تحياتنا لكم كل أصدقائنا ومستمعينا. هذا كان اختيارنا اليوم في حنين مع محمد عبده، مع الأماكن ومع كل معاني الحنين. نوصل مع بعضنا الركن ترب، اخترناكم فيه أغنية ترجعنا لعام 1944، التاريخ اللي صدرت فيه الأغنية هذية. نحكي على ليالي الأنس في فيينا، الأغنية طبعا اللي غنتها إسمهان من كلمات أحمد رامي وألحان فريد الأطرش، وكانت تتغنت أول مرة في فيلم غرام وانتقام، وهي تعتبر من أشهر أغانيها على الإطلاق. هذا اختيارنا في نهاية مشوارنا معكم لليوم مع ترب. ديما فاكركم اللي تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، تخليونا اقتراحاتكم ناخذوها أكيد بعين الاعتبار. مختلف الأركان، ولا إذا كان عندكم أرتيست معين ولا عندكم موسيقى معينة تحبوها تكون موجودة، مرحبا بكم الكل. ديما العنوان واحد هو باج راديو كيف. خليكم مع اسمهين في ليالي الأنس في فيينا. باي باي.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفعي.
1: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معنا نحميها من توا حتى النص نهار. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. أكيد إن شاء الله بعد شوية باش نحكوا عن المشروع في بجة، مشروع تثمين النفايات الدفيئة خاصة والانبعاثات الغازات الدفيئة، كيفاش باش يصير هذايا وكيفاش صار وشنو التقنية المعتمدة في المشروع هذايا. إن شاء الله ناخذوها بأكثر تفاصيل بعد شوية كيف إن شاء الله إذا كان نجمنا، لأنه هما حاليا في مائدة مستديرة اليوم خريطة الطريق اللي التقية اللي اعتمدوها أو حاطينها المهندسين، عمية المهندسين التونسيين بتبيع اعتمدوا خريطة الطريق تقية 2027-2035، كيفاش نجم تكون، كيفاش نجم تساهم في أنه

0: تحياتنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. وكما أسبق في بداية المشوار قلنا باش نحكوا عن تدشين المشروع النموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات المدعى بولاية بيجا. صحيح أنه زملائي كانوا في مواكبة لزيارة وزير البيئة نهار الجمعة 2 أكتوبر اللي تم فيها التدشين للمشروع هذا، لكن حبينا نفهم أكثر المشروع هذية شنو هو، كيفاش يتم، شنو التقنية المعتمدة فيه، كيفاش يتم اعتماد التقنية هذية في المشروع هذية، كيفاش نجمو مع المشروع هذية أنه نحدو من الانبعاثات الدفيئة بطبيعة خاصة الغاز الدفيئة اللي هي تساهم بشكل كبير وكبير برشا في الاحتباس الحراري. صحيح مش كان تونس هي اللي تساهم، بطبيعة هي مساهمة تونس إلى على الأخر 0.0 من عشر قديش، المهم لكن على الأقل نحن نحاول نحافظ على بيئتنا على مناخنا على حياتنا وعلى هذه كل للأجيال القادمة. وحاضرة معنا مكلفة بخلية التعاون الدولي بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مدام مريم جنيح. صباح النور، مرحبا بك مدام مريم.
1: مرحبا
0: بإذاعتك، تحياتنا ليك ومرحبا لله. أكيد باش نحكو في الموضوع هذا، مهم برشا أنه نفسروا للناس اللي يسمعوا فينا شنو هو المشروع هذا، شنو هو أهدافه، وكيفاش شنو هو التقنية اللي تستخدموها فيه. أولا باش نحكو ساعة على التدشين اللي صار، ومن بعد نبدو بشوية نفسروا التقنية هذه للمشروع. تفضل.
1: شكرا. التدشين هو صار كما دونك وكبتوا انتم مع الفعاليات. دونك تدشين المشروع النموذجي هو مشروع نموذجي في مدينة بيجا على مستوى المصب النفايات، واللي فيها دونك في إطار التعاون التونسي الياباني صار إنجاز المشروع النموذجي هذا للحد معناتها الهدف نتاعو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المتأثرة من النفايات واللي هو غاز الميثان. دونك المشروع هو في إطار وهو تونس معناتها صادقت ولا أمضت اتفاقية مع الجانب الياباني مع دونك الحكومة اليابانية على هامش القمة الإفريقية كادويت في أوت 2022. الاتفاق هذه تشمل كل المشاريع اللي من شأنها إنها تخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة وإمكانية تبادلها في نطاق سوق الكربون العالمي. كما أنت كنت تذكر مساهمة تونس في الاحتباس الحراري على المستوى العالمي مش كبيرة، 0.07%
0: يعني كيف فارغة
1: هي حكاية فارغة على مستوى وين الأهمية متاع مشاركة تونس. إنها تونس أبدت معناتها التعاون متاحة على المستوى الدولي في إنها تعمل مجهود في تخفيض الانبعاثات من ناحية، ومن ناحية أخرى هو إنها تساهم أيضا وتشلها هالمساهمة هذية إنها تتمتع بتمويلات ومساعدات فنية ولإنجاز الاستثمارات متاع المشاريع اللي من يعنيتها من نجم تحد من الانبعاثات هذه. دونك تونس لا تغنيها وإلا في المشاريع هذه إنها تحد عاملة مجهود في إنها تحد من انبعاثات الغازات على المستوى الوطني من القطاعات اللي فيها انبعاثات من الغازات هذه، وإنها تستنفع كذلك من التمويلات والمساعدات الفنية اللي موجودة في الإطار هذه على المستوى الدولي لإنجاز مشاريع استثمارية على المستوى الوطني. وهذا معناتها هو الانتغي متاع تونس في هذا، إنها من ناحية تساهم في تخفيض الانبعاثات، تحسن من إنجاز المشاريع اللي هي مكلفة وبالولوج إلى هذه الإليات اللي هي التمويلات وإليات سوق الكربون العالمي. دونك هذا تم إنجازه دونك في غضون سنة، يعني بدينا في الاتفاقية الخصوصية للمشروع هذا صار معناتها انت اخر في افريل 2025، وتم الانجاز مع الدراسات والانجاز تموا في معناتها مده قياسيه تتسمى في سنه. من انجزنا الدراسات معناتها حيّلنا دراسات وانجزناها على الطريقه هذه التقنيه هذه، وانجزنا المشروع اللي تم دونك شروف الاستغلال نتاعو من اول سبتمبر وتم تدشينه مؤخرا. دونك هذا هو الاطار.
0: به نحن نرجع توا للمشروع النموذجي هذايا، لانه هو نفس النموذج عفوا المشروع اللي صار في جربة والا لا؟
1: لا، تقنيتين مختلفتين. احنا المشاريع توا في نطاق يعني الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الايكولوجي والانتقال الطاقي، فالوكاله ووزاره البيئه في يعني في نحن معناتها قاعدين ننجزوا عدد من المشاريع اللي قاعدين معناتها تجربه نموذجيه اللي قاعدين نجربوا فيها على في قطاع النفايات فيما مشروع جربة لإنتاج الطاقات البديلة، الطاقة النظيفة والطاقة من الغازات المتأتية من النفايات. فمشروع جربة هو مشروع لإنتاج الغازات من الغاز، إنتاج الطاقة من الغاز الحيوي. ومشروع جربة هو التقليص من هذا الغاز، إما
0: يعني بيجا هو التقليص،
1: تقليص من الانبعاث غاز الميثان في جربة، غاز الميثان اللي باش يتم انتاجه باش يتم تحويله الى طاقة كهربائية وعن طريقها على مستوى الشبكة.
0: يعني هذه هزنا باش نحكوا على التقنية اللي تم اعتمادها في المشروع هذه، هي الفكوكا، كان التسمية صحيحة ماني شغلت فيها، هذه تقنية في المشروع هذه تم استعمالها.
1: افكتيمون، هي تقنية فوكويوكا جاية من منطقة اسمها فوكويوكا في اليابان، هي مدينة اسمها فوكويوكا، وين تم يعني بل معناتها الكونسبسيون معناتها نتاع التقنيه هذه في معناتها على مستوى المدينه يتم استعمالها وتم يعني المصادقه عليها على المستوى الدولي، خاطر ما تنجز انت تقنيه الا ما يتم المصادقه عليها من كما نقولوها من الخبراء الدوليين المختصين في الخفض من انبعاثات الغازات. والتقنيه هذه تنجم تكون احنا تونس على المستوى الافريقي، تونس هي اول من اول البلدان اللي المشروع هذا تم انجازه على ارض الواقع واللي هو في حيز الاستغلال، ومعناتها واللي هي تقنيه تسمت باسم المدينه فوكويوكا يعني تغطيه الانبعاثات، وهي تتمثل باش نبسطوا للمستمعين. هي احنا كنا على مستوى المصبات انه يقع وضع النفايات معناتها معالجه النفايات بوضعها ثم استخراج الغازات معالجتها ومعالجه المياه الراشحه. الهدف من التقنيه
0: قبل الهدف مدام مريم، يعني انتم باش تحط في الات ما نعرفش اله ولا اللي هو باش تخرجوا منها الغازات، والنفايات هذيك شنو يصير لها؟ لانه باش تتحلل شنو باش يصير لها بالضبط؟
1: هي افكتيما ما هيش الات، هي طريقه مبسطه للخفض من استخراج الغازات. هي باش وضع النفايات ومعالجتها بطريقة أن تكون ثم تهوئة على مستوى الخانة اللي نحط فيها احنا النفايات، والتهوئة هذه تمنع انتاج ولا تساعد على تقليص من انتاج الغاز الميثان. التهوئة هذه وكما شفتوا يمكن على عين المكان اذا كان عندك الصور انه ثم معناتها دي بوي دو غاز ولا دي هيك لي كونفيت اللي يحطوهم فيرتيكالمون اوريزونتالمون افقيا وعموديا يساهموا في تهوئة الخانة، بالتالي الاكسجين يمنع من يعني انتاج الميثان اللي هو يصير بالديغراداسيون تاع الديشي. دونك ديشي يصير له ديغراداسيون كي يبدا في معناتها في محيط الهواء يعني ينتج ميثان، يبدا ثم تهوئه تكون يتقلص من انتاج الميثان الى حد انه ما يتمش معناتها
0: يعني كي
1: يستثمر
0: تحط في
1: معناتها
0: بلاصة ثم فيها
1: فيها
0: فيها
1: تهوئة
0: أكسجين
1: وتهوئة اكزاكتلي
0: تخليك أنه ما يخرجش غاز
1: ما
0: الميثان
1: يخرجش
0: أكثر.
1: غاز الميثان وما يتمش انتاجه اصلا مش ما يخرجش معناتها ما يتمش انتاج الميثان وبالتالي انبعاثه في الهواء.
0: يعني والنفايات باش تتحلل هكاكا ولا باش يتم
1: النفايات
0: استعمالها بعد؟
1: اكزاكتومون تتحلل تتحلل ومعناتها وما يتمش انتاج الغازات هذه كما الميثان وكذلك مياه الرشح اللي كانت تقبل تخرج ملوثة وتكون كمية التلوث في المياه الرشح هذيك كبيرة وتكون فما آليات هي لمعالجتها فتكون الميثان لا تقلص من إنتاج كيف النفايات اللي هي كل جي اللي يخرج العصارة اللي تخرج منها النفايات تقل وتكون حتى نوعيتها ما هيش ملوثة معناتها ماهيش مكوثة برشا تسهل معالجتها معناتها
0: واضح. يعني
1: هذا هو
0: المهم انه نتخلصوا من غاز الميثان والغازات الدفيئة هذه اللي هي تسبب في الاحتباس الحراري باش
1: هذا هو
0: نحافظوا على حياتنا وبيئتنا. يعني
1: بالمئة
0: كي يصير التحلل نتاع النفايات ما نخافوش منه، اللي يتحلل هذاك من بعد شنو باش يصير؟
1: اكزاكتو ما هو باش تولي معناتها كي يتحلل باش تصير ستابيليزاسيون النفايات معناتها باش ما تخرجش روائح ليها ما تخرجش غازات معناتها سامة هذا هو
0: يعني ما عادش نخافوا منها انه تكون ملوثه للبيئه والتربه او المياه. واضح.
1: هذا
0: به شنو الهدف لهنا نجو؟ هو الهدف يظهر لي واضح، اما نزيد نفهموه اكثر من خلال استعمال التقنيه هذه.
1: الهدف ان كما قلنا احنا باش نساهموا في التقليص من انبعاثات الغازات بما معناتها يساوي تقريبا 5120 طن مكيف من السي او 2 من يعني واللي تم هي مداولتها على بين تونس واليابان خاطر تونس عندها اهداف للتقليص من الانبعاثات على المستوى المساهمه الوطنيه اللي هي لسبان وبها الناس الكل يمكن هي المساهمه الوطنيه للتقليص من الانبعاثات على سنه 2030 عندها أهداف من جميع القطاعات من قطاع الطاقة والنفايات والفلاحة وغيرها فالمشروع هذا باش يساهم في التقليص جزء منه هو احنا باش يحتسب لتونس وجزء باش يتم تداوله على سوق الكربون معناتها يمكن من تحقيق إيرادات من التداول هذايا نتاع من تداول الكربون فتونس هدف نتاعها
0: يعني باش يكون ثم تداول بين تونس واليابان.
1: تداول واليابان يعني تونس واليابان
0: شنو باش نزيدو نفسرو اكثر شنو باش يربحوه اليابان من كي نعملو نحنا انه نقصوا من الغازات الدفيئه اللي عندنا؟
1: هو شنو هي سوق الكربون؟ انه انت في نطاق التعاون هذايا الدولي انه نتعاونوا احنا نربحوا التكنولوجيا ونربحوا معناتها التمويلات للتقليص ولي معناتها لإنجاز المشاريع هذه اللي هي مشاريع تولي تتكلف أقل على التمويل الوطني واليابان تربح الكميات من الكربون باش يتم تداولها في السوق إنها هي معناتها تهم زادة هي خاطر اليابان كيف عندها أهداف للتقليص من الانبعاثات يتم احتساب جزء منها لفائدة اليابان هذا هي معناتها لانتيغي نتاع للتعاون.
0: واضح. يعني مهم برشا اليوم انه نحافظوا على بيئتنا، ويظهر لي مازال ثم مشاريع اخرى يعني في جربه في تونس ومازال يظهر لي زاده في كان صدقني ربي خاطر حكينا المرفت على جربه يظهر لي مازال في بنزرت هكا ولا كان مانيش غلط.
1: هي احنا في البرنامج معناتها ثم العديد من المشاريع على مستوى جربه هي انتاج الطاقه معناتها معناتها الإلكتريسيتي من النفايات في هذوما مشاريع اللي هما باش نمشيو توا إلى مشاريع كبرى هذه نجربوا بها باش نعرفوا نموذجية باش نعرفوا معناتها قداش تتكلف قداش تتساهم على النفايات نتاعنا خاطر احنا في الدراسات هذوما أول مرة يصيروا المشاريع في تونس فاحنا على النفايات في تونس فإننا نجربوهم على نفاياتنا وبعد كي نعرفوا معناتها الجوانب الكل الفنيه الماليه الكميات المنتجه والكل فانه تسهل علينا بعد انه نعملوا المشاريع باش نستعملوا النتائج هذيا اللي إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة كما حكي السيد الوزير والسيد المدير العام على مستوى المشاريع الكبرى في ولاية تونس زهر جربة وغيره. مع صح المشاريع هذه الكل مبرمجة في العديد من الولايات. الولايات اللي عندنا فيها معناتها المثابة المراقبة اللي نجمعوا في الغازات باش نساهموا باش نحاولوا انه ننجو مشاريع انتاج الطاقة من الغازات هذه، والمشاريع الاخرى اللي وحدات المعالجة والتثمين للتقليص من انتاج الغازات هذه.
0: واضح،
1: هذا هو البرنامج.
0: ان شاء الله في كل مره وقت يكون عندكم حاجه جديده ان شاء الله نكونوا متابعينها لحظه بلحظه، لانه يهمنا انه اليوم نحافظوا على بيئتنا، نحافظوا على مناخنا، نحافظوا او نقلصوا شويه من اللي عنا من التغيرات المناخيه المتعدده اللي قاعدين نعيشوا فيها العالم اجمع صحيح، لكن احنا ماذا بينا نحاولوا نقلصوا قدر الامكان بالنسبه لتونس بشكيكه، على الاقل نحافظوا على المناخ اللي عنا اليوم، وان شاء الله ديما تونس لاباس. وحبيت نشكرك على التفاصيل هذه كل اللي حابين نقدمه من خلالها فكرة للمستمع شنو أهمية المشاريع هذه اللي قاعدة تتخدم توا، لأنه باش تحافظ سواء باش نقص من الانبعاثات الغازات الدفيئة وباش نحاولوا هالطاقة أو برشا حاجات في قادم الأيام نزيدوا نتعرف عليها واحدة بواحدة. شكرا لك مدام مريم وتحياتنا لك. شكرا لك، الله يخليك. شكرا لك، إلى اللقاء. هذه مدام مريم جنيح مكلفة بخلية التعاون الدولي بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومهم برشا اليوم أنه نحافظوا على حياتنا وعلى المناخ متاعنا والجو متاعنا من انبعاثات الغازات الدفيئة وغاز الميثان اللي يسبب في الاحتباس الحراري، وإن شاء الله ديما لباس الناس الكل. نرجعكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معنا نحميها، وحابين نحكوا في موضوع الكرة النارية. الناس كلها تحكي، الفيسبوك، صفحات التواصل الاجتماعي، الكلها شعلت بحكاية انه شنية الكتلة النارية اللي هبطت علينا، شنية حكايتها، وين طاحت، وكل واحد يقول في بلاصة معينة تحت الكرة النارية هذية. حابين نفهموا اكثر، هل انه نيزك عادي، هل انه حاجة عادية، ما هيش عادية، هذية كلها بطبيعة باش نفهموه من المختصين، مجموش نحكو هكيكا، وهذاك علاش باش ناخذو أكثر تفاصيل من عند هشام بن يحيى نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك، باش يعطينا أكثر تفاصيل على الحجر هذي، هل أنه نيزك شنو هو بالضبط، لأنه في ليبيا يقولوا طاح عنا، في تونس يقولوا طاح عنا، الله أعلم وين طاح ولا محالة، وشنو حكاية الانفجار الكبير، وثم شكون يقولك حسيت حتى الانفجار في داري، هل أنه صحيح الشيء هذي كله والأقاويل هذه كلها. تحياتنا ليك ومرحبا بك سي هشام.
1: ليك وتحية كل مستمعينك وشكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك.
1: نعم، يعني كل واحد يقول طاح عنا النيزك هو في ظل غياب إمكانيات لو نحافظوا عليها بعد، خاصة يعني تبقى يعني الفرضيات الكل واردة. اللي صار إنه نهار الأحد في الليل تقريبا بين 9 و9:30 متاع الليل، يعني خبر يعني سقوط نيزك. يعني الخبر الأول إنه في خليج بحذا جرجي فقرقنا، يعني في البلاصة هذيك. الخبر هذا الأولي اللي هو يعني تنقلته يعني بعديد من الصفحات، وتلقينا في الجمعية وقمنا ب يعني أبيل دوفر، يعني كما نقوله يعني أنه الناس يعني تساعدنا على معرفة الحقائق، لأنه ما عندناش إمكانيات مش نعرفه بالضبط.
0: إمكانيات بالنسبة لكم أنتم كجمعية، ولا حتى في عنا في تونس الكل ما
1: عندناش حتى ونحكيوا عليها الإمكانيات السنية بالضبط، مهيش قوية برشا. ولكن نحب نتحدث على أنه نهار 4 أكتوبر الفارت جاء خبر مع 9:30 متاع الليل أنه فما كرة نارية عبرت الجنوب التونسي. والعبور هذا يعني كان يعني من القطر الليبي نحو البحر، يعني شهد يعني في العديد من الولايات، نحطوا على قبلي قابل صفاقس، وصلت حتى للشمال، يعني شافوه يعني في بنزرق، يعني في صفاقس، في مستير، يعني ومشكورين المواطنين يعني تفاعلوا معنا ومع نداء الجمعية بتوثيق اللحظات هذه. فما لي بالتليفون، وفما اللي بعثلنا حتى بالكاميرا السيرفيونس نتاع الدار نتاعو. المهم يعني تفاعلوا المواطنين في النداء نتاعنا. شنو هي حجرة تكون في الفضاء، هو عبارة على نيزك يدخل للغلاف الجوي بقوة، الاحتكاك نتاعو تخليه يظهر كأنه كرة نارية.
0: هل انه فعليا صار انفجار ساعة في يقولوا انفجار لا في الغلاف الجوي قبل ما نهبطوا للأرض الساعة
1: بشوي، هو المرور نتاعو يعني يعمل اصوات كبيره، انفجارات هذه نتجه لحاجتين، للمرور نتاعو مثل ما يسمى بلوند شوك يعني في الفضاء، حاجه تتعدى بقوه اللي تعمل تتفاعل مع الهواء الموجود في الغلاف الجوي. ولكن ايضا الانفجارات ناتجه على التفتت نتاعو والانشطار نتاعو في الفضاء، هو الكل نتيجه مروره في الغلاف الجوي.
0: يعني نجموا نسمعوه في الغلاف الجوي الانفجارات هذية؟
1: نعم نجموا يتعدى كما سمعوا، يعني سمعتوا في بعض الفيديوهات اللي تعديت، يعني اللي وثقوها المواطنين انه فما حس هذاك، هو حس الانفجارات متاعه، هو حس العبور متاعه كما وسوا احيانا، يعني نحس حتى برجات زلزالية. علاش؟ لأنه تسمى يعني ديزون شوك، اللي هو كما طيارة كي تبدأ منخفضة شوية تنجم تحرك الأرض، يعني وتحرك حتى الأبواب البيوت. يعني المهم أنه يعني الويكاند هذا كان النجم نتاعه هو النيزك هذا، اللي هو يعتبر مهم جدا، لأنه احنا حسب يعني التحاليل الأولية نتاعنا انه من نوع كوندريت. الكوندريت هذا من اقدم كوندريت صخري، من اقدم انواع النيزك، تقريبا عمره تقريبا عمر الشمس 4 مليار سنة. وهذا يعني خلينا يعطينا أهمية الأجسام هذه وأهمية دراستها. نتحدثوا على الإمكانيات شنية هي. هي مراقبة مستمرة للسماء بتاعنا. كما واحد يبني دار يلازم يعمل يعني كاميرا قدام داره، الهدف منها أنه يراقب اللي يحمي داره. نفس الشيء اللي كاميرا هذو ما يسميه فول سكاي، يصوروا نحو السماء ويراقبوا السماء. وفما حتى بلدان يعني في بعض المناطق يحطوها أونلين، يعني تنجم تدخل تتفرج مباشرة.
0: يعني هي تتكلف برشا الكاميرا هذوما؟
1: الكاميرا ما يتكلفوش برشا، نحن من أجل البحث العلمي، يعني من أجل يعني المعرفة الحقيقة، يعني ما يتكلفش برشا، نقولوا 10-15 مليون، يعني ماهيش حاجه كبيره بالنسبه للامكانيات، لانه نحن كي نتحدثوا على امكانيه افتراض نرجح، يعني
0: علاش يعني
1: ما عندناش حاجه دقيقه، حتى انه لفات انه نلتجئ الى المواطنين بارك الله فيهم وعطاهم، ولكن المواطن ما يعطيكش حاجه صحيحه، مش ما يعطيكش حاجه صحيحه، يعطيك حاجه حسب ما شاف،
0: يعني ما عندوش الامكانيات اللي باش تصور.
1: مثال نحن المواطنين يبعث لك ساعات فيديو فقط، ما يقول لك شوين، ما يقول لكش الموقع، ما يقول لكش اللون، هبطش فماش صوت، هذه كل يعني تلقى يعني حاجات يعني تساعدنا لمعرفة يعني طبيعة الأجسام هذه اللي تتعدى يعني بالآلاف هنا في العام، يعني في سمائنا، وأحيانا نطيح يعني والسقوط متاحها يزلنا نعرف وين طيحت، مش نمشي ونعملوا شانتيوناج عليه. خاطر كما قلت لك ساعة القيمة متاحها لا تقدر بثمن، يعني ما نجموش نعطيها قيمة، برغم اللي فما ناس يعني تعطيها قيمة وتباع وكل شيء.
0: هذا اللي ريتوا على صفحات التواصل الاجتماعي سي هشام، سامحني كان قصيت عليك، انه ناس الكل هاوك الحجر هذي راهو ثمين وما نعرفش شنو، وهو راهو ثمين علميا، نعرف هو ما نعرفش يبيعوه.
1: هو ثمين، ولكن هو نحن نقول ونحكيه على القانون التونسي. القانون التونسي ما يسمحش بتداول الأشياء هذه، كما واحد يبيع مثال نقول صنبط ابن خلدون، يعني فما تراث وطني ما يتباعش، فما آثار ما تباعش، كذلك الأشياء هذه اللي جاية من الفضاء ما تتباعش، ما تتداولش، يعني ممنوع تداولها، ولكن يعني يجب أعطائها إلى الدولة، إلى المخابر، إلى المؤسسات الدولة، مش يعني تنفع بها المجموعة الوطنية. الكاميرا نرجع للإمكانيات هذه، الإمكانيات هذه مهيش كبيرة برشا.
0: يعني هل أنه يلزمها تتحط في البلايس برشا بلايس ولا كيفاش؟
1: هو نحن البلاد بتاعنا مهيش كبيرة، قلت لك نيزك واحد شافوه من تطاوين إلى يعني تقريبا 2 أو 3 حسب الخصائص نتاع الكاميرا تكفي للجمهورية الكل، يعني ماهيش إمكانيات نزيد نعاود، ماهيش إمكانيات كبيرة، لكن نحن في العديد من المرات ونصير حاجة هذية نعاود النداء نتاعنا أنه ضرورة تركيز المنظومة الإلكترونية اللي تنقص من الأقاويل وتنقص من التقارير المغلوطة والمعلومات الخاطئة، وخاصة أنه يعني فعلا يعني حتى ولو نتكلم يعني مش نفسروا ونطمنوا المواطنين، ولكن تبقى يعني تفسيراتنا ديما يعني ناقصة منقوصة الحقيقة الأكيدة اللي نجمو نعطيها، يعني ما نجموش هكا نقعد نستناو في أكثر معطيات من ليبيا، من لأنه في الأخر يعني الفيديو هذا النازك هذا جاونا عليه يمكن عشرات الفيديوهات،
0: وين هبط هو تو في تونس ولا في ليبيا؟
1: يعني البارح أخيرا يعني أعطاونا أنه يعني سقط يعني في خليج في أو في بحر شاطئ طرابلس، هذا يعني الحاجة المؤكدة. المهم يعني أنه النيازك هذه موجودة في الفضاء وتدخل بأطنان في الغلاف الجوي وما يعني عموما يعني توصل
0: ما تشكلش خطر، ما تشكلش اختار
1: الأشياء
0: خاطري
1: الصغيرة.
0: تتفتت.
1: راهو تاريخ الأرض يعني كان، ما مش نقول لك ما تشكلش اختار، مش نغلط العباد، ولكن يعني نذكروا اللي الديناصورات انقرضوا
0: اي
1: نتيجة لنيزك كيما هكا. ولكن أكبر كذلك فما حادثة في 30 جوان 1905 كذلك طاحت يعني في منطقة سيبيريا، كذلك حرقت العديد من يعني غابة كاملة لقاها محروقة. يعني حسب الحجم متاع النيزك اللي مشيت فيه، هذا يعني نرجح انه القطر متاعه من نص متر الى زوز متر، ويوصل في الحالة هذه يوصل يعني حساسة صغيرة، يعني ما يوصلش يعني تقريبا إلى الأرض، يعني يذوب في سيدنتيك نحن نقول يذوب أغلبه في الفضاء، أو يطيح شظايا في المناطق اللي تعدى
0: يعني
1: بها.
0: الكرة النارية اللي شافوها مش باش توصل الكل، باش توصل تقريبا حاجة صغيرة
1: ما
0: للأرض.
1: توصلش الكل، لأنه كلك احتكاك هذاك اللي تراه فيه في الفيديوهات هذاك، يعني أنه الشظايا هذيك الشظايا نتاعو كل مرة يتنحى منه طرف، كل مرة يتنحى منه طرف. ديجا فما فيديو يعني أنه يعني انشطر يعني إلى حبيبات صغيرة يعني، ولا وهذا يعني يخليه أنه ما يوصلش يعني في الديستيناسيون فينال نتاعو، لأنه على الحجم نتاعو اللي دخل فيه. الدخول هو يعني الحجم الأولاني هو اللي دخل به، هو اللي يعطيه هيك القوة، هو الحجم الرئيسي هو اللي يعطيه هيك القوة، هيك السرعة الكبيرة اللي توصل أحيانا إلى 120 كيلومتر في الساعة، اللي تخليه يعمل هذا كل، يعمل هيك الصوت، الأصوات، الانفجارات، هذه كل يعني نتيجة للاحتكاك مع الغلاف الجوي والتفاعل مع المادة اللي موجودة في الغلاف الجوي.
0: ربي يحمينا بالغلاف الجوي اللي هو يحمينا، وهذاك علاش
1: ساعة.
0: ممكن يتصير التفتت بالنسبة للحجار هذه اللي هي نيزك هذه اللي تهبط للأرض. والحمد لله يا ربي على ما اعطانا ربي، الناس خافت منه على الاخر، هاي كرة نارية، كرة نارية ضخمة، الحمد لله لاباس وما صار شيء والحمد لله، وفي الاخر
1: الحمد لله.
0: في بحر طرابلس. تفضل.
1: هو الكرات النارية كانت حادثة، والكرات النارية الحقيقة يتيحوا يعني أصناف من الكرات النارية في اليوم، يعني فيهم اللي نشوفوهم في النهار، يعني النيزك هذية والشهب يتيحوا برشا عدد كبير، ولكن في الليل بطبيعة نشوفوهم، وهذا مهم جدا يعني نقولوا، يعني ديما نرجعوا انه نحن ان نحضروا روحنا بامكانيات بسيطه جدا نجموا نعرفوا مسارها ومآلها في تونس.
0: ان شاء الله يا رب. المهم انه ناخذوا الحاجه من مصدرها، ناخذوا الاخبار الصحيحه من مصدرها، باش ما نبداوش نقولوا ونحاولوا نبعدوا شويه على التاويل وعلى انه سيئة، مش كون حتى يقول لك سي نهار القيامه وسي باش تفنى الدنيا. الكرات
1: نعم
0: النيازك تهبط هي من قبل، ماهيش جديده، حاجه جديده، لكن حبينا نوضحوا للناس واللي التقاويل والتقويل هذه الكل والناس الكل اللي تحكي فيها، وصار نيزك او صار مش نيزك حتى، قالوا كره ناريه كبيره ضخمه، هذاك علاش حابين ناخذوا من عندكم انتم التفاصيل نتاع الكره الناريه هذيا. واكيد مازال باش تصير حاجات جديده في خضم هذيا، واكيد باش تكون عندكم تفاصيل في الايام القادمه على النيزك هذيا.
1: أكيد يعني نحن يعني قاعدين نتلقاو يعني في عشرات الفيديوهات، أكيد باش نحاولوا نحلوا الفيديوهات هذه ونستقيوا منها ما يمكن استقاء من معلومات مفيدة للناس الكل بالطبيعة.
0: أكيد إن شاء الله. وهذا يعطيك الصحة سي هشام، شكرا
1: شكرا.
0: لك على التفاصيل هذه كلها، وإن شاء الله قادم الأيام يكون عندنا الكاميرا اللي موجودين اللي يكونوا في كل جهات، على الأقل 3 بلايص على الأقل، باش نعرفوا
1: إن شاء الله.
0: كل حاجة تهبط لنا من سما شنو وهي نجموا ندرسوها وتقوم عليها دراسات. شكرا لك سي هشام وتحياتنا
1: شكرا
0: لك. شكرا
1: مرحبا.
0: لك، إلى اللقاء. هذا سي هشام بن يحيى نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك، حكينا على الكرة النارية اللي هي نيزك هبط في بحر طرابلس.

هيك وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم في معان نحميها. إن شاء الله الأسبوع القادم نحكو على المائدة المستديرة لعرض خريطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 اللي اعتمدتها أو اعتمدوها مهندسين تونسيين في عمادة المهندسين التونسيين. تحياتنا.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: العيادة البيطرية. إعداد وتقديم رفيق الكافي.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد من برنامج العيادة البيطرية ومتابعة لمستجدات أمراض الصحة الحيوانية وكل ما يتعلق بالحيوان. أهلا وسهلا بكم من الآن إلى حدود 5:00.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما في بوابة الفلاحة المستدامة وكل ما يتعلق بأمراض الصحة الحيوانية، بوابة مفتوحة على عالم الطب البيطري وعالم مستجدات كل ما يتعلق بالحيوان. اليوم زاوية أخرى حابين نفتحها في هذا البرنامج المباشر على موجات إذاعة الكيف، هو يعني الحدث يتزامن مع تقريبا احتفالات يوم 4 أكتوبر من كل عام. تاريخ 4 أكتوبر كما تعرفوا سنة تزامن مع يوم الأحد، لكن التاريخ هذا هو مناسبة دولية. مناسبة دولية شنو علاقتها بالعيادة البيطرية؟ لأنها تتنزل في الرفق بالحيوانات وحماية حقوقها والتعريف أيضا بقضاياها. ونحن في فضاء العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية حبينا نرجع شوية إلى قيمة الأدوار الطبيعية اللي يلزم يطلع بها الإنسان، مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، أي مواطن عادي، في أيضا الأنشطة الفلاحية الفلاحة وغيرهم، حتى على مستوى حياتنا اليومية، فعاليات فيها اهتمام كبير بعالم الحيوان. علاش عالم الحيوان؟ لأنه يمسنا مباشرة في إطار معناها الوعي بحقوقه، في إطار الاهتمام بصحته، لأنها مباشرة تمس صحتنا وتمس أيضا الحياة الوجودية نتاع الإنسان. يعني اليوم مطالب

0: هدايا الكل. هذيك علاش اليوم حبينا مع الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بمدينة قلعة سنين وطبيب بيطري كالعادة، مشكور على مجهوداته معنا في تأمين هذا اللقاء مباشرة على موجاتنا اليوم يدا بيد، حبينا نحطوها مع بعضنا عبر هذا الأثير وعبر هذا الميكرو وعبر موجات إذاعة الكيف صوت واحد من أجل أنه نعاودوا نرجع الحياة السليمة اللي تليق بالإنسان وبالحيوان على هذه الأرض. وتفاصيل يعني مقترح والتفاصيل وكل يعني ما يتعلق بهذه المبادرة مع الدكتور شفيق بن صالح. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة العزيزة، مرحبا بكل مستمعينا وكل العاملين بذلك.
0: نحييك ونحيي من خلالك كل يعني المختصين في الطب البيطري، كل المعنيين بعالم الحيوان اللي يشاركنا هذه الرقعة الأرضية، يشاركنا البيئة، يشاركنا نفس الحياة، وحتى يعني في حياتنا نستعملوه أنعام للركوب وكيف كيف معناها في الغذاء. إذن اليوم مش معناها اعتباطا يعني كان الاحتفال بتاريخ 4 أكتوبر من كل عام اللي هو يوم الحيوان، وأنه اليوم يلزمنا تكون عنا دراية بالتعامل مع الحيوان، وأنه اليوم الحيوان قاعد يتعرض إلى ظلم كبير وهو موجود على يعني على الأرض ويتشارك معنا في الحياة ويعطينا في القوت ويعطينا معناها في برشة أنعام معناها نستفيد منها.
1: صحيح، هو كما كنت تحكي فيه نحكي اليوم على اليوم العالمي للحيوان، هو التاريخ مش جديد وإلا قريب، هو التاريخ قديم ياسر. التاريخ هذا منذ يعني سنة 1931 بإيطاليا تم اعتماد 4 أكتوبر كتاريخ يعني عالمي ولا يوم عالمي للحيوان ولا لإحياء قيمة الحيوان والحديث على أهمية الحيوان وضرورة إنه رعاية الحيوان ده. ويتسمى كما نقول اليوم العالمي للحيوان، كما أن بعضهم يحبوا يذكروا يسمى أيضا باليوم العالمي للرفق بالحيوان، لأنه في أحد يعني محطات 4 أكتوبر تم إعلان الميثاق العالمي للرفق بالحيوان. أيضا أنه في السنة هذه سنة 2026 يعني الاحتفاء باليوم هذايا كان تحت شعار انظروا إلى العالم من خلال عيونهم، والعيونهم يعني ترجع كل ذم على الحيوانات بصفة عامة دون استثناء، يعني أمة الحيوان بأنواعها بفصائلها بأحجامها بتواجدها بانتشارها يعني بصفة عامة. 4 أكتوبر كتاريخ هو تم اتخاذه كتاريخ أحد القساوسة، يعني وفاة أحد القساوسة اللي كان هو من أكثر العباد اللي نادوا بأهمية الحفاظ على الحيوان واحترام الحيوان. أيضا في التاريخ الإسلامي يعني الدين الإسلامي العديد من النصوص وإلا أيضا العديد من الكتابات كانت تتنادي بالمحافظة على الحيوان ورعاية الحيوان، ونذكر هنا يعني للذكر للحصر أنه كلام الله سبحانه وتعالى عندما يقول وما من بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم من أمثالكم. وبالتالي أنه مهما كان نوعية الحيوان فهو أمة خلقها الله لها مع يعني في الدنيا هذه لها العديد من الإيجابيات، لها العديد من الحقوق، وما خلقتش الأمة هذيك من نوعية حيوان هباء، إنما لحكمة من الله سبحانه وتعالى ولضرورة ملحة في وجودها في الدنيا هذه ولعمل ملح موجود في الدنيا هذه.
0: هو الأكيد الأكيد يعني دكتور معناها في السياق هذية أنه ما فماش يعني حتى اثنين يختلفوا معناها في الوجود تويك على أنه الحيوانات منها ركوبنا كما تذكر معناها في القرآن، ومنها زيادة الغذاء متاعنا، ومنها حتى الحاجات اللي المفروشات اللي نعيشوا بها واللي الأثاث اللي نستعملوه وغيرها من التفاصيل في حياتنا. فاليوم الثروة الحيوانية هذه مهما كانت يعني التدرج متاحة اليوم طالبين منا أنه ننظروا للعالم بعيونهم، يعني بعيون هيك الحيوان هذيك. علاش اليوم الشعار هذا يترفع؟ لأنه شفنا موجة حرائق كبيرة برشا دكتور خلال

0: يعني الصيف المتلاحق لعدة سنوات، يمكن حتى قرابة 10 15 سنة، وإحنا نعيش على وقع الحرائق واللي تمشي ضحيتها حيوانات في البرية، وحتى حيوانات معناها تنتمي معناها للفلاحة والقطاع الفلاحي وأنشطتنا اليومية. كيف كيف نشوفوا على مستوى الصيد المجحف، فما نوع من الصيد الجائر، نشوفوا على مستوى البحار نفوق يعني لعدد من الأسماك، وسواء كانت تداعيات الأزمات هذه على عالم الحيوان، العالم هذه الكل يمس مباشرة من غذاء الإنسان ومن وجود الإنسان ومن أيضا طريقة استمرار الحياة على الكوكب. فحتى احنا نصفوا معناها هالبيئة هذه، وحتى مع بعضنا للناس اللي ساعات وقت اللي تسمع كلمة الرفق بالحيوان يتهيئ لها انه من باب الرفاهية، يتهيئ لها انه خلينا يعني واقع الإنسان وعالم الإنسان ومشاكل الإنسان على جنب، وبقينا نحكو على عالم الحيوان وكأنه يستهين يعني بخلق الله وبدور خلق الله في انه هالحيوان هذا يكون مسخر لنا ويكون موجود في حياتنا، واحنا من دورنا انه نحافظوا عليه وننموه ونحاولوا نجدوا معناها الحضور متاعه على مستوى الأجيال، باش ينجم يكون ذخر للأجيال القادمة اللي بعدنا، على خاطر كل حاجة احنا مستخلفين فيها وكل حاجة احنا متوصين عليها. هكا ولا دكتور؟
1: صحيح، وكما ذكرت سيادتك خاصة احنا توا لازم نعرف انه الحيوان مش كان الحيوان اللي نستهلكوه اللي نستعملوه، لان الحيوانات سواء نحكو بصفة عامة نحكو على الحيوانات الأليفة اللي ممكن هي تصلح لنا العديد من الأشياء، ولا أيضا الحيوانات البرية، لأن الحيوانات هذه هي مخلوقات صحيح تشاركنا كوكب الأرض، لكنها سنة راهي تمنع توازن الكوكب نتاعنا من خلال مثلا السلسلة الغذائية، ثم حيوانات تعيش على حيوانات وما تخليهاش تتكاثر باش تبقى ديما ثم توازن بيئي، ثم أيضا توفر لنا الغذاء وإلا منتجات أخرى، هي إن العديد من الاستعمالات سواء كان في العمل ولا التسلية ولا الرياضة ولا الرفقة ولا الحراسة هي عندها يعني ضروريات كبيرة في الحياة، لكن العديد من الحيوانات هذه هي ولد مهدد كما ذكرت سيادتك بالانقراض. علاش؟ خاطر نعمل في الاستغلال المفرط، احنا توا حتى مثلا حيوانات المنجة تم يعني لتوفير يعني اكثر انتاجيه، ولينا ان نجحف في استغلالها من اجل يعني الرفع من الانتاجيه نتاعها،
0: استنزاف معني
1: الحيوانات هذيك. ثم ايضا طرح التغيرات المناخيه اللي شاهدناها في السنوات الاخيره بحديها سواء كان بالجفاف والحرائق او ايضا بالفيضانات والامطار الكثيره والانهيارات الثلجيه والانهيارات التربه اللي تتسبب في نفوق العديد من الحيوانات البريه والاهليه. ايضا انه التمدد العمراني ولا انه يزاحم العديد من الحيوانات في مساحات العيش نتاعها، وبالتالي ثم ضرر كبير على الحيوانات هذيا، ثم التلوث سواء كان على مستوى الابحار يعني اليابسة، ولا أيضا اللي نشوفوه في المحيطات ولا في على مستوى البحر اللي خلى العديد من الحيوانات البحرية تتناقص، وأيضا إنه العديد منها راهو عندها دور كبير تصاب بالمرض وتصاب أيضا بعدم القدرة على العيش بطريقة سلسة وسليمة. ثم كما ذكرت سيادتك إنه الصيد الجائر اللي ولا ينقص برشا العديد من الحيوانات البرية واللي هي من بعضها منها ولوا مهددين بالانقراض ومحطوطين في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض. بالتالي كما قلت سيادتك راهو حماية الحيوانات بصفة عامة ما هوش رفاهية وما هوش منا من الإنسان وإلا فضل وإلا أحسان
0: بالضبط
1: تجاه الحيوانات هذه، بل إنه هو راه ضرورة ملحة. علاش؟ باش نحافظوا على التوازن البيئي، ومن خلالك التوازن البيئي اللي ولي محافظين عليه راهو حافظنا على توازن يضمن استمرارية حياة الإنسان. خاطر إذا يختل التوازن البيئي راهو إنه حياة الإنسان تولي في خطر من خلال عدم وجود المنتجات الغذائية باش ينجم يعيش، من خلال ظهور آفات جديدة ولا حيوانات جديدة تولي تشاركوا في الغذاء نتاعو، وإلا أيضا تسبب أضرار للمحاصيل وبالتالي ينقص الغذاء ذاك وإنه يتلاشى ونلقوا مشكلة كبيرة في الغذاء نتاعنا كإنسان.
0: وهذا الكل، أي تفضل دكتور.
1: لهنا اليوم ولينا نحكو على كما قلت انت هي يسموا اساسيات الرفق الحيوان. راه كنقولوا الرفق الحيوان ماهوش الرفاهه كما ذكرت، هما الاساسيات باش انك الحيوان هذاك يعيش بصفه طبيعيه.
0: هو علاش نذكر معناها في النقطة هذه يا دكتور، لأنه لما حكينا يعني على مشكل الحرائق وحكينا على مشكل المياه، وكل مرة نحكيه ربما على يعني استنزاف الحيوانات، ونحكيه زادة على تفاصيل والقوانين، ونعطيه في أفكار على المسالخ وعلى الأمراض العابرة للحدود، وعلى برشة تفاصيل تمر معانا في برنامج العيادة البيطرية، واللي تحاول من خلالها أنت دكتور شفيق في كل مرة أنه تسلط عليها الضوء، يجيك هكا التعليق معناها في إطار معناها التفاعل. يا أخي احنا لقينا للإنسان حتى تخمم في الحيوان، يعني تحس نظرة فيها قصور، نظرة فيها
1: ضيقة ضيقة
0: تجني
1: جدا.
0: بالضبط، فيها تجني برشا على الـ يعني على المغزى الأساسي من المحتوى متاعنا. لأنه اليوم وقت اللي نحكيه على عالم الحيوان، الحيوان معناها ماهوش تفصيل صغير، معناها حاضر في الوجود، وإلا في الكرة الأرضية وإلا في الكون، ولا ما كانش ربي خلقه فئة من الفئات اللي تتشارك معانا، معناها عالم الأحياء والكائنات اللي موجودة معانا على الكرة الأرضية، الكائنات الحية اللي هي النبات واللي هي الحيوان، والإنسان اللي خلقه ربي وميزه بالعقل. معناها المفروض أنه الإنسان كل ما يتدخل معناها في سواء في عالم النبات وإلا عالم الحيوان، الحكمة تكون منه هو معناها في التعامل، ويكون هو أكثر إدراك لما يستنقص معناها المجال هذا او ذاك. لانه اليوم تنجمش تجي الحيوان هو غير عاقل وتقول له رد بالك على روحك ورد بالك من الانسان، رد بالك للانسان يستنزفك. لا، يعني هنا فما يعني ادراك انه الانسان هو المسؤول الاول، وهنا اليوم يلزمنا نكون واعين بالنقطة هذية. معناها النقطة فعليا راك اليوم وقت اللي تجري عام كامل معناها على علوش العيد، وتبدأ تسأل في فترة علوش العيد شبيه علوش العيد تفقد، وعليش الماء ما فماش، وعليش كذا، راهو كله مربوط بالحلقة هذه، راهو كله مربوط بدورك انك انت تحمي الحيوان في فترة معناها الإعاشة متاعه، وبقوانين وإلا بضوابط معينة، سواء على عاتقك انت كمربي، على عاتق الأجهزة متاع يعني وزارة الفلاحة والصيد البحري، كيفكم المدارس متاع الطب البيطري، الهيئات معناها الفرعية متاع دوائر الانتاج الحيواني، الارشاد الفلاحي، كلنا مسؤولين، احنا الاعلام زاد مسؤولين، دواوين تربية الماشية مسؤولين، كلها تصب معناها في مصلحة الحيوان، جمعيات الصيد البري، جمعيات اللي زاد معناها تشتغل على مستوى يعني الصيد البحري وغيرها، المنظمات هذه كلها كلنا نخدمه من اجل انه الحيوان هذايا يبقى معانا في الكرة الارضية ويكمل معانا، باش ما يكونش عنده وقت معناها او تاريخ انقراض، والا ما نعرفش ان الاستنزاف، حتى لانه ما عادش نكونوا قادرين على الانتاج للاجيال اللي بعدنا. احنا عندنا ثروه تمدت لنا، يلزمنا هالثروه هذه نحاولوا نحافظوا عليها باش نجم نخلو منها لاولادنا في المستقبل. هذا العنوان، وهذيك علاش اليوم انظروا للعالم بعيونهم، عيونهم يعني احنا كي تحرقت الغابات وخرجت الحيوانات، وكي ولينا نحكوا على يعني امراض عابره للحدود، ونحكوا على انه طفرات قاعده تصير معناها في الحشرات وفي النواقل متاع الناموس، وقاعدين نشوفوا في بؤر متاع امراض وفيت معناها في لسنوات معينه قاعده ترجع، هذا كله يصب في مصلحة الإنسان قبل ما نتحدث عن الحيوان. دكتور
1: احنا اليوم ايضا حبينا نذكره، بما انه اليوم اليوم العالمي للحيوان، شنو دور الانسان باش انه اليوم هذايا يكون ذكرى دائمه باش نحافظ على الحيوان بتاعنا، وكيفاش نحافظ على الحيوان بتاعنا. كما ذكرنا انه اول حاجه يلزم اي مواطن يعرف شنو الاساسيات، الاساسيات البسيطه للرفق بالحيوان. على الاقل اذا عندك حيوان، والا انك مسؤول على حيوان، والا تملك حيوان، ولا تحت ملكيتك حيوان، شنو المطالب؟ بجانب اخلاقي اولا اللي هو عنده قيمه اكبر، ثم قانوني، لانه حتى القانون راهو موجود في تونس باش يحمي الحيوانات هذه، حتى انه ما تمش لو انه ما تمش نصوص صحيحه واضحه وصريحه للرفق بالحيوان، ولكن انه بجانب اخلاقي ندعو كل من يسمع فينا وكل من يملك حيوان وكل ما انه يعرف قيمه الحيوان باش يوصل المعلومات البسيطه هذه باش تكون افاده حاصله على الاقل. احنا الميثاق العالمي لرفق الحيوان حط 5 حريات يلزم تتوفر لاي حيوان موجود على وجه البسيطة وإلا حتى في البحار باش ينجم يعيش بطريقة سلسة وطريقة تضمن له إنه ما يتأثرش يعني صحيا وما يأثرش بيئيا. شنو هما الحريات 5؟ أول حاجة إنه يلزم يكون متحرر من الجوع والعطش، بعبارة أخرى إيش معناها؟ يعني يلزم أي حيوان تحت ملكيتي ولا تحت مسؤوليتي ما نخليش ولا يعطش ولا يجوع.
0: بالضبط.
1: من خلال كيفاش؟ إنه نوفر له ماء نظيف، ونوفر له غذاء متوازن يتلائم مع فصيلته. ما نجيش للبقرة وإلا النعجة مش نعطيها لحم ولا نعطيها مخلفات لحوم. بطبيعتها خلقها ربي حيوان عاش، يعني يلزمها تعيش على كل ما هو أعشاب وإلا مخلفات أعشاب، هذا من خلال الغذاء. أيضا أنه الغذاء لازم يكون متوازن ونظيف. احنا للأسف في موروثنا العادي انه يقول لك الماكله دي فزت هزها لك اعطيها للكلب، هذه ما فزت اعطيها للقطوسه، الماكله دي ما عادش صالحه اعطيها للحيوان الفات.
0: يعني البقايا، بقايا
1: البقايا
0: الأكل.
1: هو مش مشكله في البقايا، لكن اذا تكون بقايا سليمه. لكن احنا نشوف للاسف انه مثلا ثم حوايج تضربها السوسن ولا نعطوها للحيوان، عنده في داره كسكسي والا مكرونه سوس يعطيها للحيوان، راه التفكير خاطئ.
0: ولا ماكلة تقراص، وإلا معناها
1: والا تقراص يعطيها للكلب والا للقطوس. راه حيوان انه يلزم نعطوه غذاء سليم ونظيف ومتوازن
0: واضح.
1: بتركيبته وايضا بكميته. هذه الحريه الاولى، انه الحريه التحرر من الجوع والعطش.
0: واضح.
1: التحرر الثاني من الالم والاصابه بالمرض. ايش معناه؟ يلزمنا نقوم من الامراض الوقايه، سواء تكون بلقاحات بزرارك التلقيح الموجوده في البلاد التونسيه، والا ايضا انك تحميه من انه يتخالط مع حيوانات مريضه باش ما يمرضش.
0: واضح.
1: وايضا الرعايه الصحيه، كي يمرض تداويه بطريقه صحيحه مش بطريقه رعوانيه، مش او حيوان برا بركه. نشوف بعض الممارسات السيئه، مثلا مش نعطوا للذكر لا للحصر، انه الحيوان يتجرح يقول لك انا الجرح باش نظفه له بالجفاف. من بين الحوايج اللي تؤلم، هل انت كانسان قادر كي عندك جرح صب عليه الجافير؟
0: هو أكيد لا.
1: مش يكون الم كبير. استعمال ماء الجافير راهو ممنوع على الجروح مهما كان،
0: واضح.
1: هو يعني فيه الكلور هس، يعني يرو يؤلم كثيرا، خاصه بالنسبه للحيوانات اللي عندها اعصاب، راهي تحس برشا وتتالم برشا. كنتي تحط لها انت ماده حاده على الجروح تولي تتأثر ياسر، واللي سببت لها الألم مش رعايتها صحي.
0: واضح واضح دكتور.
1: التحرر الآخر والثالث هما من الخوف والاضطراب. يعني إنك توفر له معاملة رحيمة، ما تخليش الحيوان اللي عندك يخاف منك ولا مضطرب، وتعيشه في بيئة ما فيهاش الإجهاد النفسي والخوف والذعر. مش معنى أنا عندي حيوانات قريب منهم ثم كلاب ديما تهجم، إذا يوميا الكلاب مش تخوف الغلمة بتاعك، راهي الغلمة بتاعك ولا الدجاج اللي عايش بتاعك مش يحيش يوميا في جانب نفساني إنه ديما خايف، ديما مرعوب، ديما في ذعر. يعني مش يولي ثم جانب من الإجهاد. لكن الإجهاد هذاك مش يخلي أنواع بتاع هرمونات في البدن بتاع الحيوان تتسيب. كيما إحنا نسيب وقت نخاف ونسيبوا الأدرينالين، ومثلا مش يسيبوا الأدرينالين.
0: واضح.
1: كان انت تستهلك في المنتوج بتاعها، لو المنتوج بتاعها مش يكون فيه جانب من الهرمونات اللي مش تمشي فيه. وكان هي تتوالد والا تعيش في صغارها، راهو ديما انه نجم انك الغلام بتاعك تلوح، نجم الرميس بتاعك تلوح، لانها ديما عايشه في جانب من الرعب ومن الخوف.
0: واضح.
1: وبالتالي دورنا اعطينا مثال لو
0: اي،
1: الانواع بتاع
0: وهو
1: الرعب والخوف
0: الانواع
1: كثيره.
0: نتاع الترهيب، هو كان يعني كان يعني حتى في عملية الذبح في حد ذاتها، يعني طريقة الذبح
1: هو
0: واحنا
1: تم
0: اخذين. اي
1: اي تم العديد من القوانين في طريقه النقل، في الرفق بالحيوان، في طريقه النقل، في طريقه الذبح. لكن خلينا نحكوا احنا مبدئين في طريقه الاعاشه.
0: اي
1: مثلا اللي معروف على الارانب انها الارانب حساسه ياسر، تخاف أقل حاجة، مثلا من غير المنصوح به أنك تربي أرانب بجنب بقعة فيها حس ولا فيها ضجيج، لأنك الأرانب بتاعك هذيك ديما مش تولي تنفق وديما مش تموت، والإنتاجية بتاعك ما بتكونش يعني عندها مردودية، وبالتالي أنك تسببت بضرر لحيوان وأنت ما ربحت حتى شيء من فضلك.
0: واضح. معناها مثلا نوع الأرانب نعرف وين نحطها، بعيدة على الضجيج،
1: كل
0: بعيدة
1: ما هو
0: على
1: ضجيج
0: الحس.
1: كل ما هو حس، لأنها تتأثر بسهولة، وديما يعني هي مثل الحيوانات الحساسية رهيفة الحس.
0: واضح واضح دكتور.
1: ذكرنا 3 حوايج من التحرر: التحرر الأولاني من الجوع والعطش، التحرر الثاني من الألم والإصابة والمرض، التحرر من الخوف والاضطراب، رابعا هو التحرر من الانزعاج. يعني ديما لازم نخلوه مرتاح. كيفاش نخلوه مرتاح؟ يلزمنا بيئة مريحة. وكيفاش بيئة مريحة؟ يلزمها نظيف وفيها أمن وفيها حماية. هذا ايش معناها الانزعاج والتحرر من الانزعاج. خامسا انها حرية ممارسة السلوك الطبيعي، يعني انه كل حيوان حسب الفصيلة والنوع بتاعه يلزم نعيشوه في مساحة كافية وملائمة باش انه يتحرك على راحته ويعيش على راحته،
0: واضح.
1: تكون ملائمة للبيئة بتاع الحيوان هذاك. عبارة أخرى، إذا مش نعيش الدجاج يلزم انه مساحة كافية باش الدجاج نجم يتحرك، وفي الليل كي يرقد يرقد مرتاح، وكي يتحرك في النهار يتحرك براحة. نفس الشيء أي نوع متاع حيوان. لهنا مثلا كي باش تربي قطوس ولا كلب، القطوس من طبيعته انه يحب يجري، يحب يتسلق، يحب ما نعيشوش في بقعة حيوط، 4 حيوط على 4 حيوط في بقعة ضيقة، راهو انك تأثر عليه نفسيا، وبالتالي اكل الحيوان هذاك يولي تدهور صحته، تدهور طبيعته، ممكن يصاب بالامراض اللي نحن ما نحسوهاش، لكن راهو يصاب بامراض نفسيه اللي بعد تولي عندها يعني تاثيرات هرمونيه وتاثيرات على العديد من الاعضاء الداخليه بتاعه، وبالتالي صحته تدهور ويلي يخيب في صحته وينجم يتسبب له في النفوق. هذوما مبدئيا 5 حريات اللي لازم كل انسان يعرفهم ويحاول يوفرهم اي حيوان تحت ملكيته وفي مسؤوليته، سواء كان الحيوان هذا منتج او مجهول للرفقه او مجهول للحراسه او مجهول لي يعني للنزهه او مجهول للتسليه او غير ذلك.
0: واضح. دونك هذه في الجانب الأخلاقي، وإحنا
1: الاخلاق
0: قررنا أنه ندخله أو ندخله في عالم تربية الحيوان، وإلا في أنه نجيبه حيوان باش يعيش بيناتنا، وإلا باش نستعمله ونستغله حيوان مأكل ومشرب وإلا حتى ركوب. هذا الجانب الأخلاقي. الجانب القانوني دكتور، يعني
1: هو قانوني كما قلنا انه ما ثماش نصوص قانونيه صرفه تحدث على الرفق بالحيوان في تونس
0: واضح.
1: او الحريه هذه، لكن تم بعض النصوص اللي يمكن انها يستانس بها، مثلا انه القانون التونسي يفرض على كل مالك حيوان انه يقوم بتلقيحه ضد الامراض المعروفه انها معديه في تونس.
0: بي
1: قانونيا يفرض عليه، وبالتالي راه كل مخالف للنصوص القانونيه دي ينشب يتعرض للمثالة الجزائية.
0: واضح واضح دكتور.
1: فيما يخص انه عدم اجهاض الحيوانات وعدم يعني جعل الحيوانات يعني تصاب بالالم، ايضا ثم يعني نصوص قانونيه انها نجم نستانس بها باش نقولوا راهو انه الحيوان هذا ممنوع انك مثلا تركبه في الكهرباء ضيقه، ممنوع انك تحمله مسافه كبيره بطريقه هذيه، خاطر ثم كراسية شروط تضمن كيفية نقل الحيوانات من مكان إلى آخر.
0: واضح.
1: لهنا هذه بعض النصوص القانون، صحيح ما ثمش قانون واضح في الرفق بالحيوان، لكن ثم نصوص مفرقة في العديد من القوانين والأوامر نجم نستأنس بها باش إن في كل يعني مخالفة نجم نستأنس بها باش نخلوا الإنسان اللي قام بالمخالفة محل مساءلة جزائية قانونية.
0: واضح. بي
1: حبيت ايضا نذكر بعض الاشياء اللي نحن في اليوم هذا المفروض اي مواطن ينتبه لها باش ما يكونش تسبب في ضرر لحيوان والا في ضرر لامه كامله من الحيوانات اللي عندها دور كبير في حياتنا اليوميه. مثلا قلنا انه راهو التلوث سواء كان يعني في التراب والا في الماء ولا في البحر قاعد ياثر بصفه كبيره على ديمومه بعض أصناف من الحيوانات اللي برشا منها مهدد بالانقراض. احنا مثلا القاء المواد البلاستيكيه في البحار قاعد يتسبب في اشكاليات كبيره لعديد من الحيوانات، مش تاخذوا للذكر مثلا انه السلحفات البحريه برشا من يعني على طول العام العديد من السلاحف قاعده تنفق، يعني يلقوها ميته كارشه على البحر، وكتجي تثبت تلقي من بين الاشكاليات هو الاكياس البلاستيكيه. مع العلم انه السلحفاه البحريه عندها دور كبير ياسر في، لان هي في يعني في عيشها ولا في غذائها اليومي تاكل برشا اكل القناديل البحريه اللي يسموها فيها الحريقه. اذا تنقص لنا السلحفاه البحريه تولي اكل القناديل البحريه الحريقه تكسر ياسر في البحر، وبالتالي يكون عندها ضرر على الانسان.
0: أكيد.
1: يعني تصرفنا اكل لا مسؤول من شيرة رجع علينا من شيرة أخرى.
0: واضح واضح دكتور، وهذه ربما التفاصيل هذه اللي مهم جدا ديما نذكروا بها باش الناس اللي معانا واللي تبعنا واللي بالصدفة معناها ينجموا يركزوا معانا اليوم في العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية. رانا نحكيو على عالم الحيوان، وشوفوا عالم الحيوان قديش مربوط بالإنسان. تفصيلة صغيرة معناها على حركة بعض الشواطئ قديش نجم تخلق معناها إشكال في عدم توازن بيئي يأثر على صحة الإنسان بصفة مباشرة، وعلى أيضا نوع من أنواع الرفاهية اللي يحب يعيشها الإنسان اللي هو الاستحمام والاستجمام بمياه البحر كل صيف. هكا ولا دكتور؟
1: صحيح، يعني انك ما ذكرت احنا اعطينا تفصيله صغيره، لانه العديد من التفاصيل للاسف اللي الانسان هو المتسبب فيها، وكما قلنا انه يعني اللي نختموه اليوم يرجع لنا غدوه، سواء كان ايجابي يرجع لنا بالايجاب، وكان كان سلبي يرجع لنا بالجانب السلبي. كي نقولوا ايضا انه في المحافظه على حياه العديد من الحيوانات، احنا نعرف انه الكثير من الحيوانات تدخل في السلسله الغذائيه، انه كل حيوان يعيش، ممكن كما حيوانات تعيش على حيوانات اخرى. بتصرفنا اللامسؤول مثلا في الغابات، بقيامنا بحرق الغابات، يعني قضينا على العديد من الحيوانات. مثلا اكل الجنفود، هذاك الجنفود يعيش على نحنش، ياكل نحنش.
0: الأفاعي.
1: شوف انت الافاعي، شوف انت اذا غيبنا في ذيك مثلا، استعمالنا المفرط للادويه في العقول، بقيامنا بحرق الغابات، اذا مش نقضوا على التفاصيل بتاع الجنفود هذاك، خلينا انه بوك ياسر برشا الافاعي مش تكسر، وتكسر الافاعي شوف الاشكاليات اللي تنجم تكون عندنا. العديد من التفاصيل هي صغيره لكن راهي تاثر يوميا في حياتنا، كيف انه في بعض القصص اللي قريناها وهي موجوده فيها، انه في بعض الدول قلقوهم ياسر يعني الثعلب قلقتهم ياسر، فقاموا بطريقه باش يقضوا على الثعلب. لكن للأسف بعد ما قضوا على الثعلب ظهرت له إشكالية أخرى، هي الجرذان
0: القوارض. اي
1: القوارض هي ولت إن تسببت لهم في القضاء على محاصيلهم الزراعية الكل.
0: واضح.
1: راهو ما فهماش فصيلة من الحيوانات خلقت هباء، كل فصيلة خلقت لسبب معين ولعلم يعلمه الله سبحانه وتعالى. دورنا كإنسان إن نحافظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الحيوانات الموجودة، مش والحيوانات عمرها ما تضرنا. راهو اذا سمع يحكينا في نهار على انه حيوان ضرنا، يا اما احنا قربنا له وشاركناه في مصادر عيشه، والا انه قضينا له على مصادر عيشه ولا جاي.
0: يعني
1: يعني
0: الإنسان يبدأ هو بالأذى باش الحيوان وقت اللي يجيك معناها كردة فعل.
1: مش ردة فعل، هو ما جيش ما ياكل ولا هبط لك قرب لك. اما كان خليت له ما ياكل بعيد عليك، والا ما قربتلوش، لانه احنا نشوفه توا مرات نحكوا توا في تونس، يقول لك الخنزير في حي النطق، الخنزير في
0: اي
1: الخنزير خاطر احنا قربنا له في مكان تساكنه، ثم اماكن كانت معروفه انها جبال والا زراعيه
0: وقت اللي زحف
1: ولا دخلت
0: عليها السكن معناها وقتها تحولت بطبيعة الحال معناها إلى بيئة ملائمة لنزول الخنزير وغيره.
1: قربت له فيما تعيش ولا يقرب لك. هذاك علاش يلزمنا اليوم نخمو بصدق، وكل يعني مواطن عنده دور، على الاقل مش مواطن مش دوره تشريعات، ممكن يدعو الى التشريعات، لكن دوره انه يحافظ على نظافه البيئه باش كل حيوان موجود على الاقل يكون صحيا سليم، يحافظ على عدم تلويث البيئه وعلى القاء الفضلات وين يجي، لأنه ثم ممارسات الحق يعني تحدث في النفس كي نمشوا نقربوا من بعض الغابات ولا الطرق اللي تؤدي إلى غابات، ونلقوا بعض إلقاء الفضلات المنزلية على قارعات الطرق وبالقرب من الغابات هذه. كي تلقي له أنت فضلات منزلية فيها مواد بلاستيكية ويجيك الخنزير باش ياكل ولا ياكل لك البلاستيك، الخنزير مش يموت. باش تقول لي انت الخنزير مش هو الفائده بتاعه؟ ربي سبحانه وتعالى ما دام خلق حيوان خلقه بفائده، والمعروف على الخنزير انه يسمى يعني بانتر ما بين المعرفين، يسمى زبال الغابه، لانه الخنزير هو ياكل كل الجيف اللي تبقى ياكلها وكل الفضلات اللي تبقى ياكلها، يعني نظف
0: يعني
1: الغابه
0: كأنه
1: للفضلات.
0: يعمل في تنظيف، حملة متاع تنظيف للجثث اللي تبقى معناها في
1: وهو ياكل
0: الغابة.
1: الفضلات كلها، الفضلات سواء كانت يعني يعني النباتيه
0: ايوه.
1: والا الفضلات يعني اللاحمه، راهو الخنزير هذيك ينظفها. يعني ما ثماش حيوان خلق هباء،
0: واضح
1: ما
0: واضح.
1: تحاولوش انه بيئتها نوصفوها لها، على الاقل اذا عندنا فضلات نحاولوا كيفاش اننا نبعدوا عليها باش تبقى الحيوانات هذيك ويبقى دورها يعني في الدنيا هذه موجود. وراهو انه كان نقصه كما قلنا على اي نوع تاع حيوان ولا نقصه منه بصفه كبيره، راهو مش تظهر لنا اشكاليات كبيره اخرى ممكن نعجز على ان نحلها.
0: فرضا دكتور، واحنا وعطينا احنا شوية من الإشارات مثلا على الثعلب وتأثيرها، على انه اذا كان نقضيه على الثعلب راهي باش تكثر القوارض، معناها الفئران وغيرها من الانواع هذيك. فاذا كان قربت معناها من مجال العائلات وكانت هدف معناها ليهم، سواء في ثروتهم في الدجاج متاعهم في غير هنا، كيفاش تكون عملية معناها الحد من الخطر متاعها من انها تقرب لك؟
1: احنا كما قلنا انه ديما المواطن يحط في
0: ما هو
1: مخه
0: نحن
1: الخمس حريات.
0: نعطوا المشكل ونعطوا شوية حلول دكتورة.
1: المواطن يحط في مخه الخمس حريات، احنا قلنا من احد الحريات هو انك شنو؟ هو انك تبعدها عن الانزعاج والا تبعدها عن الخوف والاضطراب. اللي عنده دجاج راهو بتصرف بسيط انه يحطها في كرياج، خاطر هو الاشكاليه مرات ديما اكثر حاجه في الليل مش في النهار،
0: أكيد.
1: انك تكون كرياج كبير شويه،
0: أيوة.
1: نجم كرياج تحفر حتى من فوق، كريم انه يسارب حتى كانت تواجد ما يدخلكش البيت.
0: واضح.
1: هو مش انا قلنا احنا ديما حط في بيت خمس صفحات، يعني كرياج قديش باش يتكلف اذا مش تربي 20 و25 جاده، قديش باش يتكلف؟ تنجم ايضا تربي كلب باهي ممكن انه يهرب عليك ثلاث ساعات.
0: واضح واضح
1: يعني
0: دكتور.
1: العديد، اما انه عمرك ما تمس حيوان في حياته لانك مش من دورنا نقطة الحيوانات.
0: تعرف دكتور، ذكرتني في مجلة معناها قريبة برشا ليامات هذوما، الدور فيها صورة معناها صورة رمز. الصورة هذية معناها كان فما عملية زحف على إزالة الغابات في جزيرة بورنيو. الجزيرة هذية موجودة جنوب شرق آسيا، وكان فيها قرد الغاب. وقت اللي ظهر في التصوير ظهر وهو يعني يمسك بذراع التراكس والا الآلة معناها الجرافة اللي بتقتلع في الأشجار في إطار معناها الزحف على هيك الغابات هذوكم. فهنا الحيوان وقت اللي تم التقاط الصورة هذه من بعض الموثقين، الحيوان ردة فعل وكأنه يحافظ على البيت متاعه، معناها على الغابة متاعه، لأنه تهيأ له أنه فما شكون قادر على أنه ينجم يحط حد معناها للاستنزاف هذية وإلا الاستعمار بين ظفرين اللي جاييه من الجرافة وجاييه من على هيئة معناها إنسان يحب معناها يستغل الغابة متاعه. فكانت الصورة هذية صورة معناها الحقيقة دارت برشا معناها في إطار الحفاظ، وكعنوان كبير لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، لأنه كان النوع هذايا من القردة مهدد تقريبا في وجوده، مهدد بالانقراض كل ما توسعت الغابات في الجهة هذه في جنوب شرق آسيا. فنشوفوا احنا أنه الحيوان ردة فعله آلية، معناه كأنه يستحفظ على عيشه بطريقته الطبيعية، لكن الإنسان أقوى، في أقوى إدراك، أقوى إمكانيات، أقوى حتى معناها في بين ظفرين في الشر متاعه، حتى إذا كان أراد به خير معناها في نهاية الأمر، على خاطر الإنسان نيته أنه يزيد ونيته أنه يبقى يبني، لكن سبحان الله اليوم تكون فما رحلة متاع بناء، بعد عام اثنين ثلاثة تنقلب الآية وتولي مشكل في أنه صارت معناها تشويه للبيئة، اختلال توازن في جهة معينة. فهنا كيفاش نجموا ربما نرجع الأمان للحيوانات المنقرضة هذية؟ وكانت تتذكر حكينا على بعض الحيوانات كما القردة اللي تم بيعها في مسالك التوزيع الغير قانونية، يعني في الأسواق الأسبوعية وفي غيرها، طيور يتم جلبها معناها عبر القارات، أنواع متاع قردة، أنواع متاع كلاب، هذه كلها تفاصيل. معناها أنت كي تجيب الطائر وتجيبه معناها وتحطه تعرضه للبيع للهواة، هل تخضع لقوانين ما تخضعش؟ اعتديت يعني على حياة الطائر هذية وإلا عادي؟ شكون اللي يفصلها معناها التجاوزات هذية دكتور؟
1: وشو بالنسبة للقانون التونس في العديد من تم العديد من الحيوانات انه ممنوع الاتجار بها، وهذا يعني القانون التونسي يحمي، خاصة احنا بما اننا منخرطين في العديد من الاتفاقيات الدولية اللي تمنع الاتجار في العديد، كما قلنا مثلا السلاحف في البحرية منع البيت من الاتجار بها، العديد من الحيوانات الاخرى ايضا يمنع الاتجار بها، لكن كما تعرف للاسف يقول لك اللي فقير غير اللي حاف. للاسف احنا اليوم مانيش بنمشي للجانب القانوني، لكن نعاودوا على وعي المواطن وعلى الجانب الاخلاقي، انه وراه بلادنا اليوم اللي مش نعملوه راه مش نتحفظوا عليه، كان مش نحافظوا علينا راه مش يبقى فيها بيئه سليمه يتعايش فيها الحيوان مع الانسان، لكن اذا مش ما نصرفوش بمسؤوليه راه انه للاسف مش نوصلوا لدرجه حرجه. مثلا احنا في تونس العديد من الحيوانات اصبحت مهدده من القران، مثلا مثال اخر انه ثعلب الصحراء ولا الفنك التونسي الجنوب التونسي ولا من اكثر الحيوانات مهدده من القران.
0: والبومزين دكتور زيد معناها
1: والبومزين تقرض في تونس ما عادش
0: بالضبط اللي هو كان معناه موجود برشا.
1: مثلا الفنك ربي يشوف انه سبحان الله يعيش في بيئه صحراويه بعيد عن المواطنين، لكن رغم هذا أن المواطن مشى باش يصيد الفنك. يعني هذه لا مسؤوليه نتاع المواطن، هو راه ثعلب، يعني كي الفنك تشوفه ثعلب، يسمى ثعلب صغير، ممكن حتى اصغر من الثعلب نتاعنا، يعني عايش على بعض القوارض في الصحراء بعيد على المواطن التونسي، ما يشكلش خطر على المواطن التونسي، لكن التونسي مشى للصحراء ويصيد في الفنك. الاستعمالات في علم الله وعلاش لبعض ممكن الاستعمالات اللي هي يعني الحوايج لا اراد الله بها من سلطان، كما يقول يعني ممكن يحبوا يداووا بيه ولا يشعروا بيه، وهي كل حوايج غار.
0: واضح
1: يعني
0: واضح.
1: احنا يلزمنا كانسان نترفعوا على بعض الممارسات، نحاولوا قدر الامكان ان ما نلوثوش البيئه بتاع الحيوانات مهما كانت نوعيه الحيوانات، ما نقتلوش الحيوانات تكيك من اجل التخلية. ايضا وقت نخرج للصيد راهو الصيد هو رياضه، ماهوش اني هاني صيدت 20 حجره و100 حجره و80 ارنب و50 ارنب، خاصه يعني من الاربع لحد الفات هو اول نهار في المصيف تتاح موسم الصيد البري.
0: هو لا الحقيقه يعني فما برشا تنقيحات زيدا صارت معناها في مجلات معناها نتاع الصيد البري، وفما تنظيم
1: اكثر حاجه اكثر حاجه هي الوعي بتاع الانسان. إذا يكون لك المواطن واعي باللي يعمل فيه راهو إنه أقوى من القوانين وأقوى من التشريعات وأقوى من أي شيء.
0: بالضبط.
1: لكن إذا يتنحى الوعي راهو مهما تحط قوانين وتشريعات مش يبقى ديما ثم الإخلالات وثم
0: بالضبط. انا نذكر فقط انه جمعيه الصيد البري بالكيف يعني كانت عندها بادره مميزه جدا دكتور، يوريك معناها انه الهاوي للصيد وان المنضوي معناها في الجمعيه هذه عندهم حس معناها اخلاقي انساني، ريت حتى واذا كان فما هوايه الصيد فما وصلوا معناها باش يحطوا المياه في وسط الغابات، في بعض الغابات اللي معنيه معناها بالصيد البحري للحيوانات الموجودة الموجودة هذيك في أوج درجات الحرارة. في كنت تتذكر في أوقات الوغرات الصيفية، معناها وقت اللي كانت درجات الحرارة شديدة برشا، كانت عندهم خرجات في أنهم يتنقلوا يحطوا معناها المياه للحيوانات هذه. يعني مجهودات الحقيقة ومبادرة تثمن جدا. ذكرتها معناها مصادقة للفكرة اللي قلتها، أنه ديما الإنسان يعني صياد الإنسان وإلا المربي الإنسان وإلا الإنسان العادي اللي يتعامل بأخلاقه مع الحيوان باش ترجع له أكيد الفايدة.
1: وذلك علاش احنا اليوم احنا الحصه نتاعنا ماهيش حصه قانونيه، والا احنا مش نقاضوا العباد، لا نعولوا على انه المواطن يكون مواطن واعي، ونحاول قدر المستطاع نفهموه يعني منجرات اي فعل ينجم يعمله الانسان. اذا تعمل الباهي راه مش تلقى الباهي، وتتواصل بهوا، واذا اليوم مش تبدو كل واحد منا يعمل الخايب راه مش يرجع علينا، وقت يرجع علينا يرجع علينا باضعاف اضعاف اللي عملناه اللي ننادوا به نحن اليوم. حافظ على صحة وسلامة أي حيوان، سواء كان حيوان تأكل منه يعني للإنتاج، وإلا أي حتى حيوان بري، لأنه الحفاظ عليه تحافظ على البيئة، تحافظ على التوازن البيئي، وبالتالي حافظت على بيئة أنت تنجم تعيش فيها بسلام.
0: واضح. دكتور باش نرجع بيك لخبر كان تحديدا تاريخ 12 جوان 2026، كانت أعلنت فيه الإدارة العامة للمصالح البيطرية بصفتها الممثل الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتونس إنها توصلت بهذا التاريخ بالإشعار الرسمي للمنظمة ليقضي بمنح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت صفة مركز متعاون في مجال الرفق بالحيوان على مستوى قارة إفريقيا، تتويج دولي تاريخي يعزز مكانة تونس كقطب إقليمي ومرجعي في القارة الإفريقية اللي يتطور معايير الصحة والرفق بالحيوان. المركز يعمل على نقل يعني الحيوان، وضع تطوير آليات عمل علمية تضمن الرفق بالحيوان وسلامته عفوا أثناء عمليات النقل عبر القارة، التصرف في الكلاب السائبة وإرساء خطط واستراتيجيات مستدامة وشاملة للتحكم في ظاهرة الكلاب السائبة وإدارتها، وهذه الكل للحفاظ على صحة العامة للمواطنين ويضمن السلامة الصحية وفق مقاربة الصحة الواحدة. يعني اعتراف يعتبر خطوة ريادية، معناها تنجم تفتح أفاق واسعة باش نجم نتخصوا أكثر في البحث العلمي البيطري التونسي اللي يصدر معناها خبرات ويأطر الكفاءات على مستوى الصعيد الإفريقي بالشراكة مع المنظمات الدولية. يعني المدرسة وانت تنتمي لها المدرسة بطبيعة الحال دكتور،
1: طبيعي لأن هذه المدرسة اللي تخرجوا منها كل ما نقولش كل أنا ثم هنا الوالد بكل ممكن تخرجوا من يعني من خارج تونس، لكن نجم نقولوا 90% من جل البيات الموجودين تو في تونس في رشد توا كمش 100% هم خريجين المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، اللي بالمناسبة نوجه لها تحية كبيرة جدا لكل كل كل الأساتذة الموجودين فيها.
0: واضح. وإحنا زيدنا حيوكم، ويهمنا نفرحوا برشا أنه كي نلقوا بلادنا فما اهتمام، وعلى قليلة بقينا برشا نحكيوا ربما على المشاكل، أما كي نحكيوا على الحلول باهي، الأهم أنه نلقوا الحلول هذية. باهي دكتور دقيقة ونختم معاك لقاءنا لليوم في دليل الفلاح، في عفوا في العيادة البيطرية. تفضل.
1: احنا انه بمناسبه احياء اليوم العالمي للحيوان اللي كان بتاريخ 4 اكتوبر يعني نهار الاحد، نوجه انه نداء لكل مواطن وكل انسان وكل واحد يسمع فينا، راهو الحيوان هذاك راهو روح وعصب وجسم الحمل، كائن يحس ويتالم، بالتالي انه كل عمل نوجهه له راهو مش يحس به، سواء كان باهي راهو مش يحس بالبهوة ذيك ويتجاوب معنا، كان خايب راه مش يحس بالقيوبية وممكن يضر هو، وبالتالي ممكن ثم يكون عندنا خلل في التوازن البيئي اللي مش يرجع علينا بالمضر.
0: هذا هو دكتور،
1: وبالتالي خلونا اليوم نخزر للعالم هذا من خلال العيون بتاعه.
0: يعطيك الصحة يا دكتور، وشكرا جزيلا لك على كل التوضيحات والمعطيات، وإن شاء الله ملتقانا معاك الأسبوع المقبل بإذن الله في نفس التوقيت مع ملف الجديد. شكرا لك، إلى اللقاء. هكا نوصل معكم الختام المشوار، أجمل تحيات كامل الفريق. غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من 6 للـ 8 إن شاء الله في نبض المساء. إلى اللقاء.

حديث الأسرة. تدعوكم إليه سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج حديث الأسرة. حديثنا هو حديثكم دائما، هو في أدق تفاصيل حياتنا التي تمت بعلاقة وثيقة بالنواة الأولى للمجتمع اللي هي الأسرة، وطبعا النواة الثانية اللي هي المدرسة وما يتفرع عنها بالطبيعة ومحيطها. أيضا نتحدث كما أعلننا في الأسبوع الفارط أنه باش ناخذ موضوع وقع برشا حديث فيه، نتحدث على منع اليوم القرار الوزاري لوزارة التربية بمنع التلاميذ من الخروج. رأوا المنع هنا ليس المنع السلبي، منع التلاميذ من الخروج في الساعات الخاوية أو ساعات الفراغ أو الساعات كروز، سموا كما تحبوا كل جيل وشنية التسمية اللي يسمي بها ساعات. المهم هذه ساعات داخل الساعات الزمن المدرسي ولكن ما فيهاش دراسة. حكينا برشا في الموضوع هذا كنت تذكروا، وكانت دعوات متكررة ومتواصلة أنه نستثمروا الساعات هذية وراهو خروج أولادنا خارج السور المدرسي يشكل خطورة كبيرة وحالات تهديد كبيرة تطال أبنائنا، سواء كان من المتطفلين على الفضاء المدرسي. اليوم مخاطر تهدد وليداتنا من ترويج المخدرات، من العنف خارج الفضاء المدرسي. إذن كل هذا يهدد سلامة أبنائنا. من أجل المصلحة الفضلى لأبنائنا كان هذا القرار، وقع الترحيب بالنوايا الطيبة لهذا القرار، لكن أثار جدل بين الحتمية وبين الواقعية. اليوم نتحدث على مقاربة صعيبة برشا، كيفاش النجم نفذها؟ هل كان القرار مدروس؟ هل عنا برنامج وخطة واضحة المعالم اليوم لوزارة التربية حتى ننفذ هذا القرار؟ كان ربما اضطراري لكن ما هيئناش الأرضية؟ تساؤلات مشروعة نحاول نجاوب عليها مع بعضنا بالطبيعة مع الطرف الرسمي وأيضا مع الخبراء اللي يحضروا معنا. احنا خبيرنا طبعا وصديق البرنامج خبير في علوم التربية سي عمر لموشي، ليكون ديما يرافقنا في برنامج حديث الأسرة ويحضر معنا عبر الهيد في الروبورتاج. زاد حاضر مع زملائنا فاتن توجيني ونجي الخلولي، اخذينا قبل وبعد وقت الإعلان على القرار ثم بعد بداية تنفيذ هذا القرار. طرف الرسمي ممثل وزارة التربية اللي حاضر معنا المندوب الجهوي للتربية بالكيف سي لطفي الفرجاوي، نرحبوا به على قبول طبعا الدعوة. شكرا لك سي لطفي، مرحبا، أهلا وسهلا. إذن حتى نبدأ من البداية، القرار كان ربما الضرورة حتمت، هذه نتفق فيه الجميع، أخذ هذا القرار. هل نحن جاهزون أم لا؟ هو رو تساؤل مشروع نجيب عنه. خلينا نسمع الروبورتاج لزميلتنا فاتن توجيني اللي طبعا منذ الإعلان عن هذا القرار خرجت وقامت بهذا الروبورتاج. شوفوا الأولياء شنو قالوا في هذا السياق.
1: استبشار بهذا القرار الذي اعتبره عدد من الأولياء خطوة مهمة لتعزيز سلامة التلاميذ.
2: قرار باهي، ماذا بين التلاميذ ما عادش يخرجوا سبحان الله على الأكسيدونيات، ماذا بين القرار هذا يتبقوا يحمي التلميذ من جميع ما يبقوا في الساحة يبعدوا على المخاطر الكل.
3: وقرار باهي،
4: أحسن قرار اللي خذته الوزارة لحماية التلاميذ.
5: فرحت خاطر أنا نبدأ متعاني على صغير اللي هو فلوس مؤسسة تربوية، إذا ما يقراش على الأقل بعيد على الشارع ومخاطر.
6: عجبني برشا، وديجا انا بدي فرحت بأعز قرار عجبني لكون التلميذ كما يقراش ولا اللي هو في الساحة ما يخرجش للشارع لحماية الصغير.
1: هو قرار لحماية الأبناء من عدة مخاطر، وهو مرتبط بتوفير عدة شروط.
7: نتهنوا عليهم، عنا وقت نحن نمشوا نروحوا بهم وذكرها، خاصة الكياس خاف عليهم، الكياس من الكراب يخرج طول مهما جوز هي داخل خيري
6: برا. نجم صغير ما يعرفش يعيط له ذاك يمشي يمد له حاجة يعملها، يدخل ولدي في حاجات لكونوا علاش خاطره خرج لبرا من مكتب قاعد في الشارع. انا ما يساعدنيش المعلم يراقبه المدير، معناها انا ولدي مطمئن عليه.
7: اما المهم يوفرونا دي سيرفيون باش يحد من سلوك العنف اللي موجود لبرا وكل. اما زاد لازمك باش توفر في الاداره لي سيرفيون لي سال بيرمانونس،
4: يوفروا القاعات ساعه بيرمانونس تعمل لهم قاعه.
1: بين حمايه التلاميذ والحد من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر يدخل الوسط المدرسي بدايه من غره اكتوبر مرحله جديده من الاجراءات الوقائيه.
0: إذن قلنا هذا الروبورتاج كنا أعديناه قبل طبعا انطلاق تنفيذ هذا القرار. كان ترحيب سي لطفي الفرجاوي. نذكروا المندوب الجهوي للتربية بالكيف، نذكروا أنه حديثنا هو اليوم هذا القرار بالترحيب بالهدف الوقائي، نأكدوا على هذا، والتحفظ على النقص اللوجستي، وهذا مشروع جدا. هل كان هذا القرار ضروري؟ فرضته حتمية معينة؟ أم أنه كان قرار مدروس منذ البداية؟
3: شكرا لإذاعة الكيف وكافة مستمعيها. بالنسبة للمشروع، نقول أنه القرار هذا رو مدروس وسبقته جلسات بالسنة الفارطة، هي تحسين المؤسسات التربوية، وأشرف على سيد وزير التربية في تحسين المؤسسات التربوية من الداخل ومن الخارج. وربما الاعتمادات اللي عدتها وزارة التربية اللي حتى الكاميرات المراقبة هذه كان من عملاول، فهو يدخل في إطار الحماية وتحسين مؤسساتنا. إذن فالمشروع كان مدروس منذ سنوات، خاصة منذ سنة
0: يعني فارطة. على مراحل،
3: على مراحل. اليوم نتيجة أن المؤسسة التربوية هي إجابة عديد الظواهر المستجدة، العنف، الاستقطاب إلى الإدمان، الانقطاع المدرسي، ربما فما الابتزاز الإلكتروني اللي توا احنا ندعو إلى أنه تلميذ لازم يعيش في فضاء رقمي آمن. فكانت هناك هذه مخرجات وكان النتيجة للي قامت به الوزارة سابقا، فلا بد من أخذ هذا الإجراء التنفيذي، وهي مقاربة جديدة مبنية عندها الأسس نتاعها والركائز نتاعها. المقاربة تبنيت علاش؟ أنه تكون مقاربة تقطع مع المقاربات القديمة اللي كانت تعتمد على خطة علاجية جذرية أو نقوله ردعية للتلميذ، تعاد على مجلس تأديب الأنظار اللي رأينا هذا ما عادش يفي بمعناها بتحسين التلميذ. فكان أشرف السيد وزير التربية سيد نور الدين النوري 25،
0: وشفنا أنه عنده تداعيات سيئة جدا على
3: التلميذ،
0: على الانقطاع المدرسي،
3: والنتائج هذه كانت
0: أنه عزوف التلميذ اللي تعقب ومعش يرغب في الفضاء التربوي.
3: هذا كانت هذه المقاربة الجديدة باش تقطع مع المقاربة التقليدية الماضية اللي هي كانت ناخذها في إطار حلول منفردة معزولة غير قادرة على حماية التلميذ. اليوم المقاربة اللي هي جديدة، راي مقاربة فيها معناها عندك دي الهدف منها هو تحسين المناخ المدرسي. ليش نحسن المناخ المدرسي؟ الحد من مظاهر العنف، العنف سواء اللي هو بين التلميذ والتلميذ، بين المربي والتلميذ، بين معناها بين الولي والمربي. فكان هذا هو الهدف الأول والاستراتيجية الأولى، هو تحسين المناخ المدرسي.
0: الهدف الأول، تحسين نواصله، ناخذ مكالمة مسير شريفية.
3: مرحبا
0: به، ونواصله هذه النقطة الأولى هو التحسين. إذا مش ناخذ مكالمة. ألو
8: ألو، صباح الخير مدام سوندس.
0: صباح الخير، مرحبا بيك.
8: تحية ليك وتحية ضيوفك الكرام.
0: شكرا لك
8: المندوب والسي عمار أستاذنا في الحياة اللي استفدنا منه وديما نستفدوا منه، وكل مستمعي إذا أتكس.
0: شكرا
8: لك. أنا في البداية نحييك على حسن اختيارك هذا الموضوع، وأنت متميزة كعادتك، يعني هذه حرفية عادية، يعني موضوع دولاكتياليتي هذايا كما عهدتينا. تبقينا الموضوع هذايا لو تختلف فيه برشا آراء حال، يعني كل واحد ورايه. نحن كفكرة لنا رحب بها، يعني نية باهية للحد من المخاطر، يعني سلوكات محفوفة بالمخاطر، يعني خارج الإطار التربوي ما نقولوش، هي مهمة جدا. خاطر في الشارع تلميذ اليوم ما عناش كون يأثروا بكل صدق، فهمت؟ يعني باش نقولوا راي مدروس ومشي مدروس هذا كلام موضوع آخر. بقينا نحن نعالجوا على مستوى الواقع، الواقع الموجود، يعني كفكرة داكوردو، كنية طيبة داكوردو، لكن كواقع هنا أنا نقول لك لو في نوع من الارتجالية بكل صدق، لأنه مشروع كما هذا باش نطبقوه لابد باش نحضروا له ولو حاجات راو.
0: شنو مثلا حسب رايك شنو الحاجات اللي لازمها تكون جاهزة؟
8: به حاضر، الله يبارك. نحن لو مش ركزوا قيمين وما قيمين قبل ما نوصلوا للإعدادي والثانوي باش تولي قايمين ودي صال دو بيرمانونس ودنيا. أعطيني الابتدائي الصحة اللي لا يقل خطورة هنا، لو تلميذ في الابتدائي سهل استقطابه، يعني خف من أنه إنسان كبير ينجم يدافع على روحه. الصغير هذيك كي أنت تحب تشده داخل الوسط التربوي، كي أنت وقعت

0: آليات اللي عندنا، هل نحن حاضرين؟ وهذه بطبيعة السؤال الرئيسي باش توجه لل
1: نحن السؤال واضح، الإجابة هي واضحة مدام سندس راهو.
0: لا ما نجموش نحكموا على الإجابة. هو باش يجاوب ما نجموش نحكموا عليه، كان جينا نعرفوا ما نسألوش معناه.
1: الواقعة راهو مدام. شوف
0: باهي، عندك شي نقطة أخرى تحب تركز عليها سي عماد؟
1: هي باش نركز عليه، نحن قلت لك الارتجالية أولا.
0: باهي.
1: ثم أنك باش تعمل مشروع كيما هذايا، يلزمك تعد ليه العدة كما ينبغي. لأنه مشروع يجب أن يتعمم باش تخرجني منشور وزيري رغم من وزارة البنغردين راهو.
0: هو معمم فعلا.
1: في المدينة. إيه في الريف وفي المدينة.
0: الريف وفي المدينة.
1: شوف اللي وصلت في الريف أنت اللي أكثر خطورة. المدينة ربما هنا عينينا موجودة دوريات أمنية وكذا، أما في الريف عندهم كان ربي سبحانه
0: وتعالى. إيه نقطة مهمة ركزوا عليها.
1: ثم ثانيا نحن صحيح راي الحلول مدام سندس مش بين عشية وضحاها. راي مش يكون فيكون. راهي تاخذ دو بروندو دو تون راهو. يبدا مشروع خرجته وسناه ما يعطيكش اكل وسناه، يعطيكش اكل العام الجاي. يلزم برشا وقت، ويلزمك تحضر، ويلزمك تهبط للشارع قبل ما تخرج تصدر منشور باش ما يكونش ارتجالي. اسمع الراي العام قبل ما تصدر القرار انت راك. شوف الناس واش تعاني في
0: الصحة. واضح التساؤل سي عماد، خلوا له المجال للاجابه وقت تسمع معنا، ابقى معنا اكيد في الاستماع.
1: انا معك ما خاطر عندي منظيف، واذا كان فما نقاش انا مستعد نتدخل مدام.
0: مرحبا بك، مرحبا، شكرا، يعطيك الصحه. نعرف
1: ديما نحن وظيفه مشروعات نادينا به نحن قبل يا مدام.
0: فعلا اي انا قلنا احنا كان طلب معناه ملح
1: فما ناس ما تدريش راه احنا راه المواضيع كل سرناها بكري عند سني، ما مش نحكوا على عام وخمسه وسته يعني. وقلنا راه يلزم شكون اذا كان معنا شكون ياثر برا في الشارع، يلزمنا نهتموا داخل وسط تربوي. وباش تحكي لي على التنشيط الثقافي، هي التنشيط الثقافي هل يرتقي الى تطلعات التلميذ؟ اخي كل الكلام زي الزينه، نحن التنشيط في الموسيقى والتنشيط في التربيه التشكيليه ولا حتى اذا كان عندك انت شكون ينشط وشكون يوقف عليهم هذوما؟ اخي ما ثماش نوادي اخرى حضرنا نحن باش التلميذ ما يقلقش هو يقبل على صال دو بيرمانونس. اذا كان عندك صال دو بيرمانونس انت عندك نقص في العساسه، مش غير في القيمين، مش غير في الاطار الطلبي والمعلم والاستاذ، انت ما عندك حتى شيء. كيفاش تصدر القرار التجاري كيما هكا؟
0: واضح سي عماد تساؤلاتك سجلتهم الحقيقه، يعطيك الصحة، شكرا على التدخل.
1: نقاط
0: مش تبقى معنا، مو الخط باش ناخذوا مكالمات أخرى، أما كان عندك تدخل ما فما حتى مشكلة، وتنجم زادة تدخل على الباج نتاعنا كان عندك ملاحظة. راديو كيف، مرحبا بيك سي عماد. واضح النقاط رواني كتبتهم تسجلتهم معناها للأمانة. باهي باهي، شكرا ليك، يعطيك الصحة، حتى نخلوا المجال زادة الأولياء أخرين، بالكش أولياء زادة مربين كيما سي عماد. نقاط مهمة راهو، وإحنا في صلب التساؤلات نتاعنا. به أنت بديت حتى ما نقصش عليك، عندكم أهداف، بدينا بالهدف الأول، خلينا نكملوهم باش نعطوك الفرصة.
2: قلت بالنسبة لتحسين المناخ المدرسي هذا للحد من ظاهرة العنف والتنمر والانقطاع وحتى الابتزاز الإلكتروني، أن نجعل ميناء الفضاء تلميذ في فضاء رقمي آمن. ثم هناك عنا اللي هي استثمار أوقات الفراغ، هذا كيفاش هو بتنمية مهارات الحياة لدى التلميذ، وهذه تنجيوه في العديد مناسبات. وأحنا نطلق التجربة الأولى في الكاف اليوم، هي تجربة السفير لتحسين المؤسسات التربوية، أن نجعل من مؤسساتنا التربوية في كل المستويات سفراء، مجموعة من التلميذات في كل مستوى يقع تكوينهم، وهو الهدف الأساسي نتاعهم هو توعية التلميذات، مش مهمش هما البحث والتقصي، هما توعية فقط، تنشيط في الساعات الجوفاء هذيك ساعات الفراغ. دونك هذا هو الهدف. هي من الركائز
0: كانت عندنا تجربة قبل،
2: موجودة كانت التجربة في جينا أخت سندس تتذكر، كان عندنا التلميذ القايم إلى سيرفيون، وكان التلميذ القايم هذا يشرف على المبيت في الليل معناها وحده كان وحتى في قاعة المراجعة كان هناك التلميذ القايم، وهذه كانت انه اعطينا للتلميذ المسؤوليه، تحمل المسؤوليه واخذ القرار. هذه كانت ناجحه، واليوم احنا انطلقنا فيها في جميع المؤسسات ما يسمى بالسفراء لتحصين المؤسسات التربوية في كل المؤسسات التربوية على كل المستويات، ناخذ زوز تلامذة ثلاثة تلامذة في كل المستويات يقع تكوينهم، وهذوما هما اللي مش يقوموا بالتوعية حتى بخطر نحكي على الجانب اللوجستي والموارد البشرية. لا لا
0: هيئة الأرضية في التوعية،
2: احنا احنا اهل الميدان واحنا اللي مباشرين مؤسسات

0: التربية ونعرفوا شو عنا نعرفوا شو عنا الموارد البشرية ونعرفوا شو عنا الفضاءات وهذا توجيه الوحدة. نرجع نقول كذلك بالنسبة لنا رأي ترسيخ ثقافة وقائية اللي هي المشروع السيد وزير ومشروع هو رو مشروع العمل فيه كان تشاركي بين 11 وزارة
1: أي
0: رأي 11 وزارة إضافة إلى الولي اللي هي الأسرة الموسعة الولي دونك راهو مشروع
1: تمثيل الأسرة كيفاش كانت؟
0: تمثيل الأسرة هو كان قبل هو ديجا قبل كان الولي مجرد يقع أعلامه توا عنا هذه منصة هي منصات الإنصات للولي الولي يتدخل وللتلميذ هذه خلايا مش يكون تدخله فعل سواء في مؤسساتنا التربوية عن طريق هذه المنصات اللي هي يتفاعل فيها الولي ويكون شريك فعل بعد ما كان يتقبل مجرد اعلام او الدقاب وكذا تو هو اليوم فعل ويتابع في سلوكيات ابنه ويتدخل معنا في المؤسسات التربويه في هذا الشان الجانب التوعوي للتلميذات. دونك اصبح 11 وزاره الوزارات الكل تقريبا اللي هي
1: مشاركه
0: اضافه الى الاسر. قلت هي برصد الحالات الهشه خاصه هو الجانب الوقائي استباقي هو باش نعملوا رصد الحالات هذه ما عادش للعلاج قبل الاستباق نستبقوها باش نشوف الحالات هذه ونعالجها. دونك هذه هي ربما الدعائم الاساسيه للبرنامج. نقول راي
1: الحالات الهشه شكون تقصد مثلا؟
0: الحالات الهشه هي معناها فما اللي حالات تلامذه فما تلامذه هذوما يعيشوا حالات سواء اجتماعيه سواء نفسيه وهذا يتم احنا بالتعامل نعرفوهم الحالات هذوما اللي هي توا يكونوا الاخصائيات
1: يقع رصدهم من طرف المؤسسه التربويه
0: وحتى من الاخصائي النفسي اللي هم
1: الاخصائي النفسي
0: ونحن نتنقلوا حتى من حمايه الطفوله ونتنقلوا ونشوفوا الحالات هذه اللي هي موجوده في في كل مؤسسه
1: يولي التربويه يولي التدخل
0: استباقي
1: فردي
0: استباقي ويتدخل باش نشوفوا الحالات هذه كنعالجوها قبل ما تقع المشكله لان الظواهر اليوم مستجده راهي ظواهر غريبه برشا معناها نشوفوها راهو التلميذ معناها الشارع هو معناها كون فيه سلوكيات اخرى اللي هي ما تتوالمش وما تتوافقش مع اللي يلزم يكون عليه التلميذ من اخلاق ومن انضباط
1: من السلوك
0: والسلوك الحسن.
1: نعم
0: نرجع لمداخله السيد
1: هو برشا نقاط مهمه نحكي عليها.
0: نقول اولا لم يكن القرار ارتجالي بل كان قرار مدروس ولو كان يرجع سي عماد للسنه الفارطه واللي تعاملت معناها سيمينار في الجانب هذا في تحسين مؤسسات تربوية وانطلقنا بالفعل في تحسين مؤسسات تربوية وحتى في تحسين تلامذة من خلال الرحلات اللي قامت بها وزارة التربية على مستوى العطل الكل في سنة دراسية الفارط هي شملت العديد أكثر من 60% من تلامذتنا لهذا في الجانب توعوي وتنشيطي ورحلات كانت مدروسة مش رحلات فقط للترفيه. سناء نقول القرار ماهوش جاء فوقي او من غير رؤيه لا كانت هناك رؤيه والرؤيه هذه كي نحكيوا عليها نقول الصعوبات معناها تواجهها اليوم في تطبيق هذا القرار في الواقع. شوف احنا نرجعوا للساعه للحيثيه اللي هي تخص تفاعل الاولياء كان تفاعل كبير والترحيب بهذا البرنامج. يبقى بالنسبة حكي على المرحلة الابتدائية
1: أي.
0: المرحلة الابتدائية تختلف عن المرحلة الإعدادية والثانوية في تكيفية الجداول والسادة ربما اللي يستمعوا هما خبراء
1: معناه ساعات فراغ في
0: المدرسة ساعات فراغ. ثانيا نقول أن الكيف ناخذ مثال أن الكيف 80% من مدارسنا تخدم بنظام الحصة الواحدة وهو ما يجنبنا هذا أكل ساعات الجوفاء
1: لأنه يعني نحن رأوا 60% من الكيف ريف تقريفيه ما هيش مدن
0: المناطق هذه الكل تخدم بنظام الحصه الواحده
1: كلهم مدارس ريفيه
0: اغلب المدارس الريفيه اقول لك انها الكل تخدم بنظام الحصه الواحده
1: حتى الوقت يش.
0: وهذا الاخر ماضي ساعة ماضي ساعتين
1: ماضي ساعتين
0: وهذا بتبيع بقرار سيد وزير اخيرا اللي هو دعم قال انه نحبذوا نمشيوا لنظام الحصه الواحده بمرونه كلما توفرت الفضاءات وحتى نيسر العمل لهذه المعنى لدعم هذه الحصه الواحده راهو فما انه ندخلوا حتى في المساكن الوظيفيه في تهيئتها وديجا دخلنا وتهيئنا مساكن وظيفيه اللي هي مكناها من الساده المديرين باش التلميذات يروحوا الوقت لان هناك مشاكل نقل مشاكل البعد هذه الكل راهو كان مدروس ما كانش معناها قرار فوقي او ارتجالي. هذه بالنسبه لحكي على المرحله الابتدائيه، المرحله الابتدائيه لم يكن هناك اشكال لان حتى في نظام الجداول قلت لك نظام اون بلوك صبحية أو مسائية ما عندهاش مشكل. نرجع لربما هذه
1: هذه بين الريف والمدينة.
0: بين الريف.
1: بين اليوم الجانب اللوجستي أحكي برشا على الجانب اللوجستي ونحكو زادة نحن عليه. هل نحن اليوم عندنا ما يكفي من الإطار المؤطر حتى ما نقولوش تربوي ولا ما عندوش علاقة بالموضوع هذايا لتأمين الأنشطة والفضاءات اللي مش تحتضن وليدات في ساعات الفراغ؟
0: أنا ننطلق ساعة قلت حتى المدارس المدارس اللي هي الابتدائية اللي نعرفوا أحنا رهيب قبل ما كانش عندنا إداريين في المدارس الابتدائية.
1: أي عندنا كان مدير.
0: لا اليوم نعطيك أختي أني عندنا المدير عندنا مساعد المدير وعندنا إداريين. مدارس ابتدائية بتاع 600 تلميذ تلقى فيها 3 إداريين راه موجود والإداريين هذا هو دورهم زادة تعطيه لك تلميذات. يعني نحكي في المدارس الابتدائية زلت ما وصلتش يعني كي نحكي على الموارد البشرية راهو نقول ما عندناش نقص لأنه احنا أهل الميدان نعرفوا ما عندناش نقص لأنه هذه فقط أنه على مؤسساتنا التربوية إعادة حوكمة وتوزيع الموارد البشرية.
1: يظهر لي رو ديما احنا رو أكسو النية عنا ورو مشروع لأن لا. ديما معناش ثقة في تصريحات الرسمية
0: بالقوائم
1: ونعطيك تعقيب على ما قلت أنه لماذا لا ننشر اليوم ما تقولون اليوم توزيعنا هوش عنا إطار بشري هو كل مدرسة شفيها إحصائيات نحكو بمنطق العلم وبمنطق الإحصائيات حتى لا نترك معناها التأويل ومن حق أي مواطن ومن حق الجهة العالمية ومن حق المواطن
0: عادي جدا
1: لأنه تعودنا على هذا أنه ديما يقولوا روا عنا كل شيء في بداية السنة الدراسية نكتشفوا أنه وليداتنا يروحوا بكراتبهم ما يقروش نكتشفوا أنه معلم ناقص أنه ما مفهمش عساس أنه هذا المشروع.
0: أنا والله كنا نخرج لك ونجم نخرج سيا في الموارد البشرية على موقع المندوبية
1: هذا هو.
0: ستتفاجئين أني سنة دراسية سنة انطلقت بصفر شهور في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية قلتولكم بالنسبة للعملة أنا نقول لك ما فماش مؤسسة تربوية عملة مؤسسات تربوية ابتدائية ما فيهاش أقل من 3-4 عمل مؤسسات الكل تربوية هذه مش نقول لك والنجم نخرجه وراه موجود ما نحكيش على نقص في الموارد البشرية كل المؤسسات التربوية
1: بمعدل
0: حتى المؤسسات التي توجد في مناطق حدودية أخت وما نعطيك المدرسة الابتدائية الخروب تم تزويدها بحراس مدارس.
1: واضح. نجول البرنامج ماذا أعددنا لسد هذا الشغور ولو أنه مش سد احنا ما كلمة سد تولي سلبية. نعم
0: هو البرنامج اللي هذه اللي ارتأت الوزارة وقلت راه برنامج في مقاربة تشاركية بين 11 وزارة كل الأعداد المادي واللوجستي لوزارة التربية ومن خلاله المندوبيات احنا راه كان مثلا نعطي أنا ديما مثال في الكيف يعني باعتبار هنا راه العمل انطلق مش 1 أكتوبر انطلاق اللي هي منع تلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية لحماية والتحصين رو انطلقنا تقريبا احنا من جوان في تحصين في معناه إعادة الفضاءات المؤسسات التربوية حتى في القاعات المغلقة تم إعادة صيانتها وفتحها في تمينها في الفضاءات اللي هي تستجيب كنت قلت لك توا تستجيب لي أن يقع فيها تمدرس بصورة معناها طيبة في إعادة صيانتها هذه بالنسبة للمؤسسات التربوية ونقول لك رو جميع المؤسسات التربوية هناك فضاءات موجودة إضافة إلى الفضاء اللي هو قاعة المراجعة اللي هي قاعة كبيرة وهناك فضاءات أخرى ونعطيك مثلا هاو اليوم سفيني العنب تمكن من وجود معناها عندك فرق عنده فضاءات كانوا مستغلين في أثاث رو عنا فضاءات في المؤسسات مستغلة
1: لكن
0: في
1: غير مستغلة غير مستغلة
0: دونك اليوم مشينا باش نخرجوا الأجهزة هذه ونحطوا ونستغلوا هذه وتم تجهيز جميع المؤسسات هذه نقول لك طاولات جدد تم تجهيزها وبالنسبة كذلك رو فما دعم إضافي للمؤسسات التربوية وخاصة المعاهد العددية بإداريين أو عمل كلها شملتها إضافة إداريين وعمل هذه السنة فانتظار كذلك عندنا دفعة خامسة بتكون فيها إداريين وعمل قريبا إن شاء الله كذلك سنمكن هذه المؤسسات.
1: قبل ما نمشوا للمضمون المضمون الحقيقي اليوم شنو باش نعملوا في الساعات هذية، كيفاش نجم نثمنوها ونستثمروها فعليا بالنسبة لوليداتنا حتى ما يكونش زادة إثقال كه للفضاء المدرسي وللإطار زادة التربوي. خلينا نسمعوا الروبورتاج لزميلتنا ولزميلنا نجي الخلولي. الروبورتاج هذا كان اليوم بعد تنفيذ هذا بداية تنفيذ هذا القرار، لأنه رونا عارفوا كل فكرة تختمر وكل قرار يحتمل التطبيق على مدة زمنية، ومن حقه أنه يأخذ المدة الزمنية متاعه حتى نستطيع تقييمه، أذية ما هو معناها مدروس وعلمي. لكن زاد التساؤل ديما مشروع. سنة بعض الأولية وتلامذة، خلنا نسمعوا الميكرو لزميلنا نجي الخلولي.
2: حاب أقول لك بصراحة تشغيل قرار صعب صعب للظروف اللي موجودة فيها توا الأسرة التربوية. القرار صعب، معناها مجتمع ولا بصفة غريبة، رغم مجهودات الأمن ورغم مجهودات الأمن معناها بصفة مكثفة، لكن الهيس الكغلب الإحاح وهم مستقطبين ينجم يستدرجوهم أي طريق، ولا صغار مازالوا ما همش واحين بالدنيا يحموه مال شنو هما علاش عاملين توا هما محرم عليه الحرية، هو الأكثرية باش يحميه، خاطر تويك بسيبت بصفة غريبة قلت لك رغم المجهودات تاع الأمن ومن وكل ما همش مقصرين، لكن اللي يسرق يغلب الإحاح نقول لها لك مرة أخرى، واللي هذه قرار تنجم تقول باهي باهي باهي هو ماشي بالجاقرة فهو يجب يتعرض لبرا برشا مشاكل، ولدك بيدا تخاف عليه مش بنتك، يقول قرار 100% صعب إن شاء الله تقع إجراءات أخرى صار ما أكثر.
3: هاي يلزم يخلوهم ديما في المكاتب في الليسيات ما يخلوهم شيخ قرار قرار صايب قرار في بلاس باش تقل المشاكل وتقل بيان الزطلة وبيان الدواء والمشاكل والعمر. هو ماشي باش يقرا ترسيل ويقرب قراءة أخرى، يقرا في الشارع ويقرا في الليسي، وماذا بينا نحن من المعلمين والناس تاع التربية وكذا شوي، وقبل كانوا لاهين بينا أكثر من الأولياء نتاعنا، هما لازم قاعد مراجعة لازمهم على الأقل الصغير ما يضيعش يراجع دروس وكذا وفكر أخر يزين أخوي من المشاكل يزين الشيء اللي قاعد في الليسيات شيء كبير، يلزم المعلمين والأساتذة والمديرين وكذا شوية رسول الله يكبسوا يلزمهم يكبسوا يلزم وزارة التربية تكبسوا شوية وتعمل حلول
4: ونذكروا الزينة فهمتي ولا لا التربية الجديدة ضايع فهمتني على القرار فهمتي ولا لا باش التلامذة يبقوا في مقر التربوي نتاعها الأسباب العدة والقاهرة الخارجة عن نطاق في ما يحيطوا فهمتي والمؤسسات التربوية ما خاط أمام المعاهد والمدارس فهمتي الإعدادية والثانوية الأسباب هذه نذكروا السيد وزير التربية والداخل ثم رفقة تنشيطية وفكرية وألعاب فهمتي هتنجم هك الساعة الفراغ هذيك تحد شوية من الخطورة.
1: إذن هذه بعض من الأولياء خذينا بطريقة عفوية الحقيقة وتلقائية، وهذا هو المطلوب من غير رتوش من غير مكياج. اليوم زوز نقاط، أول حاجة باش نحكو على المقاربات اللي وقع اعتمادها بين المقاربات زاوية التربية، المقاربة النفسية، المقاربة الاجتماعية، أيضا المقاربة الأمنية اللي حاضرة حتى ما تكونش هي معناها وإحنا بعدنا على الردع، لكن حماية الفضاء لازم تكون فما المقاربة الأمنية. إذا كل هذه المقاربات كيف يمكن جمعها وتنفيذها؟
0: طبيعة هو أي عمل حتى يكون ناجح لابد أن يكون هناك عمل تشاركي. كل قرار جديد رو يلاقي صعوبة المرة الأولى من بعد معناها يستأنس به الفرد. المقاربة هذه قلت راي تبنيت بون كانت الريادة لوزارة التربية أما كانت فيها 11 وزارة. المقاربات هذه سواء على مستوى النفسية أنا وزارة الصحة
1: كيفاش أعطينا واقعين كيفاش باش يساهموا معاكم كيفاش تكون المساهمة؟
0: احنا ما قلنا الهدف الهدف الأساسي ليس هو منع دخول التلاميذ بل استثمار هالأوقات الفراغ هذه الساعات الجوفاء
1: الحماية
0: والحماية الحماية هذه كيف نكون كيف حماية تلاميذ في هذه الساعات؟ اولا عندنا احنا في اطار الاعداديات والمعاد فما عندنا مؤطرين اللي هما يقوموا بمراقبه هذه
1: هما جاهزين موجودين بطبيعتهم يمكن العدد شويه ولا برشا
0: احنا عندنا كذلك تدخل الشباب والرياضه في تنشيط في الساعات هذيك تنشيط حسي حركي للتلاميذ مثلا في الساحه الكوره
1: كيفاش تكون العمليه فما شراكه
0: مع الشباب والرياضه
1: هي موجوده فعليا
0: موجوده من قبل لكن تكون بصفه رسميه ودوريه
1: موجهه
0: كذلك مع وزارة الثقافة. الثقافة على المكتبات نجموا نقولوا مرافقين والساعات هذيك يمشيوا للمكتبات العمومية تكون عندنا مرافقة من داخل المؤسسة التربوية. المقاربة الأمنية شفتها تو فما حملات كبيرة كذا اللي تشملت البلاد في المقاهي منع المقاهي منع في الأماكن اللي هي تشكل خطر. عندنا المقاربة كذلك مع الشؤون الاجتماعية دراسات الحالات ديكا وتتدخل هنا حتى في الأنشطة أنشطة ثقافية. اثنين لابد زيادة من تعزيز النوادي اللي هي حبة التلميذ ويرغب فيه وهذا
1: داخل
0: المؤسسة التربوية أو خارجها موجودة هي
1: موجودة لكن مش معممة
0: هي هذا الهدف أنه ساقع تعميم هذا الأنشطة الثقافية الأنشطة بجميع النوادي مختلفة وهي تراعى رغبة التلميذ.
1: أيوة.
0: هذا نزينا من المسرح فما أنشطة أخرى وهي اللي هي
1: فما لوقت العصر اليوم لديتنا اللي يحبوها يزمنا نجاوب معه
0: مثال مثلا
1: احنا نجموا نعملوا صبر آراء لكل مؤسسة
0: ولاعطي صح استمارة ونشوف فيها. أيوة. مثلا فهمت لين ذات عجبتها بلعبة البيسبول اللي هي مش موجودة عندنا ويحب علاش
1: دور الشباب موجود فيها
0: دور الشباب موجود
1: دونك
0: كيفاش انا احنا هنا قلت لي التفاعل نتاع 11 وزارة راهي شريك فاعل وفي تدخلات وتو نشوفوا اخت سندس تنجم عندنا انطلاق التظاهرة الثقافية الأولى في هذا المشروع هي يوم الجمعة بالعددية النموذجية بالكيف باش تحضر فيها جميع الإدارات التابعة لهذه 11 وزارة تقريبا ومشروع فيه ورشات كبيرة يمتد من ماضي ساعتين تقريب للستة ورشات فيها معناها كيف المختصين سواء في علم النفس في علم الاجتماع وهذه الإدارات وستكون هناك الهدف متاعها هي التوعية والانطلاق في القرار هذا القرار التنفيذي اللي هو
1: معناها التوعية
0: استثمار أوقات الفراغ
1: المؤسسة التربوية
0: المؤسسة
1: اليوم يلزم برشة توعية
0: أكيد.
1: حتى درج من زمان كل أستاذ أو نوعية الأستاذ المواد مثلا القريبة للحاجات به يعطيني
0: هذا موجود خطر قلت لك روق القرار المنع في حد ذاته قلت
1: ما ينسى تقول كيفاش باش تعملوا
0: ماهوش منع هو في حد ذاته استثمار والاستثمار هذه أو أوقات الفراغ وساعات شاغرة هي بالتوعية وتم استقطاع أنا 10 دقائق من المواد الاجتماعية في كل حصة المواد الاجتماعية معناها لتوعية التلميذ وتحسيسه بالمخاطر اللي تهدوا وهذه في كل معناها مؤسسة تربوية عندك 10 دقائق هذه تخصص بالمواد التنشئة الاجتماعية أي. للتوعية ولبيان مخاطر هذه المخاطر تهددنا
1: الرياضة.
0: وكيفية الحماية منها
1: مادة الرياضة زيد
0: أكيد هي مش تدخل معنا الشباب والرياضة
1: المادة اللي مقبل عليها التلميذ
0: هي الرياضة
1: لكنها من المواد اليوم اللي الحقيقة الواقع يقول أنه منيش ساعات فعلية للرياضة بالنسبة للزمان المدرسي الواقعي الفعلي راهو مش الجدول لا
0: الواقع.
1: الجدول خلينا موجود. لكن واقعيا هاو شوي هو هاو صبت مطر هاو راهو كان جو نحسبوا قداش من ساعه سبور لعبوا نلقوهم
0: فرصتهم ما عملوش شيء حلو بدا لكن
1: يزلنا زاد وقفه في المجال
0: هي الفضاءات المغطاه
1: نحكيو
0: لها وراهو عندنا في مؤسسه
1: احنا كنا صغار قبل كان فضاء تكوين مهني مقابل الكوليج كنا نمشوا
0: نحطوا موجوده نمشوا
1: نلعبوا
0: موجوده هذه الفضاءات موجوده احمد عمر موجود في قاعه مغطاه عدديه ابن الهيثم موجوده قاعه مغطاه عندنا مؤسسات تربويه بها
1: المهم الوليدات ونمشوا
0: وما عنديش مشكل انه حتى في هذا عندنا حافله نسخروها للتلميذات هذوما من هزوم القاعات مغطاه
1: مثلا
0: معناها هذه
1: راهو شباب ورياضه عندهم حافله ولا والتربيه
0: عندنا حافله معناها هذه الاشكال ماهوش نهزوا ما نضيعوش الساعات هذيك اللي هما يحبوها التلميذ ويحسوها اللي هي معناها تساعدهم ومتنفس معناها بالنسبه لهم متنفس
1: نرجع لك نخلي لك شوي وقت جوست ناخذوا معنا سي عمار حاضر سي عمار لموش اكيد عنده نوافذ اخرى يفتحها معنا الخبير في علوم التربيه صديق برنامج حديث الأسرة. سي عمار مرحبا بك أهلا وسهلا.
5: أهلا سندس كيف حالكم؟ مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي ذاتك.
1: نسأل على خويلك سي عمار إن شاء الله تكون بخير.
5: بيوفك سواء الحاضرين سواء عبر الهاتف.
1: شكرا لك. إذا أكيد أنت في الاستماع راك متأكدة من ذلك.
5: مش يس.
1: مش الكل.
5: حبك تعملي لي
1: نعمل لك حوصلة كالعادة.
5: حوصلة
1: فما حتى مشكلة سي عمار. بي معناها الأسئلة كانت موجهة وواضحة، وكانت الإجابات أيضا اليوم أنه البرنامج القرار لم يكن ارتجالي، وإنما كان مبرمج ينفذ على مراحل، بدأ من السنة الفارطة، بدأ من الانطلاق بحماية المؤسسات التربوية، يمكن المقاربة الأمنية كانت حتمت أنه تكون، بدأ المنع رو تدريجيا، ثم القرار جاء بشراكة بين تقريبا 11 وزارة اليوم، والمقاربات الأمنية التربوية الثقافية، وأيضا شباب والرياضة، نعرفوا الأنشطة اللي تنجم توفرها الفضاءات هذه داخل المؤسسة التربوية أو داخل المؤسسات الشبابية، يعني الانفتاح والشراكة اللي نطلبوه يبدو أنه موجود. إذن كانت الأسئلة اليوم، هل أنه الإمكانيات اللوجستية حاضرة، الفضاء أيضا حاضر حتى نستثمر، هل القرار هذا أحسن استثمار؟ ربما أنت تكون عندك رؤية ومقاربة أخرى أو تساؤلات تنجم ربما تعطينا أكثر دقة سي عمار.
5: شكرا. هو الواقع هذا القرار قبل ما نطرحه في شأنه أسئلة، معناتها لابد حسب رأيي وحسب اعتقادي أن نتعرض للأسباب التي دعت الوزارة بالشراكة مع عديد الوزارات أن تأخذ هذا القرار وأن تمشي في اتجاه يعني المنشور الذي يحدد عدم مغادرة الأطفال والتلاميذ للمؤسسة التربوية في أوقات الفراغ. هو ثم الواقع سبب لول لابد أن نقول أن الشارع التونسي بصفة عامة يعني لا يقول أصبح على درجة من الخطورة الكبيرة، وإنما هنالك مستجدات وقعت فيه يعني تستوجب يعني الحماية. بالنسبة للكهل، الكهل واردي مش بيحمي نفسه، الكهل عنده من ربما الوعي الاجتماعي والعلائقي ما يجعله في صورة الخطر يأخذ القرار المناسب ويحمي نفسه. أما بالنسبة للأطفال وبالنسبة للتلامذة يعني هم زاد يكونوا في الشارع كبقية الناس، ووجودهم في الشارع خاصة في أوقات معينة دون حماية، خاطر ماذا يعني وجوده في الشارع في أوقات الفراغ؟ يعني ما عندوش الولي مش معاه،
1: يثير الأطماع
5: معاه هو وحده، وقتها يثير يجلب الانتباه ويعطيك الصحة، يثير الأطماع ويولي معاه فريسة سهلة لعديد الأشكال من الخطر، الخطر المباشر أو الخطر غير المباشر، التنمر إلى غير ذلك. إذن القرار عندما أخذ بعين الاعتبار معناتها ثم بعد وقائي، بعد فيه حماية للطفل من الشارع الذي حببنا أم كرهنا أصبح معناتها شارع يعني فيه من الخطر، فيه من المخاطر على التلميذ، وخاصة كيبدأ
1: وخاصة نتحدث على المخاطر المستجدة، يعني فما مخاطر كنا نعرفوها لكن اليوم فما مخاطر بالحق مستجدة ومجهولة، معناها مجهولة
5: وفجائية
1: نعم،
5: يعني حاجات اللي ونحن يوميا تطالعنا معناتها مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرسمية وحتى غير الرسمية بمعناتها أشياء تجعلنا بالفعل يعني لابد أن نضع استراتيجية ونراجع أنفسنا في كيفية التعامل مع هذه الآفة وهذه المخاطر. من بين الاستراتيجيات التي وضعت التربوية هي الحكاية هذه تاع قرار وزارة التربية بالتنسيق مع عديد الوزارة، هذه الحاجة الأولى. وبالتالي نحن يعني بكل ما في القرار من ربما انتقادات فيها المقبول وفيها غير المقبول، لكن إذا ما رأينا القرار من هذه الزاوية فإننا نعتبر أن هذا القرار هو صائب ويهدف أساسا إلى حماية أبنائنا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، يعني نحن ندرك كذلك أن يعني هنالك من يقول أنه ماذا أعدت الوزارة هذه المبادرة، وخاصة أن البنية التحتية
1: للمؤسسات التربوية
5: لا تفي بالحاجة، كذلك يعني الإمكانيات البشرية واللوجستية والإدارية لا يمكن أن تجابه وأن تغطي مستجدات ومستلزمات هذا القرار. أنا معه، لكن يعني لابد من التفكير حسب اعتقادي في أشياء ضمن الاستراتيجية التي تجعل التلميذ وهو في المعهد لا يكون سجين. أنا فرق بين أن أكون سجينا في مكان بين أربع حيوط وأن أكون في مكان وأنا سأستفيد. كيف ذلك؟ يعني التفكير في عديد الأنشطة الثقافية، ونحن نعرف أنه تو التشتت الثقافي في المعاهد في وقت ما ما عادش ماخذ حظه بالطريقة المناسبة وبالطريقة اللازمة وبالطريقة المكثفة وبالطريقة الوظيفية. يعني يمكن إعادة النظر في كيفية الأنشطة الثقافية، كيفية التنشيط الثقافي، وبعث نوادي بطريقة جديدة، يعني في أوقات الفراغ، في أوقات يكون التلميذ فيها في المؤسسة التربوية وهو يعني
1: داخل الزمن المدرسي،
5: داخل بالطبع داخل الزمن المدرسي. ومن هنا يعطيك الصحة فات إعادة النظر في كيفية توزيع الأوقات وفي كيفية ترشيد الزمن المدرسي حتى تقع المواءمة بين هذا القرار وما يستوجبه من إجراءات غير مكلفة. في حقيقة الأمر نحن كنعاود النظر في كيفية الترشيد الثقافي وكيفية الأنشطة الثقافية والنوادي بعد المختلف أنواعها. هذا لا يستوجب أولا سعى تجنيد وتعبئة بشرية كبيرة ولا يستوجب أمور لوجستية كبيرة، وإنما تبعث نوادي. نحن نعرف أن دور النوادي في المعاهد وفي المؤسسات دوره معناتها دورها كبير في يعني تحريك سواكن الأطفال وتغطيه الساعات الفارغة وحماية الأطفال من الشارع. هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة اللي نحب زاد أكد عليها هو الواقع. شوف أنا وقت اللي أنت مش تقترح علي حاجة وتشاوريني فيها نولي كي نمشي معاك فيها يا سندس، نولي كأني أنا شريك فعلي، نولي البرنامج اللي اقترحتي عليا يلزمني وأحاول باش ننجح. أما كي أنت تفرض علي حاجة نولي أنا مكره أخاك لا بطل وجاملك، ويأتي وقت ما نقول لك ما عادش تساعدني. نفس الشيء بالنسبة للوليدات، تلامذتنا رام على درجة من النضج
1: فعلا،
5: ورغم اني انا يمر
1: والذكاء
5: تاع مراهق والذكاء، انت كي تعمل حاجه علاش ما تشاورهمش؟ شركهم اسيدي، ما شركتهمش ياخذ القرار هذا وما خذيتش رايهم، شركهم في كيفيه تاسيس اجتماع به، لمهم، عمل معاهم معناتها لقاءات بحضور الاولياء بحضور الاساتذه بحضور معناتها القيمين بحضور الستاف الاداري والبيضاني.
1: ما رايك في تجربه التلامذه السفراء سي عمار؟ كان نحكي عليها السي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربيه بالكيف، يقول تجربه بديناها في الكيف، تجربه التلاميذ السفراء اليوم ننتدبوا او يختاروا من بين طبعا كل مجموعه زوز تلامذات ليكونوا هما كيما القاده الصغار واللي يحاولوا انهم ينشطوا او يوعوا وربما يقترحوا مع اصدقائهم.
5: شوف تجربة بها يا سنت،
1: يمكن استثمارها.
5: رو يلزمنا نحن قبل أن يختار التلميذ من ينوبه لابد ساعة نستمع إلى مجموعة الأطفال الكل، نعملوا ندوات معناتها في عشيات مفتوحة فيش ونلمهم يا سيدي نحكم معه. احنا رو هاو القرار علاش أخذ، هاو قرروا فيه فائدة اللي كنت فيه فائدة البوك فيه معناتها حمايتك وكذا، وها الساعات الفارغه هذولا انت كيفاش تقترح؟ اعمل معايا، حط يدك في يدي واعمل معايا معناتها جهد باش نقترحوا كيفاش تحب تعيشهم الساعات هذولا في الليسي في الداخل المؤسسه بكيفيه انك ما تقلقش وما تسببش ازعاج لبقيه الاقسام لبقيه ويعني غربلوا. وبعد ما نعملوا هذا وناخذ المقترحات كل ونعملوا معها تصفية ونعملوا معها جرد المقترحات ونبوبوهم وقتها نعملوا لجان ونعملوا معناتها يعني اطفال نعملوا تلامذة اللي نوبوا الاطفال باش في صوره ما اذا المقترحات ما تمش تجسيدها، في صوره ما اذا ثم خلل في ما تم اقتراحه ما
1: نعطيش معايته ولا
5: ما نعطيش معايته الناس الكل، لا معايته المجموعه العينه التي تمثل الناس نحكوا معاه. اما ما نجوش احنا مباشره نعملوا خطوه ناس ما لم تقترح ولم تستشر والامر الذي لا استشار فيه يعني لا يعنيني ولا يلزمني ولا يجعلني يعني ما اشوف بدايه
1: ويخلي مجال المراوغه والخروج وكأن ما عملنا شيء ونرجعوا
5: ما لم اقتنع بدايه الاقناع هي الاقتناع فعلا. ما لم اقتنع انا لا انخرط وبالتالي انا اوصي بجلسات يعني عديده متعدده واجتماعات مع التلاميذ لم يعطوا اقتراحات ولو كنت تسمعوا تصغيلوا يقول لك والله شوف عم اخ حمونا يعني نعمل لك نعمل لك بالله خلونا ما يسيبيا أما خير ولا انت
1: تكسب ثقته وترغبه وتخليه يقبل على الفكره
5: وانت تعمل فيها. تعمل تعمل معناتها استراتيجيه منزله ومسقطه يقول لك شو اللي عملوا لي انا ما حاجتيش يا سيدي باش نعمل نادي نتاع كذا لا انا نحب نعمل نادي ينشط في الرياضه نادي هيك ونعمل انا وفق المقترحات نتاعهم نشوف اموري اللوجستيه نشوف اموري الماديه نشوف امكانيه واذا كان الامكانيه وارده نلبي لهم طلبات اذا كان العمليه صعيبه نرجع لهم ونقول لهم هذه راي لا يمكن
1: واضح يا عمار
5: هات نعمل حاجه اخرى هذا انا رايي معناتها بصفه عامه مع هذا فانا مع انا كرجل طرب رايي الخاص الذي يلزمني ولا يمثل الوزاره في اي شيء انا اتحدث باسمي الخاص انت تعرف نقول انه هذا القرار انا معه وباركه هو يحمي المؤسسة يحمي الأطفال وخاصة بما أنه قرار مدعم من عديد الوزارات مدعم أمنيا مدعم اجتماعيا مدعم نفسيا مدعم على كل المستويات الناس كلها حاطيه في العجة دونك هي فرصة باش نحمي وليداتنا باش معناتها على الأقل نخفوا على مش نعالجوا نسبة 100% مانيش
1: من غدوة باش نصبحوا صفر معناها
5: شوي وبلاش الولا في العالم اللي عاملين الحاجه هذه انا في الدول العالم الكل ماشي في الاتجاه هذا الحمايه يسموها الحمايه اللاصقه الحمايه اللاصقه للمؤسسات التربويه بتواجد الامن وتواجد الاخصائيين وتواجد معناتها المصالح الاجتماعيه معناتها مش نمشوا لهم وقت اللي الدنيا تظهر بعض
1: لا فعلا
5: يعني يبدو متواجدين باستمرار باش يلزم يدخلوا في الوقت المناسب وفي الوقت اللي حسنا به مباشرة يتدخلوا وكي يحسوا الناس اللي يصيدوا في الماء العكر يا سندس أنه ثم الرقابة وباستمرار وقتها
1: أي متواصلة أي ما يش مناسبتي هنا
5: أي ولي يقول لك أخويا أنا تو نشد أنا تو تقالي كذا ولي يبعدوا وإذا كان مناسبتيا أخلي يزرق
1: المليحة
5: يصيدوا يبدأ مجسم يمشي يبدأ مجسم يمشي يعمل اللي يحبه
1: واضح سي عمار شكرا لك على المداخله نقاط مهمه اللي ذكرتهم معنى الشك بتبيع في الرسانه والحكمه نتاعك دائما معنا والاعتدال في مساحه حديث الاسره شكرا لك ديما على تدخل الاصغاء واذا كان هو ما يكونش هو صاحب الفكره فانه لا تنجح وانك ما ترغبوش ولا يقبل وبالعكس يولي النتيجة عكسية هذه نقطة ثانية يمكن قبل ما نعطيك أنه نختم سي لطفي كنت أذكر مرة كنت حاضرة معكم في لجنة تحكيم بالنسبة لمسابقة الأفلام الوثائقيات وكانت تجربة محلية وكان العمل اللي اخترناه فاز وقتها والحمد لله جميل برش نتذكروا أنه حكينا على انفتاحكم على المؤسسات الشبابية اليوم أنتم وقت حكيتوا على التصوير اليوم المؤسسات الشبابية عندها نوادي مجهزة أحسن التقنيات في النشاط السينمائي الرياضي الفضاءات التكنولوجية تكنولوجيا عالية إذا المؤسسة التربوية تفتقر إلى هذا فين وليداتنا حتى سويتين اللي مهم بعضهم ويمشوا للفضاء الشبابي وتكون كأنها إلزامية. هذيك معناها كيما ماتير تقرأ لكنك في فضاء مفتوح وجميل وتفتق فيه مواهبك.
0: صحيح، هذه ضرورة. هو
1: يمكن هذا
0: يمكن انفتاح المؤسسات التربوية على مؤسسات، وهذا الاستعداد لو نجم يكون استعداد نجستي في حفلات الهزوم نقلهم التيمدات من المؤسسات التربوية. الأساسي أنه اللي ينفتح عن المؤسسات الأخرى، وإحنا في شراكة مع هذه المؤسسات، وإحنا 11 وزارة فيهم شراكة مع هذه المؤسسات، وعندنا الملتقيات الجهوية والملتقيات هذه في الأنشطة الثقافية ودور الثقافة. كل هذا نفكروا فيه. نرجع الكلمة سي عمار باعتبار متفقدنا والخبير في التربية، ونقوله صحيح أنه رو التلميذ هو محور العملية التربوية، هو اللاكس منه ينطلق القرار ونرجعه له. دونك احنا انطلقنا في الاتصال بالتلميذات مباشرة والوقوف معهم والإصغاء إليه، لأن العملية الاستباقية قلناها لحنا الهدف الأساسي هو أن نسمع التلميذ ونسمع رغبات التلميذ. وأنا ديجا نقلت المعهد التجرويل والله مساء مع التلميذات المبيت اللي هما يعتمد على خاصة معناه، فكنا نحكي منهم على استعمال منع الهاتف الجوال وهما عندهم كذا، فكان بالتواصل انهم اقتنعوا بجانب كبير من انه ما يحبوش يغادروا المؤسسات التربوية، لكن فقط اللي الأنشطة يزمها فما أنشطة ثقافية أنشطة رياضية اللي هذية
1: صحيح هذين حبوا نوصلوا مش نمنعوا أنه باش نحطوهم في فضاء مغلق.
0: لا مانيش في السجن باش نحطوهم لا في فضاء مغلق عقلية. احنا راو
1: شعنا.
0: لأن علاش الهدف الأساسي من البرنامج هو بناء جسر الثقة بين المحيط العائلي والمحيط المدرسي، والجسر هذا يتبنى بمقاربة تشاركية بين جميع الأطراف المتداخلة سواء الوزارات ومؤسساتنا التربوية وتلميذنا نشاركهم في أخذ القرار. لأن نقول احنا نبني فيه بناء الحياة المهارات الحياتية مش يتعود ياخذ القرار، مش يكون نحمله المسؤولية، وهذا يلزم يكون انه نستمع اليه نصغي اليه نحاوره حوار باش نجمو نفذوا هذا البرنامج يكون ناجح. والبرنامج نقول راهو مش بتاع سنه وسنتين، هو يكون مستمر.
1: نرحبوا به نصبروا عليه
0: ونشجعوه
1: اكيد
0: معناه ونكونوا معاه
1: في الناس كل مع بعضنا لانه في مصلحته وليداتنا
0: اكيد. وشفت انت تفاعل الاولياء راهو تفاعل ايجابي جدا جدا جدا معناته خاطر كي نحكي انا نقول تفاعل الاولياء كذلك راهو الاطار التربوي والاداري هم كلهم اولياء
1: كلهم اولياء كلهم وليداتهم يقروا
0: وهذا القرار هو يلزمنا فهمني نثمنوه بكل صدق ونعمله من اجل نجاحه.
1: كيفاش بدينا تو عندنا تقريبا اسبوع كيفاش بدينا اش عملنا؟
0: احنا نتلقى يوم 1 اكتوبر المنع انت تحولنا الى مؤسسه تربويه كل معاينه الفضاءات التلميذات اللي هما انخرطوا بدايه فما تململ لكن
1: اكيد هذا عادي
0: انخراط كذلك انطلقنا وهذا في هذا الاسبوع اللي قلنا عنا تنظيم تظاهرة توعوية بالاشتراك مع جميع الإدارات المنضوية داخل المشروع هذا المقاربة التشاركي 11 وزارة وذلك يوم الجمعة 9 أكتوبر بالمصر العددية النموذجية وإذاعة الكيف مدعوة لهذا ترتيب هذه التظاهرة. عندنا غدوة كذلك تظاهرة من تنظيم مندوبية المرأة والأسرة والطفولة تكون يوم الخميس 8 أكتوبر بعددية برنوسة فما طونت باش تقام قدام العددية للتوعية وفما ورشات الداخل أعطيناها مقاعات الداخل ستقام فيها ورشات كذلك للتوعية ومن هذه الظواهر المستجدة ومعناها المخاطر اللي تهدد التلميذات.
1: واضح. نشكرك برشا شكرا ليك سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف. شكرا بالطبيعة المستمعين اللي تواصلوا معنا على صفحتنا اللي يشوفونا اللي يتبعونا. أكيد رو نرجعوا للموضوع راهو باش نرجعوا له باذن الله. هذه ما لها الا التعريف وما لها الا نقاط واسطر اولى راهو نقيموا التجربه نصبروا عليها هذا اللي ناكد عليه. المهم ان مشينا في القرار مش مهم شنو حذرنا لكن انه كل قرار موجود وقتها يفرض علينا انه نكونوا حاضرين. لكن يبدو انه فما بعض التحذير ما نقولوش كل شيء حاضر
0: تم مقبل.
1: اليوم التوعيه والتحسيس تطلب شهر شهرين ثلاثه راه حتى ينقرطوا ورا واحد يجيب الاخر راه تلميذ باش يجيب صاحبه عادي معناها راهو نصبروا ونشجعوا لانه هذا راهو في مصلحه وليدات كلنا نحب وليداتنا يكونوا داخل الفضاء المدرسي في الزمن المدرسي هذا مطلب كان مجتمعي استجابت ليه الوزاره وزاره التربيه باي شكل من الاشكال هنا مع بعضنا ونشتغلوا مع بعضنا في نهايه المطاف ملها الا مصلحه وليداتنا. شكرا. نذكروا بالتظاهرات نهار غدوه
0: يوم الخميس تظاهر مندوبيه المراه والاسره والطفوله غدا يوم الخميس 8 اكتوبر امام معهد العداديه برنوسه. هناك خيمه ستوال ورشه وعندك ورشات داخل المؤسسه. يوم الجمعه كذلك هي تظاهر اللي هي تشترك فيها جميع الوزارات، معنا ممثلي الوزارات من الادارات الجهويه بالمجلس العدديه النموذجيه على الساعه 2 مساء.
1: واضح، شكرا ليك سيدي الفرجاوي، شكرا ليكم، اجمل تحياتي سندس مسعاوي، الى اللقاء.
0: شكرا.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف في الشأن العام. كما تعودتم، وضعية تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع أولويات البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم في الدورة الجديدة، باش نتحدث على الأولويات كذلك التحديات. الدورة هذه بطبيعة سبقتها جلسة بالبرلمان بطبيعة باش تحدد الأولويات، وأيضا نحب نشير أنه تقريبا هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المحطة البرلمانية الأخيرة للمجلس الحالي، نتحدث على مجلس نواب الشعب قبل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أيضا عودة اللجان البرلمانية القارة لعقد جلساتها وتحديد أولوياتها في دراسة المشاريع والمبادرات التشريعية، باش نتحدث في هذا الكل. مجموعة من الضيوف يحضر معنا تباعا خلال هذا اللقاء. نحب نرحب بسيدة بثينة الغانمي عن مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة. سيدة بثينة، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا لك على الحضور والتلبية الدعوة. اليوم نتحدث مرحلة جديدة أو دورة برلمانية جديدة بالنسبة لكم، أكيد الاستعدادات انطلقت، ونعرف أنه اللجان تعقد في جلسات باش تشوف شنو المطروح عليها من مشاريع، وبطبيعة باش شو يتم فيها النظر خلال الفترة القادمة. أكيد أيضا فما أولويات، فما نتحدث على ميزانية سنة 2027، هذه كلها تقريبا هي صلب اهتماماتكم في الفترة القادمة. سيدة بثينة،
3: مشكورين على الدعوة. تحية لكل مستمعي إذاعة الكاف. بالطبيعة الدورة هذه، الدورة البرلمانية، هي تعد الدورة الخامسة والأخيرة كما قلت لهذا المجلس. هي تأتي في ظل سنة انتخابية تشريعية مش نحضرولها بإذن الله 2027، وتأتي انطلاقة الدورة البرلمانية هذه جديدة أياما بعد إصدار مراسيم رئاسة الجمهورية. كما تعلمون، يعني هي تتعلق بعدد من التنقيحات وعلى رأسها المرسوم 54، وكيف كيف المرسوم متعلق بالبلديات. ذكرت أخي الكريم ما هي أبرز أولويات مجلس نواب الشعب. مع انطلاقة هذه الدورة البرلمانية العادية اللي هي الخامسة والأخيرة الأولويات تتمثل في ضبط العمل التشريعي والرقابي. وبالطبع العمل التشريعي والرقابي يتمثل في مجموعة الأسئلة الكتابية والشفاهية. ومجلس النواب منذ يوم 1 أكتوبر قد مرر تقريبا 89 سؤال.
2: نعم.
3: طبعا المرحلة هذه أيضا تقتضي الحسم في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجان. اللجان كلها طبعا، لأنه عندنا مجموعة وترسينة من المقترحات وترسينة أيضا من مشاريع القوانين التي ستعرض علينا هذه السنة. وعلى رأسها بتبيعة، ونحن سننطلق مباشرة بعد تقريبا 16 أكتوبر في مناقشة قانون المالية 2027.
2: نعم سيدة بثينة، نشير نحب نرجع معك بعد شوي لنقطة مهمة وتفصيل مهم بالنسبة للميزانية 2027 في علاقة بالمخطط الاقتصادي أيضا 2026-2030. كيفاش مش يتم العمل بالنسبة للميزانية؟ هل أنه عندها خصوصية بالنسبة للسنة؟ كيفاش أيضا تنظيم العلاقة مع مجلس الجهات والأقاليم في الموضوع هذا؟ بعد شوي باش يكون حاضر معنا سيوسف البرقاوي أيضا، مش نطرحه نفس الموضوع تقريبا.
3: بالطبيعة هو ورد على رئاسة المجلس نهار 2 أكتوبر يعني، ورد تقرير موجه من وزارة المالية. التقرير هذا يعني حول تنفيذ ميزانية، تعرفوا السداسي الأول لازم تتم معناها مراقبة تنفيذه. يعني مش جينا تقرير وهو فعلا يعني تم يعني تعميمه على جميع الزملاء بعد تمريره لرئاسة المجلس. مش يكون حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26، وأيضا حول الفرضيات والتوجهات الكبرى، وهذا ما يعني تعرضنا له وما يعني شفناه وراجعناه في علاقة بالفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
2: نعم، اليوم اليوم به اليوم نتحدثوا على خصوصية الدورة هذه. سيدة بوثينة، كما ذكرت فما ترسانة كبيرة معروض عليكم، كيفاش باش يتم تبويب هالمشاريع القوانين هذه، كيفاش باش يتم النظر فيها، شنو هو باش الأولويات، نتحدث على الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب التنموي، كيفاش يمكن أنه يتم النظر أو تبويب هالمشاريع هذه المطروحة عليكم؟
3: المشروع المشاريع المطروحة علينا بالطبيعة هي المشروع متاع الميزانية هو الأولوية القصوى، وهو
2: اللي
3: باش نبداو ننظروا فيه. فيه الفرضيات وفيه التوجهات ربما سنشير لها بعد لحظات، لكن أولوياتنا مش تكون كيف كيف في نفس التمشي متاع ما ورد صلبة الميزانية اللي هو الأمن الحيوي. نعرفوا لي نحن معناها شهدت بلادنا في الفترات الأخيرة معناها اضطرابات في التوزيع بمعناها شبكة المياه وأيضا التيار الكهربائي، الانقطاعات المتكررة وغيرها. في الواقع هذا كان نتاج ربما اضطرابات في دعم الأمن الغذائي، هذاك علاش مش تكون من أولوياتنا وأولويات الحكومة عامة. هي دعم الأمن الغذائي، الأمن المائي والأمن الطاقي أيضا. كيف سيكون ذلك؟ عبر مقترحات قوانين ومشاريع قوانين أعتقد أنها ستعرض علينا في لجنة الطاقة، ومشاريع أخرى ربما تعرض أيضا على لجنة
2: أخرى.
3: الفلاحة وغيرها. أنا نعتقد ويعني نحن نرى أن أولويات الأولويات هي النظر في أيضا ليس الأمن الغذائي والطاقي والمائي فحسب، وإنما أيضا في التوجهات الاجتماعية. أيضا في البعد الاجتماعي والتنموي مثلا بتكريس العدالة الاجتماعية اللي ما زال عندنا خطوات معناها لتحقيقها بكل صراحة. وأيضا التكافؤ، تكافؤ الفرص، أيضا تشغيل الشباب. نعرفوا لما زلنا إلى الآن وثم مقترحات تنحو نحو معناها مزيد يعني تكريس حق الشباب في الشغل. بغض النظر عن القانون 18، ثم مقترحات أخرى تنحو نحو هذا، خاصة في علاقة بالنواب المباشرين أو غيرهم. أيضا نعتقد ونرى أن أولوياتنا في علاقة بالنصوص التشريعية والمقترحات هي إصلاح المنظومة الصحية، لأنها ما زالت بكل صراحة في حاجة إلى الرعاية، في حاجة إلى الاهتمام المنظومة الصحية. وأيضا منظومة الضمان الاجتماعي. نحن نرى أن العديد من الصناديق بالأخص معناها الوحدات الضمان الاجتماعي في إسناد البطاقات العلاج البيضاء ولا بطاقات العلاج الصفراء وإلا معناها استرجاع المصاريف وغيرها، بكل صراحة ما زالت في حاجة إلى المراجعة. وما تكون المراجعة هذه إلا بنصوص تشريعية تعيد بناء هذه الصناديق ويعني مراجعة الضمان الاجتماعي عامة. وأيضا تدعيم التغطية الصحية. حاجة أخرى أخي الكريم، ينبغي ونرى أن هناك عمل معناها مضاعف من النواب نحو دعم التنمية الجهوية. تنمية جهوية متوازنة حتى نحقق التمييز العادل بين الجهات وأيضا البنية التحتية. نعرف اللي مداخيل الدولة لا ينبغي أن تقف، وهذه هي تمشيات طبعا وزارة المالية، أنه لا تقف تمشيات الدولة نحو يعني الموارد الجبائية وحسب، وإنما تحاول تنقص من الموارد الجبائية وتنحو نحو موارد غير جبائية اللي من بينها تقوم على الإصلاحات الهيكلية، تقوم على بعث معناها مشاريع تنموية في الجهات. أيضا تشجيع المؤسسات العمومية وحتى الخاصة لملاء وجعلها مساهم ومشارك معناها مشارك قوي، ربما خاصة في علاقة بالمسؤولية المجتمعية. أيضا معناها رفع من كفاءة الاستثمار العمومي، وتسريع إنجاز المشاريع في الجهات.
2: نعم.
3: وهذا لا يكون إلا يعني بنية تحتية، وبالطبيعة هذا كله مش يكون معناها بفضل تشريعات حاسمة، تشريعات من شأنها أن تحسن البنية التحتية.
2: نعم سيدة بثينة، اليوم نتحدث على عديد القطاعات وعديد الأولويات بالنسبة ليكم في ظل التطورات هذه باش نسرعوا عملية الاستثمار خاصة، وإنه فما نعرف الجانب التشريعي وهذا صلب مهامكم في مجلس نواب الشعب، فما أيضا اليوم نتحدث على رقمنة الإدارة وهذا التوجه الجديد، وفما تقريبا لجنة في الإطار هذا، كيفاش نجم نتحدث في الموضوع هذا يا سيدة بوثين؟
3: موضوع الرقمنة طبعا هو يندرج معناها ضمن تحديات المؤسسة التشريعية، ودعم فعلي أقول للتحول الرقمي الشامل، لأنه هو اللي بشي يسهل العمليات، هو اللي بشي نحي ربما الإجراءات البيروقراطية اللي تعطل بكل صراحة العديد من المشاريع والعديد من المستثمرين اللي معناها من شأنهم إنهم يسهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق التنمية خاصة في الجهات.
2: هذا هو. خلينا نتحدث في نقطة ونرجع معك فيها، اللي هي أول نقطة يمكن باش ينظر فيها المجلس نواب الشعب، اللي هي ميزانية سنة 2027. أكيد فما عندكم رؤية للميزانية، شنو الجوانب اللي لازم تكون تمسها أكثر، خاصة في أنه فما ربط اليوم بين ميزانية سنة 2027 وأيضا مخطط التنموي 26-30 سيدة بوثين؟
3: كيف ما قلنا طلب المراسلة اللي وصلتنا معناها لجميع النواب زملائي هي قائمة في تمهيد متاحة على الفرضيات.
2: نعم.
3: بالطبيعة كل ميزانية نحن مانيش معزولين عن العالم، وهذا لا يجهله أحد، وإنما نحن في علاقة بالعالم الآخر.
2: أي.
3: وطبعا الظرف العالمي من المفروض أنه يكون ثم أرضية مساعدة على أنه هناك نمو وهناك تحقيق معناها توازن مالي وتحقيق أمن غذائي وغيره وحيوي. الفرضية اللي قام عليها التقرير وزارة المالية هو أن الظرف العالمي متمثل في تحسن الطلب الخارجي، لازم يكون ثم تحسن أولا في الطلب الخارجي، وهذا بطبيعة ثم نوع من ارتفاع النمو العالمي.
2: نعم.
3: ثم ارتفاع لاحظناه إلى ما يقارب تقريبا 3.2 ولا 4% سنة 2027. أيضا الفرضية اللي المفترض أنها مش تنعش أيضا النمو في تونس وهي على علاقة بالعالم عامة، هي انتعاش النمو بمنطقة الأورو. نعرف جميعا أن منطقة الأورو هي من المناطق الشريكة لتونس.
2: نعم.
3: واللي معناها النمو ولا الانتعاش نتاع النمو نتاعها وصل إلى 11%. الفرضية هذه طبعا فرضية أخرى معناها وهي تراجع التضخم. عارفوا التضخم يؤثر العالمي يؤثر على التضخم في الدول، وخاصة نحكي على تونس. التضخم هذا اللي تراجع في الواقع إلى نسبة 3.9 ما يقارب 4% تقريبا. أيضا فرضية اعتدال معدل، هذا كله من المسببات اللي تنجم تساهم وتساعد العديد من الدول، ومنها ولا على رأسها تونس، تساعدها على أنها تتعافى ماليا، على أنها تحقق توازنها المالي، حتى معدل سعر البرميل معناها برميل
2: النفط
3: النفط
2: اليوم
3: أنه يوصل على الأقل معناها ما يتجاوزش 75-80 دولار باش نضمنه مبدئيا انه يتعافى الاقتصاد العالمي ومن ورائه اقتصاد تونس.
2: تونس. نعم.
3: ولكن الواقع اخي الكريم، الواقع هو انه الظرف الاقتصادي الى حدود 2026 ما زال يمر باضطرابات.
2: نعم.
3: وما زال معناها متاثر بالمبادلات التجاريه اللي هي متباطئه، وبالتالي تساهم في تباطؤ النمو العالمي. ما ننساوش زادة هشاشة منطقة اليورو الشريك التجاري الأول لتونس.
2: نعم.
3: تم هشاشة. والهشاشة هذه باش تنعكس على معناها الاقتصاد التونسي.
2: نعم.
3: أيضا أكثر حاجة معناها عاشها العالم كله وخاصة وانعكس سلبا يعني على بلادنا هو أزمة الطاقة.
2: طاقة. نعم.
3: ثم عودة لارتفاع أسعار أيضا الحبوب. ارتفاع أسعار النفط الخام.
2: نعم.
3: هذم كلهم معناها يجعلونا في تحدي في مستوى معناها المؤسسة التشريعية أو أيضا المشاريع القوانين الواردة التي ستفد علينا ثم تحديات لتحقيق التوازن المالي كما قلت لتحقيق البعد الاجتماعي الأمن الحيوي. هذا هو تقريبا معناها في علاقة بالميزانية.
2: علاقة الميزانية لهنا بالمخطط السيدة بثينة، كيفاش نجمو اليوم نتحدث وإلا نربط ميزانية سنة 2027 بمخطط التنمية 2026-2030، وهذا يمكن باش يتم الحديث عليه؟

0: بين الجهات
1: نعم
0: في الواقع رو معناها في مناقشة مخطط 2026-2030 ما فماش توجه نحو يعني الدقة وتحديد ما هي المشاريع وكيف سيتم توزيعها بطريقة عادلة بين الجهات. ما نرجوه ونحن سنناقش طبعا تنفيذ المخطط من خلال ميزانية هذه السنة هو أن يتم التوجه نحو العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وحتى بين المناطق. أخي كريم،
1: أي خطر لهنا السؤال المطروح،
0: بين الشمالية بين الجنوبية ما نعرفش كيف الشمالية ولا غيرها، إذا يقع تحقيق توازن وتحقيق عدالة أو تمييز عادل بين المناطق داخل الجهات وأيضا في الأقاليم. إحنا لا نظفر ربما بمشروع كبير في الإقليم الأول تعنى به جهة الكاف مثلا أو تعنى به جهة باجة.
1: به السؤال اللي يطرح اليوم، لأنه فما تساؤلات على كيفية تنفيذ المخطط هذايا، ونعرفوا كيفاش تم الأعداد متاعه وتصعيد المشاريع من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الإقليمي، من بعد مشى المركزي على المستوى المجلس الجهات ولا أقاليم وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي ساهموا تقريبا لهنا. فما انتظارات كيفاش باش يتم تنفيذ هالمشاريع هذه كما ذكرت سيد بوثينة على المستوى المحلي وايضا جهوي وايضا اقليمي. هذا سؤال يمكن كيفاش يتم الربط بين تنفيذ المشاريع هذه وميزانيه 2027. تحيه لكل من التحق بنا الان على موجات اذاعه الكاف. نذكر انه اليوم نتحدث على اولويات المرحله القادمه بالنسبه للمجلس نواب الشعب وايضا للغرفه البرلمانيه الثانيه مجلس الجهات والاقاليم في دورة جديدة. بالنسبة لمجلس نواب الشعب هي دورة الخامسة والأخيرة، أكيد فما عندها الخصوصية. حضر معنا السيدة بوثينة الغانمي نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة، وأيضا يلتحق بنا يوسف البرقاوي نائب مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية سليانة. يوسف أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي، ومرحبا مرحبا متتبعي إذاعة الكاف أينما كانوا.
1: شكرا لك، أعطيك الصحة على الحضور. سيدة بوثينة نعطيك الكلمة فيما تبقى من الوقت ونختم معك، أعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. تقريبا الأولويات واضحة لهنا، خليني نختم في بخصوص التركيز على مسألة الميزانية والمرحلة القادمة. تقريبا هي أولوياتها تقريبا هي الميزانية، تثبيت ركائز تقريبا التوجهات الاستراتيجية اللي جات في المخطط نتاع 2026-2030، وأيضا مشاريع قوانين المالية وكذلك الميزان الاقتصادي اللي اليوم هذا ما نجم نتحدث عليهم أساسا.
0: فعلا هذم هما، إضافة إلى النقطة التي أثرتها مؤخرا وهي يعني تنفيذ مخطط التنمية لسنة 2026-2030. بطبيعة ذي يتم بتوزيع مشاريع المخطط التنمية وفق منهج تصاعدي كما قلت، منذ حين المحلي في الجهوي ثم الإقليمي في الوطني. وبطبيعة وزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي ستشرف على متابعة تنفيذ هذه المشاريع بالتفاهم والتنسيق مع وزارة المالية وبمراعاة طبعا الأولويات وكيفاش معناها قسمه بين المناطق وشكون الإقليم اللي أولى لأقل تنمية اللي معناه ما تحققش فيه فعلا العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. فقط حبيت حتى يعني أستنقص من أمر ما يقوم به زملائي وكل النواب في مجلس النواب، رو ترسانة من القوانين والمقترحات ما زالت وهي معناها مهمة جدا. في الواقع من 2025 في علاقة بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 4 سبتمبر، وأيضا الأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل التدريس عفوا قبل 4 سبتمبر 2008. أيضا هذا متعلق بلجنة التربية، أيضا الهياكل الرياضية في لجنة التربية ما زال معناها صلبة للنقاش وبإذن الله سيمر في جلسة عامة. أيضا تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة، أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاجتماعي للمرأة العاملة وغيرها. في الواقع هي ترسانة تؤكد معناها الجهد والمجهودات اللي يقوموا بها زملائنا في مجلس النواب.
1: إن شاء الله نرجع عليها بأكثر تفاصيل مع بداية الجلسات بطبيعة الحال ومواكبة خاصة البداية بشكون بميزانية سنة 2027. نرجع معك بأكثر تفاصيل سيدة بوثينة، شكرا لك على كل ما تفضلت به. يوسف رح بيك من جديد. اليوم نتحدث على أولويات المرحلة القادمة والأساس هي ميزانية سنة 2027 في علاقة بمخطط التنمية 2026-2027 2030، وخاصة عملية الربط مع المخطط هذا، كيفاش نجموا نتحدثوا على المرحلة هذه وإلا

0: للنقطة هذه يا يوسف.
1: هو اولا نعود نرحب بك انت سي فوزي
0: مرحبا.
1: شخصيا وبمستمعي اذاعه الكاف. اذا مش نحكوا على العلاقه بين قانون الماليه ومخطط التنميه، يعني مش انا ما ياخذ يعني الموضوع هذايا بارديتاي وفسرناه وحاولنا نخدموا عليه وحاولنا وجهنا اللي جينهم مش يبدو يخدموا على القانون المالي، خاطر القانون المالي هذا يختلف على قانون ماليه
0: اي عنده
1: صحيح
0: شوية خصوصية. اي
1: برشا خصوصيات،
0: نعم.
1: ونعطيك ساعتين وثلاثة ما يكفوش. أنا باش نفسر لك، مش نبدو نحن يعني أمام عودة المجلس الوطني اليوم جهات الخليج العمل في إطار الدورة البرلمانية العادية، والعودة هذه تأتي في تقديري في مرحلة مهمة بحكم البلاد أمام يعني عدد من التحقيقات الاقتصادية
0: أكيد.
1: والاجتماعية وكما نعرف والتنموية، وفي مقدمتها بتبيع مناقشة القانون المالي.
0: نعم.
1: لكن متابعة تنفيذ مخطط التنمية 26-30 وقبل الحديث على هذه التحقيقات، نعتقد أنه من المهم التأكيد على ما يسمى بالعطلة البرلمانية،
0: نعم.
1: يعني بالنسبة للنواب مجلس الوطن الجهات والأقاليم هي عطلة مش عطلة بمفهوم توقف عن العمل، يعني نواب مجلس الوطني كانوا يعني
0: أي
1: حتى
0: نشاط
1: يحصل
0: متواصل.
1: الجميع يعني طوال هذه الفترة يعني في كاف جهات تونس وعلى الميدان
0: نعم.
1: وفي اتصال مباشر بالمواطنين، الناس تستمع المشاغل للمواطنين ويتابعوها ويتابعوا الاشكاليات المطروحه في مناطقهم ويتواصلوا مع الوزارات والمصالح العموميه والهيئات الجهويه والمحليه، يعني هذا كل معالجه العديد من الملفات المطروحه.
0: نعم. واليوم
1: وقبل
0: بالذات
1: الحديث يعني
0: عندكم
1: وجهت
0: زيارة للسيد وزير الشؤون
1: اكيد
0: الاجتماعية
1: يعني
0: إلى
1: تتصلت
0: ولاية
1: مع اذاعه
0: سليان.
1: الكاف
0: نعم
1: الصباح
0: نعم نعم
1: يعني حول الزياره هذه، والحقيقه هذه هي جزء من طبيعه المجلس ومن فلسفته اللي تقوم على سياسه القرب، لانه النائب لا يمكن يعني ان ينفصل عن الميدان ولا عن المواطن، ومهمته ما تتوقفش بمجرد توقف الجلسات العامه. اليوم يعني نعود الناس كل كنواب العمل البرلماني مؤسسي يعني في ظرف مختلف، ظرف يتطلب منا بالحق مزيد من التركيز ومزيد من المسؤوليه، خاصه وان نحن يعني امام قانون ماليه يجب ان ننظر اليه في يعني في ارتباط مباشر بمخطط التنميه
0: تاني.
1: وبالخيارات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي نريد ان تبنى عليه تونس السنوات القادمه ان شاء الله.
0: يوسف سؤال، وعلاش سؤال هذايا؟ لأنه كما كنا نتحدث كيفاش تم إعداد المخطط هذايا من المحلي وتصعيد المشاريع هذه من المحلي للجهوي للإقليمي، أكيد نتحدث على فما انتظارات موجودة بالنسبة للمواطنين بالنسبة لكيفية تنفيذ المخطط هذايا والمشاريع اللي تم تصعيدها بطبيعة. والأسئلة تطرح عليكم اليوم كيفاش يمكن تساهموا كمجلس جهات وأقاليم الغرفة البرلمانية الثانية، إنه هالمشاريع هذه تكون موجودة على أرض الواقع ويتم تنفيذها صلب هالمخطط هذايا يا سيوسف.
1: اولا يعني قبل ما نحكوا الخطر اللي صار تداولها برشا وفهمات الناس مخطط التنميه كيفاش الفلسفه يعني ثبت فلسفه البناء القاعدي من
0: نعم.
1: محلي جهوي واقليمي
0: إقليم
1: ويتعدى
0: وطني.
1: الوزاره وبعد يجينا نحن
0: نعم.
1: ناقشنا يعني جاء في شكل الفصل واحد، تمت المصادقه عليه والمصادقه عليه برمته. لكن اليوم اللي نحبوا نبينوه للنواب كله للراي العام وللمجلس النواب انه العلاقه بين قانون ماليه ومخطط التنميه بالنسبه لنا ما يكونش ننظروا ليه قانون ماليه معزل عن مخطط التنميه 26-30، هو مخطط التنميه هو اللي يحدد توجهات والاولويات على المدى المتوسط، وقانون ماليه يعني هو الاداه السنويه اللي يفرض ان توفر الموارد والاعتمادات لتنفيذ هذه التوجهات. بمعنى اخر يعني نحن ما نحبوش تكون هذه وثيقه اسمها مخطط تنميه وثيقه اخرى اسمها قانون ماليه،
0: اي
1: كل واحده
0: فما تكامل. اي
1: تتحرك في اتجاه مختلف،
0: نعم.
1: المطلوب هو الانسجام بين الاثنين. وكي نحدوا في مخطط التنميه اولويه معينه يلزم ما نلقوا يعني انعكاس واضح في قانون ماليه، سواء تتعلق يعني تعلق الامر بالبنيه الاساسيه الاستثمار الصحه التعليم الماء
0: نعم.
1: جدينا بورتوا الطاقه النقل التنميه الصناعيه الفلاحيه. وهذا السؤال الاساسي اللي ينجم يطرح نفسه ويقول لك الى اي مدى يعني نجح قانون مالي في ترجمه اولويات مخطط التنميه في اعتمادات وبرامج مشاريع قابله للانجاز، لان المواطن في النهايه يعني ما يعيش داخل ارقام ميزانيه وترسانة قوانين،
0: نعم.
1: ويقول لك انما يريد ان يلامس منجز على غرار يعني مدرسه ومستشفى وطريق وشبكه شبكه ماء ونقل
0: أو
1: ومؤسسه
0: مشروع تنموي وغيره. نعم.
1: ومشروع فرصه عمل ايضا. يعني ثانيا كيفاش باش يتناول المجلس قانون مالي؟ اعتقد انه من المهم انه تكون قراءه المجلس القانون الماليه قراءه مختلفه، لانها ما يمكنش انه تكون قراءه ماليه تقنيه فقط.
0: نعم
1: طبعا يعني سننظر للارقام والتوازنات والموارد والنفقات والمديونيه والاستثمار، لكن باش نضيف لها القراءه التنمويه.
0: نعم.
1: يعني اي سؤال يطرح نفسه زاد يقول لك اي قوانين نريد داخل هذا المشروع. هو مش هذا المشروع هذا تخفيضا للهب الجبائي، وكيفاش باش تكون اهم موارد التعب.
0: التعب. نعم.
1: وايضا ينجم مثال يقول لك ما هي الخطوات الجديده في ازاله البيروقراطيه والعوائق اللي تحول دون التنفيذ. وهذه نقطه بصراحه سي فوزي مهمه جدا، يعني نحن في حاجه للانتقال من ثقافه الاعتماد المرصود الى ثقافه النتيجه المحققه.
0: نعم.
1: يعني يمكن تكون هذه مليارات مرصوده، لكن تبقى يبقى المشروع معطل
0: معطل
1: العقار والدراسه، وتعرفت المشاكل والصفقات والاجراءات الاداريه. المواطن هنا ما يشعرش بالاعتماد هذا، لذا يلزم انه تكون لدينا يعني متابعه دقيقه لمسار المشاريع من مرحله البرمجه
0: للتمويل. لهنا الجانب الرقابي مهم سي يوسف. نعم، الجانب الرقابي نتاعكم وهذا دوركم كمجلس جهات واقاليم او الجانب البرلمان، فما رقابه على تنفيذ المشاريع وتنفيذ المخططات وغيرها. لكن لهنا اللي كيفاش انه من خلال مناقشه القانون الماليه انكم باش تحاولوا، لانه فما خصوصيه كما ذكرت، انكم تحاولوا تركزوا وانكم حتى في علاقه بمجلس نواب الشعب انه تكون قراءه تقريبا انه موحده للموضوع هذا يا يوسف.
1: وهذه بالحق، هذه من ليش قلت لك انا القانون المالي راهو عندي انا حاجه مقدسه. انا كي ندخل ونقرا ونعطي للجان يعني تدرس المشروع في جلسه وفي اثنين وفي عشر وفي 15، وبعد نلقى انا نقع في مقترح اللي صار تعديله من مجلس النواب، وانا نخدم كان على ذاك، وباش بعد تجي لازم تناصه وكل القوانين هذيك. لذا اولويه المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالنسبه لنا يعني مجموعه من الاولويات اللي تكون حاضره بقوه في قانون مالي وفي تنفيذ مخطط التنميه.
0: نعم.
1: في مقدمتها العداله المجاليه. يعني نحن نحب تكون موارد والاستثمارات العموميه موجهه للمناطق اللي تراكمت فيها الفوارق التنمويه،
0: اي الاقل نمو. اي
1: اكيد قائم. نعم. على الحاجيات الحقيقيه وعلى المؤشرات التنميه ومش على المعايير التقليديه اللي نعرفوها، يعني الاستثمار والانتاج وخلق مواطن
0: الشغل.
1: لذا نحن بالحق بحاجه الاقتصاد ينتج ويخلق الثروه ويوفر فرص العمل، خاصه في الجهات والاقاليم اللي تتوفر فيها امكانيات طبيعيه وبشريه واقتصاديه، لكن ما تتحولش بالقدر الكبير المشاريع الانتاجيه.
0: نعم.
1: نجيك للبنيه الاساسيه للطرقات والنقل والماء والتطهير، انا نعطيك راهو في المشاريع اللي تلامس
0: اي مباشره للمواطن. اي
1: للمواطن.
0: نعم.
1: اللي هو اقترحها واللي هو حب النقل والماء والتطهير والتجهيزات هذيك اللي تمثل شرط اساسي لجذب الاستثمار وربط مناطق الانتاج بالاسواق بالطبيعه. ثم الخدمات العموميه الاساسيه وفي مقدمتها الصحه والتعليم والتكوين والنقل. وما يمكنش انه نتحدث عن تنميه متوازنه اذا بقى المواطن في بعض الجهات يواجه يعني صعوبه في الوصول للخدمات الاساسيه اللي تتوفر بشكل افضل في مناطق اخرى.
0: نعم.
1: والامن الغذائي زاد والمائي والطاقي.
0: أيه.
1: ملف اعتقادي يلزم يتحل يعني مقدما جدا في النقاش ايضا. لانه ما تعرف العالم كله تغير، ونحن نعيش اليوم تحولات جيوسياسيه عميقه واضطرابات في الاسواق العالميه.
0: نعم.
1: وتغيرت في اسعار الطاقه والمواد الغذائيه.
0: يلزم اخذ باخذ العين بعين الاعتبار المسائل هذه. اي
1: ايوه وضرب حتى في سلسلة التوريد واضافه ما تعرف التغيرات المناخيه. والعالم هذا يعني عرفت خلال الفتره الاخيره ما تعرف موجات حر استثنائيه.
0: نعم.
1: بالحق كانت انعكاسات مباشره على الصحه وعلى الانتاج الفلاحي وعلى الموارد المائيه وعلى الطاقه وعلى الاقتصاد عموما. وهذا الظرف يلزم يدفعنا للتوقف قليلا والسؤال ما هي موارد تونس، ما الذي نملكه، ما الذي نستطيع انتاجه.
0: نعم.
1: وما مدى استعدادنا لمواجهه ازمات مستقبليه قد تكون اكثر صعوبه.
0: نعم.
1: لانه الامن الغذائي ما عادش موضوع في لحين فقط.
0: اي تقريبا تحدثوا اليوم الامن الغذائي والمائي والطاقي، هذوما ثلاثه عناوين كبار تقريبا. نعم.
1: ما عادش حتى ملف قطاعي. والامن الطاقي ما عادش مثل اقتصادي فقط.
0: نعم.
1: وكل الملفات هذه اصبحت مرتبطه مباشره بالسياده الوطنيه.
0: نعم.
1: قدره الدوله على الصمود.
0: هذايا
1: لكن
0: تقريبا
1: تحدثوا عن
0: تقريبا
1: الحاجات الأساسية.
0: نفس التوجهات. نتحدث اليوم على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الحيوي، وهذايا الانتقال الطاقي والاستدامة. أيضا نتحدث على الاعتماد على الذات، تحدث على العدالة الاجتماعية، كإذا أيضا تحدث على تطوير المرافق، نتحدث على البطالة، نتحدث على التنمية الجهوية والمحلية، كما ذكرت يوسف المقاربة التصاعدية، نتحدث على تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين البنية التحتية، نتحدث أيضا حتى على مستوى الإدارة، إصلاح الإدارة والتحديث الإداري والرقابة، نتحدث اليوم على تطوير أداء المؤسسات العمومية. هذايا تقريبا التوجه العام حتى للدولة، لكن اليوم نتحدث على تقريبا المخطط هذايا اللي كما قلت يوسف فما انتظارات كبيرة من المخطط هذايا، خاصة
1: ايوه، انا
0: وأن نعم
1: عندنا، سامحني سي
0: تفضل
1: فوزي، عندنا
0: تفضل
1: وزارات والقطاعات اللي بالحق مش تكون محل اهتمام في قانون مالي وبعد قانون مالي. اي ما عرفت، احب ان
0: تفضل مسج
1: اي العدد من الوزارات والقطاعات اللي مش يكون لها دور اساسي في تنفيذ مخطط تانية، وفي
0: حتى
1: مخطط
0: وزارة
1: تانية حتى
0: الاقتصاد ووزارة المالية. نعم
1: والتخطيط والماليه،
0: نعم
1: لانها نعرفها مرتبطه بالاختيارات
0: الإشراف،
1: الكبرى
0: أي
1: والقدره
0: الإشراف
1: على
0: أي
1: توفير التمويل
0: نعم
1: وترجمه الاولويات الى برامج. نحكوا على الصناعة والطاقة والمناجم باعتبارها زادة مرتبطة بالإنتاج والسيادة الطاقية والصناعة والاستثمار والفلاحة
0: نعم
1: والموارد المائية والسد البحري باعتبارها هي زادة في صلب الأمن الغذائي والمائي، التجهيز والنقل،
0: نعم
1: لأن التنمية ما يكونش تتحقق دون بنية أساسية وربط فعال، جي دي بيان ربط فعال بين الجهات والأقاليم
0: نعم
1: ومناطق الإنتاج والصناعة.
0: نعم
1: ما ننسوش زادة الصحة والتربية والتعليم والتكوين، لانه الاستثمار في الانسان هو في النهايه سي فوزي
0: نعم
1: هو استثمار اكثر اهميه
0: بك
1: بصراحه. انا حسب رايي زاد الشؤون الاجتماعيه اللي كنا انا مواكبينها تو، وكنا نحكوا كان تحديث مطول مع السيد وزير الشؤون
0: الاجتماع
1: الاجتماعيه،
0: اي
1: تكنولوجيا الاتصال والرقمنه باعتبار انه الدوله مطالبه ايضا زاد بتطوير خدماتها وتقريبها للمواطن.
0: نعم
1: المهم هنا سي فوزي ما ننظروش لهذه القطاعات كل قطاع بمفرده،
0: اي فما
1: الفلاحه
0: ترابط اي
1: تحتاج الى
0: اي
1: الماء والطاقه والنقل،
0: نعم
1: الصناعه تحتاج للطاقه والطرقات والموانئ واليد العامله المختصه، زاد الاستثمار زاد يحتاج للبنيه الاساسيه واداره فعاله،
0: نعم
1: التشغيل ايضا يحتاج للتعليم وتكوين واقتصاد منتج، الرقم هذيك زاد البيئه الفائده اللي يمكن هي الكفيل الوحيد في تحسين الخدمات وفي تقليص الفوارق بين الجهات.
0: نعم
1: نحن هكا نكون أمام منظومة متكاملة
0: واضح. باهي سي
1: ومع
0: يوسف، سي يوسف لحظات فقط، نحب نرحب سي رؤوف الفقيري ايضا نائب بمجلس نواب الشعب عن ولايه جندوبه، حاضر معنا هاتفيا. سي رؤوف اهلا وسهلا بك،
1: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي دار الكيف.
0: شكرا لك على الحضور وتلبيه الدعوه. حاضر معنا سي يوسف البرقاوي نائب بمجلس الجهات والاقاليم عن ولايه سليانه. نتحدث اليوم على الاولويات المرحله القادمه، فما خصوصيه شويه بالنسبه للبرلمان الدوره المرحله الاخيره او المحطه الاخيره الخامسه والاخيره. تحب نتحدث معك شويه في الخصوصيه هذه بطبيعه، وايضا اولويات المرحله القادمه. لكن في نقطه، ما دام مازال معنا سي يوسف البرجاوي، نتحدث على اكثر على التنسيق بين الغرفتين، خاصه فيما يتعلق بميزانيه سنه 2027 ومخطط التنميه 2026 2030. سي رؤوف،
1: ايه هو المرسوم المنظم العلاقه بين
0: الغرفتين.
1: المجلسين
0: نعم
1: ضبط معناها بالنسبة لكل غرفة معناها وشنو صلاحياتها، معناتها النزاع في صورة النزاع بين الغرفتين وإلا عدم التصويت، نظم الشيء هذا بالمرسوم. دونك تم جلسة مشتركة ديما في بعد المصادقة على القانون المالية
0: مالي
1: والميزانية من طرف الغرفتين، ثم لجنة مشتركة بين لفض الإشكاليات والنقاش حول الفصول المختلف فيها.
0: نعم بغض النظر على اللجان، اليوم نتحدث على يمكن عملية التنسيق أكثر، يمكن فما تكون فما رؤية موحدة بين الغرفتين بخصوص أولويات المرحلة والاستحقاقات القادمة. سيروف
1: بالنسبة
0: نعم
1: للمجلس النواب في إطار معناها المهام الموكلة لي وهو التشريع، كنا معناتها ضبطنا أولوياتنا وبدت على سبيل المثال لجنة الصحة وشؤون الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية جلسة الأسبوع الفارط حددنا فيها الأولويات للمرحلة القادمة باعتبار أنه عندنا مجموعة من مقترحات
0: حط القوانين
1: القوانين
0: نعم
1: على أنظار مكتب اللجنة. كنا عملنا برنامج في عقد العديد من الجلسات حسب عن الأولوية اللي وقع ضابطها من طرف اللجنة.
0: باش نجيك باكثر تفاصيل نعطي الكلمه لسي يوسف البرقاوي، نعطي كلمه الختام سي يوسف، ومشكور على كل ما تفضلت به بطبيعه. وقت اللي تنطلق الجلسات بالنسبه للميزانيه ان شاء الله نرجع معك باكثر تفاصيل الموضوع هذا يا سي يوسف.
1: هو بالحق الرحب بصعب زميلي مس نواب، اما بالحق انه الماليه ذا غير قانون ماليه عم نول وولت عم نول، لانه بالحق يعني التناول نتاعو يعني على علاقه وثيقه بالمخطط التنميه، ما اعرفش حتى الوقت قصير شوي يعني حتى باش ناخذوه باكثر تفصيل، ما خاطر ثم تحولات جيوسياسيه بالحق ومناخيه تفرض اعاده ترتيب حتى الاولويات.
0: نعم
1: هذا يعني اللي ان شاء الله باش نحاولوا نقنعوا به زملائنا كليك، وخاطر الخطا انه يكون التعامل مع هذه التحولات وكانها يعني احداث بعيده عنا. تعرفوا اللي يصير في العالم ياثر علينا بشكل
0: أكيد
1: مباشر،
0: نعم
1: ارتفاع اسعار الطاقه يؤثر اكثر علينا اقتصاديا، زاد
0: نعم
1: اضطراب سلاسل التوريد، التغيرات المناخيه،
0: أخير نعم
1: التحولات التكنولوجيه،
0: نعم
1: الحق هذايا اللي تفرض علينا ان نطوروا قدراتنا البشريه والرقمنه. وسؤالي اللي يحب انه نطرحوه اليوم،
0: نعم
1: كيفاش باش ننفقوا؟ ماذا سننتج؟ ماذا سنحمي؟ كيف سنستعد؟ لذا ما ما ما مش نحاول ان نحاول نطرقوا المواضيع هذه
0: اي
1: باكثر
0: مش
1: تفصيل مع
0: قراءة في
1: الميزان.
0: الأرقام. نعم
1: اي
0: اي
1: والمجلس الوطني الجهات والاقاليه في المرحله القادمه بالحق سيعزز وجوده وحضوره في القرار قريب من المواطن.
0: نعم
1: وفي الوقت نفسه راهو قادر على النظر للمستقبل والدفاع عن تنمية عادلة ومتوازنة وعن اقتصاد أكثر إنتاجا
0: واضح
1: وعن دولة أكثر قدرة على الصمود أمام التحولات والأزمات بحول الله.
0: ان شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: نرجو لك،
1: نتقابل
0: ان شاء الله
1: إن شاء
0: القادم
1: الله.
0: افضل، ونرجو باكثر تفاصيل النقاط هذه. يعطيك الصحه سي يوسف،
1: شكرا
0: نرجع
1: لكم.
0: معك سي رؤوف الفقيري، نمشي معك بشويه تفاصيل على بدايه عمل اللجان في الفتره هذه بطبيعه الاستعدادات، وثم تحديد اولويات في دراسه المشاريع والمبادرات التشريعيه. اكيد ناخذ معك شويه تفاصيل في النقطه هذه، وبعد باش نمشي على نتحدث على خصوصيه الدورة هذه باعتبارها المحطة البرلمانية الأخيرة للمجلس الحالي، وقبل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. سيروف،
1: هو ما قلت لك اللجنة ضبطت أولوياتها واليوم معناها كانت أولى الجلسات بعد الجلسة الأولى، قاعدين ندرسوا فيها في مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث رياض ومحاضن
0: بارك فيك.
1: الأطفال باش نحاولوا، وقاعدين نتناقشوا في أهم الفصول والتنقيحات اللي ممكن إدخالها في النص الأصلي، ثم ختم التقرير وإحالته للمكتب لتحديد يوم أكاديمي والتداول في التقرير النهائي للجنة. كيف من الأولويات هو اليوم قلنا معناها نشوفه في قطاع الصحة اللي معناها يشكو عديد الإشكاليات من تجهيزات، من نقص في العوين، من هجرة الأطباء والإدارة الشبه الطبي. دونك اليوم بيت من الضروري معناها نظام أساسي ينظم المهنة هذه من إطارات وأعوان إطارات الصحة. دونك باش نستأنف جلسات الاستماع ومناقشة الفصول في علاقة بالمقترح اللي مطروح على مكتب اللجنة اللي كنا معناها بدينا في جلسات سابقة، وإن شاء الله باش نحاولوا نكملوه ويكون معناها تحديد يوم هذا من مشمولات مكتب المجلس،
0: المجلس نعم
1: تحديد يوم أكاديمي وموعد لاحق لجلسة عامة للتصويت على المقترح القانون. في علاقة بالمقترح الآخر اللي يتعلق به التقاعد الاختياري بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، صار الاتفاق على إحالة المقترح لإبداء الرأي من طرف لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة
0: نعم
1: لمزيد مع التعمق في درس المقترح باعتباره أنه باش يمس العديد من القطاعات، باش يمس الصناديق، عنده معناها تأثيرات معناتها من الشبكه، دونك خيرنا كنا نحيلوا لابداء الراي من طرف بقيه اللجان، وهكذا نحاولوا نخرج بنص معناها يكون جامع ومتفق عليه من جميع اللجان. في علاقه بمقترح القانون بالنسبه لي عندنا زوج مقترحات
0: أحد
1: هما
0: قانون.
1: متشابهين،
0: نعم.
1: كبار السن والمتقاعدين. اللجنة معناها رأت أنه من الأجدر معناتها ضم المقترحين باعتبار أنه الأهداف هي نفسها، يبقى بعض الخصوصية في كل مقترح، دونك من الضروري معناها دمج المقترحين وإعادة النظر فيهم وتحديد جلسات
0: نظر
1: للاستماع
0: فيه. نعم.
1: بخصوص.
0: هذايا صلب اللجنة سي رؤوف، ونعرفوا انه فما شوية ضغط من الوقت، تقريبا من 16 اكتوبر باش يورد عليكم قانون المالية. كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا، وايضا كيفاش نتحدثوا اليوم على قانون المالية سنة 2027، الخصوصية متاعه خاصة في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030 سي رؤوف؟
1: هو نفس في نفس الإطار، هو
0: نعم.
1: معناها باش تكون ثم جلسة تنظيمية بالنسبة لصلب كل لجنة وتحضيرية لوضع برنامج واضح لدرس الميزانية وقانون المالية وفي علاقته بالمخطط،
0: خطط اي.
1: اللي هي نعرفه سنة إنجاز المخطط هو سنة 2026، باش نحاولوا ندرس نشوفوا كيفاش قامت معناتها الحكومة بضبط الأولويات،
0: الأولويات اي.
1: وكيفاش معناتها وقع أخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمقترحات اللي وقع معناها إعدادها من طرف المجالس المحلية والمجالس الجهوية. اليوم كما ذكر زميلي ومشكور ولازم معناها جلسات مشتركة تكون تحضيرية بين الغرفتين،
0: طيب. نعم.
1: نحاولوا ان نعمل فيها برنامج واضح لمزيد معناتها التعمق في قانون المالية والميزانية، ونشوف الأولويات وحسب الدستور وحسب معناها ما نص عليه المرسوم منظم العلاقة بين
0: بين
1: المجلسين.
0: المجلسين. نعم، هذا بطبيعة نعرف أنه القانون ينظم العلاقة هذه. اليوم نتحدث على رؤية موحدة، نتحدث على يمكن فما شوية نوع من الخصوصية لميزانية 27. سي رؤوف توافقني الرأي في النقطة هذه، أنه فما شوية اختلاف بالنسبة للعام هذايا، مش في علاقة بأنه السنة الأخيرة بالنسبة للمجلس الحالي، ولكن في علاقة بالمخطط لهنا مع انتظارات المواطنين بعد تصعيد جملة من المشاريع التنموية اللي تتعلق تقريبا بجميع القطاعات. وقت اللي نتحدث على ولاية الشمال الغربي، نتحدث على الإقليم الأول أو الإقليم الثاني أو غيرها، فما خدمة في المخطط هذايا وفما انتظارات سي رؤوف.
1: هو
0: نعم.
1: الحقيقة معناتها على الأقل باش نحكي كفكرة
0: تفضل.
1: عام وباش نحكي من حيث معناتها انتمائي لكتلة معينة، كنا معناتها ترفضنا وقطعنا مناقشة المخطط
0: خطة تاي.
1: باعتبار أنه ثم شروط دنيا معناها كان معناتها وجب اعتمادها في مناقشة المخطط، وهذا نبدو من آخر حاجة
0: تفضل.
1: معناتها مخطط باش يبرمج للمشاريع معناها التنموية واقتصادية واجتماعية لمدة 5 سنوات،
0: نعم.
1: يقع معناتها مناقشته في ظرف 3 أيام والمصادقة عليه، هذا يثير معناها جملة من التساؤلات. كيف كنا قد معناتها قمنا بندوات صحفية وصدرنا بيان في علاقة بطريقة النقاش، لأنه لم يقع معناتها تشريك لا مجلس النواب لا مجلس الوطن الجهات
0: جدول الأقاليم.
1: والأقاليم
0: نعم.
1: في إعداد المخطط، ما قلناش معناتها ناخذ صلاحيات الأطراف الأخرى، ما كنا على الأقل نكونوا حاضرين باش في خلال مناقشة الميزانية باش ندافعوا على مقترحات
0: المشاريع اي
1: الأخوة المجالس المحلية
0: الجهوية
1: والجهوية باش
0: والإقليمية. نعم.
1: ندافعوا عليها خلال المناقشة. كيف اليوم معناتها كان من الأجدر كوننا قبل ما ندخل في مناقشة المخطط في حد ذاته ونناقش احنا في الخطوط العريضة التوجهات العمومية فين نحبون كيفش نحبون نكون وين نحبون نوصلوا كطريقة التمويل أجال التمويل تنفيذ المشاريع شنو الأولويات كيفش وقع ضابطها. معناها هذا كله كان الحقيقة غايب في مناقشة المخطط، وهذا معناته اللي يطرح برشة تساؤلات اليوم باش يصير معناته تحميل المسؤولية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في بعض المشاريع اللي احنا ما كناش حاضرين في اعدادها والا على بينا بها، باش نحاولوا كما قلت لك معناها تم الدستور معناها يخول لنا مجرد المناقشة ادخال بعض الفصول تعديلات في القانون المالية والا فصول اضافية، هذا مجال معناها اللي يخوله لنا الدستور باش نقوموا بدورنا باش نكونوا فاعلين، نحاولوا معناها نكونوا اكثر شراسة في الدفاع على الأولويات التنموية على مطالب شعبنا في الجهات على اللي احنا كما كنت تحكي مع توقع ترسيم للتراب التونسي يعني 5 أقاليم اليوم ما حسيناش في المخطط اللي هو تم توجه في الإطار هذا. الحقيقة معناها غياب تام معناها للمبادئ معناها اللي كنا نحلموا بيها وإلا انتظارات للمواطنين في مطالبهم المشروعة من تنوير عمومي من مصالح الشرف من بنية تحتية من مع تنمية اجتماعية واقتصادية، وهذا معناها للأسف معناها لم يتم تضمينه في نص المخطط وجاء مجرد نص معناها في التقرير.
0: في شكل تقرير اليوم تحدثوا على تقريبا سيراوف هي وزارة الاقتصاد والتخطيط هي اللي تشرف على، وأيضا وزارة المالية تقريبا هذوما هما الوزارتين اللي يشرفوا على تنفيذ المخطط هذايا، باش نشوفوا بعد كيفاش يمكن انه بستير عملية التشبيك بين المخطط وميزانية 27 وقتين تحدثوا على مشاريع وتنفيذ المشاريع هذايا اكيد باش توضح الرؤية بالنسبة للنقاط هذه. كيفاش يمكن انه اليوم نتحدثوا على الاخذ بعين الاعتبار سي رؤوف هالمتغيرات كما ذكرت على مستوى العالم وغلاء بعض الاسعار، نتحدث على مسألة التوريد وناخذها بعين الاعتبار في ميزانية سنة 2027
1: ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه لنا احنا كغرفتين معناتها حاسين بالوضع محضرين معناتها اللي كل لجنه معناها في اطار معناتها مناقشه
0: وفما وثيقه وردت عليكم الماليه في الاطار هذايا سيراو
1: وردت علينا وثيقه معناتها اللي هو يخص معناها بالنسبه للسداسي الاول
0: من سنه 26
1: بالضبط واللي هو الحقيقة متأخرة خطر بالدستور نقوله احنا في شهر جويلية رو نورمال مود جينا الوثيقة هذه، بالإضافة إلى كونه بالدستور معناتها كانت الحكومة تجي معناتها وتعرض علينا هي اللي تعرض علينا معناها الستة أشهر معناها الماضية
0: وبرنامجها
1: في الستة الأشهر الثانية ما صارش هذا. احنا باش ناخذوا الموضوع كيف ما هو باش نحاولوا كليجة نقوموا بدورنا بالاشتراك مع زملائنا من المجلس الوطني للجهات والأقاليم باش نحاولوا نخلوا بصمتنا وان شاء الله معناها نكونوا معناها في على الاقل عن ثقة ناخذينها.
0: نعم اكيد هذا فما رؤية وفما نظرة ومن خلال الوثيقة هذه تشوفوا كيفاش نجموا نتحدثوا على التوجه القادم والخطوط العريضة نتحدثوا على أولويات المرحلة القادمة في تونس بخصوص مخطط التنمية كما كنا نتحدثوا وأيضا مشاريع القوانين المالية والميزان الاقتصادي اللي بشقرها الحكومة. فما أولويات أكيد سي رؤوف وقت اللي نتحدثوا اليوم على تحقيق الأمن الحيوي، نتحدثوا على الانتقال الطاقي والاستدامة بالنسبة للاعتماد على الذات، نتحدثوا اليوم على العدالة الاجتماعية دعم الفئات الهشة وتطوير المرافق العمومية. هذه تقريبا فما رؤية عامة وتصور عام بالنسبة لكم في البرلمان تقريبا نجموا تمشوا في التوجه هذا يا سي رؤوف.
1: الأكيد الأكيد بالنسبة للمجلس وهذا معناته اللي صار معناته على الأقل في القانون المالية
0: نعم
1: لسنة
0: 26
1: 2026
0: ايه
1: وقت اللي حضرت رئيس الحكومة، وعطت جملة معناها من البرامج والتوجهات العامة، وفي علاقة بمشاريع القوانين
0: قوانين
1: اللي وعدت كونها باش تسند بها مجلس نواب الشعب. للأسف اليوم نحن على مشارف مناقشة ميزانية
0: جديدة. نعم
1: 2027، وما جانا حتى مشروع قانون ملي فضلت وذكرتها من السيدة رئيس الحكومة في نوفمبر 2025. وهذا هو اللي يثير معناتها جملة من التساؤلات اليوم ما بين التطبيق ما يحكى
0: نعم
1: وتحويله في إطار قوانين وإلا أرقام معناها باش يقع تنفيذ.
0: نعم إن شاء الله نطالع أكثر تفاصيل في الوثيقة اللي بيشرد عليكم بخصوص القانون المالي، وهذا أكيد بيجيكم البرلمان، وفما تاريخ محادثة رؤوف إن شاء الله ناخذوا أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا والتوجهات العامة للحكومة في المرحلة القادمة. يعطيك الصحة سي رؤوف على كل ما تفضلت به، تحية ليك، إن شاء الله لينا عودة. تحية أيضا للسيد بثينة الغانمي نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة، وأيضا اللي كان حاضر معنا سي يوسف البرقاوي نائب عن مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية سليانة، بخصوص موضوعنا اليوم اللي هي الأولويات المرحلة القادمة بالنسبة للبرلمان، اللي هي بشكون ميزانية سنة 2027، وفي علاقة بطبيعة بقانون المالية عفوا المخطط الاقتصادي 2026-2030. هذايا اللي ذكرناه وتحدثنا فيه، النقاط الأبرز، نقاط تحدثنا فيها من اليوم، إن شاء الله نرجع لها بأكثر تفاصيل. هكا وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكيف بعد شوية، زميلتي أسماء الخماسي في نشرة الواحدة ظهرا للأنباء.

0: صوت الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون

أولئك حزب الشيطان، ألا إن

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي

0: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا جلست بين أناس أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح البشرى لكم. يومكم بشرى وأرزاق وبرشة أموال وبرشة آمال وبرشة حب وبرشة سعادة وحلوة وقهوة حلوة. قولوا بسم الله.

توكلوا على الله حق التوكل، وتوكلوا على الله تجدوه، أليس هو القريب الحنان المنان؟ بلى هو الرحمن الرحيم، أكرم الأكرمين، جواد السائلين. وحين تنصح الأم الحياة تقول: يا بني، لكي تكون ملكا مهابا بين الناس، إياك أن تتكلم في الأشياء إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر، وإذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن تتهور، وإياك والشائعة، لا تصدق كل ما يقال، ولا تصف كل ما تبصر، وإذا ابتلاك الله بعدو، قومه بالأحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن، وادفع بالتي هي أحسن. وإذا دفعت بالتي هي أحسن، فإن العداوة تنقلب حبا وودا وبآم.

وإذا أردت أن تكتشف صديقاً سافر معه، ففي السفر ينكشف الإنسان حيث يذوب المظهر وينكشف المخبر. ولماذا سمي السفر سفراً؟ إلا لأنه عن الأخلاق والطبائع يسفر.

وعندما تنتقد يا بني أحداً فبعين النحل تعود أن تبصر ولا تنظر للناس بعين ذباب، فتقع على ما هو مستقذر. وعندما يثق بك أحد فإياك إياك إياك يا بني، إياك أن تغدر.

سأذهب بك إلى عين الأسد، وسأعلمك أن الأسد لم يصبح ملكا للغابة لأنه يزأر، ولكن لأنه عزيز النفس لا يقع على فريسة غيره. مهما كان جائعا يتذور، لا تسرق جهد غيرك فتتجور. تعود يا بني، تعود يا بني، لكن لأنه عزيز النفس مهما كان جائعا يتذور.

تعود يا بني أن تشكر الله، بلى فاشكر، يكفيك أنك تمشي وتسمع وتبصر، اشكر الله واشكر الناس، فالله يزيد الشاكرين، والناس تحب الشخص الذي عندما تبذل له يقدر. اكتشفت يا بني من الحياة أن أعظم فضيلة في الحياة هي الصدق، وأن الكذب وإن نجى فالصدق أخلق بمن كان مثلك. تعلم يا بني الصدق، وتعلم يا بني الصدق، وتعلم يا بني الصدق.

بني يا بني، وفر لنفسك بديلا لكل شيء، استعد لأي أمر حتى لا تتوسل لنذل يذل ويحقر، واستفد من كل الفرص، لأن الفرص التي تأتي الآن قد لا تتكرر. لا تتشكى ولا تتذمر، أريدك متفائلا مقبلا على الحياة. أهرب من اليائسين والمتشائمين، إياك أن تجلس مع رجل يتطير. لا تتشمت، لا تفرح بمصيبة غيرك، إياك أن تسخر من شكل أحد، إياك أن تسخر، فالمرء لم يخلق نفسه، ففي سخريتك أنت في الحقيقة تسخر من صنع الذي أبدع وخلق وصور. إياك أن تسخر. لا تفضح عيوب الناس فيفضحك الله في دارك، فالله الساتر الستار يحب من يستر. لا تظلم، لا تتجبر، لا تتجور، لا تظلم أحدا. وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، تذكر أن الله هو الأقدر، وادع الله في كل حين ليسترك، فالستر نجاة في الدنيا والآخرة. وانطق بها من أعماق نفسك وقل: يا الله، يا ستار، استرني في الدنيا والآخرة، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أفتجيب؟

يقول الملياردير السعودي الراجح: كنت فقيرا لدرجة أنني عجزت عن الاشتراك في رحلة للمدرسة. لم أستطع أن أدفع قيمة المشاركة وهي ريال سعودي واحد، رغم بكائي الشديد لأسرة التي لم تكن تملك الريال. وقبل يوم واحد من الرحلة أجبت إجابة صحيحة، فما كان من معلم الفصل فلسطيني الجنسية إلا أن أعطاني ريالا مكافأة مع تصفيق الطلبة. حينها لم أفكر وذهبت مسرعا واشتركت في الرحلة، وتحول بكائي الشديد إلى سعادة غامرة استمرت أشهرا. ويضيف: وكبرت وذهبت الأيام وغادرت المدرسة إلى الحياة، وفي الحياة وبعد سنوات من العمل وفضل الله عرفت العمل الخيري، وتذكرت ذلك المدرس الفلسطيني الذي أعطاني الريال، وبدأت أسأل نفسي: هل أعطاني ريال المكافأة صدقة أم مكافأة فعلا؟ ويقول: لم أتوصل ولم أصل إلى إجابة أبدا، لكنني قلت إنه أيا كانت النية فقد حل لي مشكلة كبيرة وقتها، ودون أن أشعر أنا وغيري بشيء. هذا جعلني أعود إلى المدرسة بحثا عن هذا المدرس الفلسطيني حتى عرفت طريقه، فخططت للقائه والتعرف على أحواله. ويضيف الراجح قائلا: التقيت هذا المدرس الفاضل ووجدته بحال صعبة بلا عمل ويستعد للرحيل، فلم يكن إلا أن قلت له بعد التعارف: يا أستاذي الفاضل، لك في ذمتي دين كبير جدا منذ سنوات. قال وبشدة: ليس لي دين على أحد. وهنا سألته: هل تذكر طالبا أعطيته ريالا لأنه أجاب كذا وكذا؟ وبعد تذكر وتأمل قال المدرس ضاحكا: نعم، هل أنت تبحث عني لترد لي ريالا؟ يقول الراجح: قلت له نعم. وبعد نقاش أركبته السيارة معي وذهبنا ووقفنا أمام فيلا جميلة، ونزلنا ودخلنا، فقلت له: يا أستاذي الفاضل، هذا هو سداد دينك مع تلك السيارة وراتبا تطلبه مدى الحياة. ذهل المدرس: لكن هذا كثير جدا. لكن قلت له: صدقني، إن فرحتي بريالك وقتها أكبر بكثير بكثير من فرحتك بالفيلا والسيارة. ما زلت لا أنسى تلك الفرحة.

يقول الملياردير الراجحي في الأخير: أدخل فرحة، فرج كربة، وانتظر الجزاء من الكريم. للتذكير أعزائي المستمعين، سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكبر وقف خيري على كوكب الأرض. هي أكبر مزرعة نخيل في العالم، والتي يبلغ عدد النخيل فيها 200,000 نخلة، مزرعة الراجح بمنطقة القصيم. هذه المزرعة كلها وقف لله تعالى، يوزع أنتاجها على الجمعيات الخيرية وعلى الحرمين الشريفين للإفطار في شهر رمضان المبارك. كما أنت كريم يا رب، كما أنت رحيم، كما أنت جوادا، كما أنت أكرم الأكرمين، كما أنت قريب، فيا قريب.

ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رب أخرج من أجسامنا كل شر وكل مرض وكل سم وكل داء وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق. يا رب ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، ويوما ما حين نرحل دون أمتعة اجعل وجهتنا يا رب الجنة. اللهم أمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. أعزائي المستمعين، نعطر أيامكم وأنفاسكم ولحظاتكم بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. دمتم في حفظ الحفيظ الحافظ، حبا وسلام

0: صباح الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تحتضن مدينة الكاف اليوم يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتهدف التظاهر إلى التعريف بهذا البرنامج وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآلية الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويشارك في هذا اللقاء ثلة من المؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير نشاطهم والتوجه نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من آليات الدعم والمرافقة في مجال التصدير. وينتظم هذا الحدث ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة الشعابنة من معتمدية الدهماني بمياه الشرب، والذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحي. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوبة أمس عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. نظم أمس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يوما إعلاميا للتحسيس بأهمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي وتحسين مردودية الزراعة الكبرى، على أن يتم تنظيم يوم إعلامي ثان هذا الأسبوع في بوسالم وفقا لكاهية مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي. بلغت نسبة تقدم عمليات جهر المياه الإسمنتية والمنشآت المائية وتنظيف الطرقات بكامل معتمديات ولاية سليانة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 80%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار. عربياً، استشهد فلسطيني أمس وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق بقطاع غزة. هذا وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع، وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الصهيونية في حصد أرواح المدنيين وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام السابعة. إلى اللقاء.

صباح الخير. صباح الخير أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم مسعد الأيام. 4 دقائق بعد الستة على بركة الله انطلقنا في رحلتنا أولى المساحات التنشيطية على موجات إذاعة الكاف لهذا اليوم فاتحة الأربعاء 14 أكتوبر 2026 الموافق للثالث من جمادى الأول 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. هند اليونسي في مراقبة البث، سليم الرزقي في إخراج الرحلة، من الأستوديو معكم حتى للتسعة بإذن الله عادل الخماسي.

صباح الخير للناس كل صباح معطر بذكر الله. أنا أرى الله دربكم وبارك في رزقكم وسدد خطاكم في كل أمر. صباح الثقة بالله ولا تيأسوا من روح الله، فإن لطفه عاجل وكرمه واسع ورجعه قريب وهو أرحم الراحمين. صباح الخير لكم أصدقائنا المستمعين. فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم الفجر، كان في الدقيقة 1:05 صباحا، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 18 دقيقة، العصر في 3:23 دقيقة، المغرب في 5:57 دقيقة، والعشاء سيكون بإذن الله في 20:07.

44 دقيقة بعد 6 صباحا على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين، طريق سالك وآمن بإذن الله. نحيي كل مستعملي طرقاتنا داخل وخارج الحدود، الله المستعان. للناس اللي تسعد بالعمل متاعها، لأنه العمل فيه سعادة بطبيعة الحال، وإن شاء الله ربي يجازي كل إنسان يخدم خدمته بضمير. تحية خاصة ديما نقول لسليم اللي عنده حب وشغف خاص بالخدمة متاعه، ربي يمتعه بالصحة. نتواصل معاكم إن شاء الله اليوم في الحديث إن شاء الله بعد على مشروع إن شاء الله يأمل أنه يكون مهم برشا في مدينة الكيف، منطقة شعامبة، بمعتمدية الدهن ماني اللي باش يكون فيها ان شاء الله تقريبا 120 عائلة بالمنطقة هذه، مش يقع تزويدهم بالماء الصالح للشراب، واللي يشتمل على تهيئة محطة الضخ وشبكة الرئيسية لجلب المياه، بناء خزانين وفقا لعضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحي.

عاش وقنا

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: صباح الخير، تمام 7 هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تحتضن مدينة الكاف اليوم يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويشارك في هذا اللقاء ثلة من المؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير نشاطهم والتوجه نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من آليات الدعم والمرافقة. يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة الشعابنة من معتمدية الدهماني بمياه الشرب، والذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين. أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوبة عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء. بإشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، تنظم دائرة الإنتاج الحيواني بتستور اليوم خيمة بيطرية للتلقيح المجاني ضد داء الكلب. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليان اليوم بالمركب الثقافي بالجهة اللقاء الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسات الخاصة والعمومية والجمعيات الخاضعة لمجلة الشغل إلى تقديم ملفات الترشح لجوائز العامل المثالية. مستمعينا الكرام، موعدنا الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 7:30. إلى اللقاء.
4: فيروز. فيروز. فيروز. فيروز. فيروز. فيروز. فيروز. فيروز.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، متواصلين مع بعضنا 14 دقيقة بعد 7 متاع الصباح. في تحية خاصة لزملائنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة اليوم وانتظاراتنا لنهاية الأسبوع. خويا سرحان الرحالي معي مباشرة على الخط. سرحان صباح النور.
1: نهارك زين، مرحبا بك هذا الصباح.
0: إن شاء الله نهارك مبروك. أي خويا سرحان، إيش عنا بالنسبة لليوم وانتظاراتنا إن شاء الله؟
1: نعم، في الحقيقة ما عندناش حاجة كبيرة، أجواء مستقرة في حالة الطقس لا محالة. قاعدين نسجلوا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بالمرتفعات الغربية، يعني ولاية الكيف من ضمن هذه الولايات، من ضمن هذه المرتفعات اللي فيها حرارة تكون منخفضة، طقس بارد صباحا أو حتى أثناء الليل. أجواء مستقرة كما أشرت مع عامل ريح قوي قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. درجات الحرارة القصوى ظهرا تكون عموما ما بين 26 و 30 درجة، أقل في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. كيف كيف غدوة ملامح الطقس ماهيش باش تتبدل، أجواء مغيمة جزئيا. الحرارة القصوى تكون ما بين 25 و 29 في حدود 23 بالمرتفعات الغربية. لما حالة حسب المدى القريب يوم الجمعة الحرارة باش تزيد شوية مقارنة بهذه الأيام، ارتفاع طفيف مرتقب يوم الجمعة نتيجة رياح من القطاع الجنوبي. لا نتوقع وجود أمطار مع الأسف، ولكن أجواء مستقرة تتراوح درجة، يعني هناك ارتفاع وانخفاض في درجة الحرارة، لا استقرار تام. هذه طقس أكتوبر في الحقيقة بملامح ربيعية، إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع في القريب العاجل، هذا اللي نتمناه. أمطار أكتوبر دوما لها من الإيجابية شيء الكثير، ولكن نستمتع بالربيع معناها ظرفيا إلى أن تأتي الوضعية الجوية الطيبة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: إن شاء الله ربي يرحمنا.
0: شكرا لك سرحان، شكرا. إن شاء الله نهارك مبروك. متواصلين معكم في رحلتنا سبع الخير على موجات إذاعة الكاف حتى للتسعة.

في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: في المدن.
1: مهما خذت المدن تحية لكل أم حبيناها تكون حاضرة صباحة اليوم. الله يرحم موتانا منهن ويطول في عمار كل أم حاضرة. نعرف توا النشاط متاعها مصبح بكري مع وليداتها وتحضير فطور الصباح واللمجة والعيات والأدر الصغار. على كل إن شاء الله ربي ما تعكم الصحة والعافية. الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي نبدأ بالكاف الدهماني سامي الضاوي حسني عبد الوهاب في السرس القصور خالد التاتاني في الكاف المدينة العيد الغربي زبيت لنا بتشيخ سمير تبرزقي في تجروين صيدلية عبد الجواد الحمروني أمال بوغانمي في ساقيت سيديوس في قلعة سنان سيف الدين المسعودي ويامن المزي في نبا. بالنسبة للباجة باجة المدينة سامية مشرقي خليل الرابعي هادي بالهادي في تبرسك دستور محمد علي بن حميدة رفيق قزم في تيبار سيد إسماعيل في راس نصيري منظر العكرمي في مجاز الباب نفزة سونيا قدور وفي واد الزرقاء نادية الشلواتي جندوبة بلاريجي أحسن الغزواني محمد حناشي في بوسالم جندوبة الشمالية والجنوبية محمد الأحمر ومهدي المهدواني نوفل الشاطر في تبرقع عند راهم رضا الفلي غسان مجدي في غار دماء فرنانة طارق العلوي كمل مع ولاية سليانة في الروحية هنون حسني الكريب محمد الدخايا عصام بن عطية في برقو بعرادة محمد البنجاجي في سليانة رجاء رجاء ببكر جلال الدين بن فرحات في قافو في كسرة يوسف المفداوي وفي مكثر شادلي الواتي إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. إشهار
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
0: إشهار
2: صباح الخير، تمام 7:30 هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. ضمن عناوين نشرتنا القادمة: يوم إعلامي اليوم بالكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية وآليات الانتفاع به. أحدث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق. بولاية سليان لقاء جهوي اليوم حول آليات دعم النساء والفتيات في الوسط الريفي للتأقلم مع التغيرات المناخية. وفي الشأن الوطني، لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية يؤكد أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. رئيس الدولة يصدر عفواً عن 2288 سجيناً بمناسبة عيد الجلاء يوم غد. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 8:00. إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

0: أنتم مع راديو كيف اف ام.
1: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. كيفاش نتصرفوا وقت يوقع ثقب وإلا انفجار عجلة من العجلات أثناء السياقة؟ يحضر معنا سي محمد الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
3: شكرا سي توفيق على الاستضافة.
2: برشا ناس يفكروا واللي يخموا لو كان لا قدر الله يوقع انفجار عجلة فجئي وإلا ثقب، كيفاش نتصرفوا أثناء السياقة سي محمد؟
3: إذا صارت مشكلة مفاجئة في أحد الإطارات، أهم حاجة هي عدم القيام برد فعل عنيف، خاصة الفرامل. وقت اللي يصير انفجار في أحد الأطواق المطاطية ما يلزمناش ننزلوا على الفرامل، نخلي فرامل المحرك هي اللي تخفض من السرعة، خاطر إذا ننزلوا على الفرامل باش يصير معناها ديراباج. وبعض السواق للأسف بمجرد أن يحسوا السيارة تبدلت يضغط ديريكت على الفرامل وبقوة، وإلا يدور الفولون بصفة مفاجئة، وهذا يمكن يزيد من فقدان السيطرة على العرب. والأفضل هو المحافظة قدر الإمكان على اتجاه السيارة، ما نشد الفولون بقوة ونحافظ على مسار السيارة، يصير تخفيف السرعة باستعمال الفرامل المحرك، ونعمل ريتروغراداسيون دي فيتيس، نخفض درجات السرعة حتىش تولي سرعة أقل من 50 كيلومتر في الساعة، وهذا يراو يزمو ديما مراقبة المحيط العربة اللي تكون فما سيارات مرات تمشي بسرعة عالية، خاصة خارج موت العمران ولا بالطريقة سيارة، يزمو مراقبة نشعلوا أضواء الخطر وننحازوا لليمين تدريجيا وقت اللي السرعة تنقص وتولي 50 كيلومتر في الساعة وإلا أقل. وقتها يولي وقت نستعملوا الفرامل ما يشكلش خطر على الوقوف على مسار العربة. ولهنا أنا أرى الوقاية مهمة جدا لتفادي الانفجار ولا الثقب المفاجئ أثناء السفر، خاصة لازم نراقب ديما ضغط الإطارات، حالة النقوش، وجود تشققات وإلا تلف، ما نحملوش السيارة فوق الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة للشاحنات نقل البضائع. خاطر الإطار هو نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة والطريق، هذاك علاش حالته أساسية للسلام.
2: نعم، إذا عدم القيام برد فعل عنيف، عدم الضغط على الفرامل، المحافظة على اتجاه السيارة مع التخفيف تدريجيا في السرعة، هذه هي تسمى الوقاية. الوقاية تبقى ديما سبيلكم للنجاة من أجل طريق آمن. شكرا لك سي محمد وثنية زينة لكم الكل، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15990 بيعو 22990.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر. بداية بالاتحاد الأفريقي لكرة قدم اللي عين الحكم المغربي حمزة الفارق لقيادة مقابلة المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الليبي في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أفريقيا 2027. المقابلة مبرمجة يوم الجمعة 13 نوفمبر في الساعة 5 مساء، في انتظار تحديد الملعب اللي باش يحتضنها، إما ملعب سوسة أو ملعب صفاقس أو ملعب برادس. نذكر منتخبنا يحتل المركز الثاني مع بوتسوانا في المجموعة الثامنة بزوز نقاط، وليبيا رابع المجموعة بنقطة واحدة، وأوغندا متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة عينت لقاء المؤجل عن الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى لكرة قدم بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي يوم الخميس 5 نوفمبر في الساعة 2:30 بعد الظهر في ملعب الهادي نيفر ببردو. الهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ أعلن خلاله عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 7 نوفمبر 2026 في الساعة 5 مساء، ويتم إيداع القائمة المترشحة وجوبا للكتابة العامة لفريق النجم، وآخر أجل لإيداع الترشحات هو يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في الساعة 6 مساء. المشاكل المالية تحاصر الأندية التونسية. البراهية النجم الرياضي بمتلوي بعد اجتماعها تعلن تعليق كافة أنشطة أصناف النادي، والسبب هو الضائقة المالية اللي يعيشها الفريق. وأكدت الهيئة أنه عجز النادي عن الإفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات، وغياب أي موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف، علما وأنه لم يتم صرف منحة النادي من شركة فوسفات قفصة منذ نوفمبر 2025. كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة قدم، اليوم وفد النادي الإفريقي سافر في اتجاه لوبومباشي كونغو الديمقراطية عبر تركيا ثم إثيوبيا، واللقاء ضد فريق مازمبي كونغولي يوم السبت 17 من أكتوبر في الساعة 2 ظهرا في لوبومباشي. إن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي في هذه الرحلة اللي بتكون طويلة وصعب، اللقاء ضد فريق مازمبي. إن شاء الله بالتوفيق والعودة بالترشح للنادي الإفريقي من لقاء الذهاب دون انتظار الإياب، نشكون بعد أسبوع قادم في ملعب رادس. نهار لحد الترجي كذلك باش يكون موجود في مصراتة في ليبيا، يلعب ضد السويح الليبي في الساعة 6 مساء كأس الكونفدرالية الإفريقية. نهار السبت في 3:30 في سوسة الترجي الجرجيسي مع ريال باماكو المالي، في نفس اليوم في 5 مساء في أبيجان أكاديمية أمادو ديالو مع النادي الرياضي الصفاقسي. الترجي الرياضي التونسي نرجع له بلاغ صادر عن هيئته المديرة، ويطلب من جماهيره عدم التحول إلى ليبيا، وذلك وضح أنه لا يتحمل مسؤولية تنقل أي من أحبائه إلى ليبيا لحضور المباراة عبر وكالات السفارة بطريقة فردية، وأنه كل عملية تنقل تتم في هذا الإطار تكون على مسؤولية أصحابها والجهات المنظمة لها. وإذ يجدد النادي اعتزازه بجماهيره الوفية وحرصه الدائم على الدفاع على حقوقها ومبدأ المساواة بينها، فإنه يدعو الجميع إلى أخذ هذا البلاغ بعين الاعتبار. في أولمبيك الكاف، خالد غلاب رئيسا لفرع أكبر كرة قدم خلافا لجعفر بوستة وجمال بن أحمد رئيسا لفرع الشبان. المدرب مكرم العامري تم اختياره مدرب الجولة الثالثة في الرابطة الثانية بعد فوز مستحق على قوة في قفصة 3-2 في الكاف. بالنسبة للملاعبية اللي غابوا عن لقاء قوة في قفصة، نور حمودة إصابة خفيفة ويرجع يستأنف التمارين مع فريق أولمبيك الكاف استعدادا للتحول للقاء النادي قربي، واللقاء مبرمج يوم الاثنين المقبل. نادي الدهماني يتعاقد رسميا مع مجموعة من اللاعبين عاطف الدرويزي، معتز الشابي، علي المشراوي، علي الحفيان، سامي المجري، أحمد القاتري وأحمد المغربي زوز حراس مرمى، وكذلك متوسط الميدان الهجومي علي الخلفاوي. النادي الرياضي بمكثر موجود في تربص في دار الشباب بكسرة، يلعب خلال هذا التربص زوج مقابلات ودية مع نجم الوسلاتية قبل انطلاق الموسم الرياضي. بالنسبة لنادي مكثر 24 أكتوبر انطلاق بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، وتربص هذا ينتهي يوم الأحد 18 من أكتوبر الجارية. بلاغ صادر البارح عن هيئة جندوبة الرياضية، وفيه في إطار حرص الهيئة التسييرية على حماية مصالح الجمعية وضمان مستقبلها وإيمانا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها والوفاء بتعهداتها، تواصل الهيئة العمل على غلق مختلف الملفات العالقة وتسوية الوضعيات اللي قد تمثل إشكالا على مستقبل الجمعية. وفي هذا الإطار تم خلاص دين كل من لاعب اسكندر مجبورة 11,257,000 دينار، والصادق فيا بمبلغ 6,000 دينار، مع تنازل اللاعب على مبلغ 2,800 دينار. مشكور على هذا يعني البدرة من صادق عفية، وهذه تسوية لبعض الملفات العالقة بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. النادي الرياضي للكافي والشروع في بيع الانخراطات للموسم الجديد صار 30 دينار، ودعوة للإقبال على اقتنائها لدعم الفريق لمسارة المسيرة الناجحة في بطولة القسم الوطني ألف هذا الموسم. كرة السلة كذلك البارح لقاء على الجولة السادسة للبطولة المحترفة، النادي حمصوص انهزم ضد النادي الافريقي 83-49. اليوم الستة متاع العشية نجم حلق الواد النادي الصفاقسي اتحاد الانصار الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري مع دالية جرومبيلي، الشبيبة القرنية المتصدر مع نجم الساحلي، وشبيبة المنازة يستضيف النجم الراتسية. اليوم في منتصف النهار في ملعب غولف سيتروس في الحمامات مش تكون ندوة صحفية خاصة بالبطولة الإفريقية للغولف للرجال، مش تكون في تونس من 15 حتى 17 أكتوبر بمشاركة قياسية ل 19 دولة. دوري أبطال أوروبا لكرة قدم، الدفعة الأولى مباريات الجولة الثانية، انتصار ساحق لبرشلونة أمام جالاتاسراي التركي 4-1. البرسا كان خاسر هدف مقابل صفر عن طريق باتراكوف دقيقة 28، كانسيلو عدل في دقيقة 43، والشوط الثاني مهرجان فيرمين لوبيز دقيقة 50، جوردن دقيقة 3 أو جوردن في دقيقة 53، وأديمي في دقيقة 65، وتألق للامين يامال ما سجلش لكن كان وعطاه كرات وقدم لوحات فنية ممتازة جدا في هذه المقابلة. برشلونة شكون بشي يوقفوا هذا الموسم في انتظار مقابلات قد تكون أصعب في دوري أبطال أوروبا وكذلك في البطولة الإسبانية. بعض النتائج الأخرى، لونس فاز على أو انهزم ضد سبورتينغ لشبونة 2-0، صباح الأذري فاز على سلافيا براغا تشيكي 2-0، أرسنال كذلك مردود مميز جدا في البطولة وكذلك في دوري أبطال أوروبا فاز على ليل 3-0، أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد 2-0، لايبزيغ على بي إس في 1-0، مفاجأة خسارة انتر ميلان ضد بريج البلجيكي 4-3، بايكينغ النرويجي كان متفوق على بايرن ميونخ 2-0 في الشوط الأول، عودة البايرن وأصبح متفوق 3-2 ثنائية هاري كين وهدف للويس دياز، ثم حمرة لأوليسي وعودة الفايكينغ في دقيقة 90 سجلوا التعادل 3-3. فياريال فاز على نابولي 3-1. مباريات الدفعة الثانية اليوم، الستة غير بوع فينورد مع كومو، لاست كلينز مع ليفربول، الثمانية استون فيلا مع فينرباشي، بودو غليمت مع دورتموند، القمة بين السيتي والبي اس جي، ريال بيتيس بورتو، روما ريال مدريد، شختار مع ياكاثينا، وستوفان براتسلافا مع فريق شتوتغارت. كمل بدوري أبطال آسيا، بطولة النخبة الجولة الثانية، السد القطري انهزم ضد الهلال السعودي 2-0، واتحاد جدة السعودي انهزم ضد شباب أهلي دبي الإماراتي 2-1. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، نلتقي إن شاء الله بعد أخبار الساعة الواحدة، إلى اللقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار. قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار.
5: الثامنة صباحا هنا على موجات اذاعه الكف.
6: صوت الشمال
5: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من أبرز عناوين هذه النشرة، ولدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية يؤكد أن توفير حاجيات المواطنين سيظل في مطلع الأولويات. يوم عالمي اليوم بالكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية وآليات الانتفاع به. بولاية سليان لقاء جهوي اليوم حول آليات دعم النساء والفتيات في الوسط الريفي للتأقلم مع التغيرات المناخية. كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل. لدى إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله هو أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مستحضرا في كل آن وحين تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وأماله. وأكد أن الشعب ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته. وبمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. ضمن أنبائنا الجهوية، تحتضن مدينة الكافة اليوم يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة، إضافة إلى تمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويشارك في هذا اللقاء ثلة من المؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير نشاطهم والتوجه نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من آليات الدعم والمرافقة في مجال التصدير. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضري يضيف:
7: اللقاء الجهوي الخامس حول مشروع إيزي إكسبور، مشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية، إن شاء الله بحول الله باش يكون بمدينة الكيف. الهدف هو التعريف بمشروع إيزي إكسبور لدى المؤسسات الصغرى صغار الحرفيين اللي يحب يصدر منتوجات سواء الصناعة التقليدية وإلا المواد الفلاحية ولا المواد الغذائية إلى الخارج عبر الشبكة البريدية، دونك يحضر معنا غدوة إن شاء الله بحول الله. معنا العديد من الأخيين من الزملاء من مركز نهوض الصادرات لإدارة عامة ديوانة ديوان الوطني التقليدية وبالطبيعة ديوان الوطني البريد، باش نعرفوا مختلف الإجراءات كيفاش يعني ينتفعوا بهم بمشروع إيزي إكسبور.
5: وبولاية الكاف أيضا يتواصل إنجاز مشروع تزويد 120 عائلة بمنطقة الشعامبة من معتمدية الدهماني بمياه الشرب، والذي يشتمل على تهيئة محطة الضخ والشبكة الرئيسية لجلب المياه وبناء خزانين، وفقا لعضو المجلس المحلي للتنمية بالدهماني ياسر الفريحي.
8: بالنسبة لمنطقة الشعامبة بعمادة الزوارين ومشكل التزود بالماء الصالح للشراب، حاليا بروجي أنكور، المقاول موجود على عين المكان. المشروع يتكون من إعادة تهيئة كامل الشبكة لتزويد قرابة 120 عائلة بالماء الصالح للشراب. هناك متابعة من قبل يعني السلطة المحلية والسلطة الجهوية، متابعة يعني دورية لهذا المشروع باش يكون حريصين انه المشروع هذا يتم في اقرب الاجال، لانه المنطقه هذه محروم من الماء الصالح للشراب تو عندها سنين الله، وقاعدين يديبانوا فيها بالسهاريج. المقاول تو حاليا موجود على عين المكان وقاعدين يخدموا، وان شاء الله المشروع يرى النور في القريب العاجل.
5: أعلنت دائرة الغابات بولاية جندوبة أمس عن أحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء بهدف ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أحمد الغربي يضيف:
9: المنظومة هذه رقمية تعمل على تسريع الإبلاغ على حرائق الغابات، حتى ولو ما فماش تغطية في الريزو تكون سيستم بريدج اللي يخليك تعلم على الحريق بصفة الدوجي، يخلي كذلك قائد الفريق لهنا يوجه شاحنات الإطفاء ويوجه فرق الإطفاء بصفة فعالة يربح الوقت. نعمل على تعميمها في كامل المعتمديات في مشاريع أخرى تسهل عملية إطفاء الحرائق الغابات كما ريت وصيف. هذا كانت صعوبة كبيرة في المساحات المحترقة، هذه تخليك تربح وقت، تخليك تدخل بنجاعة وتسهل التواصل بين رجال الأطفاء، بين أبراج المراقبة وبين قائد الفريق اللي موجود في القاعة. باش يصير تكوين العبوان هو منظومة فوكوس كنظري، وغدوة باش يكون دورة تطبيقية على مستوى كيف النكشة كاندلاع حريق باش يعلم عليه برج المراقبة وكيفاش يدخل لهنا في القاعة.
5: نظمت أمس خلية الإرشاد الفلاحي بمجز الباب من ولاية باجة بالشراكة مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى وديوان تربية الماشية يوما إعلاميا حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية لاستدامة قطاع تربية المجترات. الباحثة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة هنية حامدي تتحدث.
10: اليوم الاعلامي التحفيزي هذا شجعوا الفلاح ولا المربي باش يعتمدوا على التداول الزراعي خلال ادخال البقوليات العلفيه في منظومه الانتاج. البقوليات تميزوا بالخاصيه اللي هما يثبتوا الازوت الهوائي في التربه وبالتالي حسنوا من الخصوبه نتاعها. كيف وقت احنا نستعملوا البقوليات راهو في انظمه الانتاج نقصوا من المدخلات مع الاستعمال نتاع الاسمده ونتاع الادويه. هذا بالنسبه للانتاج. وكيف بالنسبه للحيوانات راهو نحصلوا على علف وجوده يستجيب للحاجه نتاع الحيوانات نتاعنا ونقصوا من استيراد نتاع المواد الاساسيه خاصه النوجه والميت اللي هما الاسوام الباهظه نتاعهم في السوق العالميه.
5: بإشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة تنظم دائرة الإنتاج الحيواني بتستور اليوم خيمة بيطرية للتلقيح المجاني ضد داء الكلب عفى الله الجميع وذلك أمام الدائرة البلدية بواد الزرقاء. وتشمل هذه الخيمة البيطرية تقديم إرشادات حول داء الكلاب وطرق الوقاية منه ومعلومات حول أهمية التلقيح للكلاب والقطط إضافة إلى الإجابة على استفسارات المواطنين وتوزيع مطويات ووسائل توعوية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم بالمركب الثقافي اللقاء الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية الوقاية والحماية. هذا اللقاء يسلط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز الوعي بآليات الوقاية والحماية والتعريف بالمبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدراتهن على مجابهة التحديات المناخية. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسات الخاصة والعمومية والجمعيات الخاضعة لمجال الشغل إلى تقديم ملفات ترشح لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونقابات العمل والصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2026 وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من ديسمبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن المؤسسات والجمعيات المعنية مدعوة وإلى توجيه ملفات ترشح إلى مقر الولاية المختصة ترابيا في الأجال المحددة ودعت المعنيين إلى الاتصال بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على مزيد من الإرشادات والمعلومات حول شروط الترشح وإجراءات تقديم الملفات. ضمن أنبائنا العالمية استشهد أمس فلسطينيان وأصيب عدد آخر بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة. وكانت السلطات الصحية في القطاع أعلنت في وقت سابق من يوم أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 74,389 شهيدا إضافة إلى إصابة أكثر من 175,000 آخرين بجروح. هذا وقد حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الصهيونية في حصد أرواح المدنيين وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ختم نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية يؤكد أن توفير حاجيات المواطنين سيظل في مطلع الأولويات. يوم عالمي اليوم بالكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة الباردية وآليات الانتفاع به. وبولاية سليان لقاء جهوي اليوم حول آليات دعم النساء والفتيات في الوسط الريفي للتأقلم مع التغيرات المناخية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي من جديد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
11: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
14: بنحيوط القسم ودفء المنزل تتكتب حكاية نجاح. التربية مش مجرد قراية وامتحانات وأعداد، التربية هي الحوار، هي الإصغاء، هي كلمة طيبة وبيئة متوازنة تخلي ولدك يثق في روحه ويتميز. كيفاش نتعاملوا مع ضغط القراية؟ كيفاش نفهم وليداتنا في كل مرحلة عمرية؟ وكيفاش نساندوهم باش يحققوا أحلامهم ويشقوا طريق الحياة بنجاح؟ موعدكم كل نهار أربعة من 11:30 نهار مع حديث الأسرة. حديث الأسرة، لأن نجاح وليداتنا يبدأ من الأسرة. الإمضاء سندس مسعاوي.
15: إشهار
16: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: إشهار

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تيك
4: هايتيك صباح الخير أصدقائنا المستمعين نواصل معكم ككل أربعاء الحديث عن جديد الهايتيك لكن الحرب الدائرة مع دونالد ترامب حول موضوع الساعة اللي هو معناها مجموعة أنثروبيك شركة أنثروبيك من محكمة الاستئناف طلبت منها المحكمة الفيدرالية في واشنطن إعادة النظر في قرار بدء تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على أنها تشكل خطر على الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال سلسلة الأعمال اللي تقوم بها والأبحاث. وكما نعرف دونالد ترامب في تقريبا شهر إلى الوراء ويغير اسم الذكاء الاصطناعي. وذكرت الشركة أمس أنه طلبت من هيئة المحكمة بكامل أعضائها مراجعة قرار اصدر في 25 سبتمبر وأبدت أغلبية القضاة واللي متكونة من 3 أعضاء مقابل معارض قاضي واحد. وقالت الشركة أن أغلبية أخطأت في تفسير القانون إذ سمحت لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون باتخاذ إجراءات ضدها من دون أي إجراء سبق التصنيف رغم وجود أدلة واضحة على أن التصنيف جاء ردا انتقامي على مواقف الشركة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. وتكتسب المواجهة قانونية بين الشركة والإدارة الأمريكية أهمية كبرى في وقت تنتظر فيه المحاكم في مسألة الجهة التي ينبغي أن تتحكم في ضوابط السلامة لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي سواء كانت الحكومة الفيدرالية أم الشركة الخاصة وذلك في مرحلة مفصلية من تطور هذه التكنولوجيا. تتسابق الآن شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم نماذج أكثر تقدم وإثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية للمستثمر. إن شاء الله هذه فكرة أولى نرجع ربما الجمعة الجاية كان قاعدنا حين نشوفوا قرار المحكمة بشأن

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15990 في 22990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
3: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة كيف. مازلنا متواصلين مع بعضنا عن أحوال الأسعار والتزود بالنسبة لجفة المواطن. فنمشي اليوم الجندوبة مع زميلتي رفقة العبيدي مباشرة. اليوم الأربعاء وسوق الأربعاء موجود في جندوبة. رفقة صباح النور.
4: صباح الأنوار عادل، نحييك ونحيي المستمعين الكل، نحيي طبعا الفريق اللي معاك اليوم. معاك
3: شنو الجو؟ عاد عملت طلة بكري مش تتسوقي تقضي بكري، ولا انت ما مرتاحة من السوق اليوم؟
4: لا مرتاحة من القضية
3: تقضي على بكري نعم
4: ولو انه هي شاهرة وصباح حركية محلية والكل دم تقضينا فكرة على بعض الأسعار. ما خلصناش بكري باشا. باهية متوسطة، مش باهية باهية معناها مش بلاش فلوس معناها القضية، ومش زادة غالية باشا فيها وعليها مش كيما في الأيام. نعرف بلي ده من أكبر الأسواق ولا جنوب سوق الأربعة معناها اليوم، وفي كل شيء اللي تهبط معناها ليه وتدخل دونك فيه كل شيء. الفريب غالي بالأربعة ديما، الأكثر حاجة أكثر من المواد الغذائية والخضرة والغلة هو الفريب معناها اللي يعتبر غالي باشا. نعرفوا بالقدار زادة في اليوم نلقوا زادة ما يسمى بسوق فرنسا اللي فيه المنتجات اللي متاع فرنسا اللي زادة ما هيش خيصة معناها عاد غالية، ولكن عندها إقبال كبير، عندها ناس اللي تمشي تقضية منها. وحاجة أخرى نحبها باشا في سوق الأربعة هي النوار زادة اللي موجود بشكل كبير باشا كل نهار أربعة. نمشي معك
3: معناها بينة تولى حكاية عند رفقة، بعد ما توصل جندوبة تهبط من اللواج تمشي مباشرة للسوق. أي وش تعمل دورة مع الفريب، وبعد تتعدى سوق فرنسا، وبعد تتعدى النوار، وبعد تمشي هي مقعد حي.
4: لا من قاعد حياتك هوا الأولوية الحاجات هذيك بالحق بيتعطي فكرة للخضرة قفة المواطن بالأساس. البطاطا اللي ما تحسمها بالكل تيلة الصيف وما زلت اليوم حاطة على السعر معناها في 2200 ثم ب 18 موجود، ثم ب 2500 2600 2200 وثم حتى الجودة مش باهية بصراحة، مش هذا كبيرة معناها الحقيقة. بالنسبة للبصل بين 800 دينار حتى ل 12 مئة، الفلفل من 16 مئة ل 17 مئة، حتى 3800 بأنواعه معناها ثم جواي ثم القشي ثم بتاع المحشي الحال الحلو المسكي دونك حتى ل 3800. بالنسبة للطماطم من 16 مئة حتى 3500، بلايص أخرى وصل حتى ل 4200 معناها الطماطم اللي لفت بس في النادية في 17 مئة. بالنسبة للخشب اللي كيف كيف 2500 معناها موجود السم نتاعها مغلي معناها بارابور للمدة اللي فاتت. هالخضر الورقية بين 500 و 600 مليم الرابطة. الكرومب في 15 مئة، ثم حتى 2000. القاع الأحمر ب 18 مئة بدينار 16 مئة، ثم اللي عنده بالميزان ثم اللي بيها بالبرج. بالنسبة للقاع الأخضر والفقوس والخيار والباذنجان من 2200 2500 لثلاثة دينارات، ثم زاد اللي عنده 18 مئة. بالنسبة للثوم انواع حتى يشرف 18 دينار وقعد 3 دينارات الكيلو، تحسن شويه معناها الكاليتي نتاعو. بالنسبه للغلال الطمور حتى 13 دينار، 3500 3500 7500. بالنسبه للعنب حتى 11 دينار، بين 7000 8000 حتى 11 دينار. التفاح كيف بين 4 و7 دينارات، لانزار كيف بين 5 و6 و7 دينارات حتى 8 دينارات. ديجا لانزار معناها موجود. الكيوي الكعبه ب 800 ودينار، وثم الباكو ب 4 دينارات معناها الباكو يتباع. بالنسبه للدجاج، دجاج جاهز الطبخ 9490، نفخاض الدجاج 14990، زاد الدجاج من 14 دينار 18 دينار مختلفة الأسلام لهنا حسب معناها البياعة. فخاض داند 11 دينار 490، سكالوب داند والدجاج 19 دينار و5 و18 دينار و5 العظام 13 مية الحارج من 11490، وثم المفوح بأنواعه معناها تلقوا حتى 18 دينار 19 دينار 22 دينار، ستيك كيف كيف 19 دينار، العلوش 60 65 دينار، البجني 60 دينار 55 دينار، الهبرة بقري 43 دينار 45 دينار، المخلط بين 33 و 35 دينار، الكبدة بين 50 و 55 و 60 دينار، المرقاز 45 دينار و 40 دينار سبيسيال، و فقط علوش وبقري بين 10 و 12 و 15 دينار. الأسماك موجودة زادة لحقيقة الأنواع الكل، ما خديناهمش الكل، تم السردينة 6800 و 5800، الشور 11 دينار و 10 دينار و 7 دينارات، التريليا 28 دينار، نظل 11 دينار و 500، دورار 18 دينار 22 دينار و 400، قاروس 27 دينار و 800، البوري 13 دينار طن الكيلو ب 11 دينار و 500، بقى 6 دينارات و 800.
3: واضح، يعطيك الصحة يا رفقة، شكرا لك أختي الغالية، إن شاء الله نهارك مبروك. 36 دقيقة بعد الثمانية، ما زلنا متواصلين معاكم، بعد شوية مش نمشي لتجروين بطبيعة الحال، الميكرو مع مصدق أشيرني.

0: 39 دقيقة بعد 8 ميكرو تروتوار، مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين. تتمنى للأجواء العامة اللي نعيش فيها حول الأسرة وموضوع الأسرة اليوم مصدق باش يركز على القيادة والمسؤولية بالنسبة لشكون في الدار، للأسرة اللي هي للمرأة ولا للراجل، ولا هي مسؤولية مشتركة كما ينص عليها العقد الزواجي إذا كان وقع الاختيار على ذاك. مصدق
1: صباح خير، هذا صباح خير لكل المستمعين ذاتي. كيف بالفعل هذا المسؤولية البيت لمن؟ من يتحمل المسؤولية؟ المرأة، الراجل أو الاثنين مع بعضهم؟ الحقيقة هذا لاحظت أنه تقريبا ثم شكون ما يقولش الحقيقة. الكلام كظالب صفة ودية يحكي حكاية، وبعد الحقيقة كي تجي تقول له راني مش نتعدى يولي يغير رأيه 180 درجة. لكن الحقيقة ثم وثم شكون الحقيقة يحكي يقول لك المرأة رأي هي الكل في الدار، ثم شكون المرأة تقول لك الرجل رأي الكل هو في الدار، ولكن في الحقيقة هي مسؤولية بصفة عامة، هي مسؤولية مشتركة، ولكن الآراء تختلف.
0: نعم، نسمع وتقول.
2: المصروف هو نتصرف في الدار، سنست روحي أنا هو نقضي كل شيء، وكهو تو ناخذ الطماطم والسكر ناخذ كل شيء بزايد، وكهو مع تقاضي الشهر بقدرة ربي ما تمنطيح شمبان خلاص، وكهو هي ما تعرفش مسكينة حتى كيلو سكر ما تعرفش سوم، كان يقولوا لها 2500 كيلو سكر تعطيهم 2500، هكاهو سنست روحي أنا هو نقضي وكهو بصورة ما معناتها نغيب ولا حاجة، معناها معناتها تقضي، معناتها نبعث بنتي يعني نمشي للعطار نقول لها تسحقي اي حاجه تمشي تاخذ وكنجي نخلص، معناتها تمشي تاخذ من عنده ونجي نخلص، فهمت؟ والحمد لله وعشنا كيكا والحمد لله متفاهمين وكهو.
3: انا راني متحمله مسؤوليه الدار، رجلي راهو متحمل، كان متولهي كان بصغيراتي يهز ويجيب، واما الباقي كله عليا راهو. والله حتى المصروف يعني متقسمين، من ناحية المصاريف يعني متقسمين باش نجمو نهزو بعضنا، وحتى على ولادي خدمة ودار وخاصة للمرأة، أما لازم واحد يقسم وقته ويقسم الأدوار.
4: بالنسبة لنا الحياة ما بين المرأة والراجل هي تكون مشتركة، لكن الراجل ديما 80%، أنا نعتبر الراجل هو وزارة الخارجية والمرأة وزارة الداخلية، لأن الراجل اللي يعني يتلهى الأمور المرة والمرأة اللي بما يقص صغار والتطيب وما هذا وهذا وهذا، خاصة بالمرأة. وثم آراء أخرى نتشاوروا عليها ونطرأوا ونعطوا الرأي في الأخر، رأي الراجل هو اللي يمشي
5: اتخاذ قرار في المنزل. يكون عنده برشة جوان، أولا نشوف الرأي الأنسب والحجة بالحجة، واللي حجته أقوى وخير نأخذه برأيه، لكن الرأي هذا يتدخل فيه برشة جوان، عندك الميزانية تحكم، عندك الظروف، الرأي الأخير اللي عنده حجة أقوى وصالحة، وإذا كل واحد كبش في رأيه معناها باش تولي فما مشاكل، فما برشة حاجات أخرى نجم نكونوا في غنى عنه. الراجل يا يتنازل يا تتنازل المرأة باش نكونوا فما حل وسط.
6: بالنسبة للداري، بالنسبة للمرأة نتاعي هي العقل المدبر في الدار، هي التقضي، هي تشري كل شيء، هي تحمل مسؤولية كاملة والحمد لله. بالنسبة لي أنا رشهر نعطي المصروف ونمشي على روح. بالنسبة لي هي تشكى طماطم نشريها بأربع آلاف، هي تشريها بألفين، تمشي تقضي من السوق تقضي أمورها والحمد لله، قائمة بالأولاد ما شاء الله والحمد لله. توا عندي ما شاء الله عرس 21 سنة والحلال، لا مشاكل ولا شيء، متفرهدين ونعمة بالله.
0: ونعمة بالله، باهي الكلمة ونعمة بالله، إذا تبدأ الأمور واضحة بيناتهم إن شاء الله. هذاك هو رأي حمل جماعة ريش، معناها الناس كل تعرف كيفاش تقسم أمورها وتبدأ الأمور لباس بإذن الله، هاكا ولا مت.
1: أي أكيد ثم القفة وظن عندها زوز عامل، لابد إذا كان ما يزوجش الاثنين مش تتيح الدرك على واحد، وبالتالي هو التوافق أنه يكون شوية منه وشوية منه، خاصة أنه ثاني حاجة أخرى واحد ما يزيمش يشد يكونوا كي نقولوا نحن راسه كاس حشوي، ماذا بيه واحد يطيح منا وهذا يطيح منا، ولا الطلبات تكون اكثر من الميزانيه، بالتالي ثم يكون خلل، وبالتالي لابد من التوافق بين الناس الكل، لانه طول كيف ما تعرف الظروف صعبه الحقيقه، ولابد من الحكمه في تدبير الامور المنزليه، وبالتالي ما تكون هذه كانت بصراحه ونحن نعرف عن تجربه الامور هذه ما تكون كان عند المراه.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك مصدق. إن شاء الله الجمعة الجاية كان قعدنا حيين متواصلين معكم في رحلتنا أصدقائنا المستمعين حتى للتسعة بعد شوية، نشوف الـ www.radiokf.in ورساليات أصدقائنا المستمعين صبحية هذا اليوم.

احنا 50 دقيقة بعد 8 ان شاء الله نهاركم مبروك على www.radiokf.in. معناها مع قراءة للموضوع اللي كنا نحكيه فيه، مسؤولية الدار شكون للمرأة ولا للراجل. ايطاليين ويقول لي نقشة ايطالية، صباح الخير، اذا ثم امرأة في الدار تهني ترتاح العائلة وتوصل لأعلى المراتب. تحية لي خويا جليل الخيار، تقول نهاركم مزيان بالخير مليان. خالد الكيفي، صباح النور والسرور والورد المنثور. ذوي حمدي، مرحبا بيك خويا الغالي، وش صباح الأمل. علي دريدي، صباح الخير. رضا البرهوم، يسعد لو صباحكم. ابتهال الملي، صباح النور، صباح الفل للناس الكل. حيدر عبيدي، صباح الفل. عماد عبد اللوي، قطاع تغيير غير النقل غير المنتظم، رانا نعانوا الحجرة والتهميش، تلفتونا شوية. غزالة ناصري، صباح الفل والفرح والسرور، صباح الورد المنثور للناس الكل، تحياتي لكم. سعيدة بن عمار، صباح الخير للناس وكل المستمعين، ان شاء الله نهاركم زين. بابي سفوفة كذلك، بنت الدهماني بن عروس، تحيي المستمعين الكل. روضة ويلي، شمس الوفاة، تحياتي لمليكة الخلفاوي، صباح الورد والياسمين للناس الطيبين. صابرين اليوسي، ان شاء الله نهاركم مبروك، الورد المنثور، محبة الرسول. سمير القبي، صباحكم خير. أمال الورغي بالورد، نحييكم. سالم كذلك، السفساسي، خميس جوابلية، لوجينا الغنجاتي، صباح الفل، صباح الجلاسي، توفيق الشايب، صباح الخير والفل. محمد الناصر جبالي، جينا تحية من فرنسا، صباح الجلاسي، نهاركم مبروك، نجاح المنصر. عبستار بن نقيب كذلك، التحية لعزيز جماعي. عمار أبو علي عادل كذلك، لفكرية الغرياني. أمر عامر البقلوتي، تحية، القائمة طويلة برشا لكل المستمعين اللي رافقونا صبحية هذا اليوم منذ السادسة صباحا. هند اليونسي في مراقبة البث، سعد العباس في التنسيق العام، في إخراج الرحلة سليم الرزقي، من الاستوديو رفقكم عادل الخماسي، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: صباح الخير.
1: الناس الكل جرب شبيك خواف صح؟
2: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خواف
2: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إشهار.
5: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: إشهار.
6: تمام 9 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحتضن مدينة الكاف اليوم يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات دعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. بولاية باجة تنظم دائرة الانتاج الحيواني بتستور اليوم خيمة بيطرية للتلقيح المجاني ضد داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك أمام الدائرة البلدية بواد الزرقاء. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم اللقاء الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية. لدى إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسات الخاصة والعمومية والجمعيات الخاضعة لمجلة شغل إلى تقديم ملفات ترشح لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونقابات العمل والصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2026، وذلك في أجل أقصى يوم 30 من ديسمبر المقبل. حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الصهيونية في حصد أرواح المدنيين وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في موعد جديد من استوديو نيس على موجاتنا. المواد ذي تعودتوا به طيلة شبكتنا البرامجية الخريفية، من الآن ينطلق 9:03 توصل معكم للحديش. المواد ذي فيه مجموعة كبيرة من الأخبار والمتابعات. اليوم باش نحثوكم في ركن التكوين المهني، ركن تعودتوا به، ولكن اليوم شريكم في توقيت استثنائي المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات في سليانة. يكون حاضر معنا مدير المركز معز العوني انطلاقا من 9:30 باش ناخذوا فكرة على تفاصيل المركز هذا، وخاصة انه مازال فما بامكانكم بعض الاختصاصات تشاركوا فيها، لانه هذا المركز يؤمن دورتين بعد ما كان يؤمن دورة واحدة. دورة سبتمبر توا وليت فما زوز دورات، على ذلك تنجموا تلتحقوا به اذا كان انتم من المهتمين بالاختصاصات اللي وفرها واللي ان شاء الله نتعرفوا عليها بعد شوية. أيضا يوم باش نتحدثوا على التتويج لمعهد الثانوي أحمد عمارة بالكيف، العلامة الوطنية للجودة لمشاريع التوأمة الرقمية، يعني تتويج جديد يضاف لهذا المركز، والأستاذة نور زيد الحنيش ورفقة تلاميذ قسمها هما اللي تحصلوا على هذه العلامة. إن شاء الله في انتظار تكون عندهم العلامة العالمية أيضا لمشاريع التوأمة الرقمية. إن شاء الله تكون بحذينا انطلاقا من 10 ودرجين. تعرفنا بتفاصيل فيما يتعلق بالمشاريع مشروع هذية اللي تحصل على هذه العلامة، وأيضا باش نتحدثوا على مشروع آخر كيف كيف، ولكن المشروع هذية أمنته معلمة سيدة سميرة الجباري، إن شاء الله تكون حاضرة معنا. هي من مدرسة بطحاء السوق بشريصة، وكيف كيف عملت مشروع متميز مع الصغيرات في المدرسة، مشروع أطفال أصحاء عقول نيرة، هدف كبير لهذا البرنامج من خلال تعليم الطفل للمحافظة على قواعد الصحة والنظافة. ونشوف وكيف كيف شو المشروع هذي وكيفاش نجم يكون من بين المشاريع المتوجة بالعلامة الوطنية للجودة. أيضا كالعادة أخبار الجهات تجيكم مع زملائنا المراسلين، مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم 19 دقائق على موجتنا. مرحبا بكم في أولى فقرتنا، فقرة المستجدات العالمية، ويرافقني اليوم في القراءة والتحليل الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد اللازريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا بك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين وللأخ العزيز صبري.
0: أهلا وسهلا بك. إذن من الجانب الآخر يرافقنا أيضا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
2: مرحبا أختي دوحة، مرحبا كيف تستمعت بمستمعي إذاعة كيف، تحية لك وتحية للدكتور عبد السريع.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن الانطلاقة معك دكتور عابد، وسنتحدث فيما يتعلق بالملف الفلسطيني في جانبين. أولا الجانب الميداني، ما هي أبرز التطورات الميدانية خاصة في غزة والضفة الغربية، وأيضا سنتحدث في جانب آخر في الجانب السياسي. واليوم القاهرة تستضيف اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية، سنتعرف أيضا على تفاصيلها معك.
1: نعم، نبدأ بالوضع الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أخذين بالاعتبار أن هذا الوضع في الجانب الأساسي منه يتشكل على ضوء ما يقوم به الكيان الصهيوني من عملية تصعيد واعتداء متواصل ومستمر. هذا التصعيد والاعتداء أيضا في جانب منه يتم على ضوء توقيت انتخابات الكنيسة الصهيوني يوم 27 أكتوبر الجاري، وفي ظل توازن القوى ما بين الأطراف المتنافسة، مجموعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي إيزنكوف. على ضوء ذلك، بما أن القرار يدور الآن ويتم ضبطه وتوجيهه من قبل رئاسة الوزراء الصهيونية، فإن عملية التصعيد تجري بشكل متواصل ومتناسق. في قطاع غزة نستطيع أن نسجل ثلاثة قضايا. الجانب الأول يتعلق بعملية القصف المستمر والذي يستهدف المدنيين بشكل دائم، ومن جانب آخر يستهدف قيادات الشرطة الفلسطينية في محاولة لخلق جانب من الفراغ والفوضى في قطاع غزة. المستوى الثاني في عملية التصعيد، لاحظنا خلال اليومين الماضيين القيام بتوسيع الخط الأصفر في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، بما ترتب على ذلك من نزوح جديد من المناطق التي يسيطر عليها الكيان إلى داخل المناطق التي تتواجد فيها المقاومة. المستوى الثالث هي الأزمة الإنسانية المتنامية في ظل استهداف الجانب الزراعي وموسم زراعة الزيتون، وبالمناسبة حوالي 90% من المستوى المعتاد لموسم زراعة وجني الزيتون في قطاع غزة قد تم تدميره وإيقافه، وبالتالي انعكس ذلك على جوانب كثيرة في داخل قطاع غزة. في الضفة الغربية هناك ثلاث مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أخذت قرارا بوضع جدول زمني بعودة أبناء مخيمات الشمال الذين هجروا إلى قلب الضفة الغربية بعودتهم إلى مخيماتهم، وهذا القرار بالمناسبة أيضا هو يتم على ضوء الصراع الانتخابي القائم. رئيس الوزراء الصهيوني رفض هذا القرار وأكد أن هؤلاء المهاجرين أو النازحين لن يعودوا إلى أماكنهم مرة أخرى. الجانب الآخر، هناك مستوى الاعتقالات وهجمات المستوطنين واستهداف موسم الزيتون بالمناسبة في الضفة الغربية، إضافة إلى استهداف الأقصى. إذا أخذنا الجانب الرقمي في مستوى الاعتداءات، سجلنا خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 أكتوبر الجاري 2040 اعتداء من المستوطنين في الضفة الغربية، استهدفت مباني وأراضي وسكان وترتب عليها قتلى وجرحى وأيضا احتجازات واعتقالات. يرتبط بذلك عملية التنكيل التي تجري في السجون الصهيونية، وبالمناسبة بالأمس تمت عملية سحل بما تعنيه الكلمة من معناه في معتقل جانوت للدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في غزة، بما ترتب عليه من كسور وخدوش وكدمات في بدنه، وبحضور الوزير الصهيوني بن غفير الذي كان يشاهد هذه العملية. إذن الوضع في جانبه الميداني هو وضع متصاعد، وتقديرنا السياسي أن هذا الوضع سيستمر وبمستويات أكثر حدة.
0: نعم.
1: المستوى الثاني مستوى ما يدور في القاهرة الآن من مباحثات وحوارات ما بين القوى الفلسطينية. هنا نود أن نشير أن الحوارات التي تجري تمت على ضوء المبادرة التي قدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مبادرة الإنقاذ الوطني، وقدمت يوم 24/8/2026 خلال لقاء وفد الجبهة الشعبية مع وفد فتح في العلمين بمصر. على ضوء ذلك هذه المبادرة فيها نقطة إجرائية أنه لابد من إجراء حوار وطني فلسطيني شامل بمستويين أفقي ورأسي من أجل بلورة برنامج وطني فلسطيني يستجيب لحق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني، أيضا يستجيب إلى كل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل اللحظة السياسية الراهنة، سواء على مستوى الاستيطان، على مستوى حرب الإبادة، وأيضا على مستوى المخاطر السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية. على ضوء هذه المبادرة تمت مجموعة من اللقاءات أسفرت يوم 10 الماضي عن صدور قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتأجيل الانتخابات حتى 27 سبتمبر 2027 من أجل خلق مجال زمني يتيح إقامة حوار بالصيغة التي قدمت في المبادرة. على ضوء ذلك يعني الآن تجري هذه الحوارات في القاهرة ما بين مختلف القوى الفلسطينية، وهي بالمناسبة في خطواتها الأولى. ما نود أن نؤكد عليه أن هذا الحوار يشكل مدخلا لإنجاز القضايا البرنامجية التي أشرنا إليها، وبالتالي سيرافق هذا الحوار عملية استمرار العمل الجماهيري والضغط الجماهيري على مختلف القوى والفصائل الفلسطينية من أجل إنجاز وحدة وطنية فلسطينية مستجيبة إلى ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من برنامج، من أدوات نضالية يواجه بها مستحقات المرحلة الراهنة والقادمة.
0: نعم سي صبري، على ضوء ما طرحه الدكتور عابد فيما يتعلق بالظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي حظوظ لنجاح هذه الاجتماعات الفلسطينية الجديدة؟ وهل من الممكن أن توحد هذه الظروف المشتركة القرار الفلسطيني؟
2: هو الأكيد أختي دوحاء أن مصير أخوتنا الفلسطينيين متعلق بوحدتهم الوطنية، ومتعلق أيضا بقوة الجبهة الداخلية بين مختلف الفاعلين السياسيين هناك، وأن هذه المسألة يعني لا بديل عنها خاصة في مثل هذه الأزمنة. لكن الأكيد أيضا أن هذه اللقاءات واللي تهدف إلى استكمال التحضيرات للحوار الوطني الشامل بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية تهدف إلى ترتيب البيت الفلسطيني، وتهدف أيضا إلى بحث ملفات إنهاء حالة الانقسام وإعادة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع لكل هذه التحركات، وخاصة أنه يعني هنالك توافق كبير بين مختلف هذه القوى على أنه لابد من خروج من حالة الانقسام، ولابد من الذهاب أو المضي قدما نحو الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية. أنا متأكد أن الأخوة الفلسطينيين يشتملون على القدر الكافي من العقلانية وقراءة المرحلة، خاصة القراءة السياسية الصحيحة والحقيقية لما يجري هناك، وأن هذه المباحثات أو هذه اللقاءات التي تجمع كل الفصائل المقاومة وكل الحساسيات السياسية سوف تفضي بالتأكيد إلى مشهد سياسي أكثر تنوعا في الأراضي الفلسطينية، ومشهد سياسي يفضي إلى يعني جبهة قوية تستطيع أن تقارع هذا الاستيطان وتستطيع أن تقارع إرهاب دولة الاحتلال، وخاصة المضي قدما في أهم الملفات على رأسها يعني حق العودة، وخاصة التخلص من براثن هذا الاستيطان أو هذا الاحتلال البغي.
0: نعم، نبقى معك سي صبري، وفيما يتعلق الآن بالملف الإيراني، ما هي التفاصيل الجديدة سواء على الوضع الميداني وأيضا في مجال المفاوضات والرد الإيراني والرد أيضا الأمريكي؟
2: والحقيقة أختي ضحى، يبدو لي أن أهم ما تتسم به عملية المفاوضات اليوم هي حالة السجال بين الجانبين الإيراني والأمريكي، والردود غير المباشرة على مسألة طرح الشروط. نتحدث اليوم عن وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي للرد الأمريكي الأخير على مقترح بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الملاحة بأنه غير كافي. نتحدث أيضا في المقابل على تأكيد الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن خطط تحدثها وزارة الخزانة لتمضي قدما في تجديد الحصار البحري والاقتصادي الشامل لشل صادرات النفط الإيرانية تماما. لكن في تفصيل هذا الخبر ربما ما يمكن تسليط الضوء عنه هو أنه اليوم طهران تتمسك بمقترحها الذي يتكون من 7 شروط، واللي كانت قد قدمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبرز هذه الشروط هي رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، أيضا وقف الحرب الاقتصادية والعسكرية بشكل دائر، والإفراج غير المشروط عن الأموال الإيرانية المجمدة. لكن في المقابل وقت اللي إيران تتمسك بهذه النقاط بعينها، لأنه يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقدم بدورها يعني نقاط غامضة ومرفوضة، وأيضا تؤكد على أنه اليوم الحصار لن يساهم إلا في مزيد من التصعيد ومزيد من استقرار هذه الأزمة، خاصة في علاقة بمضيق هرمز. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعني استراتيجيتها اليوم ربما تخطط لسياسة الاستسلام المالي من خلال إجبار طهران على

0: كل من دولتي قطر وباكستان. اليوم أيضا من المطروح هو تحسين شروط التفاوض من خلال الضغط من كلا الطرفين، لكن يبدو أن المسألة قد تجد طريقها إلى الحل خلال الأسابيع القليلة القادمة، باعتبار أنه جميع المؤشرات توحي بأنه لا يمكن أن تتواصل الأزمة على ما هي عليه اليوم.
1: نعم، هذا فيما يتعلق بالملف الإيراني. معك دكتور عابد، نحلل ونقرأ التصعيد في اليمن وهذه التبادلات العسكرية بين التحالف وبين الحوثيين، ما الحكاية؟
2: التصعيد في اليمن في تقديري من المهم قراءته في سياق التطورات التي حدثت في المنطقة العربية من محيطها إلى خليجها خلال على الأقل العامين الماضيين. ما حدث في المنطقة العربية وفي نقطة محددة وما يتعلق بموضوع القرار العربي، عادة القرار العربي كان متمركزا في ثلاث عواصم تاريخية: القاهرة، دمشق أو بغداد. ولكن في ظل عملية الضعف التدريجية التي طالت هذه الدول وعلى مدى حقيقة أكثر من عقد من الزمن، في خلال العامين الماضيين تم انتقال هذا القرار بقضه وقضيده إلى منطقة الخليج العربي. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن منطقة الخليج العربي بمجمل الدول المكونة لها هناك صراعات داخلية داخل هذه المنطقة، خاصة ما بين السعودية والإمارات. وفي هذا السياق لنلاحظ أنه خلال فترة الصراع السعودي الإماراتي على موضوع الجنوب اليمن، عندما كانت الإمارات تبني علاقات مع قطاعات جنوبية يمنية في محاولة لأخذها إلى جانبها والمضي بها باتجاه علاقات خارجية وإعادة إحياء اليمن الجنوبي، السعودية كانت أخذ اليمن كله كدولة واحدة وأخذه إلى جانبها نتيجة لمسألتين: للموقع الاستراتيجي من الناحية الجغرافية بالنسبة لليمن، وأيضا نتيجة للمخزون البترولي الكبير في شمال اليمن. في ظل التطورات الجارية في الإقليم ومضيق هرمز والصراعات القائمة، بالنسبة لقراءة صانع القرار السعودي رأى أن اللحظة مناسبة لأخذ كل اليمن، وبالتالي زج الجنوب في مواجهة إلى الشمال. في ظل هذا الوضع تفجر الوضع كما نراه الآن. النقطة الثالثة أن يبدو أن كانت هناك قراءة غير عميقة لمستويات القوة التي يحوزها اليمن الشمالي ومن ضمنها الحوثيين. يعني على سبيل المثال مسألة الجانب العسكري، التصنيع العسكري في الشمال ليس جديدا، معروف منذ أيام علي عبد الله صالح وقبل هذا التاريخ، وهي مسألة لها خلفيات تاريخية، وهذا ما يفسر يعني ما يقوم به الحوثيين من عمليات قصف إلى العمق السعودي. على أي حال، المسألة الأساسية نحن الآن أمام مشهد عام تتآكل فيه هذه الأمة من خلال صراعات بينية تتفجر هنا وهناك. هذه الصراعات لن يكون لها نتيجة إلا تدمير كل هذه المقدرات، ومن ثم وضع كل هذه المنطقة تحت قبضة خارجية. المطلوب الآن أن تتقدم الجامعة العربية إذا كانت قادرة ودون الانحياز لهذا الطرف أو ذاك الطرف، من أجل إيجاد آليات تعيد للنظام العربي على الأقل الحد الأدنى من العلاقات التي تحترم سيادة كل أطرافه وأيضا تحافظ على مصالح كل أطرافه المتوافقة ضمن المسار التاريخي لهذه المنطقة.
1: نعم سي صبري، برأيك الدكتور عابد يرى أن الجامعة العربية لابد أن تقوم بدورها، برأيك ما الذي يمكن أن يسهم في تهدئة هذه الجبهة الجديدة المشتعلة؟
0: أكيد أخذ ضحاء أن كل منظم دولي لابد له من أن يلعب دوره الأساسي، وهو الذهاب قدوما نحو الحوار وخاصة تجنب المنطقة المزيد من التصعيد، سواء كان

0: ذلك عبر منظمة جامعة الدول العربية أو غيرها من المنظمات التي تستطيع أن تؤثر اليوم في المشهد. اليوم يبدو لي أن ما يحصل في اليمن وخاصة منذ انطلاق عملية فجر اليمن وربما تصعيد مجاني يزيد في تثبيت الأراضي العربية ويزيد في تأبيد أزمات الحروب الأهلية داخل هذه الأوطان وما يشتمل عليه من تدخل لدول أخرى داخل سيادة دولة مثل اليمن، وهنا نقصد دولة السعودية التي وإن دخلت في هذه الحرب فإنها لم تجني سوى الهجومات المضادة من طرف الحوثيين، وهذه مسألة يعني مؤلمة لأنه رأينا العديد من الفيديوهات لفسادات أرض الحرمين في قدسيتها وفي رمزيتها في وجدان العرب والمسلمين. لكن أيضا لابد من أن يلتزم كلا الطرفين بالتهدئة وأن يذهب نحو حوار أشمل يبحث معه يعني الجميع عن مستقبل المنطقة، وخاصة أن لا يتحدث أي شخص بالوكالة عن أطراف خارجية أخرى، لأنه نعرف أن المسألة اليوم أو اشتعال فتيل هذه العملية خلال الأيام الأخيرة كان باعتبار أن الحوثيين واصلوا التقدم نحو مضيق باب المندب وقاموا بخنق محافظة تعز، وهي تعتبر يعني مناطق استراتيجية سوف تؤثر على الملاحة وسوف تؤثر خاصة على الساحل الغربي لليمن، ونعرف أهمية هذه المنطقة وأهميتها الاستراتيجية خاصة في الملاحة الدولية باعتبار مضيق باب المندب على الأهمية اللي نعرفها الناس الكل. لكن اليوم لابد لكلا الطرفين أن يبحث يعني الخروج من مسألة العنف وأن يخرج من حالة عدم الاستقرار التي سوف تؤثر على الجميع وسوف يحترق الجميع بنار الحرب، وأن هذه الهجمات والهجمات المضادة لن تقوم إلا بخدمة الأطراف الخارجية التي تريد أن ترى هذه الأوطان مدمرة حتى يستشغلها لها يعني تفريض أجنداتها وعلى رأسها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية التي تستفيد طبعا من أي دماء عربية لا يتم حقنها ويتم خاصة تفريض وحدة أوطانها.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة الأستاذ صبري الرابحي وأيضا الدكتور عابد الزريعي. كانت هذه إذن فقرة المستجدات العالمية لليوم اللي اخترنا فيها نرجع على جملة من الملفات العالمية فيما يتعلق بالتطورات في العالم. 9:31 دقيقة على موجاتنا، ما زلنا معكم ديما في استوديو الناس.
2: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار.

0: أهلا وسهلا بكم. كما ذكرت في بداية الحصة اليوم في ركن التكوين المهني باش نتعرفوا على المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات في سليانة. حاضر معنا مدير المركز سي معز العوني. مرحبا سي معز.
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الكاف ومستمعي إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا.
1: المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن الناس اللي مهتمة بالاختصاصات الموجودة بالمركز هذا كي تحب تاخذ فكرة عليه، نبدأ هكا ببطاقة التعريف لهذا المركز، وين موجود بالضبط ووقتش تم الإنشاء متاعه.
1: مركز القطاع التكوين في مهن الخدمات سليانة هو مركز عريق، منذ 92 بعث هذا المركز. المركز معناها مر بعديد من المراحل من التحسينات وتطور في كل ما هو قطاع إداري، خدمات إدارية. حاليا المركز معناها طلب عليه ما شاء الله في دورة مثلا سبتمبر وصلنا 619 طلب تكوين. كان معناها عنده المهن اللي نخدموها كما قلنا في مهن الإدارة والمحاسبة والمالية والإعلامية. عندنا دو نيفو، معناها زوج مستويات.
0: ناخذ توا بالتفاصيل، الناس تركز معانا، الناس خاصة اللي فما إمكانية هكا، فما إمكانية أنهم ينجموا يلتحقوا بالمركز.
1: هذا الخبر الباهي اللي باش نزفه لهم عن طريق إذاعة الكاف، وهو اللي الكافي سبق معناها السابقة في باش تبث الخبر هذا اللي فرح وليداتنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: المركز قلنا متواجد في ولايه سليانه قباله مركز الولايه.
0: نعم.
1: انا وسط البلاد. قلنا اللي كان قبل انا يامن دوره بركه في السنه، من السنه التكوينيه يامن دوره بركه في زوز مستويات، مؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. والحمد لله تمت معناها تهيئة وصيانة بعض الفضاءات اللي كانوا ناقصين وكثرة الفضاءات نتاعنا، ولينا التجأنا وقلنا علاش نفرح وليداتنا، وتولي فما عنا دورتين في السنة التكوينية اللي هي دورة في سبتمبر للتكوين الأساسي هذية، ودورة إن شاء الله في فيفري تفتح معناها لأول مرة في نفس الاختصاصات اللي ما التحقش في سبتمبر ينجم يلتحق بعد بطبيعة التسجيل عن بعد على المنظومة نتاعنا والمنظومة وكالة تنسيق التكوين المهني، يلتحق بالتكوين في نفس الاختصاصات، وهكذا نكسر الحظوظ لوليداتنا إن شاء الله، ما نخلوهمش يقعدوا يستناو برشا.
0: نعم، هذا مهم جدا، معناها من أهم الأخبار، لأنه هذا المركز عنده إقبال، عنده إشعاع، الاختصاصات نتاعو واعدة ويختاروها، يعني حتى الناس اللي البكالوريا معناها خذوا البكالوريا نتاعهم يختاروا، معناها اختيار بالنسبة لهم مش اضطرار الذهاب إلى المركز هذايا نظرا لأفاق التشغيلية نتحدث عليها بعد شوية. نجي طوال للاختصاصات نفسروهم بشوية بشوية للناس.
1: الاختصاصات نبدأ بالمؤهل، معناها مستوى مؤهل تقني مهني اللي هو القبول نتاعو معروف معناها من سنة ثانية منهات.
0: نعم.
1: ثانية منهات. بعد عامين معناها من التكوين يتحصل على شهادة منظرة في ثلاثة اختصاصات، فما الاختصاص التقني مساندة في إعلامية التصرف وهو يهم كل ما هو إعلامية من صيانة من توظيف الإعلامية في التصرف، استعمال الذكاء الاصطناعي مع التصرف المالي والإداري. عندنا التقني في تجارة التوزيع وهذا اختصاص فجأنا من اللي معناها بدلنا نمط التكوين بالتداول كثر عليه الإقبال.
0: نعم.
1: وباش نحكيهم بعد في كيفية نمط التكوين بالتداول باش لوليداتنا يعرفوا كيفاش معناها كلمة التكوين بالتداول.
0: نعم.
1: عندنا زادة محاسب منشأة اللي هو في التنظير الجديد ولا اسمه تقني في المحاسبة. كان قبل اسمه محاسبة منشأة، في التنظير الجديد معناها مؤخرا قامت الإدارة العامة لتكوين الوكالة التنسيق التكوين المهني معية سينافيف تاعنا المهندس والمهندسين في التكوين في تنظير إعادة تنظير الاختصاص هذا ولا اسمه تقني في المحاسبة.
0: نعم واضح.
1: هذا ثلاثة اختصاصات في مؤهل تقني مهني. وعندنا اختصاص زوز اختصاصات في المؤهل تقني سامي. مساعد مديرية ومساعد مديريه زاد قاعدين نخموا معايه الوزاره وصلت الاشراف والوكاله التونسيه للتكوين المهني كيف كيف بالتداول نمط التكوين نتاعها انه باش نغيروا من التسميه نتاعها لان التسميه ساعات ما توصلش للبروفيل نتاع المهنه اللي هو مساعد مديريه متعارف مساعد مديريه مهم جدا في كل مؤسسه خاصه او حكوميه اللي هو يضاع معناها خدمات المدير ويكهاب التسكي اداريات في المؤسسه عندنا زاد تقني سامي في المحاسبه والماليه وما ادراك من المحاسبه والماليه لمتحصلي هذا شهاده البكالوريا مده التكوين تكون عامين ونص معناها تختم ب بروجي فاند فورماسيون معناها مشروع نهاية ختم التكوين إن شاء الله زاد نخمو في الأفق 2028 2029 2030 باش نزيدوا اختصاصات أخرى في الاتصالات باش نقربوا احنا الاختصاصات الاتصالات للجهة للشريط الغربي هذا الغرب هذا شنو عندنا في توا حاليا في المؤسسة ومازال عندنا كما قلنا إن شاء الله دي سي معناها 2028 باش نضيفوا اختصاصات اخرى واعده وتتماشى مع سوق الشغل ومع التطورات اللي تلاحظوا فيها في الديجي في الرقمنه والذكاء الاصطناعي ان شاء الله ربي يعاوننا ونوصلوا نوفروا لوليداتنا
0: الاختصاصات هذوما الكلهم فيهم نمط التداول سي معز أيوة. وكيفاش النمط هذا خنفسر
1: نمط التكوين فما متعرفه فما انماط التكوين بل ما نتعدوا راهو عندنا دوره ما ننساوش زاد في التكوين المستمر زملائنا ما عادش نقولوا خيانا وليداتنا زملائنا اللي يباشروا في عمل في مؤسسة حكومية أو خاصة وعنده شهادة عمل وعنده رقم لدى صناديق الضمان الاجتماعي ينجم يلقى حق للتكوين لتحسين معناها الكفاءة نتاعه والتكوين المستمر اللي هي هذه ولات أنا بالتنظيم هذا ولينا دورة نوفمبر خليناها للتكوين المستمر حاليا عندنا مجموعة معناها سوف تنطلق معناها في القريب العاجل في تقني مساندة في علامة التصرف بينما التكوين المستمر للشغالين
0: هذي أي هذي من بعد يتحصلوا على شهادة
1: شراكة مع CNHTPPA
0: أي من بعد يأخذوا شهادة متاحهم هذيك تتيح لهم الترقية
1: منظرة تتيح لهم الترقية
0: مهم جدا هذي وكان فما إقبال عليها الدورة هذي
1: فما إقبال والحمد لله معناها وصلنا طوى فتح قسم معناها تم إمضاء على CNHTPPA وإن شاء الله في نوفمبر تنطلق معناها المجموعة في التكوين فني بال عن بعد
0: نعم هذا عن بعد
1: التكوين عن بعد وفما طرق التكوين بنفس التكوين الأساسي تكوين بنمط التكوين بالتداول وفما نمط التكوين بالمركز احنا مشينا في الحل نمط التكوين بالتداول ما تعرف ما يخفيكش التكوين المهني يحب ماذا بينا نقرب برشا للمؤسسة معناها التكوين يكون مشترك ما بين المؤسسة والمركز التكوين المهني بالنمط هذا وبالنسيج الاقتصادي الموجود في الجهة في الكاف وفي سليانة وفي باجة وسوسة والمناطق القريبة والقصرين مناطق الحدودية مع سليانة تخول لنا باش نخدمه 4 شهور المتكون يتكون في المركز في المركز التكوين ويعمل 4 شهور في المؤسسة بطبيعة مع اتباع برنامج معين يهز حقيبة معاه حقيبة المتكون هذا يهز معاه الحقيبة ويشوف التكوين بتاعه في المؤسسة بطبيعة 4 شهور ذكمة ينجم يعمل في العديد من المؤسسات وهكيك نكون خلينا طالب التكوين أو المتكون يقرب برشا للمؤسسة طيلة التكوين بتاعه ويكون عاش معناها المرحلة بأتم معنى الكلمة
0: وذي تنجم تطيح له حتى إمكانية الإدماج من بعد إذا كان بين التميز نتاعه والمؤسسة أعجبت بالكفاءة نتاعه نصور أنه فما برشا وقع إدماجه
1: تشجع الإدماج في المؤسسة ونمط التكوين بالمركز هو نمط كلاسيكي معناها معروف أنه المتكون يرسم بالمركز التكوين يعدي فترة سنة تكوينية معناها معللة بتربصات وليس بتكوين بالتداول وليس بتكوين بالمؤسسة هما تربصات عنده 2 تربصات في خلال فترة السنة التكوينية الأولى وبعد يختم زيادة في فترة السنة التكوينية الثانية تربصات عادية تربصات معناها بالنمط الكلاسيكي القديم.
0: بالنسبة للمؤسسة نتاعكم، المؤسسة التكوينية والأفاق التشغيلية للاختصاصات، يعني حسب ما لاحظتوا مع المتكونين نتاعكم بعد ما يتخرجوا كيفاش تكون؟ هل أنه ينجموا بإمكانهم أنه يندمجوا في سوق الشغل نظرا للتربصات اللي قاموا بها وفترة هذه نمط التداول أكيد قدمت لهم الكثير، وهل أنه فما منهم شكون غادر أرض الوطن ونجم يخدم بالخارج بفضل هذه الشهائد المناظرة؟
1: بالنسبة للفرص التشغيل هي تتيح للخريجين مركز القطاع التكوين في مهن الخدمات الصبيانة القدرة على الانتصاب للحساب الخاص مشاريع، وهذا احنا معناها ما نخليوش وليداتنا هكاك، عاملينهم نادي مبادرة للتحضير قيلة علاوة على التكوين متاعه اللي يتبعه، عنده نادي بتاع مبادرة وتصميم عمل باش يتعلم كيفية بعث المشاريع، وإذا كان عنده فكرة مشروع باش ننميوها مع بعضنا هنا في النادي خلال فترة التكوين نتاعو، باش كي يخرج يلقى روحه حاضر ينجم يبعث المشروع نتاعو. كيف فرص التشغيل في المؤسسات وفي الحكومية والخاصة موجودة، ما تعرف ما فماش مؤسسة من غير إعلامية، فماش مؤسسة من غير محاسبة، من غير كونتابيليتي. دونك كي نجيو نشوفوا فرص التشغيل متاحة في الوطن وخارج الوطن.
0: يعني نجم في الخارج زادة كيف كما في تونس ينجم يخدم بها الشهادة ذي
1: في العالم. المؤسسات في العالم الكل تحتاج إلى الإعلامية وتحتاج إلى المحاسبة والمالية، معناها ما نلقاوش مؤسسة ما تحتاجش للأجون كونتابل،
0: أكيد
1: ما نلقاوش مؤسسة ما تحتاجش لأن أجون دانفورماتيك بور معناها باش يتبع له البارك انفورماتيك نتاعه والأسطول تاع الإعلامية نتاعه والواحد. كيف وليداتنا معناها في صلب المؤسسه مركز قطاع التكوين في الخدمات علاوة على نوادي التنشيط الثقافي والرياضي ونادي المبادره اللي مراهنين عليها احنا عمناول وصلنا معناها في المبادر المتكون مبادر الساق الوطنيه اللي زاد اشرفت على تكبيحها تبعتها معنا خلال السنه التكوينيه الفارطه، وصلنا معناها بالمركز القطاع التكوين في الخدمات لينا في نهائيات المتكون المبادر. احنا سنة زادة مراهنين على نادي المبادرة باش نعاودوا نحاولوا باش نوصلوا الى معناها نهائيات، وعلاش لا ناخذوا معناها نفوزوا بالجائزة الاولى الوطنية للمتكون المبادر.
0: نعم، وهذا يحسب ليكم باعتبار انتم استبقتوا حتى هذه المسابقة من خلال النادي المبادر هذا اللي يتيح لهم الثقافة اللي تمكنهم من بعد، عنده كل معناها الفكرة الكل موجودة، يعرفون يتوجه الهيكل اللي باش يرافقوا الإحاطة التمويل، فقط ياخذك الشهادة نتاعو هذيك ويجم ينطلق في بعث المشروع نتاعو الخاص.
1: وهو هذا ما يخفيكش، هذا ماله إلا التأكيد من مركز قطاع التكوين من خدمات السريانة مكانته كقطب جهوي التكوين في اختصاصات الخدمات والرقمنة وخاصة الرقمنة.
0: نعم، بالنسبة للدورة الجديدة اللي هي دورة فيفري إن شاء الله بالنسبة للاختصاصات الكل، معناها باش يتعاودوا يتفتحوا كل الاختصاصات في المركز
1: ما عدا تقني سامي في المحاسبة والمالية.
0: نعم،
1: عندنا معناها أربع اختصاصات، ثلاثة اختصاصات مؤهل تقني مهني، وأربع اختصاصات واختصاص مساعد مديري.
0: نعم، بالنسبة لثلاثة اختصاصات بالنسبة للمؤهل التقني ذكروا بها إعلامية التصرف، تجارة التوزيع،
1: في إعلامية التصرف.
0: نعم،
1: تقني في تجارة التوزيع.
0: نعم،
1: والتقني في المحاسبة اللي كانت قبل المحاسبة منشأة.
0: نعم، هذوما كلهم يعني من بين الاختصاصات المطلوبين جدا في سوق الشغل، واني نتصور اي شاب يحلم انه تكون عنده شهادة هذية موجودة في السليانة. فما الإقامة والإعاشة بالنسبة للمركز متاعكم؟
1: الإقامة والإعاشة هو عنا معناها وحدة مبيت هي تابعة مركز التكوين والتدريب المهني بالسليانة. قاعدين الجهات السلطة مشكورة، السلطة الجهوية، الإدارة الجهوية للتشغيل، الولاية، الإدارة العامة، الوكالة التونسية للتكوين المهني لتوسعة معناها وزيادة عدد الأسرة، واللي هذا إن شاء الله معناها باش تكون عندنا طاقة استيعاب زادة نتاع مبيت لا بأس بها.
0: نعم، هذا معناها بالنسبة لي باش يترشحوا الفيفري، معناها في دورة فيفري المتكونين ينجموا عندهم أماكن ممكن يكونوا مثلا خارج الولاية، نجم يكونوا عندهم فرص في المبيت.
1: حاليا الإدارة العامة والإدارة الجهوية للتشغيل والولاية قاعدين حاطين على فضاء، توفير فضاء كامل للمبيت للإقامة الوليدات ما كيجيو من الجهات معناها يلقاو الإقامة بقدرة الله ويواصلوا هكاك التكوين وما نحرموهمش من التكوين في المركز القتال التكوين في خدمات في اليمن.
0: نعم، نظرا لأهمية الاختصاصات هذه. نختم بكلمة معك سي معز، أكيد برشا جهود قاعدين تقوموا بها يعني في المركز، تحية كبيرة للأعوين للإطارات للناس كل اللي تخدم في المركز هذا، نخلي لك كلمة الختام.
1: وهذه هي الكلمة اللي نحب نقولها، تحية لكل معناها جنود المركز، من إداريين من أعوان مساندة وتشير، كل الشكر لكم كتوصلوا صوتنا وصوت مركز القطاع التكوين في خدمة سليانة للمشرفين عندكم في إذاعة الكيف. الشكر لوزارة الإشراف، للإدارة المركزية نتاعنا، للسلطة الإدارة الجهوية على دعمهم المتواصل، وإن شاء الله مطلعين إلى مزيد من التعاون والشراكة من أجل الارتقاء بأداء المركز وتحقيق الأهداف المرسومة اللي في خير وليداتنا إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك سي معز العوني، تحيتنا ليك وأبواب المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسلينا إسني ما زالت مفتوحة، زوز دورات بعد دورة سبتمبر، تستنى فيكم دورة فيفري، أكيد باش تسجلوا في الاختصاصات المتاحة ليكم وفق رغباتكم، وكما شفنا الأفاق التشغيلية واعدة جدا بالنسبة لهذا المركز، وأبواب التسجيل إن شاء الله تفتح وتسمعوا بها وقتاش تكون خلال دورة فيفري 2027. 9:54 دقيقة على موجتنا استوديو نيس، مازال معكم متواصل إلى حدود 11.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام 10 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحتضن مدينة الكاف اليوم يوما عالميا حول برنامج إيزو إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات دعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. بولاية باجة تنظم دائرة الإنتاج الحيواني بتستور اليوم خيمة بيطرية للتلقيح المجاني ضد داء الكلب عفى الله الجميع. وتشمل هذه الخيمة البيطرية تقديم إرشادات حول هذا الداء وطرق الوقاية منه ومعلومات حول أهمية التلقيح للكلاب والقطط، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المواطنين وتوزيع مطويات ووسائل توعوية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم اللقاء الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية الوقاية والحماية. هذا اللقاء يسلط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز الوعي بآليات الوقاية والحماية والتعريف بالمبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدراتهن على مجابهة مختلف التحديات. لدى إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس دولنا الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، ومشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في كل المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الصهيونية في حصد أرواح المدنيين وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الجزء الثاني من استوديو نيس على موجتنا، واللي باش نتحدثوا فيه على تتويج جديد للكيف بالعلامة الوطنية للجودة في مشاريع التوأمة الرقمية، ومن جديد التتويج يكون من نصيب الأستاذة نور زيد الحناشي. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك ضحى، ومرحبا بإذاعة الكيف وجميع المستمعين وخاصة المربين.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، ألف مبروك لهذا التتويج الجديد.
1: يعيشك ضحى، يعطيكم ألف صحة، ويعطيكم ألف صحة للدعوة في كل مرة، على خاطر بالحق إذا كان ما فماش تحفيز وموتيفاسيون معناها سورتو من الجهة، يعني بون باش نبقى نخدم وي، أما ديما التحفيز
0: يزيد. هي وليت عادة بالنسبة لنا، كل سنة تقريبا عندنا تتويج بالعلامة الجودة الوطنية، وهذا مهم جدا. احنا تحدثنا في أكثر من مناسبة على التوأمة الرقمية، وديما فما جديد، فما وليدات معناها قاعدين ينخرطوا معاكم، وأيضا المربين، وهذا مهم جدا. نتصور حتى بالأرقام فما ارتفاع لنسبة انخراط المربين في
1: فما بون. انا باش نعطي شويه احصائيات على 2025 و2026 حتى تلقوت ان شاء الله في ديسمبر باش تكون فما احصائيات اخرى. عدد المسجلين كان 1865 ولا 2076. المنصه تعمل في فلتراج، معناها المربين اللي نسموهم احنا معنى المو تكنيك دورمون، معناها ما هوش يخدم بشكل يومي والا ما يدخلش المنصه يتنحى اوتوماتيكمون.
0: دونك جماعه يسجل فقط لي يلزم مسجل ومتفاعل،
1: يسجل والمدة عامين يتفاعل، إذا كان في مدة العامين ما عودش يدخل مرة أخرى للمنصة أوتوماتيك ما يتنحى. دونك هيك دعوة من إذاعة الكيف بالنسبة للمسجلين ديجا وما دخلوش وما عملوش مشاريع قبل ما توفى العامين. يا جماعة مرحبا بكم، أنا راني على الذمة كسفير التوأمة الرقمية إني نتابعكم، وإن شاء الله فما تتويجات أخرى ما نحبش اسمي كهو. دايوغ اليوم هو عنا تتويج بعلامتي من نفس الأستاذة اللي دخلت معنا عم ناول. دونك تو نزيدو نسمعوها معناها بعد كافي.
0: بعد شوي ان شاء الله تكون حاضره معنا المربيه سميره الخياري، وتحدثنا بالتفاصيل
1: جباري.
0: وتحدثنا على بالتفاصيل على مشروعها في جريصه في المدرسه الابتدائيه. نتعرف على مشروعك انت في معهد احمد عمار.
1: المشروع هو بدا عم ناول، الفكره أفيت جات من زميله من تركيا اللي هي كانت الكوفاوندر يعني مساعد بعث المشروع، وحبينا نعطوا تشانس يعني نعطوا فرصة للفاوندر إنها تكون جديدة. دونك فوقع الاختيار على زميلتي كلوديا من البرتغال اللي هي كانت الفاوندر الباعثة متاع المشروع، الكوفاوندر تركيا، وأحنا الكل في الكل خمس دول: تونس، تركيا، البرتغال، الأردن ومالدوفا. بدلنا المرة شوية، خرجنا من فرنسا وإسبانيا، قلنا أن نمشوا شوية للأوروب دو ليست. دونك المشروع ككل في خمسة دول، لكن فيه 12 أستاذ ومعلم. الفئة العمرية ما بين 10 و16 سنة، دونك تلمذت السكوندير. أنا تلمذت ثانية اقتصاد 3 عام ناول. دونك وقع الاختيار على 6. وفيت هو مش وقع الاختيار، لكن هما أبدوا رغبة في المشاركة. أنا حكيت على البروجي، دونك 6 هذوما أبدوا رغبة في المشاركة. المشروع بقى لمدة 7 أشهر على تشوى سنة دراسية. الهدف متاعه هو تعزيز التواصل بين ثقافات، تعلم اللغات، التعاون، احترام التنوع الثقافي واللغوي. علاش هذا الكل؟ خاطر المشروع اسمه Languages A Bridge Between Cultures، يعني جسور بين ثقافات. اللغات هي جسور بين ثقافات. كما ريت برشا لغات عنا، تونس والأردن اللغة العربية، تركيا اللغة التركية، البرتغال اللغة البرتغالية، ومالدوفا اللغة أيضا المالدوفية. دونك تلامذة خدموا بلوزيور برودوي بطريقة تشاركية. تعرف اللي جميع المشاريع متاع التوأمة الرقمية تكون فيها الكولابوراسيون هي الفيصل. دونك خدموا عدة برودوي. أنا البرودوي هذوما كانوا شغل باز متاع الأهداف التنمية المستدامة. المشاريع متاع التوأمة الرقمية تقدم برشا أهداف التنمية المستدامة. المشروع متاعنا خدم على الهدف الرابع اللي هو الإدوكاسيون، التعليم الجيد. خدم على الهدف الخامس ليغاليتي أونتر سيكس، دونك باش نفس الأعداد متاع البنات والولاد متساوية. احنا عنا قريب 100 تلميذ من 12 مدرسة، دونك 50-50. يخدم على الهدف العاشر اللي هو الحد من أوجه عدم المساواة ان جينيرال، ميزا باغ ليغاليتي اونتر سيكس. الهدف السادس عشر هو السلام والعدالة والمؤسسات القوية. والهدف السابع عشر اللي هو الفيصل كيما حكيت في علامة الجودة الوطنية والأوروبية، هو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. دونك خدم برشا على التعاون الدولي والتبادل الثقافي. خدمنا على الاحترام، الحوار، الكويكزيستونس، التعايش السلمي. والمشروع اللي يميزه اللي هو كجل المشاريع التوأمة الرقمية لكن زيد شوية، هو انه خدم على البي بي ال Project Based Learning اللي هو التعلم القائم على المشاريع، واللي هو توجه وزارة التربية من عم ناول، واحنا نحكو على الابخوش متاع التعلم القائم على المشاريع. كما حكيت خدموا بشكل تعاوني، دخلوا في أنشطة دولية متنوعة في دي جروب، دونك 100 طالب قسمناهم، احنا نسموهم التيم وورك ولا تيم الانترناشونال تيم جروبس، نقسموهم على مجموعات، والمجموعات تكون من الدول الكل. قسمناهم على 5 مجموعات، خدموا عدة أنشطة. عندنا النشاط الأولاني كالتشر تري، خدمناه بالكانفا اللي هو شجرة ثقافية، كوبش نعطيك خاطر هو كان باللغة الإنجليزية، يعني كل واحد بلغته وميم طون يحط اللغة الإنجليزية باش الشخص الآخر يفهمه. أول حاجة كانت الكالتشورال تري، الشجرة الثقافية اللي خدمناها على الكانفا، ولهنا الشجرة اللي فيها لي برونش متاع الشجرة، الأغصان متاعها، كل زوز من كل دولة دخلوا حطوا الحاجة اللي تميز الدولة هذيك، بيان سور الدرابو متاع الدولة باش يعرفوه الناس الكل، والحاجة اللي تميز الدولة النجمو، فما الوندرز متاع الدولة، يعني الحاجات المعروفة بيهم الدولة هذيك، كيما مثلا احنا في تونس حطوا سيدي بوسعيد، حطوا الكيف، حطوا قصر الجم، وفما شكون تفاجئ اللي القصر هذيك معناها الجم موجود في تونس، ماشي في بالهم ايطاليا، سيدي بوسعيد ماشي في بالهم اليونان. حطينا المأكولات المعروفة من الكيف ومن التونس الكل، حطينا حتى الزعماء هما حطوا كمال أتاتورك، احنا حطينا بورقيبة مثلا في تركيا. دونك كانت شجرة ياسر مزيانة، هما كانوا 5 شجر والشجر ياسر مزيانين. الثانية كيف يدخلوا في أوتي نوميريك أخرى اسمها، خدمنا على الكالتشورال بريتش اللي هي الجسور الثقافية، وكانت باستخدام جوجل دوكس. دونك لهنا دي تابلو، كل واحد في الشجرة الثقافية يحط يا إما إيديوم يا إما بروفيرب، يعني يا إما مثل شعبي يا إما حاجة معروفة في البلاد ذيك. ولهنا اكتشفنا اللي الأمثال الشعبية اللي عنا أحنا في تونس نفسها موجودة في مالدوفا، نفسها موجودة في تركيا، لكن بلغتهم. دونك كيفاش عرفنا الحاجة هذية؟ أنا نكتبها باللغة متاعي ونفسرها باللغة الإنجليزية، فكانت حاجة يسر مزيانة. وبعديك عملوا انتراكسيون، معناها شنو المثل هذية، شنو يحكي، عشنو يعب. كانت ياسر مزيانة زيد التابلو هذا. من بعد عملنا كتاب رقمي، ولهنا كان الفن في الإيبوك اسمه Cultural Story Tales اللي هو في الفيرتشوال بوك. الكالتشورال ستوري تيلز تحكي على الخرافات متاع الجدات اللي نعرفوها. بيان سور احنا في مشاريع توأمة رقمية وحسب المتعامل به الحاجات اللي فيها عنف احنا نبعدوا عليها. دونك قصة ام السيسي الجانب شوية فيها عنف ما حطيناش، دونك بدلناه بالخيال متاع التلامذة، كتبوا القصص متاعنا، زوز خرافات اخترنا وحطيناهم باللغة الإنجليزية، ودخلوا التلامذة خدموا بدوز ابليكاسيون، الفيرتشوال بوك وواحدة أخرى اسمها فيجا اللي هي تعطي أفاتار. دونك وخدموا زادة بالكانفا انه عملوا تصويرة خاصة بالقصص هذوكم، وكان الجانب الإبداعي اللي تلامذة مع بعضهم معناها عملوا التصويرة بالحق، معناها خدموها بالديسان، عملوا ماكيت بالتصويرة بالقلم الرصاص والألوان، بوي هذيك دخلت على الكانفا ولا التصويرة ياسر مزيانة، كتاب ياسر حلو. وان شاء الله المرة الجاية نطبعه ونجيبه لكم، خاطر الفيرتشوال بوك تنجم تخليه رقمي، وايضا تنجم تخرجوا في شكل كتيب وتفرجوا على التلامذات، والا بالكيو ار كود تنجم تعطيه لاصحابك. ياسر مزيان الكتاب. كيف عرفنا اللي القصص كيف مهلا اختلفت اللغات، لكن راو الفحوه متاع القصه واللسون مورال موجود في جميع الثقافات. عملنا زاد كتاب وصفات اللي هو نكهات بلا حدود، savories without borders recipe book، المأكولات المعروفه. ولهنا التلامذة طيبوا كاريمون، كل واحد معناه عمل الوصفة حتى في الكتاب هذية زادة في الكامبا خدمناه. كل دخلوا كتبوا الوصفة متاع الماكلة اللي يحبوا يحكوا عليها، ومشوا براتيكمون جربوها معناها في عملوا دي فيديو وحطوها زادة في الكانفا. واكتشفنا ايجالمون اللي اليويو اللي عندنا احنا حاجة تراديسيونيل تونسية موجود في شكل عوامات في الاردن وتركيا، اللي الفطيرة اللي احنا البمبلوني بتاع سيدي بوسعيد موجود ايجالمون في مالدوفا، لكن كل واحد بالروسيت نتاعو، كل واحد بالتاتش نتاعو،
0: خصوصية التراث،
1: خصوصية. مثلا في مالدوفا يعملوا القرفة، احنا ما نحطوش فيه القرفة، فما شكون يحط فيه الخميرة، فما شكون ما يحطش فيه الخميرة. وتلامذة عملوا زادة كيف كيف انتراكسيون ودخلوا عملوا فروم كاريمون تحدثوا على ان المأكولات هي تراث يعبر على الدولة هذه كوي. لكن ايضا راي كل دولة مهما كان التراث متاعها يشبه للتراث تاع دولة اخرى، لكن لو فما تاتش فما نكهة مأخوذة من الارض هذيك، واحنا تميزنا بالزيتون. دونك كل الأكلات اللي حطيناها كانت فيها شجرة الزيتون، كان فيها زيت الزيتون. عنا زادة الموسيقى كان عندها دور زادة في المشروع متاعنا. عملنا Music Without Borders على سونو، خذينا أغاني موروثة، اخترنا أغنية من كل دولة. فما أغاني تراثية، فما أغاني وطنية. حطينا الأغاني متاعنا، فسرناها لهم بالصوت متاع المغني، وقع الاختيار على لموني اللي غيره مني. علاش؟ على خاطر فيها دحض وإلا عدم رغبة في اللامساواة. دونك يحكي على ديسكريميناسيون اللي هي معناها كانت ما هيش بنفس لون البشرة.
0: يعني كنا نسمع فيها بصوت لطفي بشري.
1: فوالا دونك حطيناها احنا بصوت معناها الصوت متاع الهادي جويني. واللي تميز به تلامذة أبار اللي هما كتبوا الكلمات وعطوا علاش اختاروها، وحكينا على ديسكريميناسيون، وحكينا اللي احنا يلزم نتسامحوا فيما بيننا. عملوها على السونو، معناها عاودوا وزعوها توزيع آخر على السونو، وطلعت جميلة جدا بالجيتار على السونو، وغنوها بصوتهم باللغة العربية واللغة الإنجليزية. واكتشفنا اللي احنا فما الأغنية فيها شوية طابع أندلسي إسباني، تركيا عندها أغنية تعطي شوية من معناها الموروث وإلا الأندلس وإلا الحاجات اللي عنا احنا في تونس، الأغاني التراثية التونسية. وأيضا الأردن حطت أغنية الجنيه تشبه شوية الحومة الحمام بتاعنا. دونك فما الإيقاع بخسك نفسه، الكلمات تتغير لكن نفس الإيقاع نفسه. وآخر حاجة حطينا الحاجات هذوما الكل، الأعمال الخمس هذوما حطيناهم في سميناها احنا الفاينل برودكتس. باش فاش لميناهم؟ لميناهم اول حاجة في معرض معرض صور يوثق هذي الكل كيفاش صار بطريقة تشاركية. حطيناهم في كتاب رقمي اخر على الفيرتشوال بوك باش نجموا نتصفحوه وتبقى لنا ذكريات كل ألبوم فيه شنو صار هذوك بلي برودوي. وعملنا الحاجة جديدة اللي هي سيت انتراكتيف يعبر على البروجي باش ما يموتش. السيت هذاك جوست ليان بعثوه، تحط زيد على الباج ليان بعثوه، دونك نجمو ندخلو نشوفو لي برودوي. المشروع كان ناجح جدا، تحصل على علامات الجوده الوطنيه في جميع الدول المشاركه. اخر واحده كانت تونس، الفرحه اللي عمتنا. والحاجه اللي زادت معناها فرحتنا اكثر اللي في الشهاده، الشهاده نتاع الجوده الوطنيه كانت شهاده نوعيه. شنو تكتب فيها الحاجه اللي زايده؟ اللي تم تصنيف المشروع نتاعنا ضمن المستوى B2 في الكفاءه الرقميه، اللي هو يتوافق مع مستوى الخبير اكسبيرت ليفل ضمن الاطارين الاوروبي للكفاءه الرقميه ديك كامب للمواطنين وديك كامب ايجو للمربين. دونك اللي هو خذا الفول مارك في التكنولوجيا.

0: يشاركوا بالمشاريع، ولكن هذا ضروري لأنه ما هوش سهل، والمشاركة على المستوى الدولي بهذه معناها الطريقة. تلمذتك سعن ذكروا بالقسم اللي شارك
1: القسم
0: معك.
1: هو ثانية اقتصاد وتصرف ثلاثة. تلمذة عن نادين، مش باش نعطي لقبات خاطر معطيات شخصية، كان هما يحبوا يدخلوا مرحبا. عندي نادين، خالد، بالحسن، إسرة، باش ما ننساش رنيم. دونك هما كانوا مشاركين معنا، وشفاء ستة تلامذة شاركوا معنا على طويل معناها السبع أشهر اللي خدمناها. واللي تميز فيهم تلامذة هذوما اللي هما حثوا حتى كلاس الثاني اللي هو ثانية اقتصاد وتصرف اثنين اللي بدو مشروع عم ناول، لكن مشروعهم بدأ آخر العام، فخيرنا إن نوصلوها سنة. دونك سنة رو فما إن شاء الله مشروع، وإن شاء الله مش يكون قوي، خاطر يتحدث على الاستعمال اللي بدل التلميذ 360 درجة، وهذاك علاش اسمه المشروع 360 درجة. دونك التبديل باش يكون في المدرسة، في التلميذ، في الأشخاص. وأحنا نتحدثوا على المشروع، حبيت نذكر اللي سنة عنا محور سنوي جديد في التوأمة الرقمية. اللي هو اسمه Future Ready Schools. Future Ready Schools يعني المدارس اللي حاضرة إنها تستقبل المستقبل. والمدارس باش تكون حاضرة إنها تستقبل المستقبل يلزمها تكون عندها سكيلز، متمكنة من جملة من اللي كومبيتونس وسكيلز معناها والكفاءات. أولها هي البروجكت بيزد ليرنينج، المواطنة، الأدوات الرقمية وكيفية استخدامها يعني بطريقة ناجعة وفعالة تحترم الخصوصيات وتحترم بيان سور الشاخط الموجودين بتاع التوأمة الرقمية، وتحترم أيضا المعطيات الشخصية.
0: نعم، في انتظار تكون حاضرة معنا المربية السيدة سميرة الجباري، ونتحدث بزيدة معها كيف على المشروع. نحب نسأل على التلامذة كيفاش كانت ردة الفعل متاعهم. أكيد تعبوا، هما سبعة شهور وما يخدموا، كي قلت لهم رانا تحصلنا على هذه العلامة وبتميز معنا المرة هذه، كيفاش كان معناها تجاوبوا زيدة زملائهم، كيفاش كانت ردة الفعل؟
1: باهي، هو احنا بقينا نتبعوا خاطر تونس سنة شوية ديدلاين جاي في جويليا، دونك احنا اخر ناس، اخر دولة خرجت العلامات، دونك هما يتبعوا خاطر ديجا مازالوا موجودين في الجروب نتاع البروجي، ما خرجناش. ومن الحاجة الباهية اللي تبقى اون كونتاكت مع زملائك اللي في البروجي، احنا شبينا لتو عرفت؟
0: يعني الدول الكل خذيت العلامات الوطنية نتاعهم وهما مازالوا في بلادهم، يعني هو المشروع هو نفسه ولكن خذي العلامات في الدول الأخرى.
1: دونك ويتبعوا مدام يا أخي وقت اللي خرجت الريزولتا وخرجت الريزولتا، دونك الريزولتا نتاعي من اخر الناس اللي خرجت الريزولتا نتاعها. دونك فرحوا مش نورمال، ومدام اي ومن بعد اسكو عندنا معناها تتويج اسكو، خاطر كما تعرفوا مشاريع التوأمة الرقمية ميزاباغ علامة الجودة الوطنية، تنجم تخول لك انك تحصل على علامة الجودة الأوروبية، تنجم تشارك في البري ناسيونال، بوركوا با تتحصل على البري انترناسيونال. دونك التلامذة كانوا بالحق معناها عندهم يحبوا يزيدوا اكثر معناها اي، ومن بعد مدام دونك ان شاء الله باش يقع تتويجهم، ديجا وصلت الشهاده نتاعهم، باش يقع تتويجهم على مستوى المدرسه، المعهد نتاعهم معهد احمد عماره. ولهنا نحب نسوق بالحق معناها شكر خاص للسيده المديره مدام نادية اللي كانت معانا عم ناول، وسيد عبستار اللي كان معانا سناء اللي مشى في التتويج، السيدة المديرة كانت حفزت التلامذة وحضرة الباركور، وأيضا جميع المربين والإداريين اللي كانوا معانا على خطر عطونا جميع يعني التسهيلات باش نتحصلوا على الشهادة ذي، شكروهم على الباج الليسي، وباش يشكروهم إن شاء الله بتتويج باش يقوموا بحفل صغير باش يعطوا فيه العلامة متاع الجودة الوطنية، وإن شاء الله آخر شهر هذي نتحصلوا على الأوروبية بإذن الله.
0: نعم، إذا نحن باش نواصلوا مع التتويج ومع المشاريع، وحضرة توا معنا المربية سميرة الجباري وهي من مدرسة بطحاء السوق بجريسة. مرحبا سيدة سميرة.
2: صباح الخير، السلام عليكم.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يشرفني دعوتكم لهذا اللقاء الكريم إن شاء الله. نشكركم جدا ونشكر السيدة المربية نورزيد اللي زادة هي حفزتني، كما كانت تتحدث عن التحفيز حفزتني وشجعتني، وربي بارك لها إن شاء الله. أنا سميرة جباري.
0: أي نتعرف عليك أكثر سيدة سميرة.
2: أي سميرة جباري من معتمدي تجريسة، مدرسة ومربية بمدرسة بطحاء السوق في وسط البلاد. شاركت الحقيقة ما كانتش عندي حتى فكرة على التوأمة الرقمية. كنت خبيرة معتمدة 4 سنوات لدى مايكروسوفت، بالأمان.

0: الثنائية ذيك معناها اجتزت الامتحان هذايا لمدة 4 سنوات، أما الحقيقة ما كانتش عندي فكرة على التوأمة الرقمية أصلا. نشوف في الإعلانات وكل، لكن مش فاهمة. اتصلت بالسيدة نور زيد ربي يبارك لها، هي اللي خطوة بخطوة ويعطيها الصحة. عملت الانسكريبسيون التسجيل، سامحوني، عملت التسجيل والحمد لله دخلت، دخلتني بليتو هي الباب الكبير للتوأمة الرقمية، والحمد لله يعني ختمت 2 مشاريع. المشروع الأولاني في تشيلدرن برايت مايند، معناها أطفال أصحاء بعقول نيرة، كان ممتاز جدا الحقيقة. ذاك مشروع ما نسيتوش جملة، وأطفالي ما نسوشو، كان مشروع يعني جميل جدا وشاركوا فيه. والاخر الارض تتنفس، الاطفال معناه يتهافتون يتصاعدون باصواتهم، يعني هاك التلوث. المهم المشروع الاول هو اللي كان الحقيقه نتاع ربي حطينا فيه جهدنا الكل، وباستشاره مدام نور زيد الحقيقه دلتني، وكانت قيد احسن قيد بالنسبه لينا ربي يبارك لها. نعاود ديما لاني نعطي كل ذي حق حقه. كان معناه الهدف نتاعو الرئيسي هو تحفيز التلامذة
1: نعم
0: على الحفاظ على القواعد الصحية، مثلا ما يكلوش الثمار ولا الغلال ولا الأكليت ولا دون غسل اليد، مستحيل، دون تقليم الأظافر. معناها كان روعة، كان درس في النظافة للتلامذة. الحقيقة متاع ربي عجبني برشا، ونال إعجاب الإطارات في المدرسة ومدير المدرسة، زادة تشجعوني يعطيهم الصحة. يعني حتى الأطفال لعبوا برشا ألعاب أونلاين، كل جيمز الإلكترونية ذيك، بما فيهم كتابة أسماء المشروع على بالغلال، لكن الغلال النظيفة معناه نظفوها بالكدا، وعملوا به كلهم هكا في سلات. ما شاء الله كان عمل رائع جدا. ومن الهدف قلت لك انهم يحافظوا على القواعد الصحيه، زاد كيفاش يتعاملوا مع اصحابهم بابداعات معناها راقيه. نظف نفسك، اغسل ثيابك، عند يعني قبل الاكل وبعد الاكل في المدرسه وخارج المدرسه. راهو ما يقتصرش كان على المدرسه فقط، يقتصر على خارج المدرسه خاصه. وشركنا الولي زاده، معناها هاو معناه ولدك كيفاش، وكيفاش هالقواعد هذه تتبعها مع ولدك، والابتعاد على الأكل تاع الشارع، اتباع الأكلة الصحية، عدم تناول الشوكولاتة والحلويات، وذي كل لوقاية الجسم، العقل السليم في الجسم السليم. وكان الحقيقة متاع ربي أنا شخصيا عجبني، والحمد لله يا ربي نال علامة الجودة.
1: التتويجات اللي تحصلت عليها في هذا المشروع سيدة سميرة.
0: والله أول حاجة قلت لك التتويج كان مشرف جدا، لأنه كان على سي ان تي او. الحقيقة على فجأة خرجت النتائج، نلقى معناها مشروع زوز مشاريع تحصلوا على علامة الجودة الوطنية، وإن شاء الله يا ربي في مشاركات أخرى، وإن شاء الله يا ربي تتويجات أخرى إن شاء الله.
1: نعم
0: وزاد معناها دعوتكم هذه بالنسبة لينا تسمى تحفيز وتشجيع وتتويج الحقيقة.
1: أكيد
0: ربي يبارك
1: واجبنا
0: لكم.
1: احنا باش نفرحوا بيكم، لأنه هذا تتويج مهم خاصة في مدرسة ابتدائية، يعني التلامذة انهم يتحفزوا. القسم اللي خدمت معاها شنو هو سيدة سميرة؟
0: والله خدمت كان مختلط، كان سنة 5، سنة 6، وسنة 2.
1: سنة ثانية أيضا كانوا حاضرين
0: أي
1: معكم.
0: نعم السنة الثانية كانوا حاضرين. نعم دخلت أقحمت عديد المواد، التربية التشكيلية كانت حاضرة، التربية الإسلامية كانت حاضرة، الرياضيات زادة كانت حاضرة، التربية الموسيقية فعلا كانت حاضرة بالفيديوهات والأغاني، والتربية الرياضية كانت بالحق. هو راهو مشروع فيه جميع المواد حقيقة، العلوم، الإيقاظ العلمي كان حاضر بقوة زادة، والحمد لله الحمد لله.
1: شنو هما التحديات اللي واجهوك باعتبار انه يعني ما كانش قسم واحد، كانت معناها مجموعة من الأقسام، كل قسم يعني حتى في التوقيت مختلف، نتصور انه
0: نعم
1: فما كانت
0: صحيح.
1: شوية صعوبات في هذا الجانب، وكيفاش نجمت تتجاوزها وشكون عاونكم خاصة من المدرسة، لأنه أكيد كانت فما معناها تجاوب من إدارة المدرسة باش نجمتوا تمكنوا انكم
0: صحيح.
1: تقوموا بالمشروع هذا.
0: والله الحقيقة نتاع ربي هو كان خاصة وقت اللي يكون عندنا لقاء مباشرة بين التلامذة، يكثر الضجيج والحس ومعناه والأقسام الأخرى تدرس، يعني كنت نلقى صعوبات جمع، لكن الحمد لله بالتدخل المدير والعملاء اللي غادي يعطيهم الصحة، وفرونا أعلام تونس الصغيرين، وفرونا الجو المناسب، معناه كانوا معايا السيد المدير والعملاء، نأكد على العملاء حقيقة لأنهم وفروا لي عديد الحاجات، والزيد الأساتذة كانوا فعلا بالحق، معناها مثلا أستاذ سنة سادسة بعثت لي تليم زيد زوز، كانوا متجاوبين وكانوا أعطوهم شهاءات زادة، الكتيب الأخير هذاك اللي تحصلنا عليه فرقوه زاد الزملاء، إن شاء الله ربي يبارك لهم، معناه كان عمل كيفاش
1: متكامل.
0: نقولوا يا رب تضامني
1: أي
0: في هيك
1: تشاركي.
0: الكوابيتاسيون،
1: أي
0: فهمتيني التعايش، نعم
1: نعم
0: صحيتي كيف التشاركي، فهمتيني.
1: بالنسبة ليك توا سيدة سميرة، شنو الحاجات اللي تطمح ليها بعد على علامة الجودة الوطنية؟
0: والله نطمح اني العلامة الأوروبية الحقيقة نتاع ربي، ان شاء الله يا ربي نزيد ونشارك، وان شاء الله مزيدا من العمل والمجهود، مزيدا من الإتقان، نأكد على الإتقان، لأنه الإتقان إذا ما خدمتش خدمة متقنة مستحيل توصل لعلامة الجودة الحقيقة.
1: أكيد هو منه
0: هذه
1: فيه الجودة، كلمة الجودة
0: نعم
1: معناها تشمل هذا الجانب.
0: تشمل، نعم تشمل.
1: نخلي لك إذا كان عندك تحية تحب توجهها سيدة سميرة، أكيد تحية كبيرة لتلامذتك أول حاجة، لأنه
0: والله
1: منخرطوا في
0: فعلا
1: هذا يعني هذا المسار الجديد عليهم كتلين ذو، خاصة صغيرات
0: نعم
1: مازالوا سنة ثانية سنة
0: جديد
1: خامسة سنة
0: صحيح،
1: سادسة، مازالت التوأم الرقمية هذية مازالت دايرجة.
0: جديد عليهم.
1: أي
0: والله شو نقول لك، أول حاجة نشكرهم خاصة على رأسهم إيلين مرزوقي، تلميذة متميزة جدا، ونتمنى لها إن شاء الله يا ربي النجاح في المناظرة نتاع السيزيام السنة بحول الله، لأنها هي كانت سنة خامسة عملاول،
1: نعم
0: ونشكر زادة الإطار التربوي الكل، الأستاذة الحقيقة عاونوني الكل، ونشكر السيد المدير زادة سي حاتم الخلفاوي ربي يبارك له، والعملاء أيضا أؤكد على العملاء
1: نعم إذا كنت تفكر
0: الحقيقة
1: بقية الأسماء متاع التلامذة باش ما يتغشوش عليك سيدة سميرة،
0: إن
1: أنا
0: شاء الله.
1: ذكرت فقط
0: آية النعيمي،
1: أي
0: صحيح، إيلين مرزوقي، آية النعيمي، أمين قاسمي، يا ربي، غزويني، غزاوي، غزاوي، بيان، وبي سلاني، يظهر لي هكا والله ما نسيت الأسماء لأنه عملناه السنة خامسة سنة سادسة، الحصر ربي يبارك لهم،
1: أي
0: ربي
1: تحية كبيرة
0: يبارك لهم،
1: ليهم وتحية أيضا لك أنت، يعطيك الصحة سيدة سميرة.
0: يعيش
1: أكيد راهو برشا وسع بال وبرشا خدمة وبرشا خدمة خارج الوقت، مش سهل معناه أننا نجم نخرج بهذا المشروع اللي يتحصل على هذه العلامة، وإن شاء الله كما ذكرك أنت إن شاء الله نستضيفك المرة الجاية تكون عندك على علامة الجودة الأوروبية. يعطيك الصحة، تحية كبيرة ليك، تحية لكل من ساعدك، وتحية أيضا لإدارة المدرسة الابتدائية بطحاء السوق بالجريصة. باش نجي معاك سفيرة التوأم الرقمية بالكيف سيدة نور زيد الحنيشي،
0: تجديد
1: شرفتنا بحضورك معنا،
0: يعيش.
1: خلي لك الكلمة بطبيعة في ختام هذا الحضور، هذا نموذج مشرف جدا، أكيد خدمة كبيرة خدمتوها مع المربين باش لقينا أنه كما هكا انخراط وحب، تحكي بحب سيدة سميرة برشا لهذا المجال الجديد والواعد إن شاء الله خلال السنوات القادمة.
2: به هي بون بالنسبة للسنة نورمالمون ولاية الكيف تحصلت على 4 علامات جودة، حاجة تشرف الحق، عم ناول كده كيف كيف 3 علامات سنة 4، مازلنا هنا في الصعود، خاطر كيما تشوف التجربة نتاع التوأمة الرقمية ماهيش جديدة، لكن مالوغوزمون بقات راكدة شوية، توا هنا نتحفزوا في التحفيز تو، والمربين اللي يحبوا يعرفوا أكثر على التوأمة وإلا يسجلوا لأول مرة. الجديد الجديد الكيف كانت استضافت إن شاء الله نهار 4 أكتوبر اللي فات، عملنا القافلة والحملة المفتوحة، الأيام المفتوحة والحملات الترويجية للتوأمة الرقمية اللي بدأت من الكيف. دونك فما جملة من المربين سجلوا أول مرة، وجملة من المربين اللي كانوا مسجلين لكن ما كانوش فاهمين بالقدا. الجديد توا اللي القافلة متاع التوأمة الرقمية في الأيام المفتوحة والأيام الترويجية مازالت متواصلة. دونك بالنسبة للكيف هاني موجودة على الذمة. بالنسبة للولايات الأخرى قلنا اللي هي ابتدت من الكيف نهار 4 سبتمبر، نهار 4 أكتوبر سامحني، ثم تونس 1، تونس 2، توا موجودة نهار 15 أكتوبر في تونس 1، في صفاقس، في قبلي، وفي قفصة. دونك أربعة ولايات باش تمشي لها قافلة التوأمة الرقمية. إلى هنا نحب نوجه الشكر الكبير لمكتب الدعم والمتابعة بالسينتي بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، مكتب الدعم والمتابعة اللي يشرف على التوأمة الرقمية بجميع الأسماء، دونك اللي هما حاضرين في القافله هذيه باش يعطوكم، معناها هما باش يكونوا السورس نتاع اي انفورماسيون انتم حاجتكم بها، بيان سور اون كولابوراسيون مع السفراء نتاع التؤمه الرقميه. فرصه انك تمشي تسجل او تستفسر او تاخذ حتى فكره مشروع، تتعرف على المشاريع اللي درجة ناجحه. مدام سميره كانت حاضره معنا في 4 اكتوبر، قدمت المشروع هذا بالذات وقتها الكل، وانت كنت حاضره ضحى وقتها الكل، قلنا ان شاء الله باش يكون من المشاريع المتميزه. وافكتيفمون كان من المشاريع المتميزه، نتمنى لها كيما انا طلعت قلت عم ناول على البوديوم باش خديت الجائزه با تروفي في الحملات الترويجيه. ان شاء الله مدام سميره وولايه الكيف يكون عندها سهم السنه في التحصل على البري ناسيونال بقدره ربي.
1: ان شاء الله ديما موفقين، وشكرا ليك على قبول دعوتنا على حضورك معنا. ان شاء الله ديما منورتنا سفيره التوأمة الرقميه بالكيف سيده نور زيد الحناشي. بطبيعه موجودنا ديما مفتوحه اذا كنت تحبوا تقدموا مشاريعكم، خاصه المشاريع اللي تحصلت على علامه الجوده الوطنيه كما شفنا زوز مشاريع اليوم في معهد احمد عمره، المعهد الثانوي بالكيف، وأيضا المدرسة الابتدائية بطحاء السوق بالجريصة. ومزيد من التوفيق لكل المربين اللي يخدموا في هذا المجال اللي يجبد برشة تلامذة، اللي نجم يكون إسهام كبير بالنسبة ليهم باش إنهم معناها يغير وجهة التلامذة متاحهم ويفتحوا لهم أفاق، خاصة في إطار التبادلات هذه اللي صارت على الصعيد العالمي. 10:41 على موجيتنا، مازلنا معكم بعد شوية نكونوا في جولة مع آخر الأخبار على صعيد الجهات.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة أخبارنا الجهوية نبدأها من جندوبة، وحاضرة معنا زميلتنا رفقة العبيدي. مرحبا رفقة.
1: مرحبا بك ضحى، صباح الكل، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا آخر المستجدات. نعطيكم شوية خاصة أحداث نهاية الأسبوع. تحت إشراف وزارة الصحة وصلت الجهوية المحلية تنظم إدارة الجهوية لصحة جندوبة والجمعية التونسية لأطباء العيون الشبان بالشراكة مع المستشفى المحلي بعين دراهم قافلة التقصي بالماء الأبيض واعتدال الشبكية بالنسبة للسكري، خاصة بالفئة العمرية أكثر من 55 سنة بمدينة عين دراهم. دونك يكونوا متواجدين على لحد 18 أكتوبر بالمستشفى الجهوي المحلي عفوا بعين دراهم. وراو نذكروا اللي هو موجه للأشخاص اللي عندهم أكثر من 55 سنة. القافلة هذه ابتداء من 9 متاع الصباح. كيف الإدارة الجهوية للصحة تعلم كافة متسكني ولاية جندوبة أنه تم فريق متكون من إطارات و طبية وإطارات شبه طبية مكلف بالقيام ببحث ميداني بالجهة في إطار المسح الوطني حول الأمراض المزمنة وعوامل اختطارها وحول الصحة النفسية بتونس خلال أكتوبر، وأيضا تتواصل شهر نوفمبر. بطبيعة فيهم قياس ضغط الدم مجانا، تحليل السكر في الدم، تحليل الكوليسترول والدهون، قياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم، وطبعا ثم نتائج فورية بالتحاليل مع نصائح صحية وشخصية. طبعا ينجموا يشاركوا المواطنين في المسح الوطني هذايا. الفحوصات كما قلنا كلها مجانية والنتائج باش تكون فورية. وآخر أخبار معنا هو فتح باب الترشح للصفة الوطنية للطالب المبادر بالنسبة لجامعة جندوبة الدفعة الرابعة السنة الجامعية هذه. نجموا يدخلوا طلبة على الصفحة الرسمية لجامعة جندوبة. أي طالب جامعي وصاحب فكرة مبتكرة أو مشروع عنده مشروع يحب يطوره، تمنحك الجامعة جندوبة عبر خطبة طالب المبادر فرصة باش تحول الطموح هذا لواقع من خلال انضمام للفوجة الرابعة لمنظومة الصفة الوطنية للطالب المبادر. طبعا نجموا يتواصلوا، هو كل عام سنة دورة رابعة وتتكلم عن عندنا برشا طلبة عندهم أفكار مشاريع اللي تحققت على أرض الواقع أو العكس، ثم خريجي الجامعة المشاريع نتاعهم موجودة ولكن يحبوا يطوروها أكثر. ممكن نجموا يشاركوا في هذه الصفة الوطنية للطالب المبادر الدفعة الرابعة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة رفقة من جندوبة. نرجع للكيف، حاضر معنا زميلنا فتحي الرايس. مرحبا فتحي.
2: أهلا وسهلا ضحى، تحية ليك وتحية لكل اللي يسمعوا فينا. باختصار ضحى نرجع الموضوع قديم جديد، هو سبق وحكينا معاه في معاك كان في برنامج على المشاريع عطل وكذا، اللي هو قنطرة المحجوبة. قنطرة المحجوبة قلعة سنان بالكيف. القنطرة هذه الحكاية هذه ديما تتعاود كل عام تقريبا، هي بيدها نفس التقرير. ترى نذكروا المحجوبة هي تابعة قلعة سنان، تبعد على تجروين 10 كيلومتر، التعداد السكاني نتاعها من 1500 ل 2000، انتزعوا أراضيها من فئة المصلحة العامة للسد، السد سرات اللي هو بدت الأشغال 2016 وفت 2021، التعب الجملي نتاعو ينجم يوصل 21 مليون متر مكعب. صحيح اللي ما صارت السد تعمل، الأراضي تعملت، السقو والبنات غيره، ولكن هالوعد القديم الجديد باش نعمل لكم قنطرة على المحجوب اللي هو الطريق اللي يجيبوه عندهم 100 سنة، طوله 10.9 كيلومتر، يربط بين المحجوبة ويربط بين تجروين. تجروين اللي هي رو نعرفوا المحجوبة في تعاملاتهم اليومية سواء طبيب وقراية وغيره، رو كل شيء مربوطين بتجروين. المحجوبة رو ما فيهاش شوية فلاحة، تربية أغنام، زراعة كبرى، يعني صفر بالطبيعة نحكوا الأنشطة الصناعية، وبالتالي لكن قرية هامة. المشكل هالقنطرة هذه الدولة تقول لك تتكلف، هي تتكلف 10.9 كيلومتر باش نعملوا سد على أو قنطرة طويلة طولها ينجم يوصل لمية متر وأكثر على واد سرات نقطة الفكيرينة تحت واد الفكيرينة. يقول لك القنطرة ذي تنجم توصل 15 مليار. في المقابل سمى حل آخر اللي هما يبعدوا شوية في بلاصة 10.9، نبعدوا شوية وبالتالي نجيبوا على طريق الرحاحلة، والطريقة هذية تحديدا يجيب بحث الدار بتشيحي، والطريقة هذية باش يتزاد يولي 12.5 كيلومتر، يعني يتزاد كيلومتر ونص تقريبا. فما مش أي باش تعمل، هي بيدها، ولكن معلوم النقل باش يتزاد من دينار باش يولي دينار و300 ولا دينار و500، ومن 10.9 كيلومتر باش تولي 12 كيلومتر 12 شوي. الحل ممكن باعتبار التكلفه تطيح، التكلفه من 15 مليار نحكوا تطيح ل 3 مليارات، يعني نحكوا على تراجع كبير وكبير جدا. المنشاه المائيه شريطه، شريط المنشاه المائيه لازم تعدي الماء، لازم ما تسدش كما موجود توا، راهي ثم منشاه مائيه توا، ولكن كل ما يجي الفيضان نعرفوا راهو حتى المحجوبه ما فيهاش مطر، وتسرات يجي من الجزائر يجي فيضانات يجي ماء يتسكر الواد، محجوبه تبعد كيلومتر تقريبا على السد وهي في احواز السد. الحل هذا ممكن منطقي، ولكن يبقى الحل الثالث اللي هو الحل الثالث نحكو على الطريق التقليدية اللي هي طريق طريق العفو ولا العفو ولا غيره، طوله 23 كيلومتر وطريقة صعيبة وملتوية، ويرجعوا للقنطرة الجديدة القنطرة القديمة عفوا نتاع منزل سالم، وهذا بطبيعة طويل برشا، التكلفة طيح شوية الواحد من، والمعلومة النقلية زاد لثلاثة دينارات، والطريق يطوال وقت وغيره، وهذا نحن ما نقصين للطاطي. على ما يبدو الحل الثاني ممكن جدا، والحل الثاني معقول. الحل الأول صعيب برشا من ناحية التكفة، التكفة طالعة وسبق وخذيت الموضوع هذا أنت ضحى وحكينا كونه حتى واقعيا صعيب باعتبار التكفة في علاقة بدوار، الدوار 1500 كيلومتر يحسب أكيد المردودية الاقتصادية، هذه معقولة حسب معقول. يقول لك خويا احنا مثالش عملنا الدوار ذي تكفة طالعة برشا، بالتالي نمشوا للحل الثاني. الجديد في هذا الموضوع باعتبار تبعته وخدمت عليه برشا في تينيبس في هذه اللي طابت عليها طلب العروض منذ بالجهة والتنمية الفلاحية، حط طلب عروض ننشئ منشأة مائية حتى تسمت حتى في طلب العروض قريته منشأة مائية على وادي سكرين سرات. الأجال متواصلة، هي الأجال حتى 16 أكتوبر في قبول العروض، بالطبيعة من بعد ثم أجيال قانونية وغيره. صحيح النقطة الإيجابية كانوا ثم طلب عروض، ثم حاجة واقعية نجم نحكو عليها، لأنه أي مشروع يبدأ من طلب العروض دراسة وطلب عروض وكذا، وبالتالي ناخذ أقل طلب عروض ومن بعد نمشي في الإنجاز وكل الشروط وغيره وشروط فنية وشروط تقنية. هذا كله في كل الحالات ثم استبشار حذر من طلب العروض هذه، لأنه طلب العروض البعض يقول لك لا هذا مش هز من الحل الثاني مش الحل، والبعض يقول لك لا الحل الأول واعطينا نتفائل وغيره، ولكن يبقى لهنا في علاقة بالموضوع هذا نطالبوا بكل ود من السلطات الجهوية بالله محلاه كي تدخلوا وتوضحوا، راهو احنا مثال شحال نتصلوا بالمندوبية نتصلوا بغيره نتصلوا بكذا، يعني الأمانة حتى ساعات نبعث فاكس تبقى مشكل في توضيح في مشكل اتصالي.
0: نعم.
2: غريب وغريب جدا. يعني يقول لك لا والمشاور ودي شاور خي احنا مش نعطوا معلومه للناس، علاش انا ندخل على باج فيسبوك والله نلقى الباج تغلي هذا باج المحجوبه ولا غيره، وانا ما نستقيش من غادره والاخبار بتاعي، ولكن ما يعنيش اللي احنا مطالبين باش نفهموا الحيثيات يلزم نطلع على المصادر الكل، المصادر الرسميه نفهموها. نعم. ومصادر اخرى باش ندعموا بها كلامنا. وأنا باختصار خرجت على الميدان وصورت والموضوع ذا حفظته، ودخل معايا الفلاحة ودخلت معايا حتى الاتحاد الفلاحة، أما يبقى هالموضوع ذا للأمانة سكان المحجوبة كل ما يقرب الشتاء ويوفى الصيف إيديهم على قلوبهم، لأنه نعرف المريض اللي مات وما نجمش يوصل الطبيب.
0: شكرا لك فتحي على إيصال أصواتهم، نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت، باش نمر مباشرة لسيليانا. حاضر معنا زميلنا ماهر الهماسي، مرحبا ماهر.
3: مرحبا بك، تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
0: ليك إذا الخط ماهر لتقديم آخر الأخبار.
3: هو في أثناء تواصل فعاليات اليوم الجهوي حول النساء في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية بالمركب الثقافي، قبل ما نحكيه على اليوم هذا ثم اللحظة هذه زيارة وزيرة المرأة إلى معتمدية قعفور من ولاية سيليانا لتدشين واحد من المشاريع اللي قاموا بهم من الانساء في اطار برامج وزاره المراه، نحكيه على تربيه النحل. هذه الزياره قاعده تتم في اللحظه هذه. اليوم الجهوي هذا كانوا حضروه عدد من النساء صاحبات الحرف، النساء اللي عندهم المشاريع خاصه المشاريع الفلاحيه، وتقدمت عديد المداخلات في علاقه بالخاصه مساله شح المياه والتغيرات المناخيه، ايضا مداخله في علاقه بفرص الاستثمار في علاقه بالوسط الريفي والموجهه للنساء. لكن يبقى السؤال المطروح اليوم، هل انه النساء في الوسط الريفي، نعرفوا من بين الاشكاليات المطروحه بقوه في ولايه سليان هي إشكالية المياه. لليوم قاعدين نشوفوهم يمشيو بالكيلومترات باش يجيبوا الماء من العيون باش يلوجوا على الماء، تلقاها تهز معناها في بدون وتمشي باش تلوج على الماء، لأنه ما عندهاش شكون ولدها يقرأ مثلا، الراجل قاعد يخدم يمركي في نهاره، والمرأة هي اللي توفر الشيء زي هذا. الوقت نحكيه اليوم على الصعوبات ربما والحوادث اللي قاعدين يصيروا للنساء سواء العاملات في القطاع الفلاحي، لأنه الولوج إلى الخدمات الصحية يتم بطريقة سهلة ولا لا. دول يتفكروا بعضنا برشا حوادث صاروا ومشينا لبرشا مناطق وشفنا وقت اللي ما عندكش مثلك طريق يهزك الطريق الرئيسي باش يوصلك للمستشفى الجهوي ولا للمؤسسة الصحية. أيضا اليوم نحكي على مسألة النقل، وقديش من امرأة وقديش من امرأة حامل إنه ما وصلتش ما نجمتش توصل للسبيطار، يا اما تولد في الطريق والا تتوفى في الطريق، لانه في الليل تنقطع ربما سبل التواصل مع المحيط الاخر مع المعتمديه ولا حتى مع الولايه. صحيح اليوم ثم برامج قاعد تعمل موجهه للنساء في الوسط الريفي وشفنا نجاحات الحقيقه، وحتى توا فما معرض موجود في المركب الثقافي، فما نساء تحدوا الواقع وتحدوا الوضع وامنوا بقدراتهم وبالموهبه اللي امتحهم وبالحرفة اللي عندهم وخلقوا مشاريع صغرى على الأقل تجيب بها مصاريف الحياة. ولكن نفس الملاحظة اللي حكيها النساء الكل هي مسألة التسويق والترويج للمنتوجات، المشاركة في المعارض، كيفاش نشارك في المعارض، لأنه الفرص الكل متاحة للنساء الكل باش يمشيوا يشاركوا في المعارض، مش على مستوى جهوي، نحكيوا على المعارض على مستوى وطني. الحقيقة برشا أثر في علاقة بالموضوع هذا. اليوم التغيرات المناخية موضوع مهم، النساء في الوسط الريفي أكثر فئة متضررة ربما من الوضع هذا، لأنه نعرف طبيعة المجتمع متاعنا، وفي الريف هي المرأة تقريبا أساس بتاع كل دار، وهي اللي تقريبا على عاتقها كل شيء، كل تجيب الماء، العمل في القطاع الفلاحي. فأعتقد أنه مازال عمل متواصل، كما برشا خدمة خدام لازمها كثير في علاقة بالنساء في الوسط الريفي. وأهم نقطة أعتقد اليوم النقل، مسألة النقل، لأنه اليوم ما زلنا نشوفه في نساء تراكتورات يركبوا في الشحنات، قاعدين نشوف في الأكسيدون قاعدين يصيروا في كل مرة، لأنه تقريبا ما تغيرش غيرتش برشا حاجات في الموضوع هذا. فهذه أسئلة ما أعتقدش أن وزارة المرأة مش تكون موجودة في السنة، أنا مش شوفها في مكان آخر، ولكن لا تطرح لعلنا نجد لها إجابة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة على إثارة هذا الموضوع وهذا المشغل المهم. ماهر الهماسي من سيليانا، كانت هذه أخبار الجهات اللي نختم بها اليوم حصتنا من استوديو نيس على موجيتنا. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل، إلى اللقاء، نلتقي غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تحتضن صباح اليوم مدينة الكاف يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبور، الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به، وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية، والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة، وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. تنظم دائرة الانتاج الحيواني بتستور اليوم خيمة بيطرية للتلقيح المجاني ضد داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك أمام الدائرة البلدية بواد الزرقاء. وتشمل هذه الخيمة البيطرية تقديم إرشادات حول داء الكلب وطرق الوقاية منه، ومعلومات حول أهمية التلقيح للكلاب والقطط، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المواطنين وتوزيع مطويات ووسائل توعية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانا اليوم اللقاء الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية. ويسلط هذا اللقاء الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفية، وتعزيز الوعي بآليات الوقاية والحماية، والتعريف بالمبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدراتهن على مجابهة مختلف التحديات. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى أشرافه أمس على مجلس الوزراء جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتى ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 3 شهداء منهم شهيد متأثر بجروحه و17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز منتصف النهار.
0: هذا البرنامج إعادة.

حديث الأسرة. تدعوكم إليه سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج حديث الأسرة. حديثنا هو حديثكم دائما، هو في أدق تفاصيل حياتنا التي تمت بعلاقة وثيقة بالنواة الأولى للمجتمع اللي هي الأسرة، وطبعا النواة الثانية اللي هي المدرسة وما يتفرع عنها بالطبيعة ومحيطها أيضا. باش ناخذوا موضوع وقع برشا حديث فيه، نتحدث على منع اليوم القرار الوزاري لوزارة التربية بمنع التلاميذ من الخروج. رأوا المنع هنا ليس المنع السلبي، منع التلاميذ من الخروج في الساعات الخاوية أو ساعات الفراغ أو الساعات كروز، سموا كما تحبوا كل جيل وشنية التسمية اللي يسمي بها الساعات. المهم هذه ساعات داخل الساعات الزمن المدرسي ولكن ما فيهاش دراسة. حكينا برشا في الموضوع هذا كنت تذكروا، وكانت دعوات متكررة ومتواصلة أنه نستثمروا الساعات هذه وراه خروج أولادنا خارج السور المدرسي بشكل خطورة كبيرة وحالات تهديد كبيرة تطال أبنائنا، سواء كان من المتطفلين على الفضاء المدرسي. اليوم مخاطر تهدد وليداتنا من ترويج المخدرات، من العنف خارج الفضاء المدرسي. إذن كل هذا يهدد سلامة أبنائنا. من أجل المصلحة الفضلى لأبنائنا كان هذا القرار، وقع الترحيب بالنوايا الطيبة لهذا القرار، لكن أثار جدل بين الحتمية وبين الواقعية. اليوم نتحدث على مقاربة صعيبة برشا، كيفاش نجم نفذها؟ هل كان القرار مدروس؟ هل عنا برنامج وخطة واضحة المعالم اليوم لوزارة التربية حتى ننفذ هذا القرار؟ كان ربما اضطراري لكن ما هيئناش الأرضية؟ تساؤلات مشروعة نحاول نجاوب عليها مع بعضنا بالطبيعة مع الطرف الرسمي وأيضا مع الخبراء اللي يحضروا معنا. احنا خبيرنا طبعا وصديق البرنامج خبير في علوم التربية سي عمر لموشي، ليكون ديما يرافقنا في برنامج حديث الأسرة ويحضر معنا عبر الهاتف. في الروبورتاج زاد حاضر مع زملائنا فاتن توجيني ونجي الخلولي. اخذينا قبل وبعد وقت الإعلان على القرار ثم بعد بداية تنفيذ هذا القرار. طرف الرسمي ممثل وزارة التربية اللي حاضر معنا المندوب الجهوي للتربية بالكيف سي لطفي الفرجاوي، نرحبوا به على قبول طبعا الدعوة. شكرا لك سي لطفي، مرحبا، أهلا وسهلا. إذن حتى نبدأ من البداية، القرار كان ربما الضرورة حتمت، هذه نتفق فيه الجميع أخذ هذا القرار. هل نحن جاهزون أم لا؟ هو رو تساؤل مشروع نجيب عنه. خلينا نسمع الروبورتاج لزميلتنا فاتن توجيني اللي طبعا منذ الإعلان عن هذا القرار خرجت وقامت بهذا الروبورتاج. شوفوا الأولياء شنو قالوا في هذا السياق.
1: استبشار بهذا القرار الذي اعتبره عدد من الأولياء خطوة مهمة لتعزيز سلامة التلاميذ.
2: قرار باهي، مضبين التيام ذا ما عاش يخرجوا سبحان الله على الأكسيدونية، مضبين القرار هذا يتبقوه يحمي التلميذ من جميع ما يبقوا في الساحة يبعدوا على المخاطر الكل.
3: وقرار باهي، أحسن قرار اللي خذته الوزارة لحماية التيام ذا.
4: فرحت حتى هنا نبدأ متعامي على صغير اللي هو فلوس مؤسسة تربوية، إذا ما يقراش على أقل بعيد على الشارع ومخاطر.
5: عجبني برشا وديجا أنا بدي فرحت بأعز قرار عجبني لكونه تلميذ كما يقراش ولا اللي هو في الساحة ما يخرج للشارع لحماية الصغير.
1: هو قرار لحماية الأبناء من عدة مخاطر وهو مرتبط بتوفير عدة شروط.
6: نتهنوا عليهم، عنا وقت نحن نمشوا نروحوا بهم وذكرهم، خاصة من الكياس خاف عليهم، الكياس من الكراب يخرج طول مهما جوز هي داخل خيري
5: برا نجم صغير ما يعرفش يعيط له ذاك يمشي يمد له حاجة يعملها، يدخل ولدي في حاجات يكونه علاش خاطر وخرج لبرا من مكتب قاعد في الشارع. أنا ما يساعدش المعلم يراقبه المدير، معناها أنا ولدي مطمئن عليه.
6: أما المهم يوفرونا دي سيرفيون باش يحد من سلوك العنف اللي موجود البرة والكل، أما زادة لازمك باش توفر في الإدارة لي سيرفيون لي سال بيرمانونس،
3: يوفروا القاعات ساعة بيرمانونس تعمل لهم قاعة.
1: بين حماية التلاميذ والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر يدخل الوسط المدرسي مرحلة جديدة من الإجراءات الوقائية.
0: إذن قلنا هذا الروبورتاج كنا أعديناه قبل طبعا انطلاق تنفيذ هذا القرار. كان ترحيب سيرت في الفرجاوي، نذكروا المندوب الجهوي للتربية بالكيف، نذكروا أنه حديثنا هو اليوم هذا القرار بين الترحيب بالهدف الوقائي نأكدوا على هذا، والتحفظ على النقص اللوجستي، وهذا مشروع جدا. هل كان هذا القرار ضروري فرضته حتمية معينة، أم أنه كان قرار مدروس منذ البداية؟
7: شكرا لإذاعة الكيف وكيف مستمعيها. بالنسبة للمشروع، نقول أنه القرار هذا رو مدروس وسبقته جلسات بالسنة الفارطة، هي تحسين المؤسسات التربوية، وأشرف على سيد وزير التربية في تحسين المؤسسات التربوية من الداخل ومن الخارج. وربما الاعتمادات اللي عدتها وزارة التربية اللي حتى الكاميرات المراقبة هذه كان من عملاول، فهو يدخل في إطار الحماية وتحسين مؤسساتنا. إذن فالمشروع كان مدروس منذ سنوات، خاصة منذ سنة
0: يعني
7: فارطة.
0: على مراحل،
7: على مراحل. اليوم نتيجة أن المؤسسة التربوية هي إجابة عديد الظواهر المستجدة، العنف، الاستقطاب إلى الإدمان، الانقطاع المدرسي، ربما فما الابتزاز الإلكتروني اللي توا احنا ندعو إلى أنه تلميذ لازم يعيش في فضاء رقمي آمن. فكانت هناك هذه مخرجات وكان النتيجة للي قامت به الوزارة سابقا، فلا بد من أخذ هذا الإجراء التنفيذي، وهي مقاربة جديدة مبنية عندها الأسس نتاعها والركائز نتاعها. المقاربة تبنيت علاش؟ أنه تكون مقاربة تقطع مع المقاربات القديمة اللي كانت تعتمد على خطة علاجية جذرية أو نقوله ردعية للتلميذ، تعاد على مجلس تأديب الأنظار اللي رأينا هذا ما عادش يفي بمعناها بتحسين التلميذ. فكان أشرف السيد وزير التربية سيد نور الدين النوري 25
0: وشفنا أنه عنده تداعيات سيئة جدا على
7: التلميذ،
0: على الانقطاع المدرسي،
7: والنتائج هذه كانت
0: أنه عزوف التلميذ اللي تعقبره معش يرغب في الفضاء التربوي.
7: هذا كانت هذه المقاربة الجديدة باش تقطع مع المقاربة التقليدية الماضية اللي هي كانت ناخذها في إطار حلول منفردة معزولة غير قادرة على حماية التلميذ. اليوم المقاربة اللي هي جديدة، راي مقاربة فيها معناها عندك دي الهدف منها هو تحسين المناخ المدرسي. ماش نحسن المناخ المدرسي؟ الحد من مظاهر العنف، العنف سواء اللي هو بين التلميذ والتلميذ، بين المربي والتلميذ، بين معناها بين الولي والمربي. فكان هذا هو الهدف الأول والاستراتيجية الأولى، هو تحسين المناخ المدرسي.
0: الهدف الأول تحسين
7: وتحسين.
0: نواصله، ناخذ مكالمة مسير شريفية.
7: مرحبا
0: به ونواصله. هذه النقطة الأولى هو التحسين، إذا مش ناخذ مكالمة. ألو،
8: تحية ليك وتحية ضيوفك الكرام.
0: شكرا لك
8: مندوب والسي عمار أستاذنا في الحياة اللي استفدنا منه وديما نستفدوا منه، وكل مستمعي إذا أتكس تبقينا الموضوع هذي لو تختلف فيه برشا آراء حال. يعني كل واحد ورايه، نحن كفكرة لنا رحبوا بها، يعني نية باهية للحد من مخاطر، يعني سلوكات محفوفة بالمخاطر، يعني خارج الإطار التربوي ما نقولوش، هي مهمة جدا. خاطر في الشارع تلميذ اليوم معناش كون يأثروا بكل صدق، فهمت؟ يعني باش نقولوا راهي مدروسة ومشي مدروسة ذكروا موضوع آخر، بقينا نحن نعالجوا على مستوى الواقع. الواقع الموجود يعني كفكرة داكوردو، كنية طيبة داكوردو، لكن كواقع هنا أنا نقول لك راهو في نوع من الارتجالية بكل صدق، لأنه مشروع كما هذا باش نطبقوه لابد باش نحضروا له ولو حاجات راهو
0: شنو مثلا حسب رايك شنو الحاجات اللي لازمها تكون جاهزه
8: به؟ حاضر، الله يبارك.
0: اي
8: نحن لو مش ركزوا قايمين وما قايمين قبل ما نوصلوا للاعدادي والثانوي باش تولي قايمين ودي سال دو بيرمانونس ودنيا. اعطيني الابتدائي الصحه اللي لا يقل خطوره، هنا راهو التلميذ في الابتدائي سهل استقطابه، يعني خف من أنه إنسان كبير ينجم يدافع على روحه. الصغير هذيك كي أنت تحب تشده داخل الوسط التربوي، كي أنت القاعات متاعك مش مجهزة، أنت عندك نقص في القاعات باش المعلمين يقوموا بواجبهم للتدريس، فما بالك باش توفر أنت قاعة تحتضن فيها تتليم ذات هذوكم ويزمهم مؤثر، والمؤثر يتطلب التكوين. ما نغلطوش رواحنا، رو مش مؤثر باش نجي نحط عساسنا يوقف لي على التلامذة. الأساس ليس مؤهل، الأساس رو مش اختصاصه، رو خطيه الشيء ذايا.
0: ليه واضح شنو البرنامج اللي قاعد يسوق؟ معناه أنت تساؤل متاعك هو نفس تساؤلنا، شنو البرنامج وكيفية تنفيذه اليوم؟ شو الآليات اللي عنا هل نحن حاضرين؟ وهذه بتبيع السؤال الرئيسي باش توجه لل
8: نحن السؤال واضح، الاجابه هي واضحه مدام سندس.
0: لا ما نجموش نحكموا على الاجابه. هو باش يجاوب ما نجموش نحكموا عليه، كان جينا نعرفوا ما نسالوش شو معناه.
8: شوف
0: بي عندك شي نقطه اخرى تحب تركز عليها سي عماد؟
8: هي باش نركز عليه، نحن قلت لك الارتجاليه اولا، ثم انك باش تعمل مشروع كيما هذايا يلزمك تعد ليه العده كما ينبغي، لانه مشروع يجب ان يتعمم باش تخرجني منشور وزيري رغم بنظره البنغردين. راو
0: هو معمم فعلا
8: في المدينه. ايه في الريف وفي المدينه،
0: الريف وفي المدينه.
8: شوف لي وسط في الريف انت اللي اكثر خطوره. المدينه ربما هنا عينينا موجوده دوريات امنيه وكذا، اما في الريف عندهم كان ربي سبحانه.
0: ليه نقطه مهمه نركزوا
8: عليها. ثم ثانيا نحن صحيح راي الحلول مدام سندس مش بين عشيه وضحاها، راي مش يكون فيكون، راهي تاخذ دو بروندر دي طون. راهو يبدا مشروع خرجت وسناء ما يعطيكش اكل وسناء، يعطيك شكر العام الجاي. يلزم برشا وقت، ويلزمك تحضر، ويلزمك تهبط للشارع قبل ما تخرج تصدر منشور باش ما يكونش ارتجالي. اسمع الراي العام قبل ما تصدر القرار انت راك. شوف الناس واش تعاني صحة.
0: واضح التساؤل سي عماد، خلوا له المجال للاجابه وقت تسمع معنا. ابقى معنا اكيد في الاستماع.
8: يعني معك مخاطر عندي منظيف، واذا كان فما نقاش انا مستعد نتدخل مدام.
0: مرحبا بك، مرحبا، شكرا، يعطيك الصحه. نعرف
8: احنا على وظيفه مشروع هذا نادينا به نحن قبل يا مدام.
0: فعلا انا قلنا احنا كان طلب معناه ملح
8: فما ناس ما تدريش. راه احنا راه المواضيع كل سرناها بكري عند سنين، ما مش نحكوا على عام وخمسه وسته. يعني وقلنا راوي يلزم شكون، اذا كان معنا شكون ياثر برا في الشارع يلزمنا نهتموا داخل وسط تربوي. وباش تحكي لي على التنشيط الثقافي، هي التنشيط الثقافي هل يرتقي الى تطلعات التلميذ؟ اخي كل الكلام زي الزينه، نحن التنشيط في الموسيقى والتنشيط في التربيه التشكيليه ولا حتى اذا كان عندك انت شكون ينشط وشكون يوقف عليهم هذوما؟ اخي ما تماش نوادي اخرى حضرنا نحن باش التلميذ ما يقلقش هو يقبل على صال دو بيرمانونس. اذا كان عندك صال دو بيرمانونس انت عندك نقص في العساسة، مش غير في القيمين، مش غير في الاطار التربوي والمعلم والاستاذ، انت ما عندك حتى شيء. كيفاش تصدر القرار التجاري كيما هكا؟
0: واضح سي عماد تساؤلاتك سجلتهم الحقيقه، يعطيك الصحة، شكرا على التدخل. حتى نخلو المجال زادا الأولياء أخرين، بالكش أولياء زادا مربين كما سي عماد. نقاط مهمة راهو، وإحنا في صلب التساؤلات نتاعنا. به أنت بديت حتى ما نقصش عليك، عندكم أهداف، بدينا بالهدف الأول، خلينا نكملوهم باش نعطوك الفرصة.
7: قلت بالنسبة لتحسين المناخ المدرسي هذا للحد من ظاهرة العنف والتنمر والانقطاع وحتى الابتزاز الإلكتروني، أن نجعل ميناء الفضاء تلميذ في فضاء رقمي آمن. ثم هناك عنا اللي هي استثمار أوقات الفراغ، هذا كيفاش؟ هو بتنمية مهارات الحياة لدى التلميذ، وهذه تنجيوه في العديد مناسبات. وأحنا نطلق التجربة الأولى في الكاف اليوم، هي تجربة السفير لتحسين المؤسسات التربوية، أن نجعل من مؤسساتنا التربوية في كل المستويات سفراء، مجموعة من التلميذات في كل مستوى يقع تكوينهم، وهو الهدف الأساسي متاعهم هو توعية التلميذات، مش مهمش هم البحث والتقصي، هما توعية فقط، تنشيط في الساعات الجوفاء هذيك ساعات الفراغ. دونك هذا هو الهدف. هي
0: مراكز كانت تجربة قبل
7: موجودة، كانت التجربة في جينا أخت سندس تتذكر، كان عندنا التلميذ القايم إلى سيرفيون، وكان التلميذ القايم هذا يشرف على المبيت في الليل معناها وحده. كان وحتى في قاعة المراجعة كان هناك التلميذ القايم، وهذه كانت انه اعطينا للتلميذ المسؤوليه، تحمل المسؤوليه واخذ القرار. هذه كانت ناجحه، واليوم احنا انطلقنا فيها في جميع المؤسسات ما يسمى بالسفراء لتحصين المؤسسات التربويه، في كل المؤسسات التربويه على كل المستويات، ناخذ زوج تلامذة ثلاثه تلامذة في كل المستويات يقع تكوينهم، وهذوما هما اللي مش يقوموا بالتوعيه. حتى خاطر نحكي على الجانب اللوجستي والموارد البشريه، لا
0: هيئه الارضيه في التوعيه،
7: احنا اهل الميدان، واحنا اللي مباشرين مؤسساتنا التربويه، ونعرف واش عندنا، نعرف واش عندنا الموارد البشريه، ونعرف واش عندنا الفضاءات. وهذا توجيه لحظة. نرجع نقول كذلك بالنسبة لنا رأي ترسيخ ثقافة وقائية، اللي هي المشروع السيد وزير، ومشروع هو مشروع العمل فيه كان تشاركي بين 11 وزارة. راهي 11 وزاره اضافه الى الوليه اللي هي الاسره الموسعه الولي. دونك راهو مشروع
0: تمثيل كان... الاسره كيفاش كانت
7: تمثيل الاسره؟ هو كان قبل هو ديجا قبل كان الولي مجرد يقع اعلامه. توا عنا هذه منصه هي منصات الانصات للولي. الولي يتدخل وللتلميذ هذا خلايا مش يكون تدخله فعل فعل سواء في مؤسساتنا التربوية عن طريق هذه المنصات اللي هي يتفاعل فيها الولي ويكون شريك فعل بعد ما كان يتقبل مجرد اعلام او الدقاب وكذا توه اليوم فعل ويتابع في سلوكيات ابنه ويتدخل معنا في المؤسسات التربويه في هذا الشان الجانب التوعوي للتلميذات. دونك اصبح 11 وزاره الوزارات الكل تقريبا اللي هي
0: كل
7: المشاركة اضافه الى الاسر. قلت هي برصد الحالات الهشه خاصه هو الجانب الوقائي استباقي هو باش نعملوا رصد الحالات هذه ما عادش للعلاج قبل الاستباق نستبقوها باش نشوف الحالات هذه ونعالجها. دونك هذه هي ربما الدعائم الاساسيه للبرنامج. نقول راي
0: الحالات الهشه شكون تقصد مثلا؟
7: حالات الهشه هي معناها فما اللي حالات تلامذه فما تلامذه هذوما يعيشوا حالات سواء اجتماعيه سواء نفسيه وهذا يتم احنا بالتعامل نعرفوا من الحالات هذوما اللي هي توا يكونوا الاخصائيات
0: يقع رصدهم من طرف المؤسسه التربويه
7: وحتى من الاخصائيات النفسيه اللي هم
0: الاخصائي النفسي
7: ونحن نتنقلوا حتى من حمايه الطفوله ونتنقلوا ونشوفوا الحالات هذه اللي هي موجوده في في كل مؤسسه
0: تربويه يولي التدخل استباقي فردي
7: استباقي ويتدخل باش نشوفوا الحالات هذه كنعالجوها قبل ما تقع المشكله لان الظواهر اليوم مستجده راهي ظواهر غريبه برشا معناها نشوفوها راهو التلميذ معناها الشارع هو معناها كون فيه سلوكيات اخرى اللي هي ما تتوالمش وما تتوافقش مع اللي يلزم يكون عليه التلميذ من اخلاق ومن انضباط
0: من السلوك
7: والسلوك الحسن.
0: نعم
7: نرجع لمداخله السيد
0: هو برشا نقاط مهمه نحكي عليها.
7: نقول اولا لم يكن القرار ارتجالي بل كان قرار مدروس ولو كان يرجع سي عماد للسنه الفارطه واللي تعاملت معناها سيمينار في الجانب هذا في تحسين مؤسسات تربويه وانطلقنا بالفعل في تحسين مؤسسات تربويه وحتى في تحسين تلامذه من خلال الرحلات اللي قامت بها وزاره التربيه على مستوى العطل الكل في السنه الدراسيه الفارط هي شملت العديد اكثر من 60% من تلامذتنا لهذا في الجانب توعوي وتنشيطي ورحلات كانت مدروسه ماهيش رحلات فقط للترفيه. سناء نقول القرار ماهوش جاء فوقي او من غير رؤيه لا كانت هناك رؤيه والرؤيه هذه كي نحكيوا عليها نقول الصعوبات معناها تواجهها اليوم في تطبيق هذا القرار في الواقع. شوف احنا نرجعوا للساعه للحيثيه اللي هي تخص تفاعل الاولياء كان تفاعل كبير والترحيب بهذا البرنامج. يبقى بالنسبة حكي على المرحلة الابتدائية
0: أي.
7: رأي المرحلة الابتدائية تختلف عن المرحلة الإعدادية والثانوية في تكيفية الجداول وسادة ربما اللي يستمعوا هما خبراء
0: معني ساعات فراغ
7: معني ساعات فراغ. ثانيا نقول أن الكيف ناخذ مثال أن الكيف 80% من مدارسنا تخدم بنظام الحصة الواحدة وهو ما يجنبنا هذا أكل ساعات الجوفاء
0: لأنه يعني نحن رأوا 60% من الكيف ريف مناطق ريفية ماهيش مدن
7: المناطق هذه الكل تخدم بنظام الحصة الواحدة
0: كلهم مدارس ريفية
7: أغلب المدارس الريفية أقول لك إنها الكل تخدم كل. بنظام الحصة الواحدة
0: حتى الوقت إيش
7: وهذا آخر ماضي ساعة ماضي ساعتين ماضي ساعتين وهذا بتبيع بقرار سيد وزير أخيرا اللي هو دعم قال إنه نحب نمشي لنظام الحصة الواحدة بمرونة كلما توفرت الفضاءات وحتى نيسر العمل لهذه المعنى لدعم هذه الحصة الواحدة رو فما إنه ندخل حتى في المساكن الوظيفية في تهيئتها وديجا دخلنا وتهيئنا مساكن وظيفية اللي هي مكناهم للسادة المديرين باش التلميذات يروحوا الوقت لأن هناك مشاكل نقل مشاكل البعد هذه الكل رو ما كان مدروس ما كانش معناها قرار فوقي او ارتجالي. هذه بالنسبه لحكي على المرحله الابتدائيه، المرحله الابتدائيه لم يكن هناك اشكال لان حتى في نظام الجداول قلت لك نظام اون بلوك صبحيه او مسائيه ما عندهمش مشكل.

0: اي عنا كان مدير.
1: لا اليوم نعطيك اختي اني عنا المدير، عنا مساعد المدير وعنا اداريين. مدارس ابتدائيه بتاع 600 تلميذ تلقى فيها 3 اداريين راه موجود، والاداريين هذا هو دورهم زاد تعطي لك تلميذات. يعني نحكي في المدارس الابتدائيه مازلت ما وصلتش، يعني كي نحكي على الموارد البشريه راهو نقول ما عندناش نقص، لانه احنا اهل الميدان نعرفوا ما عندناش نقص، لانه هذه فقط انه على مؤسساتنا التربويه اعاده حوكمه وتوزيع الموارد البشريه.
0: يظهر لي راهو ديما احنا راهو اكسوء النيه عنا وراهو مشروع، لانه ديما ما عندناش ثقه في تصريحات الرسميه. باش نعطيك على ما قلت انه لماذا لا ننشر اليوم ما تقولون اليوم توزيعنا، هوش عنا إطار بشري، هو كل مدرسة شفيها إحصائيات، نحكو بمنطق العلم بمنطق الإحصائيات، حتى لا نترك معناها التأويل، ومن حق أي مواطن ومن حق الكيان العالمية ونشرو. ومن حق المواطن
1: عادي جدا
0: لأنه تعودنا على هذا، أنه ديما يقولوا رو عنا كل شيء في بداية السنة الدراسية، نكتشفوا أنه وليداتنا يروحوا بكراتبهم ما يقروش، نكتشفوا أنه معلم ناقص، أنه ما مفهمش عساس، أنه هذا المشروع.
1: أنا والله كنا نخرج لك ونجم نخرج حتى في على الموارد البشرية على موقع المندوبية،
0: هذا هو.
1: ستتفاجئين أني السنة الدراسية السنة انطلقت بصفر شهور في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، قلته لكم. بالنسبة للعملة أنا نقول لك ما فماش مؤسسة تربوية عملة، مؤسسات تربوية ابتدائية ما فيهاش أقل من 3-4 عمل، مؤسسات الكل تربوية. هذه باش نقول لك ونجم نخرجوا راه موجود، ما نحكيش على نقص في الموارد البشرية، كل المؤسسات التربوية
0: بمعدل
1: حتى المؤسسات التي توجد في مناطق حدودية أخت وما نعطيك المدرسة الابتدائية الخروب تم تزويدها بحراس مدارس.
0: واضح. نجول البرنامج، ماذا أعددنا لسد هذا الشغور، ولو أنه مش سد، احنا ما كلمة سد تولي سلبية. نعم،
1: هو البرنامج اللي هذه اللي ارتأت الوزارة وقلت راهو برنامج في مقاربة تشاركية بين 11 وزارة، كل الأعداد المادي واللوجستي لوزارة التربية ومن خلاله المندوبيات. احنا راهو كان مثلا نعطي أنا ديما مثال في الكافلي، يعني باعتبار هنا راهو العمل انطلق مش 1 أكتوبر انطلاق اللي هي منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية لحماية والتحصين، رو انطلقنا تقريبا احنا من جوان في تحصين في معناه إعادة الفضاءات المؤسسات التربوية حتى في القاعات المغلقة تم إعادة صيانتها وفتحها.
0: أيوة.
1: في تمينها في الفضاءات اللي هي تستجيب، كنت قلت لك توا تستجيب لي أن يقع فيها تمدرس بصورة معناها طيبة في إعادة صيانتها. هذه بالنسبة للمؤسسات التربوية، ونقول لك رو جميع المؤسسات التربوية هناك فضاءات موجودة، إضافة إلى الفضاء اللي هو قاعة المراجعة اللي هي قاعة كبيرة، وهناك فضاءات أخرى. ونعطيك مثلا هاو اليوم سفيني العنب تمكن من وجود معناها عندك فرق عنده فضاءات كانوا مستغلين في أثاث، رو عنا فضاءات في المؤسسات مستغلة في فضاءات
0: غير مستغلة
1: دونك اليوم مشينا باش نخرجوا الأجهزة هذه ونحطوا ونستغلوا هذه، وتم تجهيز جميع المؤسسات هذه، نقول لك طاولات جدد تم تجهيزها. وبالنسبه كذلك راه فما دعم اضافي للمؤسسات التربويه وخاصه المعاهد العدديه باداريين او عمل كلها شملتها اضافه اداريين وعمل هذه السنه، فانتظار كذلك عندنا دفعه خامسه باش تكون فيها اداريين وعمل قريبا ان شاء الله كذلك سنمكن هذه المؤسسات.
0: قبل ما نمشوا للمضمون، المضمون الحقيقي اليوم شنو باش نعملوا في الساعات هذه، كيفاش نجم نثمنوها ونستثمروها فعليا بالنسبه لوليداتنا حتى ما يكونش زاده اثقال كاه للفضاء المدرسي وللاطار زاده التربوي. خلينا نسمعوا الروبورتاج لزميلتنا ولزميلنا نجي الخلولي. الروبورتاج هذا كان اليوم بعد تنفيذ هذا بدايه تنفيذ هذا القرار، لانه راهو نعرفوا كل فكرة تختمر وكل قرار يحتمل التطبيق على مدة زمنية، ومن حقه أنه يأخذ المدة الزمنية متاعه حتى نستطيع تقييمه، أذية ما هو معناها مدروس وعلمي، لكن زاد التساؤل ديما مشروع. سنة بعض الأولية والتلامذة، خلنا نسمعوا الميكرو لزميلنا نجي الخلولي.
2: حاب أقول لك بصراحة تشغيل قرار صعب للظروف اللي موجودة فيها توا الأسرة التربوية، القرار صعب معناها

0: المجتمع ولا بصفة غريب. رغم مجهودات الأمن ورغم مجهودات الأمن معناها بصفة مكافة، لكن الميسر كيغلب الإيحاح وهم مساقط بين ينجم يستدرجوهم أي طريق، ولا صغار مازالوا ما همش واحين بالدنيا يحموه مال شنو هما علاش عاملين تو هما محرم عليه الحرية. هو الأكثرية باش يحميه خاطر تويك بسيبت بصفة غريبة، قلت لك رغم المجهودات تاع الأمن ومنا وكل ما همش مقصرين، لكن اليسر يغلب الإيحاح. نقول لك مرة أخرى واللي هي قرار تنجم تقول باهي باهي باهي، هو ماشي بالجاكرة فنجم يتعرض لبرا برشا مشاكل، ولدك بيدا تخاف عليه مش بنتك. يقولوا قرار 100% صعب، إن شاء الله تقع إجراءات أخرى صار ما أكثر.
1: يلزم يخلوهم ديما في المكاتب في الإسياد ما يخلوهم شيخ. قرار صايب، قرار في بلاص باش تقل المشاكل وتقل بيان الزطلة وبيان الدواء والمشاكل والعمر. هو ماشي باش يقرا ترسيل ويقرب قراءة أخرى، يقرا في الشارع ولا يقرا في الليسين. وماذا بينا نحن من المعلمين والناس تاع التربية وكذا شوي، وقبل كانوا لاهين بينا أكثر من الأولياء نتاعنا. هما لازم قاعد مراجعة، لازمهم على الأقل الصغير ما يضيعش يراجع دروس وكذا وفكر أخر. يزين أخوي من المشاكل، يزين في الشيء اللي قاعد في الليسيات شيء كبير. يلزم المعلمين والأساتذة والمديرين وكذا شوية رسول الله يلزم وزارة التربية تتلها شوية وتعمل حلول
2: ونذكر وزيرة فهمتي ولا لا التربية الجديدة ضايع فهمتني على القرار فهمتي ولا لا باش التلامذة يبقوا في مقر التربة وينتح الأسباب العدة والقاهرة الخارجة عني تقف في ما يحيطوا فهمتي والمؤسسات التربوية مخاط أمام المعاهد والمدارس فهمتي الإعدادية والثانوية. الأسباب هذه نذكر السيد وزير التربية ولدي داخل ثم رفقة تنشيطية وفكرية وألعاب فهمتي هتنجم هك ساعة الفراغ هذيك تحد شوية من الخطورة.
3: إذن هذه بعض من الأولياء خذينا بطريقة عفوية الحقيقة وتلقائية، وهذا هو المطلوب من غير رتوش من غير مكياج. اليوم زوز نقاط، أول حاجة باش نحكو على المقاربات اللي وقع اعتمادها بين المقاربات الزاوية زاوية التربية، المقاربة النفسية، المقاربة الاجتماعية، أيضا المقاربة الأمنية اللي حاضرة حتى ما تكونش هي معناها وإحنا بعدنا على الردع، لكن حماية الفضاء لازم تكون فما المقاربة الأمنية. إذن كل هذه المقاربات كيف يمكن جمعها وتنفيذها؟
4: بالطبيعة هو أي عمل حتى يكون ناجح لابد أن يكون هناك عمل تشاركي. كل قرار جديد رو يلاقي صعوبة المرة الأولى أمام بعد معناها يستأنس به الفرد. المقاربة هذه قلت رأي تبنيت بون كانت الريادة لوزارة التربية أما كانت فيها 11 وزارة. المقاربات هذه سواء على مستوى النفسية أنا وزارة الصحة
3: كيفاش أعطينا واقعين كيفاش باش يساهموا معاكم كيفاش تكون المساهمة.
4: احنا ما قلنا الهدف الهدف الأساسي ليس هو منع دخول التلاميذ بل استثمار هالأوقات الفراغ هذه الساعات الجوفاء
3: الحماية
4: ونحمية الحماية هذه كيف نكون كيف حماية تلاميذ في هذه الساعات. اولا عندنا احنا في اطار الاعداديات والمعاد فما عندنا مؤطرين اللي هما يقوموا بمراقبه هذه
3: الساعات. هما جاهزين موجودين بطبيعه موجودين. ممكن العدد شويه ولا برشا.
4: احنا عندنا كذلك تدخل الشباب والرياضه في تنشيط في الساعات هذيك تنشيط حسي حركي للتلميذات مثلا في الساحه الكوره.
3: كيفاش تكون العمليه؟ فما شراكه؟
4: شراكه مع الشباب والرياضه
3: هي موجوده فعليا
4: موجوده هي موجوده من قبل لكن تو باش تكون بصفه رسميه ودوريه
3: موجهه.
4: كذلك مع وزارة الثقافة الثقافة على المكتبات نجموا كلهم مرافقين والساول على الساعات هذيك يمشيوا للمكتبات العمومية تكون عندنا مرافقة من داخل المؤسسة التربوية. المقاربة الأمنية شفتها توا فما حملات كبيرة كذا اللي تشملت البدايات في المقاهي منع المقاهي منع في الأماكن اللي هي تشكل خطر. عندنا المقاربة كذلك مع الشؤون الاجتماعية دراسات الحالات ديكا وتتدخل هنا حتى في الأنشطة أنشطة ثقافية. اثنين لابد زيادة من تعزيز النوادي اللي هي يحب التلميذ ويرغب فيه وهذا
3: داخل
4: المؤسسات التربوية أو خارجها موجودة هي
3: موجودة لكن مش معممة.
4: هي هذا الهدف أنه ساقع تعميم هذا الأنشطة الثقافية الأنشطة بجميع النوادي مختلفة وهي تراعى رغبة التلميذ.
3: أيوة.
4: هذا نزينا من المسرح فما أنشطة أخرى هي اللي هي
3: فما الوقت العصر اليوم لديتنا اللي يحبوه يزن نجيبه معه
4: مثال مثلا
3: احنا نجمو نعملوا صبر آراء لكل مؤسسة
4: وليعطيك صحة استمارة ونشوف فيها أيوة. مثلا فهمت لين ذات عجبتها بلعبة البيسبول اللي هي مش موجودة عندنا ويحب
3: دور الشباب موجود فيها
4: دور الشباب موجود. كيفاش انا احنا هنا قلتها اللي التفاعل نتاع 11 وزاره راهي شريك فاعل وفي تدخلات. وتو نشوفوا اخت سندس تنجم عندنا انطلاق التظاهره الثقافيه الاولى في هذا المشروع هي يوم الجمعه بالاعداديه النموذجيه بالكيف تحضر فيها جميع الادارات التابعه لهذه 11 وزاره تقريبا. ومشروع فيه ورشات كبيره يمتد من ماضي ساعتين تقريب للستة ورشات فيها معناها كيف المختصين سواء في علم النفس في علم الاجتماع وهذه الإدارات. وستكون هناك الهدف متاعها هي التوعية والانطلاق في القرار هذا القرار التنفيذي اللي هو
3: معناها التوعية على مستوى
4: أوقات الفراغ.
3: المؤسسة التربوية اليوم يلزم برشة توعية
4: أكيد.
3: حتى درج من زمان كل أستاذ أو نوعية الأساتذة المواد مثلا القريبة للحاجات به يعطيني
4: هذا موجود خطر قلت لك روق القرار المنع في حدات وقلت
3: ما هوش سألوك كيفاش باش تعملوا
4: ماهوش منع هو في حدات استثمار والاستثمار هذه أو أوقات الفراغ وساعات شاغرة هي بالتوعية. وتم استقطاع أنا 10 دقائق من المواد الاجتماعية في كل حصة المواد الاجتماعية معناها لتوعية التلميذ وتحسيسه بالمخاطر اللي تهدوا وهذه في كل معناها مؤسسة تربوية عندك 10 دقائق هذه تخصص بالمواد التنشئة الاجتماعية أي. للتوعية ولبيان مخاطر هذه المخاطر تهددنا وكيفية الحماية منها.
3: مادة الرياضة زيد
4: أكيد هي مش تدخل معنا الشباب والرياضة
3: المادة اللي مقبل عليها التلميذ
4: هي الرياضة.
3: لكنها من المواد اليوم اللي الحقيقة الواقع يقول أنه منيش ساعات فعلية للرياضة بالنسبة للزمان المدرسي الواقعي الفعلي راهو مش الجدول لا
4: الواقع.
3: الجدول خلينا موجود,
4: موجود.
3: لكن واقعيا هاو شوي هو هاو صبت مطر هاو راهو كان جو نحسبوا قداش من ساعه سبور لعبوا نلقوهم ما عملوا شيء
4: صحيح لابد لكن
3: يزلنا زاد وقفه في المجال
4: هي الفضاءات المغطاه
3: نحكيو
4: لها وراهو عندنا في مؤسسات
3: احنا كنا صغار قبل كان فضاء تكوين مهني مقابل الكوليج كنا نمشوا
4: موجوده
3: نمشوا نلعبوا
4: موجوده هذه الفضاءات موجوده احمد عمار موجود في قاعه مغطاه عدديه ابن الهيثم موجوده قاعه مغطاه عندنا مؤسسات تربويه بها
3: نلموهم الوليدات ونمشوا
4: وما عنديش مشكل انه حتى في هذا انا حافلة نسخروها للتلميذات هذوما ونهزوا القاعات مغطاة
3: مثلا
4: معناها هذه راهو
3: شباب ورياضة عندهم حافلة ولا والتربية
4: عندنا حافلة معناها هذه الإشكال
3: مش نهزوا
4: ما نضيعوش الساعات هذيك اللي هما يحبوها التلميذة ويحسوها اللي هي معناها تساعدهم ومتنفس معناها بالنسبة لهم متنفس
3: نرجع لك نخلي لك شوي وقت جوست ناخذوا معنا سي عمار حاضر سي عمار لاموش أكيد عنده نوافذ أخرى يفتحها معنا الخبير في علوم التربية صديق برنامج حديث الأسرة. سي عمار مرحبا بك أهلا وسهلا.
5: أهلا سندس كيف حالكم؟
3: مرحبا
5: بك مرحبا بكل مستمعي ذاتك كيف؟
3: نسأل على خير سي عمار إن شاء الله تكون بخير
5: بيوفك سواء الحاضرين سواء عبر الهاتف.
3: شكرا لك إذا أكيد أنت في الاستماع راك متأكدة من ذلك
5: مش يس
3: مش الكل
5: حبك تعملي لي
3: نعمل لك حوصلة كالعادة فما حتى مشكلة سي عمار
5: بي
3: معنى الأسئلة كانت موجهة وواضحة وكانت الإجابات أيضا اليوم أنه البرنامج القرار لم يكن ارتجالي وإنما كان مبرمج ينفذ على مراحل بدأ من السنة الفارطة بدأ من الانطلاق بحماية المؤسسات التربوية يمكن المقاربة الأمنية كانت حتمت أنه تكون بدأ المنع رو تدريجيا ثم القرار جاء بشراكة بين تقريبا 11 وزارة اليوم والمقاربات الأمنية التربوية الثقافية وأيضا شباب والرياضة نعرفوا الأنشطة اللي تنجم توفرها الفضاءات هذه داخل المؤسسة التربوية أو داخل المؤسسات الشبابية يعني الانفتاح والشراكة اللي نطلبوه يبدو أنه موجود إذن كانت الأسئلة اليوم هل أنه الإمكانيات اللوجستية حاضرة الفضاء أيضا حاضر حتى نستثمر هل القرار هذا أحسن استثمار ربما أنت تكون عندك رؤية ومقاربة أخرى أو تساؤلات تنجم ربما تعطينا أكثر دقة سي عمار
5: شكرا هو الواقع هذا القرار قبل ما نطرحه في شأنه أسئلة معناتها لابد حسب رأيي وحسب اعتقادي أن نتعرض للأسباب التي دعت الوزارة بالشراكة مع عديد الوزارات أن تأخذ هذا القرار وأن تمشي في اتجاه يعني المنشور الذي يحدد عدم مغادرة الأطفال والتلاميذ للمؤسسة التربوية في أوقات الفراغ. هو ثم الواقع سبب لول لابد أن نقول أن الشارع التونسي بصفة عامة يعني لا أقول أصبح على درجة من الخطورة الكبيرة، وإنما هنالك مستجدات وقعت فيه يعني تستوجب يعني الحماية. بالنسبة للكهل، الكهل وارد مش بيحمي نفسه، الكهل عنده من ربما الوعي الاجتماعي والعلائقي ما يجعله في صورة الخطر يأخذ القرار المناسب ويحمي نفسه. أما بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكلام ده يعني هما زاد يكونوا في الشارع كبقية الناس، ووجودهم في الشارع خاصة في أوقات معينة دون حماية، خاطر ماذا يعني وجوده في الشارع في أوقات الفراغ؟ يعني ما عندوش الولي مش معاه،
3: يثير الأطماع
5: معاه هو وحده، وقتها يثير يجلب الانتباه ويعطيك الصحة، يثير الأطماع ويولي ما عنده فريسة سهلة لعديد الأشكال من الخطر، الخطر المباشر أو الخطر غير المباشر، التنمر إلى غير ذلك. إذن القرار عندما أخذ أخذ بعين الاعتبار ما عندها ثم بعد وقائي، بعد فيه حماية للطفل من الشارع الذي حببنا أم كرهنا أصبح ما عندها شارع يعني فيه من الخطر، فيه من المخاطر على التلميذ، وخاصة كيبدأ
3: وخاصة نتحدث عن المخاطر المستجدة، لأنه يعني فما مخاطر كنا نعرفوها لكن اليوم فما مخاطر بالحق مستجدة ومجهولة، معناها مجهولة
5: وفجائية
3: نعم
5: يعني حاجات اللي ونحن يوميا تطالعنا معناتها مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرسمية وحتى غير الرسمية بمعناتها أشياء تجعلنا بالفعل يعني لابد أن نضع استراتيجية ونراجع أنفسنا في كيفية التعامل مع هذه الآفة وهذه المخاطر. من بين الاستراتيجيات التي وضعت التربوية هي الحكاية هذه تاع قرار وزارة التربية بالتنسيق مع عديد الوزارة، هذه الحاجة الأولى. وبالتالي نحن يعني بكل ما في القرار من ربما انتقادات فيها المقبول وفيها غير المقبول، لكن إذا ما رأينا القرار من هذه الزاوية فإننا نعتبر أن هذا القرار هو صائب ويهدف أساسا إلى حماية أبنائه. هذه نقطة أولى.
3: نعم.
5: نقطة ثانية يعني نحن ندرك كذلك أن يعني هنالك من يقول أنه ماذا أعدت الوزارة لهذه المبادرة، وخاصة أنه البنية التحتية
3: المؤسسات التربوية
5: لا تفي بالحاجة، كذلك يعني الإمكانيات البشرية واللوجستية والإدارية لا يمكن أن تجابه وأن تغطي مستجدات ومستلزمات هذا القرار. أنا معه، لكن يعني لابد من التفكير حسب اعتقادي في أشياء ضمن الاستراتيجية التي تجعل التلميذ وهو في المعهد لا يكون سجين. لأن فرق بين أن أكون سجينا في مكان بين أربع حيوط وأن أكون في مكان وأنا سأستفيد، كيف ذلك؟ يعني التفكير في عديد الأنشطة الثقافية، ونحن نعرف أنه تو التشريد الثقافي في المعاهد في وقت ما ما عادش ماخذ حظه بالطريقة المناسبة وبالطريقة اللازمة وبالطريقة المكثفة وبالطريقة الوظيفية. يعني يمكن إعادة النظر في كيفية الأنشطة الثقافية، كيفية التنشيط الثقافي، وبعث نوادي بطريقة جديدة يعني في أوقات الفراغ، في أوقات يكون التلميذ فيها في المؤسسة التربوية وهو يعني
3: داخل الزمن المدرسي،
5: داخل بالطبع داخل الزمن المدرسي. ومن هنا يعطيك الصحة فات إعادة النظر في كيفية توزيع الأوقات وفي كيفية ترشيد الزمن المدرسي حتى تقع المواءمة بين هذا القرار وما يستوجبه من إجراءات غير مكلفة. الحقيقة الأمر نحن كنعاود النظر في كيفية الترشيد الثقافي وكيفية الأنشطة الثقافية والنوادي بعد مختلف أنواعها. هذا لا يستوجب أولا سعى تجنيد وتعبئة بشرية كبيرة ولا يستوجب أمور لوجستية كبيرة، وإنما تبعث نوادي. نحن نعرف أن دور النوادي في المعاهد والمؤسسات دوره معناتها دورها كبير في يعني تحريك سواكن الأطفال وتغطيه الساعات الفارغة وحماية الأطفال من الشارع. هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة اللي نحب زاد أكد عليها هو الواقع. شوف أنا وقت اللي أنت مش تقترح علي حاجة وتشاوريني فيها نولي كي نمشي معاك فيها يا سندس، نولي كأني أنا شريك فعلي، نولي البرنامج اللي اقترحتي عليا يلزمني وأحاول باش ننجح. أما كي أنت تفرض علي حاجة نولي أنا مكره أخاك لا بطل وجاملك، ويأتي وقت ما نقول لك ما عادش تساعدني. نفس الشيء بالنسبة للوليدات تلامذتنا رغم على درجة من النضج
3: فعلا،
5: ورغم أن يمروا
3: والذكاء
5: تاع مراهقة والذكاء،
3: أي
5: أنت كي تعمل حاجة علاش ما تشاورهمش؟ شركهم أسيدي، ما شركتهمش في أخذ القرار هذا وما خذيتش رايهم، شركهم في كيفية تأسيس السماع به، لمهم، عمل معهم معناتها لقاءات بحضور الأولياء بحضور الأساتذة بحضور معناتها القيمين بحضور الستاف الإداري والبيضاني.
3: ما رأيك في تجربة التلامذة السفراء سي عمار؟ كان نحكي عليها السي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف، يقول تجربة بديناها في الكيف، تجربة التلاميذ السفراء اليوم ننتدبوا أو يختاروا من بين طبعا كل مجموعة زوز تلامذات ليكونوا هما كيما القادة الصغار واللي يحاولوا أنهم ينشطوا أو يوعوا وربما يقترحوا مع أصدقائهم.
5: شوف تجربة بها يا سنت
3: يمكن استثمارها.
5: رو يلزمنا نحن قبل أن يختار التلميذ من ينوبه لابد أن نستمع إلى مجموعة الأطفال الكل، نعمل ندوات معناتها في عشيات مفتوحة ونلمهم يا سيدي نحكوا معه. احنا رو هاو قرار عش أخذ هاو قرروا فيه فايدة اللي كنت فيه فايدة البوك في معناتها حمايتك وكذا، وها الساعات الفارغة هذولا انت كيفاش تقترح؟ اعمل معايا حط يدك في يدي واعمل معايا مع انت جهد باش نقترحه كيفاش تحب تعيشهم الساعات هذولا في النسي في الداخل المؤسسة بكيفية انك ما تقلقش وما تسببش ازعاج لبقية الاقسام لبقية ويعني غربلوا. وبعد ما نعملوا هذا ونأخذ المقترحات كل ونعملوا مع التصفية ونعملوا مع أنت جرد المقترحات ونبوبوهم، وقتها نعملوا اللجان ونعملوا مع أنت يعني أطفال نعملوا تلامذة اللي نوبوا الأطفال باش في صورة ما إذا المقترحات ما تمش تجسيدها، في صورة ما إذا تم خلل في ما تم اقتراحه ما
3: نعيطوش
5: الناس كل لا نعيطوا المجموعة العينة التي تمثل الناس نحكوا معها. أما ما نجوش احنا مباشرة نعملوا خطوة ناس ما لم تقترح ولم تستشر والأمر الذي لا استشر فيه يعني لا يعنيني
3: فعلا.
5: ولا يلزمني ولا يجعلني يعني ما أشوف بداية
3: ويخلي مجال المراوغة والخروج وكأن ما عملنا شيء ونرجع
5: للقصة. ما لم أقتنع بداية الإقناع هي الاقتناع
3: فعلا.
5: ما لم أقتنع أنا لا أنخرط. وبالتالي أنا أوصي بجلسات يعني عديدة متعددة واجتماعات مع التلاميذ رم يعطوا اقتراحات ولو كنت تسمعوا تصغيلوا يقول لك والله شوف عم أخ حمونة يعني نعمل لك نعمل لك بالله يخلونا ما يسيبيا
3: أما خير ولا أنت تكسب ثقته وترغبه وتخليه يقبل على الفكرة
5: وينخرط فيها تعمل معناتها استراتيجية منزلة ومسقطة يقول لك شو اللي عمله لي أنا ما حاجتيش يا سيدي باش نعمل نادي متاع كذا، لا أنا نحب نعمل نادي ينشط في الرياضة نادي هيك ونعمل أنا وصل للمقترحات نتاعهم، نشوف امور اللوجستيه، نشوف امور الماديه، نشوف امكانيه، واذا كان الامكانيه وارده نلبي لهم طلبات، اذا كان العمليه صعيبه نرجع لهم ونقول لهم هذه راي لا يمكن
3: واضح يا عمار،
5: هات نعمل حاجه اخرى. هذا انا رايي معناتها بصفه عامه مع هذا. فانا مع انا كرجل طرب رايي الخاص الذي يلزمني ولا يمثل الوزاره في اي شيء، انا اتحدث باسمي الخاص انت تعرف، نقول انه هذا القرار انا معه وباركه، هو يحمي المؤسسه، يحمي الاطفال، وخاصه بما انه قرار مدعم من عديد الوزارات، مدعم امنيا، مدعم اجتماعيا، مدعم نفسيا، مدعم على كل المستويات، الناس كلها حاطيه في العجه. دونك هي فرصه باش نحمي وليداتنا، باش معناتها على الاقل نخفوا على مش نعالجوا راهو النسبه 100%.
3: اي مانيش من غدوه باش نصحوا صفر، معناها
5: شوي شوي شوي، ومانيش الاولى في العالم اللي عاملين الحاجه هذه. انا في الدول العالم الكل ماشي في الاتجاه هذا، الحمايه يسموها الحمايه اللاصقه، الحمايه اللاصقه للمؤسسات التربويه بتواجد الامن وتواجد الاخصائيين وتواجد معناتها المصالح الاجتماعيه، معناتها مش نمشوا لهم وقت اللي الدنيا تدخل بعض، لا
3: فعلا
5: يعني يبدو متواجدين باستمرار، باش يلزم يدخلوا في الوقت المناسب وفي الوقت اللي حسنا به مباشره يدخلوا، وكي يحسوا الناس اللي يصيدوا في الماء العكر يا سندس انه ثم الرقابه باستمرار وقت
3: اي متواصله اي ماهيش مناسبه اي،
5: واللي يقول لك خويا انا تو نشد انا تو تقعني كذا، ولو يبعدوا اما اذا كان مناسباتيا خليه يفرق المليحة، اللي يفرق المليحة يصيدوا يبدا من السم يمشي، يبدا من السم يمشي يعمل اللي يحبه.
3: واضح سي عمار، شكرا لك على المداخلة، نقاط مهمة اللي ذكرتهم. معنى الشك بتبيع في الرسانة والحكمة متاعك راه دائما معنا، والاعتدال في مساحة حديث الأسرة. شكرا لك ديما على تدخل. الإصغاء، وإذا كان هو ما يكونش هو صاحب الفكرة فإنه لا تنجح، وأنك ما ترغبوش ولا يقبل، وبالعكس يولي النتيجة عكسية. هذه نقطة ثانية يمكن قبل ما نعطيك أنه نختم سي لطفي، كنت أذكر مرة كنت حاضرة معكم في لجنة تحكيم بالنسبة لمسابقة الأفلام الوثائقيات، وكانت تجربة محلية، وكان العمل اللي اخترناه فيز وقتها والحمد لله جميل برش. نتذكروا أنه حكينا على انفتاحكم على المؤسسات الشبابية. اليوم أنتم وقت حكيتوا على التصوير اليوم المؤسسات الشبابية عندها نوادي مجهزة بأحسن التقنيات في النشاط السينمائي الرياضي الفضاءات التكنولوجية تكنولوجيا عالية. إذا المؤسسة التربوية تفتقر إلى هذا، فين وليداتنا؟ حتى سويتين المهم بعضهم يمشوا للفضاء الشبابي وتكون كأنها إلزامية، هذيك معناها كيما ماتير تقرأ لكنك في فضاء مفتوح وجميل وتفتق فيه مواهبك.
4: صحيح، هذه ضرورة.
3: يمكن
4: انفتاح المؤسسات التربوية على المؤسسات، وهذا الاستعداد لو نجم يكون استعداد لوجستي في حافلات الهزوم نقلوهم التيمدات من المؤسسات التربوية. الأساسي أنه اللي ينفتح عن المؤسسات الاخرى، احنا في شراكه مع هذه المؤسسات، لو احنا ال11 وزاره فيهم شراكه مع هذه المؤسسات، وعندنا الملتقيات الجهويه والملتقيات هذه في الانشطه الثقافيه ودور الثقافه، كل هذا نفكروا فيه. نرجع الكلمه سي عمار باعتبار متفقدنا والخبير في التربيه، ونقوله صحيح انه رو التلميذ هو محور العمليه التربويه، هو اللاكس منه ينطلق القرار ونرجعوا له. دونك احنا انطلقنا في الاتصال بالتلميذات مباشره والوقوف معهم والاصغاء اليه، لان العمليه الاستباقيه قلناها احنا الهدف الاساسي هو ان نسمع التلميذ ونسمع رغبات التلميذ. وانا ديجا نقلت المعهد التجرويل والله مساء مع التلميذات المبيت اللي هم يعتبروا على خاصة معناه، فكنا نحكي منهم على استعمال منع الهاتف الجوال وهم عندهم كذا، فكان بالتواصل انهم اقتنعوا بجانب كبير من انه ما يحبوش يغادروا المؤسسة التربوية، لكن فقط اللي الأنشطة يزمها فما أنشطة ثقافية أنشطة رياضية اللي هذية
3: صحيح هذين حبوا نوصلوا مش نمنعوا أنه باش نحطوهم في فضاء مغلق،
4: لا مانيش في السجن مش نحطوهم في فضاء مغلق. احنا راو
3: شعنا
4: لأن علاش الهدف الأساسي من البرنامج هو بناء جسر الثقة بين المحيط العائلي والمحيط المدرسي. والجسر هذا يتبنى بمقاربة تشاركية بين جميع الأطراف المتداخلة سواء الوزارات ومؤسساتنا التربوية والتلاميذ نشاركهم في أخذ القرار. لأن نقول احنا نبني فيه بناء الحياة المهارات الحياتية مش يتعود ياخذ القرار مش يكون نحمله المسؤولية. وهذا يلزم يكون انه نستمع اليه نصغي اليه نحاوره حوار باش نجمو ننفذوا هذا البرنامج يكون ناجح. والبرنامج نقول راهو مش بتاع سنه وسنتين هو يكون مستمر.
3: نرحبوا به نصبروا عليه
4: نصبروا
3: ونشجعوه
4: اكيد معناه ونكونوا معاه
3: في الناس كل مع بعضنا لانه في مصلحته وليداتنا
4: اكيد. وشفت انت تفاعل الاولياء او تفاعل ايجابي جدا جدا جدا معناته خاطر كي نحكي انا نقول تفاعل الاولياء كذلك راهو الاطار التربوي والاداري هم كلهم اولياء
3: كلهم اولياء وكلهم وليداتهم يقروا
4: وهذا القرار هو يلزمنا فهمني نثمنوه بكل صدق ونعمله من اجل نجاحه.
3: كيفاش بدينا اش عملنا
4: احنا راهي نتلقي يوم 1 اكتوبر معنا انت تحولنا الى مؤسسه تربويه كل معاينه الفضاءات التلميذات اللي هما انخرطوا بدايه فما تململ لكن
3: اكيد هذا عادي
4: انخراط كذلك انطلقنا وهذا في هذا الاسبوع اللي قلنا عنا تنظيم تظاهرة توعوية بالاشتراك مع جميع الإدارات المنضوية داخل المشروع هذا المقاربة التشاركي 11 وزارة وإذا كيف مدعوة لهذا تغطية هذه التظاهرة. كذلك تظاهرة من تنظيم مندوبية المرأة والأسرة والطفولة فيها ورشات كذلك للتوعية ومن هذه الظواهر المستجدة ومعناها المخاطر اللي تهدد التلميذات.
3: واضح. نشكرك برشا. شكرا لك سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف. شكرا بالطبيعة المستمعين اللي تواصلوا معنا على صفحتنا اللي يشوفونا اللي يتبعونا. اكيد راو نرجعوا للموضوع راو باش نرجعوا له باذن الله. هذه ما لها الا التعريف وما لها الا نقاط واسطر اولى راو نقيموا التجربه نصبروا عليها هذه اللي ناكد عليه. المهم ان مشينا في القرار مش مهم شنو حذرنا لكن أنه كل قرار موجود وقتها يفرض علينا أنه نكونوا حاضرين, لكن يبدو أنه فما بعض التحذير ما نقولوش كل شيء حاضر
4: تم
3: اليوم التوعية والتحسيس تطلب شهر شهرين ثلاثة أو حتى ينقرطوا ورا واحد يجيب لآخر راه تلميذ باش يجيب صاحبه عادي معناها راو نصبروا ونشجعوا لأنه هذا راو في مصلحة وليدات كلنا نحب وليداتنا يكونوا داخل الفضاء المدرسي في الزمن المدرسي. هذا مطلب كان مجتمعي استجبت لي الوزارة وزارة التربية بأي شكل من الأشكال. هنا مع بعضنا ونشتغلوا مع بعضنا في نهاية المطاف ملها إلا مصلحة وليداتنا. شكرا ليك سيدي الفرجاوي. شكرا ليكم. أجمل تحياتي سندس مسعاوي إلى اللقاء.
4: شكرا.

0: تنس كلها جرب، مش بيك خواف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خواف
1: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
5: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
4: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
5: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
4: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
5: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
4: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
5: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
4: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان.
4: بكل الألوان.
6: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز من الأنباء. احتضنت مدينة الكاف اليوم يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يهدي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار تصدير عبر الشبكة البريدية. تنظم دائرة الانتاج الحيواني بتستور اليوم خيمة بيطرية للتلقيح المجاني ضد داء الكلاب عفى الله الجميع، وذلك أمام دائرة البلدية بوادي الزرقاء. وتشمل هذه الخيمة البيطرية تقديم إرشادات حول داء الكلب وطرق الوقاية منها ومعلومات حول أهمية تلقيح الكلاب والقطط، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المواطنين وتوزيع مطويات ووسائل توعوية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليان اليوم اللقاء الجهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية. ويسلط هذا اللقاء الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز الوعي بآليات الوقاية والحماية والتعريف بالمبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدراتهن على مجابهة مختلف التحديات. لدى إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء، تناول رئيس الجمهورية قيس عيد جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. وأكد رئيس الدولة أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله بعد قليل حدث ورائي مع زميلة خيرة شيرني. إلى اللقاء.
4: هدف ورأي. هدف ورأي بإمضاء خيرة الشيرني.
8: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعينا الكرام. موعدنا من حدث ورأي يتجدد معكم اليوم الاربعاء من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعه كالعاده، في عوده على اهم الاخبار اللي تهم الشان الوطني. اليوم نتحدث في موضوع البنوك ودور البنوك في دعم الاستثمار ومعاضده جهود الدوله. هل انه البنوك اليوم قائمه بدور هذية وإلا ليه؟ دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار إلى أي مدى نجم نتحدث على أنه البنوك اليوم قاعدة تقوم بهذا الدور، خاصة وقت نتحدث على بنوك قاعدة تحقق في نسبة هامة من المرابيح، وبطبيعة الحال هي اليوم البنوك قاعدة معناتها تدعم في ميزانية الدولة، تبقى في ما يتعلق بالاستثمار ما نجموش نتحدث عليه مشاركة كبيرة ولا مشاركة فعالة، بالرغم من في كل مرة يتم التأكيد على دور البنوك في المجال هذا. نحن الموضوع باش ناخذوه من مجموعة من الزوايا الحقيقة، باش نحاولوا نفهموا الساعة اليوم البنوك بشنو مطالبة، سواء منها البنوك الخاصة وإلا البنوك العمومية، فشنو يتمثل دورها تحديدا، وين تبدا واجباتها، وين توفى الواجبات نتاعها. هل انه نحن وقت اللي نتحدث على البنوك ودورها في دعم ميزانيه الدوله في الاقتصاد الوطني في الاستثمار، هل هذايا دورها الرئيسي والا لا؟ باش نحاولوا كما قلت ناخذوه من برشا زوايا موضوعنا لليوم. كالعادة الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام يكون حاضر معايا في القراءة والتحليل المواضيعنا، وأيضا اليوم يكون حاضر معايا دكتور وليد اليعقوبي أيضا مختص في الشأن الاقتصادي، ناخذ معاه القراءة والتحليل في موضوعنا لليوم. كما قلت باش ناخذوه من مجموعة من الأبعاد الحقيقة، باش نحاولوا نفهموا برشا الجوانب ربما خفية في علاقة بفهمنا نحن المواطنين الناس اللي مش مطلعة بتفاصيل الكل ولا على التفاصيل الكل اللي متعلقة بالبنوك، نحاول نفهموا التفاصيل الكل والمعطيات الكل. تابعونا، خليكم معنا على موجات راديو كيف، متابعة طيبة لكم الناس الكل. نمشي معنا خام وبعد نرجع مع ضيوف إن شاء الله اللي يكونوا حاضرين معنا وننطلق في لقائنا.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، نبدأ معكم في لقانا من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا أستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام، حاضر معايا على الخط مباشرة. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيد خيرا، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذا في كيف. مرحبا بالسيد وليد من
0: دكتور وليد اليعقوبي. شكرا لك
1: أستاذ،
0: يعيشك أستاذ، مرحبا بك معنا أستاذ نجاح سالم. دكتور وليد اليعقوبي حاضر معنا، مرحبا بك سي وليد، أهلا وسهلا معنا اليوم في لقانا من حدث ورأي. مرحبا،
2: عايشكم في خير، يعطيك الصحة وبارك الله فيك على الدعوة، وتحية ليك والأستاذ سي ناجح وإلى كل متابعي برنامجك المتميز وإلى مستمعي إذاعة الكيف عموما.
0: بارك الله فيك سي وليد، مرحبا بك معنا. واللي معاك باش نفهموا برشا حاجات، برشا تفاصيل نبسطوها لحقيقة المعلومات والمعطيات، خلي المواطن يفهم، لأنه ساعات مواضيع يعني في طرح ساعات سطحي الناس ما تفهمش. يعني نحن اليوم باش يكون محور حديثنا على دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني والاستثمار، الى اي مدى نجموا نتحدثوا على الدور هذية؟ هل انه البنوك قاعده قائمه بالدور هذية والا ماهيش قائمه به؟ وهل انها مطالبه ايضا باش تقوم بدورها؟ خلينا باش نفهموا وين يبدا دورها وين ينتهي البنوك. لكن في السياق هذايا خليني نبدا احنا معاك استاذ نجاح سالم، ديما نبدو بركن خبر والتعليق باش نبقوا تقريبا في نفس السياق. هو البارح كان انعقد مجلس الوزراء باشراف رئيس الجمهوريه، تناول جمله من المسائل المتعلقه بالاوضاع العامه في البلاد ومشروعي قانون الماليه والميزان الاقتصادي للسنه القادمه 2027. رئيس الدوله في مستهل الاجتماع كان اكد انه الاستثمار لا يمكن ان يؤتي ثماره الا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والانصاف، وشدد على انه توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. تعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإخفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. أستاذ نجاح سالم، خلي لك التعليق أكيد في مستهل لقانا على خبر هذه التفاصيل.
1: نعم، حق الحياة مكفول للناس الكل، حق الحياة مكفول لكل المواطنين، لا مجال للاختلاف حول الوطن. يمكن أن نختلف في الرؤية حول الميزانية، يمكن أن نختلف في الرؤية حول كيفية تمويل الاقتصاد، لأنه تبقى دائما وأبدا الهدف نتاعنا ويبقى وهو تونس. هذا واحد. اثنين، مجلس الوزراء أنا نتصور جاء تطبيقا لما ورد في الدستور، بمعنى أنه على اثر مجلس الوزراء باش تكون فما قوانين باش تصدر خاصه فيما يتعلق بالميزان الاقتصادي وقانون الماليه، وربما هذا هو السبب الاساسي اللي تم من اجله اجتماع عدد من الوزراء خاصه المهتمين، والا اللي يدخل في مجال اختصاصاتهم كل ما هو مالي وكل ما هو اقتصادي وكل ما هو جبائي. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، مجلس الوزراء وكل الوزارات مدعوه بعد هذا ربما حتى معناتها تعمل تلك اللمسات الأخيرة على مستوى الميزانية، توفي عليها لي روتوش ولا لي ديرني روتوش وتسكي تواليتاج ولا أسينيسمون، بمعنى أنها لو كان فما حاجة باش تزيدها هكا تزيدها من توا، لو كان فما حاجة باش تنقصها ولا باش تعدلها هكا باش تعدلها وتنقصها من توا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تمليه وإلا ما تخسر وزارة المالية، لأن هي التي ستقود القاطرة في علاقة به القانون ولا قانون المالية للسنة المقبلة اللي هو 2027، رغم لأنه هذا ما يمنعش يكون تدخل العديد من الوزارات وتدخل العديد من العوامل، لعل من بين هذه العوامل هو الظروف الدولية، لعل من بين هذه العوامل أيضا مجموعة من المؤشرات يمكن تطورت نحو الإيجاب وإلا للسلب في تونس، ومن بين هذه العوامل أيضا كل ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد، ولعل ما يمكن أن يدعم الاقتصاد هو موضوع الحلقة بتاع اليوم اللي هي البنوك نعم. ما أدراك ما البنوك سيدة خير.
0: نعم دكتور وليد اليعقوبي، أيضا مش نخليلك التعليق، العنوان الأبرز بالنسبة لقانون المالية الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، التأكيد مرة أخرى على ضرورة أنه يحقق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، ونعرف أكيد هو الضغط الجبائي أحد أهم العوامل في عدم استقرار الاقتصاد بالنسبة للمؤسسات ولا بالنسبة للأشخاص. سي وليد نخليلك أكيد التعليق والتفاعل ورأيك في هذا العنوان بالذات، تفضل.
2: شكرا.
0: نعم.
2: صحة بخير، وشكرا للأستاذ ناجح للتقديم وعلى وضع الإطار العام للحصة على البرنامج اللي نحن باش نتناولوا فيه موضوع مهم جدا يتعلق بالمسائل المالية في تونس، والمسائل المالية هي مفتاح نتاع كل الاستثمارات والحلول سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. والمعلومة التي نبحث عنها اليوم، هل ثم يعني في البرنامج ميزانية تكميلية أو لا؟ لحد الآن لم نتمكن من أخذ القرار الصحيح، حتى بعض النواب يبحثون عن المعلومة مثل وهذا يؤسف لو في بلاد رغم ما تكون فما برشا ديمقراطية وشفافية وبرشا برتاج في خاصة في علاقة ما عنده أهمية في الموازنات المالية، لكن نحن ديما نحاول نعطوا رأينا ونحط المعنيين لإحداث بعض الضجيج بتاتر لكي يلفتوا انتباه السلطات المعنيين. من حقنا كمواطنين كمتابعين كباحثين أن نطلعوا على لافونسمون مدى تقدم الإنجاز وإلا المصاريف التي رصدت ولا اعتمدت في قانون المالية السابق، وهذا لا يمنعنا من المضي قدما في اقتراح الحلول. بالطبيعة التشخيص قادر عليه الأغلبية، قادرين يعملوا تشخيص حتى بالملاحظة، لكن كما تعمقوا في بعض الأرقام يمكن أن نفهموا فين نحن وين النجم نمشوا باللي موين دبور بتاعنا. ما عنديش برشا رصيد من الموارد المالية، وهذا ما يخلي بعض المشاريع معطلة أو في طور الدراسة ولم تتقدم قيدة ولا. وإذا كمش نعطي الأمثلة كثيرة، وأنا مذهبية نقدم أكثر في الاتجاه بتاع الموضوع بتاعنا، وتحب نذكر حاجة اسمها البنك المركزي التونسي اليوم مقبول على التريزوري بالإشراف مع وزارة المالية، وهو اللي أنقذ البلاد في الفترة الأخيرة عندما تخلى صندوق النقد الدولي عن مواصلة إقراض تونس. وفي هذا الخصوص نجم نعطي كذلك بعض الأرقام بعد قانون من إصدار قانون البنك المركزي في 2016
0: استقلالية البنك المركزي.
2: كانت الدولة قبل مثلا تاخذ من لي بون كوميرسيال افيك دي دوبل الفي، تولعتنا امتياز انها الدولة مثلا ولا الخزينة يمكن انها تستفيد من السيولة الموجودة ولا الامكانيات المالية المتاحة لدى البنك المركزي. ونجم نعطيك رقم اللي نحن واصلين اكثر من 15 مليار دينار، وفما في قانون المالية السابق واحد فما اكثر من 11 مليار دينار 15 سنة معناها المدة هي 3 سنوات، وهذا يعطي متنفس وقتي لمحالة. ونتساءل نحن إذا كان هذه الأموال التي رصدت أين وظيفت أختي خيرا باش نفهم بالضبط بكوا إلتاجي في اللوكاسيون دي ريسورس دي فون، في كيفية توظيفها، اسكو نحن ماشي للاستثمار بالفعل أم مجرد تقديم النفقات اليومية والمصاريف التي تحتاجها.
0: نرجع للسؤال هذايا دكتور وليد اليعقوبي مع الأستاذ نجاح سالم، أيضا نرجع لكم ونرجع للسؤال هذي إن شاء الله مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر، لنا عودة أكيد باش نواصلوا حوارنا وبقية التفاصيل نقدمه لكم إن شاء الله، خليكم معنا.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل له صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام نرجع نواصل معكم في لقانا من برنامج حدث ورأي، تسمعونا وتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف. نرجع مع دكتور وليد اليعقوبي وأيضا الأستاذ نجاح حسين من الحاضرين معايا في لقانا اليوم، نتحدث على دور البنوك في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وصلت معك دكتور وليد إلى دور البنك المركزي التونسي اللي هو ولا عنده دور، خاصة بعد القطيعة مع الفمي صندوق النقد الدولي، ولا عنده دور محوري منذ 2016 بقانون استقلالية البنك المركزي التونسي. سي وليد، تبقى سؤالك، تقول الأموال اللي يرصدها البنك المركزي التونسي هل إنها تمشي للاستثمار وإلا تمشي في نفقات أخرى؟ نخلي لك تواصل أكيد الإجابة على السؤال، تفضل.
1: انا في الكونتكست هذا نجم بعد نعطيك بار ديتاي معناها سلون لي زانفورماسيون ديسبونيبل بالطبيعه ديال المرجع ديالنا لي ان اس، وعندنا البنك المركزي في حد ذاته اللي نشرات نتاعو اللي كل مره معناها يعطينا فيها معطيات جديده ويتقدم معناها الوضعيه الماليه بالنسبه للبنوك عموما. اذا كان ننطلقوا من قيمة القروض حسب القطاعات هذه، إذا هنا نجم تفسر لنا أو تفهمنا أكثر فين القطاع البنكي مركز، يعني المجال التدخل في البنوك التجارية، نحكي بنوك الخاصة، فما عندنا تعرفوا دي تروا بانك سميتاتيك اليوم بيانا اس تي بي بي هاش هي دي ريت سان دي بانك معناها بريفي
0: بنوك خاصة.
1: أي ولا أنا كي باش نعطي توا جيست بعض الأرقام الأخيرة باش نفهموا شوية مع بعضنا، الأرقام تخص القطاع ككل، معناها القطاع البنكي ككل معناها، وفما نحب نعطيك حتى معلومة قبلها، الأموال المرصودة من البنك المركزي للبنوك في حد ذاتها اللي فاتت 11.5 مليار دينار في 2025 فور إكزامبل، والأموال المطبوعة فاتت 30 مليار دينار في أوت 2026، وعندنا أكثر من 117 مليون ورقة نقدية تم طباعتها في الفترة السابقة ب قيمة 3.5 مليار دينار. انت باش تفهم اللي لانجكسيون تاع لي فون هذوما يعملوا ان بو دو ديناميزاسيون، معناها حركيه بشكل او باخر. وللحد من التضخم هو بطبيعته البنك المركزي عنده لي زوتي نتاعو اللي هي لو تو دو ديريكتور هذاك والتو دو مارشي مونيتير باش يتحكم اكثر في في في في نسبه التضخم. ومؤخرا تم اصدار معناها مؤخرا لو نوف شكروا ثم قانون جديد يفرض على البنوك أنها ترفع من قيمة الوداعة الإجبارية من 1-3%، وهذا ينقص بالطبيعة من قيمة السيولة التي ممكن أن توظفها هذه البنوك داخل المارشي، معناها داخل السوق. كي ناخذوا الفلوس اللي تاخذها الدولة، نحن ما نعرفوش مشات للكونسومسيون ولا مشات للانفستيسمون، اي جو كروا 80% مشات للكونسومسيون
0: استهلاك مش للاستثمار.
1: تكنيك مال مختصين هذا يعرفوا كثير بالكدا اسمه اللي في ديفيكسيون، اللي هو يخلي الاموال هذه او ليو باش تمشي للقطاعات المنتجه تمشي في اتجاه اخر، وهذه خسارة للسوق بالطبيعة. نعطيك توا باختصار القروض المهنية مثلا ارتفعت بنسبة 3.6%، نعطيك الارقام بين 24 و 25 من 89 مليار دينار الى 92، القروض الموجهة للخدمات من 46 مليار دينار الى 48، القروض الموجهة للصناعة من 38 الى 39 مليار دينار، والقروض الموجهة للفلاحة والصيد البحري هنا الصدمة الكبرى لم تتجاوز 4.7 مليار دينار، وهذا ان دل على شيء قطاع حيوي استراتيجي.

0: نسبة
1: أيوة
0: الارتفاع في القروض قصر الأجل 5.8%، alors que المتوسط القروض المتوسط طويلة الأمد، وهو مش مفسر لك علاش يثبت
1: أيوة
0: هذوم يعطونا فكرة عن الاستثمار، القطور القصيرة طورت ب 5.8%، لكن القروض الطويلة والمتوسطة لم تتجاوز 0.2%. هذا يدل على حاجة أختي خيرة، أنه
1: أيوة
0: ما فماش انفستيسمون أ لون تير، ما فماش انفستيسمون تاع إيكيبمون تاع تجهيزات، معناها تاع حاجات دو فالور هكا اللي يطلبوا معناها التمويل طويل الامد ولا متوسط الامد. دونك نحن اون جير لو كورون لو كوتيديان اي لي ديبونس كورونت. جست رقم اخر باش نعطيه لك اختي خير قبل ما نرجع لك الكلمه، او ياسر باش ما نحتكرش
1: باش تفاعل معنا سي ناجح.
0: بالضبط، القروض الموجهه للاقتصاد ككل لا تمثل سوى 0.7% من مجموع القروض المسنده، والقروض المهنيه التي نحكي على القروض المهنيه ديما ذوك معناها المؤسسات اللي هما قايمين لي باتون 37% منها اسندتها البنوك العموميه، وانت تفهم الباقي
1: كثيره.
0: او نرجو كان سبب من بعد البريز دو ريسك معناها
1: بالطبيعه باش نحاولوا، لانه باش نحاولوا نفهموا الحقيقه البنوك ودورها، ولانه تغيب على المواطن برشا تفاصيل وبرشا برشا معطيات. كنت تسمع في الارقام استاذ نجاح سالم في علاقه معناتها القطاعات اللي تمشي لها اكثر النفقات هذه، شفنا قطاع الخدمات معناتها معناتها النسبة الأكبر، شفنا قطاع الفلاحة اللي هو قطاع حيوي قطاع استراتيجي اليوم، لأنه اليوم رهان الدول هو روع على الأمن الغذائي نشوفه، وخاصة معناتها ذي لاحظناه بعد الحرب السورية الأوكرانية اللي الدول اللي تراهن على أمنها الغذائي قبل كل شيء، لأنه الحروب اليوم حتى المفاهيم تاعها تغيرت، لأنه يقولك اليوم نضمن الأمن الغذائي متاعي، وهذه التحدي الأكبر. نخلي لك التعليق والتفاعل سينيجح تفضل.
2: كتعليق وتفاعل، أنا لخصت ربما مجمل النقاط التي تعرض إليها السيد وليد مشكورا فيما يلي. لاحظت لكونه قال أن البنوك تعتبر شريك للدولة، وهذا مما لا شك فيه، كما أن البنوك تساهم في تنفيذ سياسات الدولة بطريقة أو بأخرى، وهو أيضا مما لا شك فيه من خلال ما يسمى كخلق نوعا ما ذلك التوازن الاقتصادي، وإن كان مسألة التوازن الاقتصادي أشار لها بطريقة غير مباشرة. كما أن للبنوك حسب وليد دعم للتنمية والاستثمار، وهذا مما لا حدث فيه أيضا، وهي التي تضمن الاستقرار بتاع الأسعار، وما أدراك ما استقرار الأسعار واللي تريعنا بها في العديد من المناسبات في تونس. البنوك أيضا تضمن الاستقرار ربما سعر الصرف، وهذا أتحدث فيه تحت رقابة سي وليد، كما تتحكم في التضخم، وهذا اللي أشار له أيضا. البنوك تساهم في إنجاز المشاريع اللي أشار إلى العديد منها سي وليد مشكورا، وقال أنه فما مشاريع ربما تستهلك فلوس أكثر من المشاريع الأخرى، ومن بين الخدمات أو قطاع الخدمات الذي أشرت إليه سيدة خير. لكن هذا الكل يبقى في ربما رهين ماذا؟ يبقى رهين أكل مسائل اللي عادة نتحدث فيها في علاقة بالإدارة سيدة خير، معناتها البطء في الإجراءات والتلك والوثائق والآخري، تلك الأمراض التي تحدثنا عليها في علاقة بالإدارة وفي علاقة بالبيروقراطية. لعل البنوك أيضا في علاقة بصفتها كشريك للدولة هي أيضا تعاني منها، هك علاش لابد، وهذا اللي أشار له سي وليد، من آليات متاع تمويل مبتكرة، وإن كان كلمة مبتكرة ما قالهاش ما يسالش، أنا هك نمشي معاه في الخط ونمشي مع معناتها بالموازات، ونقول لابد من ما يسمى بآليات تمويل مبتكرة. من بين الآليات التمويل المبتكرة سيدة خيرة أشرت إلى جزء منها وأيدك سي وليد، وقال أنه البنك المركزي أصبح لديه دور آخر، دور يختلف قبل الفترة اللي تخلينا عليها مثلا على ثاني. وعندنا مسألة أخرى سيدة خير، اللي هي الآليات الأكثر استجابة لحاجيات المؤسسات ولحاجيات المواطنين، المؤسسات سوا اللي تحب تستثمر، والمواطن اللي حب يعمل مشروع، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تحب تعمل مشروع. أنا لاحظنا وتحدثنا في هذا البرنامج عليها، ذاقت ذرعا بالإجراءات، ذاقت ذرعا بهتو هتو هتو هتو. أخيرا وليس آخرا حتى لا أحتكر الكلمة سي وليد والسيدة خيرة أيضا أشار إلى أنه لابد من تحسين الخدمات.

0: سي وليد نرجع معك. مش نسأل سؤال عادي طبيعي يمكن يسأله أي مواطن، هل إنه البنوك اليوم اللي تحدثناه اليوم، نتحدث على دور البنوك كشريك وكمساهم في الدورة الاقتصادية ويعاضد مجهود الدولة، وهو معناتها عنده دور في كما قلنا في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية، يدعم الاستثمار المؤسسات والقطاعات المنتجة، هذه من المفروض معناتها دوره وتحقيق التوازنات المالية، هذه عمليا فعليا في الواقع قاعد يقوم به البنوك، قاعد تقوم به البنوك الدور هذية سي وليد، ويقرض الدولة بنسب معناتها فايدة منخفضة؟ يظهر لي لا مش هذية واقع. الآن خلي لك مش تجاوبني سي وليد، كما قلت أنا نسأل في أسئلة بسيطة باش الناس تفهم هل أنه البنوك اليوم قاعد تقوم بالدور هذية معناتها اللي نسمعوا فيه الكل؟ تفضل دكتور.
1: والله خير، انا عندي مش نجاوب على سؤالك، باش نفرع الجواب الى زوز والا ثلاثه محاور. المحور الاول هو في علاقه بتمويل الاستثمار الوطني. اذا كان نحكي على تمويل الاستثمار الوطني، دونك المؤسسه البنكيه باش تدرس مشروع الرنتابيليتي نتاعو اسكو مربح بالنسبه لها هي، يستحق ان نحط فيه مخاطر ولا لا. والبنوك التجاريه، خلينا ديما ناخذ باش نرجعوا للموضوع تاع البنك المركزي، بل كانت هي المستفاده راهي تطور مع تغير الفلسفه والتوجه تاع النظام الحكم الجديد معناها في تونس، يفضل انه يتعامل مع البنك المركزي بمشاوره بقانون الاستقلاليه. في الاخير قانون الاستقلاليه راهم اللي عدوه في 2016 ماهيش المنظومه اللي تحكم تطور، كان عندهم ضيط اخرى واهداف اخرى على خاطر التركه اللي خلاوها بعد ما مشاو معناها شاهد على مجاعتهم. لا علينا فيهم، لكن في الوقت الحالي زاده نحن توا عندنا اشكال اخر. وقت اللي باش نمول انا مشروع عندي لي كونديسيون معناها ديفالياسيون، يعني باش نقيم المشروع هذايا، اسكو باش نعطي المشروع للدوله، سامحني باش نعطي الاموال للدوله هي تمشي تستثمر الفلوس؟ لا، سي با سا. لي سيركوي في اترافير دي انستيسيون، في اترافير دي اكسبير دي معناها دي زيتود دو بروجي. لي بروجي يقدموها مستثمرين، والمستثمرين هذوما يحصلوا على تمويلات من البنوك، هكا معناها انترميدياسيون بانكير تصير اترافير لي انفستيسور هذوما، والمستثمرين هذوما هما اللي يتحاسبوا بعد على معناها النجاح نتاع المشروع. في علاقة بنفس الكونتكست نحب زيادة نعطي أرقام في علاقة بالاستثمار الوطني وتكوين رأس المال الثابت. رأس المال الثابت هما ديما نحكوا عليه كيبما ديورابل، اللي هما عندهم بعد في الدورة الانتاجية. وقيمة رأس المال الثابت معناها هي تعطينا فكرة على مدى تطور الاقتصاد عموما. في تونس مرينا من 26 مليار دينار سنة، سامحني، وصلنا 26 مليار دينار، كنا في 24، دونك فما ايفولوسيون افيك 8% في الفورماسيون دي كابيتال. فورماسيون دي كابيتال في ستين سموها معناها بالفرنساويه، نفركس على الكلمه بالعربي وان شاء الله نطلع معناها نطقها بالصحيح، معناها تكوين الراس المالي الخام الثابت فيه ايفولوسيون 8%. لكن 26 مليار دينار في الاخير معناها سي كوا 26 مليار دينار بارابور على لي بيزوان دي ليكونومي نتاعنا؟ راهم ما يمثلوش حاجه كبيره، ما ينجموش يحلوا مشكله كبيره. وإذا كان مش نربطهم أنا بقيمة الناتج الإجمالي معناها في تونس، راهي النسبة لا تتجاوز 15%. هذا اللي كونيسور والإكسبير يفهموا البرسنتاج هذا، الكورسيون هو ذا يعطيك معناها دلالة على مدى تقدم الاقتصاد عموما في الاستثمار في وسائل الإنتاج ومراكمة الربح معناها في الدوره الاقتصاديه. طيب باش نعطيك انا ارجيمون اخر اللي خلينا معناها ناخذ لو كوتي كريتيك، معناها البعد النقدي دي مساله نتاع تدخل البنوك في مجال معناها الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتشغيل خاصه الشباب،
0: خاطر برشا تحميل مسؤوليات للبنوك سي وليد. يقول لك البنوك ماهيش قاعده قايمه بدورها،
1: ومن حقهم يحمر واحد
0: ويحمر ما هو هذايا احنا باش نفهموا، لانه علاش اليوم الناس كلها تقريبا ننقدوا البنوك البنوك ونقول ما هيش قائمة بدورها، بالرغم البنوك قاعدة تحقق في مرابيحه تقريبا القطاع ما نقولوش الوحيدة ما من أبرز القطاعات الرابحة تقريبا. أما يقول لك ما دام هو قطاع رابح يلزم يعاون، زاد هو الدولة في وضع استثنائية ووضع اقتصادي معناتها دقيقة، علاش لا؟ تفضل سي وليد خلينا نفهموا. تفضل.
1: ما دام ذكرتي الارباح نتاع البنوك البنكي قبل طرح المصاريف اكثر من 8 مليار دينار معناها باش نبدا واضحين، وعمل افونسمون بارابور على 2025 سامحني بارابور على 2024، واذا كان باش ناخذوا المجموعه هي 1695 مليار دينار مجموع معناها الارباح الصافيه اللي هي كانت تذكر تطبق عليها 8% نتاع اللي معناها معناها معناها يشوفوا في ال توزيع معناها شكل توزيع هذه القروض، ولم يستفد منها تقريبا الا المحظوظين واللي هما قادرين انهم يتمكنوا من هذه الخدمات قبل هذا القانون. طيب نرجعوا للسوق الماليه، السوق الماليه فيها اكثر من 3600 مليار هي موجوده معناها كاستثمارات وعندها زياده معناها مهمه في المتوسط العائد على القروض يتسمى ديتو معناها دي كروسونس اي دو رونتابيليتي اكثر من 8% 8.8% وكان 9% ولا ما حدا في 2024. فما عندهم زاد كلفه الودائع نتاعهم هما زاد ما كيخدموا الفلوس اللي يخدموا بها هذيك عندها 5%. فما فرق ما بين ليفوليسيون نتاع معناها المرابيح وكلفه الودائع حدود تقريبا 3%. هما عندهم بيزوت الراتيو ار او ار او هما رونتابيليتي الاكتيف رونتابيليتي دي فون بروبر هما لي تكنيسيان.
0: هنا محل هذه راهو سي وليد يستعمل في مفاهيم تقنيه علميه معناتها في المجال البنكي في القطاع البنكي.
1: ايوه الله غالب
0: نحن عنا نحاولوا نبسطوا ونحاولوا نترجموا كي نلقى خاطر ساعات ما راهي مفاهيم كلمات تقنيه مهني قلت لك علميه ما نجموش نترجموا مجموعة كما هي الحقيقة معناتها. سي وليد نجتهدوا مع بعضنا الناس الكل. تفضل سي وليد.
1: أنا رو بعد حصتك رو باش نعاود نسجلها ونعاود تزيد معناها هذا اجتهاد للتوثيق وللتاريخ ونشكر جد على طريقة طرح أنت المواضيع هذه المهمة والخبراء
0: اللي قدمت. مرحبا بك.
1: باهي باش نعطيك موضوع الإدماج المالي أختي خيرة كان
0: تفضل.
1: راهو هو تقصير من البنوك الإدماج المالي آخر دراسة معناها سامحني مهزلة معناها خرجت معناها دراسة شملت 1169 شيخ معناها وتم التطرق بها وسمعوا بها برشا تواتر 98% من الشباب المستجوبين في هذه الدراسة يفضلون التعامل نقدا، ما يحبوش يتعاملوا عطرافير للبنوك، ما يحبوش ديفيرمات وصلها مع عطرافير البنوك على مسألة الكلفة والتتبع دي نقطة. والنقطة الثانية هي النسبة تاع 18% فقط من الشباب المستجوبين لديهم حساب بنكي، ولهنا تطرح إشكال راو تو انترناسيونال راو يفوت معناها ثلاثة أضعاف أو أكثر. بالنسبة 70% من الشباب لا يملكون حساب معناها في أي خدمة مالية معناها سواء بالموبايل لذاك بانكين سواء حتى لابو حتى البوسطة ما عندهمش معناها فهمت. وهذا يطرح تساؤل معناها إذا كان عندنا أكثر من 2000 أجانس ولا وكالة بنكية وعندنا أكثر من 22 بنك معناها وعندنا معناها الرصيد هذه كلها معناها نتاع الأموال الضائلة هي اللي تدور في المارشي مونيتير الشباب هذا ما عندوش حق معناها للولوج لهذه الخدمات. بالحق هذه مسؤولية راهي مسؤولية تاع الدولة أون بريميليو يجب تحفيز وحق هذه المؤسسات على التعاطي مع هذا الشباب وكأنه هو مشروع معناها منتج وخالق للثروة. نحن في تونس وانت تعرف لي انا زرت في الشأن هذايا وكنت نقد برشا وديما نحكي على انسيسفيزونس دي سيكتور بانكير ولا انترماديسيون بانكير انت مزير ماهوش معناها هما اكزومبل بلان دروا وانت في الاخر تشوف معناها لي كابيتاليست كي ديجا على لي كابيتو هذوما تاع البنوك راه هما بيدهم دي زانفستيسور في دي زوتر سيكتور
0: دونك هما بيدهم يستثمروا في قطاعات اخرى
1: والله اي بالنسبه لي فون تاعهم في الانتوراج بروش وفي السيكتور لي بلو رونتابل اي مخاطر له. وعندك علاش نحن طلبنا في مكان قلنا صندوق وطني للضمان هذا اللي يحفز المؤسسات هذه على اخذ هذا الشباب واللي فام المقر الريفيه واللي يخدموا في القطاعات الفلاحيه هذه في المناطق الداخليه انهم معناها تصير لهم معناها كيما المعادله ياخذوا بالزمام المبادره ويطوروا من مشاريعهم وهم من بعد راهم يولوا ياخذوا فقره وفقره هذه اللي تعادوا فيها 2000 سامحني اكثر من زوز ملايين ولا معناها تاكد راهي المعطيات تتغير تماما. وانا كان نعطي الرقم هذايا راهي دراسات رسميه هذه اكستريم سيستم هذوما واكثر من 37% فهمتي في اللام فورميل هذوما اكسكلو من المنظومه لي في نتاع الرونتابيليتي نتاعهم نتاع الروتاسيون نتاع لي فون نتاعهم ما يرجع حتى شيء للدوله ولا للمؤسسات البنكيه هذه. تصور انت لو كان لي فون هذوما يعاودوا يدخلوا في البنوك وتعاود تستثمرها من البنوك ومؤسسات التمويل الصغير شنو يصير معناها؟
0: اي
1: يولي عندك امكانيه انها معناها
0: اي ما يسالش سي وليد فقط لانه باش نخلو زيد سيدي جحا سالم معناتها يتفاعل معانا. نرجع لك استاذ كنت تسمع معناتها في برشا ارقام وبرشا احصائيات في علاقه بالقطاع البنكي دوره يقول لك هما زيد من حقهم لانه فما مخاطر زيد هما باش يدرسوا المشاريع وغيرهم باش يتجنبوا المخاطر هذه لانهم هما في نهايه الامام معناتها بنوك تجاريه غايتهم اكيد هي الربح حتى كان هو بنك رابح اما زيد من حقه يأمن نفسه هما زيد يقولك هما يستثمروا زيد في قطاعات أخرى. تفضل أستاذ نخليلك التفاعل. وشفنا زيد في علاقة بالإدماج المالي تحدث عليه سي وليد والمشاريع ودعم المشاريع خاصة معتها للنساء اللي يخدموا في القطاع المجال الفلاحي ولا غيره هذه تبقى محدودة. تفضل أستاذ.
2: صحيح البنوك من حقها أن تربحها فهي ليست بجمعية الخيرية بل بالعكس لو كان ما تربحش ما تحصلش بالتالي على ديمومتها وعلى استمرارية تقديمها للخدمات وإلى لقروض سواء للدولة أو للخواص لأنه أشرنا في حصص فارتة أن هذا الربح ماذا بينا في كل الحالة الاقتصادية ضنكة والحالة الاقتصادية متدهورة في دولة ما مثل تونس مثلا في وقت ما وربما لا تزال لابد من أنه البنوك اللي من حقها أنها تربح واللي كما أشرت أنه من أكثر المؤسسات ربحا في الدولة أنا تأخذ على اعتبار المسألة دي والكونجنكتور كما قلت وليد هذي واحد. اثنين أشرت وليدي لأنه الشباب باش يفتح حساب بنكي فما نسبة كبيرة اللي هي 30% فقط هم فاتحين حساب بنكي. سي وليد صارت لي أنا المسألة هذه لما كنت وإلا لما دخلت للخدمة باش نخدم دخلت ونجحت كل أبوت لي باش يصبوا لي سويردات بشيت البنك. البنك هذا ناقص حاجة واحدة باش يعملها هي تردي مسيج متاعه وإلا من الأجنس اللي موجودة خارجي وموجودة معناتها في قلب العاصمة وهذا اللي يصير العديد من الشباب اللي من بينهم أولادي وبناتي ويبقوا مشدودين ساعتها نقولوا أون ساندويتش اش معناتها الخدمة تقول له جيب لي كونت باش نعمل لك أنا ترى شنو والبنك تجيب له تقول له جيب لي شهادة اللي كونك أنت تخدم باش نحل لك كونت معناتها هو اللي بري الشاب اون ساندويتش ما بين البنك والخدمة. هذاك علاش اشرت من بكري شويه الى مساله الحلول المبتكره وهذه لابد ان تتضافر فيها جهود الناس الكل. سي وليد اشار ايضا الى امكانيه وضروره تمويل الناس الكل بما فيهم الشباب اللي يقول يا فتاح يا رزاق ويحب يحد مشروع. هذا ما نشوفوش سيدة خير عند البنوك الكل على الأقل لو كان ما دخلتش الدولة بالبنوك اللي تنتمي لها من بينه بنك التضامن وأشرنا له في حصص فارطة راه فما برشا من بينهم النساء اللاتي أشرت إليهن سيدة خيرة ما يتمش تمويله إلا أنه أشرنا أيضا إلى أن التمويل هذا يوضع في إطار النجاعة متاع التمويل وأطار الجدوى متاع التمويل من خلال المبلغ مانيش باش ندخل في الارقام لانه ضعيف برشا في الارقام اللي هي 5 ملايين تو باش تعطي الشاب 5 ملايين راه ما تعمل له شيء يدوب 5 ملايين باش تشدوا شويه ترانسبورت وباش تشري له تيكي وباش يشري له كسكروت في السنيه وهابط مثلا من الولايات الكافيه في تونس ال 5 ملايين اشتراها تو يمشي في الفايفيا وفي الترانسبور وفي
0: يظهر لي سي نجح تحكي على القروض الاخيره هذيا اللي تم اسنادها
2: قروض الاخيره ولا حتى قروض
0: الشرف هذيا
2: باش نحكوا اقل من 20 مليون توا قرض ما يعمل حتى شيء وما يسالش سي وليد صلح لي لو كان غلط وانت سيده خير انا عارفك من بين اختصاصاتك هذه المساله صلحي لي لو كان غلط. القروض الصغيره لهنا ماهيش باهيه والا ما تززيش الشباب لذلك السبب كيف نزيدوها مساله ما يسمى بالاجراءات
0: وراء الشباب زاد مطالب التمويل الذاتي زاد راهو استاذ
2: نعم هذه مساله اخرى وربما في بعض الحالات هكا البنك التضامني والدوله نحتها التمويل الذاتي مشكوره لكن في كل الحالات ماذا بينا البنوك صحيح تحب تربح لكن تعمل معناتها نظرة أخرى أو حل مبتكر في علاقة بالتمويل الذاتي. مسألة القروض هذه بما أنها صغيرة في المونتون، هذاك علاش خلى مسألة دخلة في المؤسسات اللي تعمل دي ميكرو كريدي تدخل، رغم أنه نسبة الفائدة متاعها أكبر من البنوك الأخرى. إلا أنه الشاب لو كان تخيريه ما بين 5 ملايين من بنك ويبقى عام وعامين ويستنى، وإلا 5 ملايين من مؤسسة تعمل قرض صغير وفي الآن نفسه في ظرف جمعه العشر أيام يمشي ياخذ مالغري لنسبة الفائدة كذا. بمعنى الفاريابل نسبة الفائدة التي تحدث عنها في وليد مشكورة، لربما برشا من الناس توا يقول لك راهو نسبة الفائدة برشا وبرشا برشا، راهو تطيح بالماء في صورة ما حطيناها ان كونفرونتاسيون مع الإجراءات وتعطيلها سيدة خيرة، لأنه التونسي كما قلت ذاق ذرعا بالإجراءات، ذاق ذرعا بطول الإجراءات، ومستعد أنه يدفع فلوس في سبيل أنه تقصير المدة تاع حصوله على قرض في سبيل أنه يقول يا رب العمل عليك. تفضلي سيدة خيرة.
0: باهي، ونحيل الكلمة مباشرة أكيد السي وليد باش نخلي له زادة تفاعل معاك أستاذ نجاح سالم، وخلينا في معناتها في نقدمه سي وليد باش نكونوا عمليين في علاقة مع طرح الموضوع هذية بالنسبة للبنوك اليوم. شنو المطلوب اليوم معناتها بالنسبة للبنوك باش هي تواصل أنها تكون بنوك رابحة وتنفع البلاد زادة في نفس الوقت، وتنفع العباد معناتها الناس اللي هي تحب تبعث مشاريع ويسهلوا عليهم الإجراءات، تعرف هم من حقهم باش يأمنوا معناتها المؤسسات البنكية متاعهم من المخاطر، واحتمالية أنه تكون فما مخاطر وأكيد نجم تكون موجودة بطبيعة الحال، لكن في نفس الوقت زادة لأنه نتحدث على برشا كيف كيف تعقيدات الحقيقة. سي وليد تفضل.
1: عايشك يا سيرة. كي باش ناخذ الموضوع ديما نتذكروا اللي نحن الكونتكست اللي نحن نعيشوا فيه والانفيرونمون والقوانين اللي نحن معناها تسير فينا في تونس. البنوك ما تتحملش مسؤوليه وحدها، بتبيع البنوك هي بتبيعتها عندها للتو ديريكتور هذاك يحكم فيها، هذاك علاش يخلي معناها سعر القروض مرتفع في تونس ومن اغلى الدول.
0: اي
1: وديما نحن كي نحطوا على الاستثمار ديما نطالبوا انهم يخفضوا في كلفة هذه القروض، كي نحكوا على التو دو ريفينونسمون بور لي بانك ولا بور الانستيتيون دو ميكرو فينونس مؤسسة التمويل الصغير، الدولة ماهيش معناها بمعفل عن المسؤولية، الدولة مسؤولة، هي خلت الوضع كما هكاك وهي اللي خلت معناها البنك المركزي يحط التو هذاك، وإذا كان مربوط بالانفلاسيون راهي الانفلاسيون هي مسؤولية الدولة واللي يتحكم في التضخم. وبالنسبة لنا نحن التضخم إذا كان ندخل شوية في التعقيدات معناها مربوط بالعرض والتربص معناها ولكن هذا القدرة الشرائية، أنت نحن القدرة الشرائية مخترقة، العرض براسك وانت تعرف المواد شنو الوضع، السيولة بتبيعتها كي محكينا على في ديفكسيون بكري كيفاش معناها وين ماشي الأموال أغلبها للتخطيط معناها النفقات الاستعجالية ومعناها حل أزمات طارئة. بالنسبة للوضعية الأخرى اللي نحن
0: ما ننسوش الطاقة زيادة، ملف الطاقة هذه وحده ملف ما
1: هم خارجين منه
0: ملف أي
1: هما خارجين منه وما يخدش لك موضوع هكا عند ستاك يقول لك تحمل مسؤولية هذيك مؤسسة وطنية تمشي تحمل مسؤولية ستاك اش باش تعمل ستاك تمشي إذا كان باش تستثمر باش تتداين ما عندش كون باش تمشي البنوك الوطنية إذا كان معناها أسعفوها ولا كان رصيدها خاطر هي بتبيعات عندها مشاكل مادية وعندها معناها مشكلة نتاع خلاص نتاع الديون نتاعها ونتاع حتى الحرفاء نتاعها معناها انت تعرف اللي صار جدولة معناها أكثر من 7000
0: تقريبا
1: معناها هي بتبيعتها مؤسسة مالية الوضعية المالية تاع المؤسسة في حد ذاتها معناها مرهقة معناها فهمت وزيدة من القوانين. طب كي نحكوا نحن مثلا على الطاقة اللي نحكوا على الفوتوفولتايك معناها هذيك
0: الطاقة البديلة
1: البديلة اللي نحن نجوا نعملوا قوانين معناها تحد من توريد هذه الأدوات ولا هذه المواد يعني أنت تحب الأزمة تتواصل معناها يعني فأنت وطلبنا قبل ونحب زيد نعاود بصوت عالي كذا تخفيض الأسعار بالنسبة وإذا نزم معناها إلغاء الأداءات على المواد اللي عندها علاقة بإنتاج الطاقة الطاقات المتجددة واللي عندها علاقة بالفلاحة وبالماء هذوما كلها مروة معناها مسائل حيوية يلزم الدولة تشجع عليهم.
0: هو هذه إلغاء الأداءات دكتور وليد هذه تقريبا علقيها في سنوات اللي معناتها ديما نطرحوا في المواضيع الاقتصادية يقول لك راو الحل مش في مثلا إذا تحدثت على إلغاء الأداءات مثلا في قطاع في الطاقة البديلة. نتحدث زيادة على أنه رو التخفيف وتقليص الضغط الجبائي إلى أقصى ما يمكن، معناتها التخفيض في نسبة الفائدة المديرية باش تكون تقريبا متزامنة على القليلة مع التضخم. هذه الكل يقول لك راهي تنجم تعطي نتائج إيجابية مش العكس، على قد ما نرفعوا مثلا في الأداءات ونرفعوا في الجبائية هذيك باش تعطينا نتائج عكسية، أما على قد ما نقصوا تنجم تعطينا نتائج إيجابية. ويقول لك ثم تجارب مقارنة في دول أخرى أثبتت نجاحها في التمشي هذية والتوجه هذية. سي وليد ما نعرفش
1: الفكرة، ما نعرفش الفكرة على السعر نتاع الكروب في تونس، هذا للأفراد يفوت 10% للأفراد
0: نسبة الفوائد معناتها
1: كان 10.8 أو 10.6 قرض الاستهلاكية 10.8%
0: تصور معناها النسبة هذية.
1: القروض المهنية زادت في حدود 9.5 معناها راهو مكلف. واذا كان انت باش تعمل
0: هذه في تجارب اخرى سي وليد بربي في دول اخرى تقريبا، معناتها نتحدث على تونس من اكثر الدول ارتفاعا في نسبه ال
1: 1% هذاك تو الديريكتور وديتش عليه انت نسبه فايده من بعد 1.1. اذا كان هذه دول تجزع بالحق عليها وتتحكم في التضخم نتاعها وتتحكم في
0: باش نفهموا الفرق، باش نفهموا لانه نحن ما زلنا
1: سامحني تذكر اخيرا بعد الثوره مش طيحوها تذكر في يوم من الايام حتى نوصل حتى للثوره الجيولة ماشي هبطت الناس كلها حتى ما عندها كريدي مازال فيه 3 سنين ولا اكثر مش هيك، وهما تو زيد نحو لي كريدي على مع لونتيرا معناها تو لي كريدي حتى 15 سنه اي سمعت هو معناها الفيرياج صاير من البنوك من البنك المركزي من المنظومه من القوانين باش ما نحطوش الحمل على كيما مثلا مؤسسات التمويل الصغير ديما يجندوا فيهم ايه انت ما ريتش انت بنسبه الارباح نتاعهم هما هذوك انت لا تساوي 3% فهمت،
0: والاداءات مرتفعه برشا الاداءات
1: انت ان وتولي هي لدين الكريدي يصير ديريكتومون من البنك المركزي وكانك معناها عملت جرم معناها انا طلبت حق البوبيلاسيون ايكارتي مثلا السلط نتاع البوبيلاسيون نتاع الشعب نتاع الفئه النشيطه تطلب لهم حق كيما هكا كانه معناها امتياز لا يحق لهم هذا الامتياز وكانوا ما مش كما وكان البنك المركزي ولا المؤسسه دي تبنت وحدة لا تبنت التضحيات اباء واجداد المواطنين هذوك الفئات هذيك
0: باش نحاولوا نحوصلوا سي وليد لانه ما عادش الوقت بدا يضغط علينا على الحقيقه باش نحاولوا نحوصلوا اللي كنا نتكلموا فيه الكل بشنو نجموا نخرجوا الفكره الرئيسيه من موضوعنا لليوم البنوك والدوله والاقتصاد الوطني التونسي. هل العلاقة هذه الثلاثية كيفاش نجمو معناتها شنو نجمو نخرجو سي وليد باش نجمو نقدمو بالحق باش نجمو ننجحو باش نجمو نتحدثو على اقتصاد قاعد يتعافى بشوية بشوية ولا نحملو المسؤولية للبنوك لا نحملو المسؤولية معناتها الناس كل تخدم مع بعضها ونمشو معناتها في توجه موحد مشترك باش نخرجو من الأزمة. تفضل سي وليد.
1: أي أما إذا كان باش باش نتوسعوا راه
0: مازلت عندنا المناسبات ان شاء الله وباش نرجعوا اكيد معناتها هو راهو الاقتصاد ما يوفيش الحديث في في في, في,
1: في الوعي الجماعي وحب هذا الوطن والمساله الوطنيه لا تدرس المساله الوطنيه هي بالفطره المساله الوطنيه انك انت تخدم بلادك تخدم اقتصادك تجتهد انك تقدم اضافه من جهتك انك تحاول تخفض العبء على ابناء شعبك معناها المعاناه اللي عانوها التوانسه في الصيف. أنا كلموني نذكر عندي أصدقاء يعيشوا في الخارج في دول متقدمة جدا معناها فهمت يحبوا يهزوا أفراد من عائلاتهم مرضى أو كثيرة في زوم لوتيل ماشي بينهم لوتيل بكونفور لا راهو كيف وصلنا لوتيل كسبيطار كدار في القصرين ولا في جندوبة ولا في كيف كل مرتك كل مرضى في النصر فهمت علاش نحن الوقت ذاك استوينا أمام أزمة كبيرة خاطر ما عملناش حساب وما حضرناش لها ما يجب معناها إنجازه من مشاريع معناها لتفادي تلك الأزمة الغير مشروعة. إذا كان باش نمشي للحلول بالطبيعة نحن لازمنا نذكروا ديما اللي نحن لازمنا معناها لوبارتاج الحوار توقف كثيرة تولي الناس ما تحكيش مع بعضها أنا نعيط أسوسيسيون بروفيسيونيل دي بانك ولا نعيط البنك سنترال معناها فهمتي ولا لا ولا نعيط لجنة المالية ما يمشوا لهمش معناها من الوزارة وما يمشي لهمش معناها من كيفاش باش يصير يولي التأميلات وتكثر معناها الفرضيات اللي دي ربما تعمل معناها اللي بيرتيرباسيون في الشيء اللي سيتويان. نحن ديما نطلبوا ان العقلاء يدخلوا ان العقلاء معناها يعملوا ريبورتاج ويعملوا خلي هي معناها نتاع تفكير ونتاع لجان نتاع تفكير، نحن الناس قادره تفكر وقادره تحل هالمشاكل هذيا بالدبلوماسيه الاقتصاديه بالعلاقات بالكفاءات بالاختصاص، كل واحد في اختصاص من اجل يقدم حلول، واللي باش يقدم هالحل هذا ويتم انجازه فنحييه ونثمن معناها المجهود نتاعو مش نتاعو.
0: نسي نجاح كيف كيف خليل كلمة الختام أستاذ نجاح سالم، هو راو موضوع كان احنا باش نتحدثوا فيه باش ياخذ ساعات بالحق، بخاطر راو معناتها من فكرة يهزنا الفكرة من طرح لطرح وتتعدد الحقيقة المواضيع في شأن هذية، ما ميسالش نخلي كلمة الختام الفكرة كما قلت بشنو نجمو نخرجوا كيش الحوصلة معناتها سي نجاح تفضل.
2: الحاصل أن البنوك دور وللدولة دور وللعديد من الأطراف الأخرى دور، ومن بين الأطراف اللي عندها دور أيضا مؤسسات ممكن تساهم فيما يسمى بالإبارن سيد أخير الادخار أيضا في تنمية الاقتصاد، هذا واحد. اثنين، مسألة الصلح الجزائي وتوظيف عائداته ما يلزمناش ننسوها أيضا.
0: راني طرحتها أنا وسي وليد البارح تذكر سي وليد على الصلح الجزائي، تبقى الوقت اللي غالب. تفضل سي ناجح. هاي
2: الرساميل لابد لها من مناخ متاع عمل، من بين أنه اللي ناوي الصلح وحب الصلح ما يسالش نسرع في مسألة أنه نعاود وننتقرو في الدورة الاقتصادية أخيرا وليس آخرا، مسألة جلب الرساميل سيد أخير، جلب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمار أو للاستثمار في تونس، ولعل هذه العوامل التي أغيرها في حقيقة أمر اللي ما يزيزناش الوقت باش نذكروها هي التي ستساهم في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار في تونس بما فيه خير لتونس وخير لشعبه.
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله تو نرجع سي وليد لمساله الصلح الجزائي وما يحيط ايضا بهذا الموضوع من برشا كيف كيف اشكاليات تعقيدات الحقيقه في الملف هذا.
1: كانت رسمانة اختي خيره الموضوع نتاع التمويل الذكي والتشارفي اهتمام ويستحق معناها لفت انتباه.
0: نعم.
1: بل ما يصير مناقشة ميزانية باش تتحمل الناس كلها معناها المسؤولية التاريخية، على خاطر إذا كان ما حلوش مشكلة القطاعات الحيوية كما الفلاحة والطاقات المتجددة هذه بصفة عامة والمنتج والفوسفات وما إلى ذلك، رانا باش معناها باش نلقاو في نفس الحلقة ماناش في قبل.
0: نعم واضح، بارك الله فيك دكتور وليد اليعقوبي، شكرا ليك أستاذ نجاح سالم على كل ما تفضلتوا به، ان شاء الله اكيد تكون عندنا لقاءات قادمه كما قلت، والاقتصاد وقت نطرح المواضيع تهم الاقتصاد اكيد فما برشا مواضيع وفما برشا اطروحات نجموا نتحدثوا فيها. فقط قبل ما نختم، البارح كانت اتصل بيا النائب عن ولايه الكيف سي ياسر القراري اللي كان تدخل معايا البارح على لوتوروت مع مشروع الطريق السياره، وتحدث لانه على مستوى ولايه الكيف خرجت البلاغ في خصوص الحوز العقاري البارح بعد البرنامج، يقول لي سياسر وتم كيف كيف ولاية سليانة خرجت أيضا البلاغ بالنسبة للحوز العقاري، إن شاء الله ننتظر ولاية بيجة للتسريع في هذا المشروع الحلم، أنا ديما نقول المشروع الحلم بالنسبة للطريقة السيارة الكيف تونس اللي إن شاء الله يرى النور في القريب العاجل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الواحدة هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: يوم أعلامي إقليمي بولاية الكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتوجات الحرفيات والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. ولاية جندوبة تظاهر بمعتمدية غاردما حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية. في ولاية سليانة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بالحي الشعبي بوجليدة بالعروسة بنسبة 75%. في تفاصيل هذه النشرة: احتضنت مدينة الكاف اليوم يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربية، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج بآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. نيلة البريني.
3: إيزي إكسبور برنامج يضع عديد التسهيلات والامتيازات على ذمة المنتفعين به والمسجلين بالشباك الموحد الأقرب إليهم. مدير التجارة الإلكترونية بالبريدة التونسي ورئيس المشروع يسري بشوش:
4: برنامج إيزي إكسبور هو تسهيل التصدير لفئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. فما أن سيت ويب www.easyexport.com.tn اللي يلقى فيه المصدر معلومات كيفية الانخراط وشروطه بالبرنامج هذايا، يصدر في الشباك الموحد هذايا، يلقى البريد التونسي كناقل، ويلقى كذلك مصالح الديوان التونسية لتوجيه ونصحه بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات، ويتمتع بتخفيض بقيمة 50% على كلفة النقل البريدية عند التصدير، وتبيع المنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الناشئة على كافة أنواع المنتوجات. عن 11 شباك موحد في كل بنزار، تونس، سوسة، المستيد، فاقس، نابل، جابس، توزر، جربة، قروان والكاف.
3: الحرفيين والحرفيات اعتبروا أن برنامج إيزي إكسبور يمثل فرصة جيدة من أجل ترويج منتوجاتهم والتعريف بها على المستوى الوطني والدولي.
5: حرفية نستنوا فيها، يعني نتبعوا فيها بالخطوة بالخطوة، مش تسهل لنا نحن في التصدير كيف نحن تويكا مش نسجلوا في المنصة والكل، توا نحن مش تولي عنا عزيمة اللوجو على المارشي.
6: صاحبة مؤسسة حرفية نعمل جميع أنواع الخياطة. إيزي إكسبور روعة ناجح، عجبتني زاد كيف معناها هي تزيد تعاون بتعمل كلومبالاج، عجبتني 50%.
7: حرفية 39 سنة خدمة، عجبتني. احنا كان المعارض ننشر المعارض، هما حاجة بيه هكا خير من واحد يقعد يتنقل ويقعد واحد يتشجع باش يخدم.
8: حرفية مطويرة، احنا نروجوا كان في المعارض، المعارض غالية وحاجة بيه هذه نروجوا للخارج.
3: وللإشارة فإن هذا اللقاء التعريفي والتحسيسي المنتظم بولاية الكاف هو ختام عدة لقاءات انتظمت بجهة الجمهورية.
1: نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجندوبة اليوم بغاردما تظاهر حول النساء والفتيات في الوسط الريفية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم مداخلات حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تنظيم معرض للمنتوجات النسائية بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني.
9: تظاهرة في فضاء بمعتمدية غاردما جمعت في مجموعة من النساء من مختلف أرياف غار دماء. عندنا مجامع وجمعيات هم اللي جابوا لنا هذو الأطراف الشريك: المندوبية الجهوية للفلاحة، ديوان تربية الماشية، الإدارة الجهوية للصحة، الأسرة والعمر البشري، الإدارة الجهوية للثقافة، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. مختلف اللخيان كلهم قدموا مداخلات حول التغيرات المناخية، كيفية التعاطي معها والتعامل معها خاصة بالنسبة للمرأة الريفية ودورها في المجتمع. عندنا حضور مكثف من النساء مع معرض لبعض المنتوجات المرأة الريفية.
1: ومع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، تتجدد الدعوة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة خاصة في المناطق الريفية والداخلية، حيث لا يزال بعد المسافات وضعف البنية التحتية ونقص المرافق الصحية من أبرز العوائق أمام حصولها على حقوقها الأساسية. ماهر الهماسي.
10: يعد الحصول على المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية الأساسية حقا من حقوق الإنسان، غير أن العديد من النساء خاصة في المناطق الريفية ما زلنا يواجهنا صعوبات يومية في الوصول إلى هذه الخدمات بسبب بعد المسافات وضعف البنية التحتية.
11: بالحق بالنسبة للسكن البرة، بالحق يعني في الريف البرة صحيح واحد مثلا مش موفر فيها كل شيء، حتى كي يبدأ عندك صغير عنده سخانة ما تنجمش تنزل السبيطار، الكيس مكسر، ما فماش نقدي، ثم بقى ما فيش ضوء خلاص. مرات ما تلقي ديجانا الاخر مره عندي راجلي طاح من الموتور وتكسر، مشينا ما لقينيش لا طبيب لا مصور ولا حتى شيء، قاعد يتوجع لنا زيت روحت بيه. والله يا الماء بالنسبه لي ناخذ انتنا تقطير، تتطلب الماء برشا، لكن عندنا العيون عندنا لكن اسنان نحن من حابسين ما نخدموش، وفت المواسم كله ما خدمناش،
12: يقص برشا يجيبوا بالستير مصروف السناد يزيد عليه مصروف، وسما برشا كفلوا انهم هما عملوا مواجن، معناها ثم صعوبات الحقيقه، صعوبات كبيره برشا، يتعدى الصيف برشا قصار ماء سيطول فلاحة ضرت برشا برشا برشا. نحن سيطول نخدمه في البلانت أروماتيك ميديسينال، معناها نزرعوهم يلزمهم برشا ماء، نحن باش نوصل نوفروا هذا كل بصعوبة، نستعملوا التحتير وكل شيء نستعملوا في الماء، معناها ريت انت الماء منجموش نستغنوا عليه.
10: يظل ضمان حق النساء في الوصول المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية مسؤولية مشتركة تتطلب مزيدا من الجهود خاصة في المناطق الريفية.
1: نبقى بولاية سليانة، حيث تقدمت أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بالحي الشعبي بجليدة من معتمدية العروسة ب 75% وبكلفة جملية تقدر ب 3.6%. عضو المجلس المحلي بالعروسة كمال الوسلاتي.
9: حي الشعبي بجليدة تهيئة وتصريف المياه المستعملة، تكلفة المشروع بما يقارب 3.6 مليار. بس الأشغال تو متقدمة حدود 70-75%، الأشغال ماشي بنسق باهي، يعني مثلا ماشي تعطيل لباس. الجدوى الاقتصادية من المشروع كل بنية تحتية تحسين مستوى العيش للمواطن، الحد من الهجرة والنزوح، تهيئة مثل في حي كامل تقع تهيئة متاعه، يعملوا له قنوة تصرف صحي. المشروع حاليا قاعد قائم الزيت، هي بجليدة كلها كعمادة 3500 ساكن، الحي هذا فيها 1300 حتى أكثر شوي، معناش يتعطي المستوى الأشغال بصفة عامة.
1: طالب عدد من متساكني منطقة الجابل التابعة لمعتمدية سليانة الجنوبية بإعادة تزويدهم بمياه الشرب المنقطع عنهم منذ حوالي الشهر.
13: تقريبا الشهر الماء مقصوص علينا، مشينا للصونات تجي 4 ولا 5 مرات، عطينا على الاقل نعبوا الماء بالطريق، قاعده ناس كل خلص في الماء وناس كل خلص في الاداءات.
14: حيوانات محطوطه مشي تشرب، مشينا لسيد المعتمد، مشينا للشيخ، مشينا للمسؤول نتاع الصونات، ومش مراد جينا علينا خلاص. عنا قابيت الشهر مقصوص ليل نهار، ما حبوش يرجعوا لنا الماء، نمشوا ب60 كيلومتر باش نجيبوا زوز بيض الماء، ترى نعطوا الهوش على ندرا نطيبوا منهم ندرا نغسلوا منهم الصغار، شنعملوا من
15: والله 25 يوم يا الهوش قاعد للعطش، اتباش نمستق حالتنا خليلة اخر نهارين في الجمعة يردون معنا، وين نمشوا وين نتحركوا باش نجيبوا المي.
14: اللي تربط نص مران حتىش للبزينية القابل قبلة الجامع اسمها عرقوب فراه، ما تميش مي خلاص عليه باش ننخلطوا، والله يقيل اجراءات الكل نخدموا فيه صيف بصيف عدو كيفك ايه، قلنا ما يسيلش خيشي ما تميش مش متوسطة والامطار خيرتك يا ربي.
1: في إطار الاحتفال بعيد الجلال موافق للخامس عشر من أكتوبر، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف تظاهرات تثقيفية تربوية بمدرسة 14 جون في بجريسة، تضمنت ورشات متنوعة وتكريم إطارات أمنية، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية سفيان الجيزاني.
13: تظاهرة ثقافية تربوية، فرصة للتعريف بنضالات المقدمة لتحرير البلاد. عدة تظاهرات فيها، أبرزها ورشة للرسم، ورشة للبحوث المقدمة من قبل التلاميذ، وعدة رقصات كانت معبرة. وقع كذلك تكريم إطارات الأمن الوطني والحماية المدنية، وذلك بحضور إطارات المحل بمعتمدية إدريس.
1: تستعد ولاية جندوبة لتنظيم تظاهرة وطنية بعنوان الخطوات الخضراء يوم الأحد القادم بإشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع عدد من الوزارات، بهدف التحسيس بأهمية زرع الأعضاء ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي يتحدث في متابعة لزميل هشام الصغيري.
16: الهدف نتاع التظاهرة هذه هو هدف نبيل ونبيل جدا، اللي هو التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء. الموضوع هذا الكل هو يتم تحت إشراف الدولة، تحت إشراف قوانين وتشريع صارمة وصارمة جدا، اللي تحمي المتبرع واللي تحمي الإنسان زاد البشين تفاعل. معناها منظومة كاملة مقننة واضحة، هدف النهوض بزراعة الأعضاء. تونس معناها رائدة في الميدان هذا. التجربة أثبتت اللي الناس اللي تم زرع أعضاء لها معناها عاشت ظروف صحية باهية. تقديم تجارب رقعة في الجمهورية، قعزرة كبد وقعزرة كلاب بصفة كبيرة. ديما يبقى العائق الأكبر هو وجود العضو اللي باش يتم زرعه للإنسان اللي يستحقه. نوعي واللي هي الخطوة الأولى اللي يكون مسجل في بطاقة التعريف اللي هو متبرع، هي خطوة تاع توعية للمواطنين نتاعنا باش يقع المارش. هي ذيك رمزية زادة، ثم ناس بالدرجات نتاعها باش تهز دي دوسار فاهم تاع التبرع بالأعضاء. راهو هذا حاجة مهمة ومهمة جدا.
1: في أخبار الوطنية، وبمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً شمل 2288 محكوم عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجيناً. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتيع 424 سجيناً بالسراح الشرطي. تناول اجتماع مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتى ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبرا أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال للإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البينية التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم المطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة. في أخبار العالم، أفادت مصادر طبية بأن 3 شهداء و17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. يوم عالمي إقليمي بولاية الكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيات والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. بولاية جندوبة تظاهرة بمعتمدية غردمة حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية. وبولاية سليانة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بالحي الشعبي بوجليدة بالعروسة بنسبة 75%. نهاية هذه النشرة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام نلتقي في موجز الثانية إلى أخبار الرياضة مع كريم العويدي.

0: شكرا للزميلة كفية الفرشيشي، تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع أخبار الرياضة. النادي الإفريقي شد الرحال اليوم باتجاه العاصمة التركية اسطنبول 2:50 بالنسبة لرحلة النادي الإفريقي إلى اسطنبول، ثم توقف 3:25 بعدها إلى إثيوبيا، ورحلة دوم 5:20 تتخللها توقف في إثيوبيا لمدة 10:15. ونهار الخميس يشد الرحال من أديس أبابا في اتجاه كونغو الديمقراطية، رحلة تدوم 3:50 للقاء يوم السبت ضد مازمبيك كونغولي ديمقراطي 2:00 ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. النادي الإفريقي اللي عاقبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخطية مالية حوالي 120,000 دينار بسبب رمي الشماريخ في مباراة الملعب المالية. ممثل تونس الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية ترجي رياضي تونسي، رحلة خاصة لليبيا تنطلق يوم السبت المقبل 17 أكتوبر، واللقاء باش يكون ضد السويح الليبي يوم الأحد 18 أكتوبر في الساعة 6 مساء، وسيكون منقول على القناة الوطنية الشبكة الفضائية. مقابلات المنتخب الوطني التونسي في شهر نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لكأس أفريقيا 2027 التصفيات، الجولة الثالثة نهار الجمعة 13 نوفمبر في تونس 5:00 تونس ليبيا، الحكم حمزة الفارق من المغرب، والجولة الرابعة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في ليبيا 5 مساء المنتخب التونسي ضيف على المنتخب الليبي. نذكر تونس في المركز الثاني بنقطتين مع بوتسوانا، وأوغندا تتصدر ب4 نقاط المجموعة الثامنة، وليبيا آخر ترتيب نقطة واحدة. اللقاء المؤجل عن الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي رسميا سيدور يوم الخميس 5 نوفمبر في الساعة 2:30 في ملعب الهادي النيفر ببردوة. النجم الساحلي أعلن عن جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 7 نوفمبر 5 مساء، وآخر أجل لقبول الترشحات يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 6 مساء. هيئة نجم المتلوي في اجتماعها البارح تعلق كافة أنشطة أصناف النادي بسبب المشاكل المالية اللي يعانيها الفريق. في نفس الموضوع هلال الرديف في الرابطة الثانية المجموعة الثانية يقرر كذلك إيقاف التمارين لنفس السبب، وهو المشاكل المالية اللي يعيشها فريق هلال الرديف. التعاقدات الرسمية للموسم الرياضي 2026-2027 بالنسبة لنادي دهماني، هيئته قامت بالتعاقد مع 9 أو 8 لاعبين، الحارسين أحمد دكتاري وأحمد المغربي، المهاجم عاطف درويزي، ظهير الأيمن علي الحفيان، الظهير الأيسر سمير ماجري، متوسط الميدان الهجومي علي الخلفاوي، جناح الأيمن علي المشراوي، ومتوسط الميدان معتز الشبية. نهاية الأسبوع كأس تونس لكرة القدم الدور التمهيدي الأول الخاص بفرق الرابطة الثالثة المستوى الأول، ماضي ساعة عمل حفوز مع النادي المجازي، نجم فريانا مع اتحاد سليانة، وتالا الرياضية مع الاتحاد الرياضي ببوسلمة. في العروسة الرياضية يوم السبت 17 أكتوبر انطلاق تمارين فريق استعدادا للموسم الجديد في الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف، والمدرب هو حاتم العبيدي، تمارين تنطلق في الساعة 4 مساء. اليوم كانت عودة بعثة المنتخب التونسي لرفع الأثقال شبان من الجزائر بعد الفوز بحوالي 147 ميدالية وتحطيم أرقام قياسية في هذه البطولة الإفريقية والعربية. عن هذا التتويج تتحدث ابنة بوسيلم هيبة الله تبيني، واللي تلعب الآن بألوان التضامن الرياضي الألعاب الفردية، في تصريح ومتابعة للزميل الهادي إجبنياني.
1: الكومبيتيشن كانت قوية برشا وصعيبة، وأما الحمد لله نجمنا نفكوا لي ميداي الحمد لله، وكهو ما شاء الله اللي نجمو نعملو عملنا أكثر حد، والماكسيموم 15 احنا جبناهم الكل الحمد لله. احنا من الأول حاطين لي زوبجيكتيف لازمك تعمل بالضبط، ولازمك قولوا احنا ذاك المينيموم تاعي، حاطين نزلتا معينة باش نعملوه الحمد لله عملناهم، وبيسك عملنا ما أحسن سرتو الحمد لله يا ربي. أنا حطمت 3 أرقام إفريقية جديدة، أكثر حاجة فرحانة بها لحد الآن، حتى أكثر اللي ميداي وكهو الحمد لله على كل حال. طام قياسية أفريقية وعربية. أنا نحي تضامن جمعية تضامن الرياضية ألعاب فردية، نوجه تحيتي للناس الكل ونهدي لميداي للناس الكل، سرتو لعائلتي والانترونور متاعنا اللي هو كان بالرسمي من أكثر اللعبات اللي ساندتنا في الكومبيتيشن، في حتى في الحياة العادية في الانترينمون في أي مكان هو الأول، وكهو اللعبات اللي عاونتني من قريب ومن بعيد مصحة الناس الكل.
0: إلى كرة السلة الجولة السادسة للبطولة اليوم الدفعة الثانية 6:00 شبيبة المنازل النجم الراسي نجم حلق الواد النادي الصيغسي، اتحاد الأنصار مع الملعب النابلي، الشبيبة قاروني النجم الساحلي، والاتحاد المنستيري مع الديري الرياضية بجرومبيري. على مستوى أفريقي وفي كرة اليد تحديدا في لواندا اليوم نهائي بطولة أفريقيا للأندية البطلة للرجال وسيدات الرجال، ماضي 3:30 الأهلي والزمالك، والفتيات الساعة 6 مساء الأهلي المصري مع غرة أوت الأنغولية. اليوم نلعب الدفعة الثانية مقابلة الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 6-4 فينورد روتردام الهولندي مع كومو الإيطالي، لاست كلينز النمساوي مع ليفربول الإنجليزي، 8 متاع الليل قمة الجولة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، أيضا روما الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني، أستون فيلا الإنجليزي مع فينرباتش التركي، بودو غليمت النرويجي يستضيف بروسيا دورتموند الألماني، ريال بيتيس الإسباني مع بورتو البرتغالي، شختار الأوكراني فريق على غرام مع يكاثينا اليوناني، وسلوفان براتسلافا سلوفاكي يستضيف شتوتغارت الألماني. أذكر بنتائج البارح، لونس الفرنسي انهزم ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-0، صباح الأذري انهزم أو فاز على سلافيا براغ التشيكي 2-0، أرسنال على ليل الفرنسي 3-0، أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد 2-0، غالاتا سراي انهزم ضد برشلونة 4-1، لايبزيغ الألماني على بي اس في إندهوفن الهولندي 1-0، إنتر ميلان إيطالي في ملعب انهزم ضد بروج البلجيكا 4-3، فايكينغ النرويجي فرض التعادل على بايرن ميونخ الألماني 3-3، وفيريال الإسباني فاز على نابولي الإيطالي 3-1. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله غدا صباحا في أخبارنا الرياضية، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ومولانا الخليفة أدام الله عزه وعافيته، أما بعد، أعلموا جناب سيدنا أن التهامي قد توفي منذ 3 أيام، وأن أولاده الهادي والمنوبي قد قسموا أرزاقهم وما ورثوه عن والدهم بالتراضي، وأنهم على غير العادة صار كل واحد منهم يتولى أمره بنفسه، وإن الجو بينهم قد تعكر، كما أعلم جناب الهمام سيدنا الخليفة أبقاه الله أن التهامي قبل وفاته اختلى بالمدعو الشامخة وسلمها أمانة، سأتولى بإذن الله التعرف عليها في أقرب الأجال، وسأمد جناب سيدنا بكل جديد، كما أعلم سيدنا أني على العهد ما زلت أنتظر قدومه ووعوده.
1: الشيخ الشيخ،
2: ها ها ها، وش بيك يا عميرة؟ وش بيك؟ فجعتني فجعتني.
1: افرح يا شيخ. اسي حمدان السراح قالوا لي ثم فرسان جايين قدام الدوار، وكان صدقني ربي ما يكون كان سيدنا الخليفة ورفاقه.
2: بالمجد بالمجد عميرة؟
1: وحق سيدي عبد السلام كما نحدث فيك. انهض يا شيخ، خلينا نحضر ارواحنا. هاي
2: برا برا، سبقني في ساعة ولم اهل الدوار وحضر الذكرى متاعك، وقول للمنوب يصفن على ذرعانه. برا يا عميرة، هذا هو النهار اللي نستنى فيه. برا صقد روحك.
1: يا مسهل

0: تعرف حسونة، أحسن حاجة عملتوها كي كسمتوا الرزق. أني توا طمنت على مستقبلي. على قلك تسافر أنت وسيدك للجريد اللي تجيبوه نشوفوه نفرحوا بيه.
1: أي الحمد لله عليك كرضيتي، عندك سنين حمدتي ربي لشكرتيه. حتى أنت أصدقتي جدي.

0: زعم بلحق الخليفة مشي فينا من المشبة زي ما قال.
1: كلام في كلام يا بنتي، أني ما نصدق كان ما نشوف بعين.
0: والله حتى حمدان جابت أمه. صبر صبر ونال كسارة يا سيدي، لو كانك أنت ولا عم المنوبي ولا حتى المختار خوي جريتوا على رواحكم، راو الخليفة حط واحد منكم شيخ.
1: الماشي خالها مولاها بنيتي، احني ما نجموهاش.
2: يا حاج الهادي،
0: هذا كاين عميرة، نقول له يخش.
1: ناديه
0: خش عميرة، خش هاو سيدي الداخل، تعالى.
2: هيا ما مسيكم بالخير.
1: مسيك ها، واش تثمى؟ الخليفة روح ولا مازال في ضيافة سيدك حمدان؟
2: خليتهم باش يتغدوا، قال لك الشيخ تعالى.
1: ما خاطري في شيء، قول للشيخ مبروك عليك وبارك الله فيك، كأني جيت وحضرت وكليت وشربت.
0: ليش يا سيدي؟ ليش ما تحضر ميعاد الخليفة؟ راهو يجينا مرة في العمر.
1: اسكتي انت يا منتهى، اسكتي. برا عميرة، برا اقصد ربي، برا اقصد ربي.
2: على كيفك يا حاج، على كيفك، ما على الرسول إلا بلغ، ومن أنذر فقد أعذر.
1: برا قفاف، برا.

0: فيه. وليش تخاف يا تبر؟ أنا ما ربيتكش على الخوف. الشامخة ما تخاف كان من اللي خلقها.
1: وش عندك تخسريها يما لو كان مشيت لبيت حمدان؟ ما دام هالخليفة حاشته بيك، ليش ما مشيتي له وسمعتيها شو يبغي؟
0: اللي حاشته بيا يجيني وأني ما نمشي لحد.
1: الدوار الكلها في بيت حمدان، قال لك ذبحوا 14 علوش منهم 9 مثالين كاملين الخليفة والرجالة.
0: مبروك عليها المشيخة. أني الهضرة هذه ما عندي فيها لا ناقة ولا جمل. كان يحبوا حتى يذبحوا لها الغنم من تاع الدوار الكل.
1: تيرانا برانية يا يما، والمرحوم التهامي اللي كان حامينا قصد شورة.
0: ما تخافيش يا بنيتي ما تخافيش، أمك قادرة تحمي ظل الزعتر كله. قومي قومي، كان عندك قضية قضيها وبدلي علينا هالمذوع.
1: ما لهاني باش نمشي نجيب الميم البير، هاوينا هالغداء على العافية. ردي بالك لا يتحرق.
0: كوني متهني، باري باري على روحك. واش بيكي واش بيكي؟ شكون اللي جو؟
1: جو جو الخليفة وحمدان ومعهم 3 فرسان قابلوني جايين قدا بيتنا.
0: اقصدي شورك، أنا ماركتلها. امشي، اللي جي مرحبا بيه واللي يتخطاني يلقى الخير.

0: والله يا سيدي لو كان ريت حمدان كفاه ينفخ في صدره تقول عليه سردوك انت. الجبه والسروال العربي والفرمله والبلغه البيضة حتى من السبحه ملهوثه على معصمه طول الوقت. اللي راه يقول الصلاه والعباده وهو بالحرام عمره لركع فيها ركعه. اما صح عليه حاب يولي شيخ على العرش وبها بها انا المراد.
1: قلت لي تعدوا على الشامخه واش قال لها الخليف؟
2: لازم الشيخ هو اللي هزه لها مختار.
0: كاينك حاضره منتهى. حمدان في الاول بعث لها لكن الشامخه جبدت بيه.
2: هي
1: يرحم امه.
0: عاد الخليفه كيجي مروح قال لحمدان تعال نوريك المرا اللي حدثتك عليه ولو تعدوا.

0: ما حشمنا كان عم المنوبي من اللي وصل للخليفة، هو لاسق لنسيب حمدان قريب يولي خديم عنده، حتى الشاي هو اللي طيبه
1: تو يربح من ذي لريشة. وين تحط نفسك تصيبها مختار وليدي، المنوبي يحسون ولده هالحين باش يفكوا بلاصة عميرة بالتلحيس.
2: لا لا عاد سيدي، لا حسونة ولد عمي نعرفه نفسها عزيزة، حسونة يكره حمدان كيف نعم أكثر.

0: أني نسكت يا ذهبة؟ قولي لي قمطة ونظفة.
1: يعادش بيه كان نظفته، جبته من بيت أهلي أني.
0: اسمعيني يا بنت حمدان، الهدرة هذه راهي ما تخشش دماغي. نظر الضي ولدك وسكتيه، خلي هالليلة تعدي على خير.
1: ولداني وحدي هو، مش ولدك أنت ولا مش تنكر فيه. واسمع النبه عليك، ما عادش قولي بنت حمدان.
0: ها؟ اش يقولك مالا؟
1: ألغط علي باسمي ولا قولي بنت الشيخ حمدان؟
0: بالله بالله
1: إيش بي؟ سيدي مش مالي عينك؟ راهو شيخ القبيلة يشرفك ويعرفك.
0: أي تعرفي كيف؟ أنا هاني ماشي نطلع نسهر، أقعدي فيها وحدك. هذاك ولدك كان بغيتي سكتيه سكتيه ولا أقتليه. أنا العوش منطقة، نخرج خير ما نعمل لها شريحة.
1: تعال جاي وماشي انكلم فيك حسونة حسونة.
2: ذهبة بشيخ براسها بعد ما ولا سيدها شيخ. عذر روحك يا حسونة لنكت. منا تشوي ومنا تكوي، شديتك من ليد اللي توجعك، والغشير باش يولي شبكة ما بين حصانين. أما يلزمني نقبس، يلزمني نشد الشكيمة بيدي. كان أنا خفت لها الحبل باش تعمل لي مشنقة وتسكر عليها نفس.

أنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: هذا البرنامج إعادة

عسلامتكم الناس الكل معنا، مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. اللقاء اكيد انطلق معكم تو يتواصل معكم على الانغام على الركين زيد اللي تعودتوا عليها مع كلمتكم زيد اللي توصلنا في باج راديو كيف. ان شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. كالعاده البدايه تكون مع كوكتيل من اختيارنا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد، حبينا ومستمعينا الكل. صنع وبعضنا الريتم داير اخترنا لكم فيه اليوم خوليو إيغليسياس، نحكيو عليه شوية. اسمه الكامل هو خوليو خوسي إيغليسياس لاكويفا، من مواليد سبتمبر، تحديدا 23 سبتمبر 1943. هو مغني وكاتب أغاني إسباني ولاعب كرة قدم محترف سابق، يعرف بأنه المطرب الإسباني الأكثر نجاحا على المستوى التجاري في العالم، وهو واحد من أفضل الفنانين مبيعا للتسجيلات في تاريخ الموسيقى، وين بلغت تسجيلاته وانبعاته قرابة 100 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم ب 14 لغة. وتشير التقديرات لأنه قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 5000 حفلة موسيقية حضرها أكثر من 60 مليون شخص في 5 قارات. وفي أفريل 2013 أدرج خوليو في قاعة مشاهير كتاب الأغاني اللاتينيين. عام 1983 كان احتفى بكونه سجل أغاني بمعظم اللغات، واحتفى زاد احتفي به زاد عام 2013 خاطر حقق أعلى عدد من التسجيلات المباعة في تاريخ الموسيقى اللاتينية. تكرم في 2013 في بكين باعتباره الفنان العالمي الأكثر شعبية في الصين، في البرازيل وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى. يعتبر خوليو أنجح من حقق أرقام قياسية في المبيعات الأجنبية، بينما في وطنه إسبانيا باع أكثر عدد من التسجيلات في التاريخ بنحو 24 مليون تسجيل. أكيد كيما تعرفوا فاز برشا جوائز في مجال الموسيقى، من بينها جائزة غرامي، جائزة غرامي اللاتينية، جوائز الموسيقى العالمية وجوائز البيلبورد الموسيقية، جائزة الموسيقى الأمريكية، وزيدا كيف كيف تحصل على الميدالية الذهبية للاستحقاق في الفنون الجميلة بإسبانيا، ووسام جوقة الشرف في فرنسا، وعينته فرنسا سفير خاص للفنون الأدائية عام 89، وتحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود من عام 1985. هذا اختيارنا لليوم، أكيد خوليو إيغليسياس نجم نحكيه عليه أكثر برشا، ما كالعادة كما نحكيه على فنانينا نسمعهما.

0: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. احتضنت مدينة الكاف اليوم يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءاته ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. في إطار الاحتفالات بعيد الجلال موافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة، نظمت المندوبية الجهوية للتربية بالكاف اليوم تظاهرة تثقيفية تربوية بمدرسة 14 جان في بجريسة، تضمنت ورشات متنوعة وتكريم لإطارات أمنية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوبة اليوم بغار الدماء تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل ما يناهز 2288 محكوما عليا بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تعليماته لتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. أعلنت جماعة الحوثية اليوم أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية في الظهران بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ومطار خالد الدولي ومصفات نفط في العاصمة الرياض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة

0: مهجر رسوف، نرجو معكم أكيد تحية مجددة لكل مستمعينا. مازلنا معكم على الموسيقى، وأكيد كل حد فيكم باش يلقى الموسيقى اللي يحبها. كان ما عجبتوش كل الموسيقى، شكون ينجم يكون فيكم، شكون هكا اللي من كل ريتم، من كل أكيد نوعية متاع موسيقى عنده ما في شكون يسمعوا. احنا اليوم مع زيدا الموجة الجديدة، زيدا كيف كيف يزلنا ما نبعدوش زيدا برش عليها، مع الفنانين اللي زيدا نسمعوهم المدة هذية واللي عاملين ضجة واللي زيدا لينا شنو اللي صار وقت اللي جاو لتونس. نحكي على واحد من الاسماء هذية، نحكي عليه الشيمي. الشيمي اخترناه اليوم في زوم على فنان باش نسمعوه في الكوكتيل، اما نحكيو عليه شوية. مسيرة الشيمي كانت بدأت في 2021، يعني هنا بإطلاق تراك لسه، وقدم روحه في البداية كرابر، اما من بعد اتجه لتقديم اغاني تنتمي لموجة جديدة من البوب. الشيمي وسرعان ما اصبح من ابرز الاسماء فيها، خاصة بعد النجاح الواسع اللي حققته اغنية يليل ويا العين في الصيف عام 2023. وفي 2024 صدر الشيمي قائمة البيلبورد هوت المياه لأول مرة بأغنية وين، وأصبح أصغر فنان يصدر قائمة البيلبورد 100 فنان. ومن الراب كما حكينا بداية، وقبل ما يصبح نجم الموجة جديدة من البوب، وتميز تغنيه بمزجها لتأثيرات الموسيقى الشعبية بموسيقى البوب. الشيمي زاد من خصائصه وهو يلحن أغانيه ويكتب كلماتها بنفسه، ومعظمها جيت بلهجته الشامية مع استثناءات قليلة باللهجة المصرية. اختيارنا اليوم في زوم على فنان الشامية.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم، ولولا مرة أخيرة

0: قاعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

حسبت حسابي ما تخليني انام، تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان الشيء من اختيارنا اليوم في زوم على فنان، وككل مرة نحاولوا نغيروا شوية في الاختيارات، وبطبيعة ديما اقتراحاتكم ناخذوها بعين الاعتبار. خليونا اقتراحاتكم في باج راديو كيف وصلنا بعضنا الكوفر. في كوفر اخترنا لكم نغم من أنغام الزمن الجميل باش نسمعوه بصوت طبعا الفنانة التونسية ألفة بالرمضان، نحكي على نغم أي ظنوا.

تحياتنا لكم من جديد. اكيد الناس الكل هذا كفر اختيارنا لليوم. وصلنا بعدنا الدويتو من الفنانين اللي عندهم اكيد تجربه مع تجربه الدويتو. نحكيو على اساله في اخترنا لها اليوم في دويتو. اخترنا انه يكونوا زوز ليديو يكونوا مع نفس الفنانه اللي هي اساله نصري في تعاملها الاولاني اللي اخترناه مع اسم المنور في سيد الغرام او كان نغمه تغنيه في اللهجه المغاربيه نوعا ما وستيل هذايا. وكيف كيف اخترنا لكم بلدي مع حسام حبيب. هذوما اختياراتنا في دويتو مع أسالة نصري.

تحياتنا من جديد كل أصدقائي. ذي كان اختيارنا اليوم في بتبيع دويتو مع ليديو لخدمتهم زوز من ليديو لخدمتهم أسالة. اخترت لكم في نغم الختام بين الحنين وبين الترابيات أو كحاجة تجمع بين الأركان للزوز، حاجة تونسية تقطوخة تونسية حلوة برشا مع الهادي جويني. في عينيك تقتل فيا اللي هي واحدة من روائع الفن التونسي الأصيل، لحنها وأداها الفنان الراحل الهادي جويني، وتنتمي الأغنية هذية رصيد الوجدان العاطفي التونسي، وتتميز من بنمطها كما حكينا الطربي المغاربي الرقيق. أغنية جميلة برشا كي تبقى محفورة في البال. إن شاء الله تكون اختيار موافق معكم أنتم زيدا، وإن شاء الله تنال عجيبكم بطبيعة. هذه حصة أخرى معكم من بين كلمة ونغمة، حبينا كالعادة تكون الاختيارات متنوعة. كيبا كامل سلام عليكم ناس الكل، ميكروفونيا كانت معكم إيمان حنيشي. باي باي.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: الثالثة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. احتضنت اليوم مدينة الكاف يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربية، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. تستعد ولاية جندوبة لتنظيم تظاهرة وطنية بعنوان الخطوات الخضراء، وذلك يوم الأحد القادم بإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع عدد من الوزارات، بهدف التحسيس بأهمية زرع الأعضاء ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء، وذلك بالتزامن مع احتفال باليوم الوطني والعالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة بالمركب الثقافي بسليانة الجنوبية لقاء جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفية والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. هذا وبينت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصرة أن اللقاء يسلط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفي، ويهدف إلى تعزيز الوعي بآليات الوقاية والحماية تعريف المبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدرتهن للتأقلم مع التغيرات المناخية. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمية عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية، إذا ارتفع عددها من 205 بئر سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. وتطرق في سياق متصل إلى الآثار البيئية التي تشمل تدهور الأنظمة الوحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي، إلى جانب تلوث المياه عبر رأس البئر مع انخفاض منسوب المياه الجوفية وجفاف الآبار السطحية القديمة. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم العمل حالياً على استكمال تركيز منصة الترابط البينية التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. أعلنت جماعة الحوثي اليوم أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة نفطية في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة نفط في الرياض. وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع إن الإصابة كانت دقيقة وتسببت بدمار وبنشوب حرق في المواقع المستهدفة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: مستمعي إذاعة الكيف وين ما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدكم الأسبوعي من استوديو الإذاعة بسليان في برنامج مرايا الجهات، برنامج أسبوعي يعنى بكل الأحداث اللي تصير عم تديد أسبوع كامل في ولاية سليان. تنجموا تسمعونا على 88.2 ولا 102.2 صفحتنا راديو كيف فام ولا موقعنا راديو كيف .تين. كالعادة مرايا الجهات البداية بالافتتاحية.
5: الافتتاحية
4: ساعة وقاية، يمكن ساعة من التوعية والحوار تكون سبب في حماية طفل وتغير مسار شاب وإنقاذ عائلة من معاناة طويلة. أطفالنا وشبابنا هم أمل الغد وثروتنا الحقيقية، وحمايتهم من آفة المخدرات مسؤولية مشتركة ما تتحملها الجهة وحدها، بل تتطلب تضافر جهود العائلة والمدرسة والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية ومكونات المجتمع المدني. المخدرات ما تهددش كان صحة الفرد، بل تنجم تضرب استقراره النفسي والاجتماعي وتخلف آثار عميقة على محيطه العائلي. والخطر الأكبر هو أنه بعض الأبناء ينجموا يواجهوا الضغوطات والتجارب الاختيرة في صمت بعيد عن أعين الأولياء وفي غياب الحوار والإحاطة والتوعية الكافية. ومن هنا تبرز أهمية حملة ساعة وقاية باعتبارها فرصة باش نوقفوا لحظة، نراجعوا طرق تعاملنا مع أبنائنا ونفكروا كيفاش نقربوا منهم ونسمعوا مشاغلهم ونوفروا لهم المعلومة الصحيحة ونحصنوهم من السلوكيات الخطيرة قبل ما تتحول إلى مشاكل يصعب تداركها. لكن السؤال يطرح روحه، هل ساعة وقاية من التوعية تكفي لحماية أبنائنا؟ وشنو المطلوب باش تحول الوقاية من حملة ظرفية إلى ثقافة يومية داخل العائلة والمدرسة والشارع؟ كيفاش نجموا نكتشفوا علامات الخطر ونتعاملوا مع الأبناء من غير تخويف أو وصم ونوجهوهم لطلب المساعدة وقت الحاجة؟ الوقاية مش مجرد شعار نرفعوه، بل وعي نغسوه، حوار نفتحوه، ومرافقة نوفروها، ومسؤولية نتحملوها كل يوم. ساعة وقاية تنجم تصنع فارق في حياة إنسان غدوة، وأبنائنا يستحقوا منا أكثر من الخوف عليهم، يستحقوا وعينا وقربنا وحمايتنا. كانت هذه الافتتاحية لليوم، فصل غنائي ونمشي والحدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: انتم في الاستماع لمرايا لاجيات من استوديو الاذاعه بسليانا، ركن حدث وتعليق. باش نمشيو الى معتمديه بعراده باش نحكيو على المساكن الاجتماعيه وبعض الاشكاليات الاخرى خاصه التنمويه المتعلقه بمعتمديه بعراده. ومعنا عبر الهاتف السيده زينوبا العرفاوي عضو المجلس المحلي للتنميه ببعراده. مدام زينب اهلا بك ومرحبا بك في برنامج مرايا الجهات.
2: صباح الخير خويا، مرحبا بكم.
1: نحكيو على المساكن الاجتماعية. تقريبا من أول المشاريع على المساكن الاجتماعية كانت في معتمدية بعراد. شفناك تبعت الموضوع هذا وشفنا صور وفيديوهات عن طريقك أنت، يبدو أنه هنالك إشكال كبير في علاقة بهذا المشروع.
2: فما إشكال كبير برشا خويا. المساكن الاجتماعية تعرف اللي هي من 16 أكتوبر 2017 ديجا بدأت، إلى حد الساعة مازال ما حتى البلوك لول مازال ما تسلمش فيها. سبق وجات زيارة سيد الوالي، بعد سيد الوزير بتاع التجهيز، باقي ما فما شيء. لكن مؤخرا لحقيقة حسب معلوماتي يقال انه فما تقريب في اكتوبر هذا فما مقاول باش يتسلم المساكن هذه الاجتماعية، ان شاء الله ربي يسهل.
1: شنو الشيء اللي يخليها توصل للحالة هذيك؟
2: الحالة هذيك بون، فما انا نرى كونه معناها المقاول قاول يجي ياخو ما يكملش معناها ويمشي. والله مانيش فاهمة الحكاية علاش، اللي هي تصور أول من أول المساكن الاجتماعية اللي تتبنى في تونس تقريبا. ما تعرف اللي باردة ما ياسر عن عباد معناش يلزمها تكون فيها مساكن اجتماعية، فما عباد محتاجة برشا فرحوا بها الحقيقة. ما هي الله غالب مانيش فاهمين الحكاية.
1: فما مساكن حاضرين بريسك هما؟
2: فما دي بلوك بريسك حاضري، معناها فما اللي حاضري يمكن 4 أو 5، فما الاخرين معناها بريسك حاضرين. ما فهمتش علاش نورمال مو يكملوا البلوك هذاك يسلموا وتعدى البلوك الاخر، هما هذوكم ناقصين شويه تعدي يعملوا الاخرين، يزيد يمشي المقاول يزيد يجي واحد اخر وهكاك. وزارها سيد الوالي وزارها سيد الوزير، مع نورمال مو الحكايه مشات على روحها، عندها برشا راهي حضرت وعباد سلمت المفاتح.
1: شفنا قلت لي انت رو المساكن هذونا حتى البيبان هذيك نطولت عليهم المده، الشبابك السلع كذاك مش المواطنين غادي يحموا فيه المشروع راهو شيء.
2: فما سلعه مشات على روحها، ولاكثر من هذا فما عساسه تو تقريبا المره الاخرى حكيت معهم اكثر من العام ماهمش خالصين. انا تصور لو هذوكم يمشي والسلعه هذيك باش يصير فيها الديار ممكن ياسر يقتحموهم. فما برشا اشكاليات، هذه مشكله كبيره. يرحم والديهم اللي هم قاعدين توا معناها يعيشوا، تصور ظروفهم تحت الصفر. ان شاء الله ربي يسهل. الحقيقه قالوا في اكتوبر 15 اكتوبر فما مقاول ولا تقريبا يتسلموهم، ان شاء الله يا ربي تكون صادقه الحكايه، ان شاء الله تكون صادقه خاطر بقات حلم.
1: 15 اكتوبر ان شاء الله، لانه اليوم مساله المشاريع هذه المعطله في ولايه سليانا الحقيقه لغز، مش فقط المساكن الاجتماعيه، برشا مشاريع كانت قيمتها مليار وزوز تعطلت لاسباب او اخرى فارتفعت التكلفه نتاعهم بشكل رهيب، وهذا طبيعي.
2: وي نحكي لك مشاريع معطله، عندنا دار الخدمات عندها 6 سنين حاضره. شنو الاشكاليه؟ يقول لك ما عندناش عوائد. معقول توا بريسك بدات تمشي على روح دار الخدمات في بغراده من اول ما تعملوا اكثر من 6 سنين من اللي حاضره، قداش فلوس خسروا عليها؟ معناها توا معقول تقول يقولوا ما فماش اعوان باش يمشيوا البعراده باش يخدموا؟ معناها سي ان اس اس سي ان ار بي اس معناها تقرب لو كان موجود حاضر. وين المشكل؟ عند المعتمديه. المعتمديه قداش عندها زاد؟ يقولوا فلوسها مصبوبه وما فماش، فاش تستنى؟ علاش ما نعرفش؟
1: نخسروا فلوس نعملوا مشاريع ومن بعد
2: نخسروا فلوس ونعملوا مشاريع ونقدروا نخسروا لطريق 29 اللي توا لينا نسمينه طريق الموت خويا، اكثر من اكسيدون يصير فيه. والاتعس من هذا فما كار تهز في اكثر من 200 تلميذ تتعداه. انا عامله دودان في الوقت
1: طريق 29 مدام سامحني يربط منين لمنين؟ من
2: نزل بعرادة لكسر بعرادة لكسر بعرادة بعرادة نورمالمون بونليور او ساعه تبدا في تونس 29 كيلومتر تبدا في الاوتوروت 18 معمل مسكر. بناتنا يمشيو للمزاز، ولادنا يمشيو للفحص. علاش
1: هذا في جزء منه، فما دوركم انتوما في علاقة كيفاش تتعاملوا مع المواضيع هذه،
2: احنا
1: تراسلوا
2: نعملوا
1: في السلطة
2: جلسات
1: المركزية السلطة الجهوية؟
2: ونخرجوا نعملوا المعاينة. نضيف لك حاجة أخرى أتعس من هذا، اللي احنا اليوم نأكلوا في اللحم من غير طبيب بيطري، انت فما إشكالية في البطار
1: كيف؟
2: وحليناه إخلالات وتصلحت وخرجنا بينا مجلس كامل وسيد معتمد بكله ونظمناه وريدنا شيلوش، ما فماش طبيب بيطري. انت على الفلاحة معانا قارة وجانا منشور من الوزارة، ما عنديش الحق باش نخرج. ايه الو البلدية زي ما تجيب بيطري، قال لك ما لقيتش، ما عنديش.
1: معناها البطوار موجود،
2: بطوار موجود ومسكر. نحكي لك حاجة أخرى، الناس قبل كان تجي تاخذ العيد من بعرادة، احنا الرحبة مسكرة، الرحبة متاعنا مسكرة.
1: فيها حركية فلاحية تجارية
2: حركية
1: اقتصادية
2: فلاحية تجارية قلت لك تتسمى بوهلة،
1: محلولة على الولايات الأخرى، زغوان،
2: حماية
1: بيجة.
2: الكل، حماية المدنية. الحماية المدنية عملنا مطلب في مطلب، مطلب في مطلب، على أساس في يحطونا معناها حماية على الأقل. لك تشوف دنيا مو حنوت تحرق بكله بسريجدارات وبعطاها ربي، لولا معاها جيران باش دخلت وطفينا وجاو الحماية المدنية. الحق مخر شوية خاطر بعات التوا زيد توا عندنا مقرات. المشكلة في بلايص أخرى مش قاش مقر، احنا المقرات موجودة ومسكرة. ايه
1: باش يجي من سليم من بعرادة لسليانة باش يقضي أموره، برشا وقت يخسر، وفماش ترونسبور مهم برشا أنا نقربوا له
2: ما
1: من
2: فماش
1: الخدمات.
2: ترانسبور، ما عندناش. عندنا كار واحدة اللي قبل كانت بعرض 3 و4 كيران، كار واحدة تطلع لتونس واحدة برك. لا معناها قاعدين كمان
1: معناها تقولي
2: محلي،
1: أنت بطوار
2: قاعدين كل
1: مسكر.
2: جلسة، اي كل جلسة معناها، واحنا ند ونعملوا المحاضر جلسات ونبعثوا
1: كي كانوا 18 معمل موجودين، راه مش من فراغ، قريبة
2: اي
1: لتونس العاصمة، قريبة للسكة،
2: قريبة
1: عندها السكة نتاع التران،
2: البرت، البرت
1: قريبة
2: قريبة
1: للوتوروت.
2: كاش في الاكسبور وقريبة انو اللي يهرب منها ساعة يبدا في تونس. احنا بناتنا
1: اي
2: يوميا
1: معناها
2: في الكيران
1: ما
2: تجي
1: دام
2: كار
1: وصلوا، ما
2: قلت
1: دام
2: كار
1: كانوا
2: تجي
1: فما
2: تهزهم
1: 18
2: للغاز
1: معمل معناها.
2: وكار كنز للفحص. علاش
1: في الختام زينوب العارفي، شنو نجم نقولوا اليوم؟ هل انه فما امل على الاقل الغدوه؟ ميساج باهي للناس اللي تسمع فينا، فما
2: والله
1: في تاريخ
2: احنا،
1: على الاقل بعض الحاجات زي ما تتحل؟
2: والله احنا ديما عايشين على امل، معناها ما نجموش نقولوا ليه. احنا مادام عندنا رئيس جمهوريه قاعد تبارك الله ما شاء الله عليه يتحرك، وعندنا مسؤولين باهين الحقيقه، ما ننكرش، فهمت؟ ان شاء الله ربي يحرك اسبابها، ان شاء الله ربي يحرك اسبابها ويتفكرونا في بعرادة. ماذا بينا يجيو يزوروا ويشوفوا يعاينوا اللي قلتوا، ماذا بيه يعاينوه بالنقطه بالنقطه.
1: لأنه يعني الحقيقة ما هيش حلها، ما هوش صعيب، ما هوش صعيب، ما تكلفش
2: ليه
1: برشا،
2: مش صعيب؟
1: جوست
2: ليه والله
1: شوية
2: ليه
1: هكا
2: هو صعيب؟
1: دفعك، معناها مش نوفروا بيطري
2: شوية
1: باش
2: كل ما شوية
1: يقشر
2: برك
1: على
2: هكا
1: الحمل.
2: يتحرك، ينجم ينجم. ومشكورين انتم
1: انسيها
2: كإذاعة
1: أنا معناها ما.
2: الحقيقة اللي كل مرة متركزوا على بعرادة بارك الله فيكم، معناها ولا هذه الخدمة صحيحة لإنسان يلزمه كل نقطة من تونس راهي تهم من أعرق المناطق بعرادة راه.
1: وي وي صحيح صحيح، هذيك هي ان شاء الله من مستقبلا نشوف على الاقل حل لبعض الاشكاليات المطروحه، خاصه المساكن الاجتماعيه، دار الخدمات، وايضا طبيب بيطري. راهي صحه الناس ماهيش لعبه، واحنا نمشي
2: انا هو باش نضيف
1: ورقابه
2: لك حاجه
1: صحيه
2: على الاقل،
1: ونخطيو في العباد.
2: على الاقل في الاخر باهيه. مؤخرا تم افتتاح معهد ابو القاسم الشابي، مزيان برشا، كبير برشا، جا سيد الوادي وسيد الوزير ودشنو تو تبارك الله هكا قاعد يخدم مزيان برشا. اضافه مولود جديد البعراده، فرحنا شويه فك الفتره هذيك. ان شاء الله يا ربي على منواله، معناها نزيدو ندشنو حاجات اخرى كما ما ذكرت، خاصه طريق 29، خاصه طريق 29. احنا تو خرجنا المره الاخرى من المحلي وشفنا يدين على قلوبنا فشتاه هذايا، الله يستر وكهو والله.
1: نبقاو في المتابعة للمواضيع هذه الكل إن شاء الله. يعطيك الصحة زينوب العارفي، عضو
2: يعني
1: المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية بعرادة، شكرا على تفاعلك معنا في مرايا الجهات، وإن شاء الله نسمع كل الأخبار الطيبة.
2: إن شاء الله ربي يوفقكم. ماشي بيعيش
1: مرايا الجهات متواصل، فصل غنائي ونمشي والناس ومشاغل.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ناس ومشاغل.
1: في ناس ومشاغل باش نحكيه واحنا على فصل الشتاء, ونحكيه على لجنة مجابهة الكوارث, ونحكيه على البنية التحتية للطرقات, وخاصة الجسور والقناطر. وما أدراك من الجسور والقناطر. الحقيقة مواطنين, أعضاء مجالس محلية, معلمين, تلامذة, الكلها تحكي وقت صب المطر يقول لك ما نجمش نتعدى الواد, ما نجمش نوصل للمدرسة, ما نجمش نهبط الوسط البلاد باش نقضي

0: اللي هو مشكل كبير ويمشوا عليه حوالي 9 عمادات من منطقة الدراجة وسميلات الشمالية وسميلات الجنوبية ومتسوقي مكسر اللي الوادي الجاري ضايع يجيب الحمل ويجيب الأحجار ويجيب الأمطار ويعبط حتى على المتسكني. مثلا نحمل الغادي واد بوجيلة واد بوجيلة ما عادوش يتعدوا مثلا مدرسة بوجيلة ومدرسة جلجل وما عادش واد الجاري مثلا نحمل كيف كيف واد الزحبي كيف كيف واد زيتونة مثلا ما عادش يتعدى المعلمين باش يمشوا للسميلات الشمالية المدرسة المرثوم ومدرسة برج دبيش.
1: أضرار أخرى لحقت بمعظم الطرقات والمسالك بكامل المعتمدية بعض فيضان بعض الأودية، مع العلم أن فرع التجهيز بكسرة يفتقر لجميع التجهيزات، نذكر منها عدم وجود آلة ماسعة.
2: صغيراتنا اليوم يعانيوا في مشاكل كبيرة من اللي يطلع من الدار للي يوصل للمدرسة وراه يقطع في مسافات طويلة، ونحن في كل عام نعود ونحكو في الموضوع وما ثم شيء جديد. راه مع كل قطرة مطر معاناة ومأساة، فعلا معاناة ومأساة مع كل قطرة مطر. كيف يوصل للمدرسة التلميذ، كيف يوصل للمدرسة ويدخل للقسم ومع الكيلومترات اللي مشاها، حسب رايك كيفاش باش تكون حالته النفسية والبدنية؟ سحب الخريف نحن نعرفوها كيفاش المطر تصب في العشية والتلامذة تسيب الخمسة، ثم بعض المعلمين ومشكورين يروحوا بالتلامذة ويشيعوهم ويبعدوهم على مناطق الخطر، الأودية الصغيرة والأودية كذلك الكبيرة. ونحن نتذكر حديثة أماني في منطقة تسمى بوعجيلة هزها الواد وهي مروحة من المدرسة.
3: كان هذن مجموعة من الأصوات تحكيوا على الإشكالية المتعلقة بالبنية التحتية، ونحكيوا لهنا بالأساس على الطرقات. الحقيقة في إطار لجنة مجابهة الكوارث والعمل على المرحلة القادمة، خاصة التوقعات مع الأمطار والنقاط السوداء، مشينا للإدارة الجهوية للتجهيز وحكينا مع محمد خليل التمراوي اللي هو رئيس مصلحة الصيانة بالإدارة الجهوية للتجهيز. خذينا معاه بعض المعطيات في علاقة بمستوى التدخل اللي قاعد تقوم به الإدارة الجهوية للتجهيز، سواء برامج متواصلة كما مسح المسالك الفلاحية، بعض مشاريع الجسور، وأيضا التدخل عند الحاجة. نسمع محمد خليل التمراوي ونرجع.
4: نعم، عنا برامج تتمثل عن طريق صفقات مباشرة تأخذها مقاولين على مستوى الجهر سواء جهر المنشآت المائية وإلا الجهر معها زادة جهر المجاري المائي. هذه النقطة الأولى. وعنا زادة البرامج التحفيزي، برنامج تحفيزي اللي هو تقريبا على مدة 3 سنين، هذوما يدخلوا على كيف على مستوى الجهر المجاري المائية والمنشآت المائية. وعندنا تدخلات نحن اللي هي عن طريق بطريقة غير مباشرة بالاستعانة بالآلات متاعنا، هم آلات الماسحة، آلات اللي هما التراكس في كل معتمدية في كل زون. وعندنا برنامج نقطة البرنامج الثالث اللي هو معناتها إذا كان يصير نقدم مثلا أضرار يتم تسجيلها وتطرح في برنامج إصلاح الأضرار الفيضانات اللي هي داخلية ما صارت في جانفي في أكتوبر 2024، قاعدين ديجا لانسيناهم، مازالك حلينا زوز عروض ومقسومين على لو 1 ولو 2. لو 1 في على الطريق المحلية 711 في معتمدية الكريم، واللو الثاني هما مجموعة من نقاط متفرقة على مستوى الطريق الوطني رقم 4، على مستوى الطريق المحلي 623، على مستوى الطريق المحلي 713. هذوما في النقاط اللي تم تسجيل فيهم أضرار فيضانات سنة الفارطة. وعن مسح المسالك هو تقريبا معناتها عمل دوري يومي، اللي أنا تتطلب برشا معناتها مشاريع تاع تهيئة مسالك ريفية باش نجمو كما نقولوا فيها نقصوا معناتها من حالات العزلة هذه، خاصة العزلة واختيرسي هي تصير في الأوقات متاع الأمطار، هذيك هي اللي تسبب فيها العزلة. بالنسبة للجسور ثم المنشآت المائية معناتها اللي هم يسموا فيها ليزوفراج دار، تقريبا عنا زوج قاعدين يخدموا في الطريق 73، باقي الكل معناتها هما يعني على مستوى منشآت مائية صغيرة، معناتها ماهيش معناش هكا نقص كبير. بالنسبة للجسور الكبيرة تقريبا مزدن عن زوز تو أونكو.

0: قاعدين يتخدموا على الطريقه الجهويه رقم 73، والاخرين زاد تتطلب تكلفه، هذيك مش تحطهم في المسالك، في المسالك كما نقولوا فيها تتطلب، لكن زاد مثلا عندنا على مستوى 77 واد الحطب اللي زاد هذاك شد معناتها الواد حمل عليه، دونك هذاك مبرمج فيه قنطره كبيره، قنطره كبيره في برنامج نتاع تهيئة الطريق الجهوي رقم 77 بين مكثرة وحبابسة والحبابسة. عندنا زاد ثم في طريق 661 طريق الروحية جميلات، في هذوما طريق قصور زوز وديان كبار، واد بوعجيلة وواد الروحية اللي هما تو حاليا المشكلة المائية هي عبارة كسيس، كسيس معناتها كما نقولوا فيها يتقص الطريق، معناتها يتسجل انقطاعات وقتية ظرفية لين معناتها يرتفع المنسوب المياه، بعد يتيح المنسوب المياه ترجع حركة المرور. هذوما إن شاء الله في خاطر هو في إطار الدراسة معناتها الطريق هذا، وإن شاء الله يصير فيه معناتها تصير فيه الأشغال ويتم تعويض المعابر السطحية بالمنشآت المائية اللي معناتها تخلينا ما عادش يصير انقطاع على مستوى حركة المرور.
1: كان هذا رئيس مصلحة السيانة بمندب الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة محمد خليل التمراوي، اللي حكي على بعض المشاريع والمهام اللي قاعدة تقوم بها الإدارة الجهوية للتجهيز، أو بالأصح التدخلات اللي قاعدة تقوم بها على مستوى الطرقات والجسور والأودية إن شاء الله، لأنه برشا عمل ينتظر في علاقة بخصان المسالك والجسور والمعابر المائية اللي اليوم في عديد المناطق الحقيقة في ولاية سليانة، خاصة نحكيه على معتمدية الروحية، نحكيه على قعفور، نحكيه على معتمدية كسرة مثلا، معتمدية مكثر اليوم وين فما أمطار وسيلان الأودية قاعدين نشوفوا تلامذة ما همش قاعدين يمشيوا للمدرسة، مواطنين ما تنجمش تتنقل. إن شاء الله مع هالتدخلات هذه ومع بعض المشاريع المبرمجة واللي إن شاء الله تنجز في الوقت متاحة نكونوا على الأقل تجاوزنا بعض الإشكاليات المتعلقة بالتنقل بالنسبة للمواطنين. فصل غنائي ونمشيه لركن أرقام ودلالات.

0: أرقام ودلالات.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامج مرايا الجهات من استوديو الإذاعة بسليانة. فقرة أرقام ودلالات مش نحكيو ذلك، ما خرجناش من الشتاء برشا، نحكيو على الغاز الطبيعي. الحقيقة كان صار اجتماع مؤخرا في مركز ولاية سليانة لمتابعة سير إنجاز المشروع هذية ومع اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية. الاجتماع هذية تم تخصيصه لتقدم إنجاز تزويد مدينة سليانة بالغاز الطبيعي في جزئي ربط ولاية سليانة بالغاز الطبيعي انطلاقا من محاولة الطريق السريع إنجاز البيب إلى غاية مفترق ميزانتا، مرورا بمعتمديات العروسة بعرادة قعفور والكريب، حيث تم حلحلة الصعوبات المعترضة. وقد تم نركز مليح تحديد الأجل التالية لانتهاء الأشغال وانطلاق تزويد المعتمديات المعنية بالغاز الطبيعي. معتمدية بوعرادة نهار 28 فيفري 27، العروسة 28 مارس 2027، قعفور 30 أفريل 2027، ومعتمدية الكريب 30 جوان 2027. تقريبا نحكي على 6 أشهر 7 أشهر وتكون المعتمدية هذه مزودة بالغاز الطبيعي. يبقى الإشكال في ربط مدينة سليانة بالغاز الطبيعي انطلاقا من مفترق ميزانتا إلى غاية وسط المدينة. فما بعض الإشكاليات اللي ساهمت في تعطيل الأشغال، وفما عمل على تجاوز الإشكاليات هذه، وتم التأكيد على ضرورة الرفع في نسق إنجاز المشروع لتقريبا كلفته ربط سليانة بالغاز انطلاقا من مفترق ميزانتا تقريبا في حدود 10 مليون دينار. نسبة التقدم التقني للمشروع تقريبا 27%. ان شاء الله هذه تواريخ مهمة برشا، نحكيو على 28 فيفري 28 مارس 30 افريل و 30 جوان، اللي هي تزويد انتهاء المشروع وتم سعي ثم غاز طبيعي في هالمعتمديات الأربعة ذونا اللي هم بعرادة، العروسة، قعفور، الكريب. إن شاء الله يتم الإنجاز في الأجيال المحددة، لأنه مهم برشا. اليوم نحكي على الغاز الطبيعي، مهم برشا في علاقة بالاستثمار الصناعي وما إلى ذلك، وأيضا مهم برشا اليوم نعرفه ولاية سليانة من المناطق اللي تعرف ديما الشتاء قاسي، وبالتالي نستحق برشا غاز في الفترة هذيك. وإن شاء الله المشروع هذا يتواصل في مرحلة أخرى في جنوب الولاية، نحكي على كسرة ومكثر والروحية. كانت هذه أرقام ودلالات، باش نمشي إلى فقرة ضيف الأسبوع.
0: ضيف الأسبوع.
1: انتم في الاستماع البرنامج مرايا الجهات من استوديو الإذاعة في سليانة. باش نمشي من واحد من أجمل الأماكن في ولاية سليانة وفي تونس ككل، أعلى تجمع سكني في الجمهورية التونسية، إلى القرية الفلاحة البيولوجية، القرية السياحية معتمدية كسرة. وباش نمشي لشيزور. شكنية هي شيزور هذية؟ نكتشفوها مع حسام اللازقية. سي حسام مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: شيزور شنو الساعة الأجواء في كسرة توا غادي؟
2: أجواء باردة.
1: باردة معروفة برد. برد وسلام، خاصة انك
2: عادينا سخانتنا توا وقاي البرد واحنا في اشد الحاجة
1: للحجر. حجر البرد اللي صب نهار الجمعة كان خايب شوي، ضر شوي زيتون غادي،
2: ضر برشا الفلاحة. ان شاء الله ربي يعوض لهم، وان شاء الله ربي يعوض للشمال الغربي الكل، لانه الشمال الغربي هو ديما ديما فيها المشاكل هذه نتاع البرد، نتاع نزول البرد.
1: هي فقرتنا ضيف الأسبوع، ركزوا مع الشخص وشنو يعمل. شكون حسام زقاي الساعة؟ وبعد تحبك تحكي لي شي زور شنية، خلي الناس تفهم مش معناه شي زور. شكون حسام زقاي هو؟
2: حسام زقاي هو مواطن كسراوي من مدينة كسرة، عمل كارير كبيرة في الخارج في الدومين هذي نتاع الأجرو أليمونتير، في الانتاج معناه نتاع المواد الغذائية. بعد 30 سنة غربة، رجعت لكسرة وحبيت نعاون باش ننهضوا بالمنطقة نتاعي.
1: شنو اللي خليك ترجع؟
2: ذاك هو الوقت، الوقت، العمر، برشا حوايج
1: يزي من الغربة،
2: يزي من الغربة، العمر هذاك هو، وصلنا للعمر المناسب للرجوع وباش نعطوا خبرتنا ونعطوا تجربتنا لأهلنا والناسنا ولمنطقتنا.
1: انتم عملتوا شركة أهلية، انطلقتوا من الخصائص الطبيعية متاع المنطقة هذيك، وإحنا نردوا بينا نحكيوا على قرية للفلاحة البيولوجية، ماهيش سهل العمل على الفلاحة البيولوجية باش الناس تعرف.
2: صحيح.
1: الاسم شيزور، شنية شيزور هذه؟ خلي الناس تفهم.
2: أولا سنبدو بالاسم. شيزور هو الاسم الأمازيغي لمدينة كسرة. في القديم كانت كسرة اسمها شيزور، وتعاقبت عليها، أنت تعرف كل الحضارات، من الحضارة البيزنطية للحضارة الرومانية للفتوحات الإسلامية إلى آخره، وهذا التطور اللي وصلنا من شيزور وصلنا لكسرة. دونك كانت اسمها شيزور، في الحقبة الرومانية تبدل اسمها ولد اسمها كوزيرا، وفي بعد الفتوحات الإسلامية ولد اسمها كسرة. هذا تاريخ كلمة شيزور.
1: أي اليوم من الاسم هذا سوقتوا الشركة، المنتوج، الحاجة انطلقتوا منها، ومهمة برشا في التسويق على الأقل.
2: بالطبيعة هي، شوف الفكرة كيفاش جات. الفكرة كونه كي نعملوا دراسة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي و لمدينة كسرة، نشوفوا ثم كفاءات كبيرة، كفاءات نسائية، المرأة الريفية المجاهدة المناضلة اللي صحيح تعمل في منتوج زمني، تعمل في منتوج ديري، تعمل في منتوج صحي، لكن ما فماش الإطار المناسب للترويج للمنتوجات نتاعهم، ما فماش الإطار المناسب لتثمين اللي يقوموا به. دونك من هنا جت فكرة شركة شيزور اللي باش تحاول تعطي، نقولوا يعني باش تعطي بلغتنا احنا دزة باهية للعباد هذية، باش توصل تعيش بكرامة وتتثبت، تتشبث بأرضها وتتشبث بمدينتها وبجمال طبيعتها إلى آخره. دونك تخلقت شركة شيزور باش تعاون النساء هذوما المجاهدات اللي برشا منهم يعيشوا في أوضاع اجتماعية صعبة وأوضاع اقتصادية صعبة. دونك تلميناهم، والحاجة الباهية في شركة شيزور اللي كونوا في عوض كل امرأة تخدم وحدها بدون رقابة صحية، اللي بالرغم اللي هي وهما يعملوا في منتوجات طبيعية، منتوجات أغلبها بيولوجية، ومع العلم لهنا نفتح قوس على كلمة بيولوجية، لأن كسرة هي من ضمن 5 معتمديات على مستوى الجمهورية التونسية اللي قاعدين يخدموا في برنامج بيو تيريتوار، يعني ممول من طرف إيطالي، باش تولي الخمسة مناطق هذوما، منهم سجنان ومنهم ماجد بالعباس إلى آخره، باش يولوا مناطق بيولوجية، لأنهم هم أصلاً مناطق بيولوجية، لكن نقصين تأطير، نقصين شهادات، نقصين خبرة، نقصين
1: متابعة
2: إلى آخره. دونك اغتنمنا نحن الفرصة في الخضم هذي كله، وقلنا ليش ليه نعملوا شركة باش نمكنوا المرأة الريفية اقتصادياً، باش ندعموا الفلاح الصغير، الفلاح اللي موجود في كسرة ومازال متشبث بالأرض نتاعه ومازال يعمل فك شوية الكرموس وشوية الزيتون وشوية القمح الأصلي التونسي، الشعير البلدي نتاعنا إلى آخره، اللي كما تعرف اللي تو الفلاح كي يزرع مثلا أنواع معينة من القمح حتى السيلون ما يقبلوش عليه. دونك من هنا بدأت الفكرة وتبلورت وصي، معناها خلقت الفكرة كبشنا فيها ووصلناها الى الحاله اللي هي عليه اليوم، شركه موجوده منجزه بالرغم الصعوبات وبالرغم اللي نحكوا فيه صعوبات كبيره لا محاله، لكن وصلنا بحمد الله عملنا الشركة، لمينا كنساء هذوكم فيه وأطرناهم باش نعطوهم قيمة مضافة، باش نزيدوهم قيمة على القيمة التاريخية والقيمة المهنية متاعهم. بهذا باش بالمراقبة الصحية، بطريقة التغليف، بطريقة الترويج، لأن الإشكال الأساسي عند المرأة الريفية ديما حتى كي توصل تنتج بالصعوبات كلها ما تنجمش تروج للمنتوج نتاعها. من هنا جات فكرة شيزور باش تأخذ على عاتقها أك الترويج على مستوى محلي ولا على مستوى وطني وحتى على مستوى عالمي. قاعدين نخدموا عنا برامج وعنا شركات قاعدين ندرسوا فيها مع دي بارتنير معناه من أوروبا ومن شمال أمريكا خاصة كندا، باش نوصلوا الروجوا للمنتوج الكسراوي، المنتوج البنين، المنتوج الحنين هذايا، باش نوصلوه للناس الكل.
1: مادام الفكرة توجدت أكيد قادرين باش توصلوا تعملوا الشيء ذي، لأنه مهم برشا. اليوم نحكيوا على الصناعات التقليدية بصفة عامة والحرف في سليانة، وديما باش قلت هي الترويج، كيفاش نروج السوق البيضاء. عنا أنامل ذهبية، عنا حاجات مميزة، هي أهم نقطة. ويعطيك الصحة حسام زقاي، أنه الترويج وكيفاش نسوق يعني المنتوج متاعي ونبحث على أسواق أخرى، هذا هو في حد ذاته تحدي، وإن شاء الله توافقوا فيه وإن شاء الله توصلوا للحلم متاعكم
2: إن شاء الله بإذن الله. والبوادر باهية بحول الله، معناها قاعدين نخدمه، معناش برشا لمحال. احنا بدينا من في شهر ماي، بدينا باللي نعرفه نعملوه، بدينا بشربة المرمز. ماي هو شهر المرمز التقليدي نتاعنا من الشعير الأخضر، مش أي مرمز، ومش مرمز نتاع شعير يابس ولا إلى آخره، معناها حاجة زمنية، حاجة نقية، حاجة بنينة، حاجة صحية. بعد تعدينا دخلنا في السيزون تاع العولة، وما أدراك ما العولة التونسية. بدينا نعملوا في الكسكسي السميد المفور الشمسي. بعد انتقلنا إلى وقت اللي لمينا عند فلاحتنا الصغار اللي زرعونا أنواع معينة كيما الشيلي وكيما البسكري وكيما جناح الخرطيفة في المناطق نتاعنا، خاصة في البلاتو تاع كسر الفوق اللي هو مميز جدا معناه في انتاج الانواع نتاع الحبوب الاصليه هذه. احنا قبلنا عليهم المنتوج هذاك وقاعدين نثمنوا فيه، قاعدين نعملوا في كسكسي نتاع قمح، قاعدين نعملوا في كسكسي نتاع شعير، قاعدين نعملوا في المحمصه نتاع القمح، في المحمصه نتاع الشعير، قاعدين نعملوا في شوربه التقليديه فهمتني، قاعدين نعملوا في نثمنوا في الكرموس كسره. وقت نقولوا كسره نقولوا الزيت نتاع كسره. اليوم الشركة هذه باش تولي هي قاعدة تنتج. اليوم نتجت بحول الله في اللي عملناه في السيزون اللي فاتت هذه، للأسف وفيه الكرموس سوا عملنا منه، ثمناه الشريحة متاع الكرموس الزيدي، عملنا المعجون متاع الكرموس الزيدي، عملنا الدبس متاع الكرموس الزيدي، وهذه قاعدين نروجوا له ونروجوا فيه، والناس قاعدة تشري فيه، والناس قاعدة معجبة بالحرفية، ومعجبة خاصة بالنظافة وبالقيمة الغذائية الكبيرة نتاع المنتوجات هذه.
1: سي حسام يعطيك الصحة، الحقيقة الحديث معك شيق جدا وباين من طريقة كلامك وطريقة تفكيرك، قاعد تعرف شنو تعمل الحقيقة. يعطيك الصحة، الوقت هو كان ضيق برشا، ان شاء الله لازمنا زياره احنا غادي نمشي ونشوفوا هالشي زور هذية ونطلعوا عن قرب ونشوفوا هل المنتوجات العسل والشريحه والكرموس. وحتى شوف انت قلت لي عندك برش سنوات في الغربه ومازلت متاصله فيك الانواع نتاعنا نتاع القمح نتاع الشعير القديمه هذيك اللي ما عادش. يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، يعطيك الصحة، حديثك ممتاز جدا. إن شاء الله تكون لنا زيارة غادي للمقر نتاعكم باش نشوفوا عن قرب ونوريوا الناس شنو نجموا نعملوا في المناطق هذه فقط شويه دفع، شويه فكره وشويه تسهيلات، وتنحكي ونعرف اللي ثم اشكاليات مطروحه في علاقه، لانه مش سهل اليوم تستثمر في الجهات الداخليه، ونعرف الاشكال هذه ان شاء الله نتقابلوا في فرصه اخرى وتبدا عندنا مساحه اكبر في البرنامج. بالتوفيق ليك سي حسام زقيه، يعطيك الصحه على حضورك معنا في برنامج مرايا الجهات. الحقيقه ما عادش عندنا برشا وقت، نمشيوا لفقره البلاغات.
0: بلاغات وخدمات.
1: في فقرة البلاغات علينا طلب عروض المرة الثالثة يتعلق بإنجاز أشغال تهيئة وتعبئة 3 مسالك ريفية بطول 3.4 كيلو متر بولاية سليانة ضمن برنامج الجهوي للتنمية بولاية سليانة لسنة 2024 قسط عدد 1. حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 27 أكتوبر 2026 على الساعة 10 صباحا، وسيتم فتح العروض في جلسة علنية في نفس اليوم على الساعة 10:30 بمقر ولاية سليانة، ويبقى المشاركون ملزمون بعروضهم مدة 120 يوم بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض. ما رأي للجهات اليوم كما سمعتوا تقريبا مختلف الفقرات، مشينا مختلف المعتمديات، نتقابلوا الأسبوع القادم في مواضيع أخرى من ولاية سليانة. في أمان الله.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: إشهار.
2: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
1: إشهار.
3: تمام الربعة.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. احتضنت اليوم مدينة الكاف يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. تستعد ولاية جندوبة لتنظيم تظاهرة وطنية بعنوان الخطوات الخضراء يوم الأحد القادم بإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع عدد من الوزارات بهدف التحسيس بأهمية زرع الأعضاء ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة بالمركب الثقافي بسليانة الجنوبية لقاء جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفية والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر بينت أن اللقاء يسلط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفية، ويهدف إلى تعزيز الوعي بآلية الوقاية والتعريف بالمبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدرتهن للتأقلم مع التغيرات المناخية. كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حلمي عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 أبار سنة 2010 و2000 إلى حوالي 3229 بئر سنة 2024 و2000، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024 و2000. وتطرق في سياق متصل الأثار السلة البيئية التي تشمل تدهور الأنظمة الواحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي إلى جانب تلوث المياه عبر رأس البئر مع انخفاض منسوب المياه الجوفية وجفاف الأبار السطحية القديمة مع تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا وتحياتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا. أكيد اليوم عنا برشا حاجات باش نحكوا فيها بعد شوية إن شاء الله، باش نحكوا عن المسابقة هذه اللي تنجم تكون فيها متمتعة بصفة الطالب المبادر، باش تكون محاضرة معنا مدام حنان الربحي عن هي مديرة قطب الطالب المبادر. وأكيد زيدا باش نحكوا باش نرجعوا إنه ثم الحمد لله انفراج كما يقولوا لي الطلبة بالنسبة لإشكالية التنقل. تنعطيكم شنية المشكلة من بعد واللي اليوم البارح كنا تصنع بهم، اليوم صارت حلحلة للموضوع. إن شاء الله الأمور كلها تتحل بقدرة ربي. باش نكملوا مع طلبتنا ومع النوادي الطلابية، واليوم زوز نوادي باش نحكوا فيهم، واحد من المعهد العالي للإعلامية بالكيف، والآخر من المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. ونعطيكم أكثر تفاصيل من بعد وقت تكونوا حاضرين معنا الطلبة في الأستوديو. تحياتنا لكم الكل، راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، ومرحبا بكل طلبتنا وين ما يكونوا، باش نحكوا عن إمكانية الترشح لصفة الطالب المبادر الصفة الوطنية، هذه للطالب المبادر، وهذه الدفعة الرابعة للسنة الجامعية 2026-2027. وحاضرة معنا مدام حنان الرابحي مديرة قطب الطالب المبادر، وكيف كيف عن جامعة جندوبة، اللي نرحبوا بها ونقولوا لها مساء الأنوار ومرحبا بيك.
1: مرحبا هنا، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف الأوفياء.
0: يعيشك الله يخليك. الدفعة الرابعة لصفة الصفة الوطنية للطالب المبادر، تخلينا اليوم نشجع الطلبة أكثر باش يكونوا منخرطين ومساهمين، كان تعطينا فكرة أوضح على الدفعة هذه.
1: هو ككل سنة جامعية من اللي بدينا قطب الطالب المبادر احنا نفتحوا باب الترشح للحصول على الصفة الوطنية للطالب المبادر. الصفة هذه حسب منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد 42/2019، هي تمنح الطالب، أي طالب يزاول دراسته في السنة الجامعية المعنية، أنه يتحصل على صفة الطالب المبادر، يترشح وقت اللي القطب يحل باب الترشح، ويلزم مؤسسته تكون منخرطة باش يكون طالب مبادر. بيانسور نحن في الابيل هبطنا تروا نيفو، ثلاث مستويات، ولا فما الطالب الناشئ اللي مازالت عنده فكرة، حتى فكرة معناها كيما قلنا احنا، المهم ان احنا نقوله تكون ان بو انوفانت، مي فكرة ينجم يبلورها بالاكومبانيمون، يطورها، ولما لا معناها ينجم حتى من بعد يبدلها. فما الطالب المبتكر من التصور الى النموذج الاولي بروتوتيب، معناها خدم البي ام سي نتاعو، عرف المارشي نتاعو شنو، عرف لي كليون شكون لي كونكورون اكسيترا، بدا يخدم في البلان دافير نتاعو، دونك هذا الطالب المبتكر. وعندنا طالب الباعث اللي هو ديجا معناها ديجا خادم لي زيتاب هذوما الكل، وبقاتو ليتاب نتاع الانسكريبسيون باش يسجل المؤسسة نتاعو، وبيان سور معناتها قاتلو بارتيك التمويل الاستثمارات اللي نجم يتمتع بها في اطار خلق المشروع نتاعو. دونك هذا كل قطب الطالب المبادر بما فيه اداره القطب ولا الاساتذه لي ريفيرون دي بول في مختلف المؤسسات نتاعنا، وكيف كيف عندنا منخرطه معنا ايزيت جندوبه وايزيت بيجا، الطلبة نتاعهم الكل ينجموا يترشحوا، كيلك
0: يعني
1: سوا
0: نيفو
1: نتاعهم، كيلك سوا من البريميير اني ليسونس للدكتوراه للدكتوران.
0: هذوما إذا كانوا هم مشاركين في القطب ولا ما همش مشاركين، يعني نجم
1: أنا قلت النيفو الثالث اللي هما كانوا عمي في المرحلة في الدفعة الثالثة ينجموا يشاركوا باش يكملوا، باش يتعدوا من نيفو لنيفو، باش يتعدوا من مستوى المستوى،
0: يعني الطالب ما هوش مشارك قبل ما ينجمش في الدفعة هذه.
1: لا قلنا يا إما طالب جديد وإلا حتى الطالب القديم معناها شارك قبل في القطب باش يتعدى للمرحلة اللي بعدها.
0: لأنه الطالب الجديد، علاش نأكد لك على الطالب الجديد، ما هوش مشارك وما عندوش أصلا قبل حاجة، يعني عادي باش ينجم يشوف مشروع جديد وحده،
1: ولا عنده فكرة ويحب يخلق المشروع نتاعه، دونك
0: سهل ينجم يكون.
1: احنا إن شاء الله معناها مازال لابيل حتى لل 30 أكتوبر، دونك انا باش نعملوا ان بروغرام على ريفيرون نتاعنا، باش يعملوا حملات تحسيسيه في وسط الفيل في المؤسسات نتاعنا وفي ليزيزات زادا حول الصفه هذه وحول انشطه قطب الطالب المبادر، وشنو ينجم يتمتع ليتيديون انتربرونور كاكومبانيمون كمشاركه في دي كومبيتيسيون اكسيتيرا. دونك هذوما كل باش نقدموهم
0: هو اخر اجل للتسجيل 30 اكتوبر.
1: وكيفاش ينجم به كيفية التسجيل؟ هو نحن قلنا يا إما اتيديون وحده ترشح فردي، دونك يترشح يعمرك الفورميلير. بيان سور احنا في الفورميلير شنو نطلبوا منه؟ الفيش دانسكريبسيون نتاعو، التسجيل نتاعو في السنة، يعني باش يثبت اللي هو
0: قاعد يقرا
1: حاليا يقرا. فوالا دونك يا إما ترشح فردي يعني عنده مشروع شخصي وحده، وإلا مشروع ضمن فريق، الماكسيموم ما يفوتش الفريق 4 أشخاص الماكسيموم، يكونوا زادة طلبة معاه معناها من الواحد. أما هو صاحب المشروع هو اللي بشي يصب للفورميلير، مش كل اتيجام من الجروب هذاك يعمر وحده، لا
0: يعني واحد
1: هو
0: باركة
1: يعمر
0: باسم
1: باسمه
0: الموجوع.
1: وباسمهم.
0: واضح.
1: فوالا، خاطر احنا كي يترشح
0: اها
1: نسألوه اسكو عندك شكون معاك في الفريق ولا لا،
0: اها
1: وسي وي يتعدى ديريكت يكمل الفورميلير يعمر له لي دوني كل نتاعو معناتها.
0: واضح. به يا ثم ليا هو موجود على الباج
1: فوالا
0: اونيفرسيتي جان
1: موجود،
0: دوبا،
1: فوالا
0: نجموا يدخلوا له ليا هذايا. ان شاء الله اخر اجل هو 30 اكتوبر، ما يفوتوش عليهم الفرصه هذه. وكما قلنا انه الطالب لهنا عنده برشا حاجات مهمه باش يتمتع بها الطالب هذايا، خاطر لانه مشروع راهو مهم برشا اليوم الطالبه انهم يخدموا على المشاريع اللي يحبوها هما واللي نجموا بالطبيعه يخدموها. لكن باش نسالك لهنا، هل انه مثلا يبدا طالب جديد باش ينخرط المشروع نتاعو، اذا كان يتقبل ولا ما يتقبلش، ولا تقبلوا الكل في التسجيل؟
1: هو نحن رانا ندعمه في الطلبة من بدري، لو حتى اللي ما زالت عنده فكرة معناتها، ما نحبوش لي في الأفكار الكلاسيك معناتها،
0: اي حاجة
1: نحبوا
0: جديدة.
1: فكرة فيها شوية إنوفاسيون، وإحنا بيان سور باش نعاونوه بعد في تطوير الفكرة نتاعو.
0: واضح، فهمتك. يعني مهم
1: جوستومون
0: برشا التجديد.
1: في الفورميلير ديجا باش نسالوه شنو هي الفكره وشنو هي لوبجيكتيف نتاعها، شكون البوبليك سيبل نتاعو اكسترا، باش نعرفوا معناتها اسكيلي معناها عارف شنو يحب ولا لا معناتها. دونك هذايا بالنسبه للافكار معناتها
0: جديدة.
1: للافكار المشاريع. وبيان سور اللي باش يطلب النيفو، ما احنا باش نقولوا له انا هو النيفو اللي انت فيه، معناها تحب الناشئ ولا المبتكر ولا البعث. بيان سور الناشئ كما قلت لك الببليك سيبل اكسترا، دونك باش نطلبوا منه البي ام سي نتاعو. وهي حتى اللي ما يعرفش راهو ساهله برشا، يدخل الجوجل يشوف كيفاش البي ام سي ويعمر، هو عنده فكره مشروع نتاعو يخدم فيها على البي ام سي. بالنسبه للطالب المبتكر يكون ديجا بدا يخدم في البلان دافير نتاعو، دونك اون برانسيب يحط هنا زاده كابيس جوستيفيكاتيف في الفورميلير.
0: واضح. بيه
1: فوالا
0: هذا الطالب الناشئ والطالب المبتكر ينجموا،
1: مبتكر
0: والطالب البعث هذيك أمور
1: والبعث
0: واضحة.
1: ديجا عنده البلان دافير كامل، امور واضحه برك، عنده كان عنده فيش نتاع هذيك الانسكريبسيون انه باش يقدمها اكسترا، دونك يحط هنا البيس جوستيفيكاتيف.
0: ونذكرهم بالهدف من هذا الكل.
1: الهدف انه الطالب نقول له انك انت طالب مازلت تقرا وعندك فكرتك، تستحق انه فكرتك تصبح مشروع حقيقي، ومشروعك يستحق انه يتحول الى مؤسسه ناجحه وناشئه، وما تستناش المسمار في حيط
0: صحيح،
1: معناتها.
0: يعني ما تستناش خدمة حتى لين تلقى خدمة في
1: فوالا
0: الدولة، لا هاك عندك
1: فوالا
0: مشروعك الخاص اللي تنجم تبعثه من غير ما تبقى تخمم غدوة
1: تتخمم،
0: شنو باش
1: فوالا
0: تعمل كي تتخرج، هاك قبل ما يتخرج أموره واضحة يبدأ.
1: يبدا معناها يخلق مشروع، كي يخرج ديريكت يخدم
0: يبدأ
1: مشروع.
0: فيه
1: ومن
0: بالطبيعة.
1: فوالا ومن بين لي زافونتاج اللي يتمتع بها حسب مشروع وزارة التعليم العالي، انه مثلا يجيونا دي كلاس تيرمينال عندهم مشاريع ينجموا يخدموها البروجي دو فان ديتود نتاعهم، البروجي بي
0: التخرج
1: دونتربرونيا نتاعهم ينجموا يخدموها بروجي بي اف او.
0: مهم برشا هذا، يعني هاكا ماهوش باش يخسر في المجالات الكل، ينجم يعملها بروجي فان ديتود، ينجم يعملها
1: فوالا.
0: يعني مرابح من جهات الكل. المهم
1: وعلى فكرة جست هذه بديت باش نسبق الأحداث شوية، عندنا دي بارتناريا جدد اللي هما باش يخدموا برشا في الأكومبانيمون تاع الكورت هذه الكات، معناها
0: واضح.
1: عندنا دي بارتنير بالحق من توا، معناها عندهم دي ليفرابل باش عطاوهم لنا اللي هما باش يخدموا على الأكومبانيمون دي زيتيو انتربرونور، وحتى فينانسمون دي بروجي دونتربرونيا.
0: واضح، يعني مهم انه الطالب يستغل الفرصة هذية ما يضيعهاش، الطلبة الكل معنيين بهذية ما يضيعوش عليهم الفرصة هذية، لانه اخر اجل هو 30 اكتوبر تقريبا،
1: 30 اكتوبر
0: تقريبا نص شهر هكيك ما نحسبوش اليوم، نص شهر في ايديهم باش يعمروا جيست فورميلير، ما عندهم حتى حاجة كبيرة يعني باش يحضروها ولا حاجة، ما ثمش اوراق معينة باش تحضر هكا ولا لا.
1: لا لا فيش ديسكريبشن، والا كان عنده بي ام سي حاضر، بلان دافير حاضر، هذاك بيان سور باش يحطوه كبيش. ساعات نطلبوا منهم، هذه ما حطيتهاش انا اوبليغاتوار في الفورميلير، قلنا لهم اللي عنده ينجم يقدم مشروعه سو فورم دان بتي فيديو، ينجم يحطها في الفورميلير.
0: واضح، يعني ينجموا هكا في الحالات الكل يلزمهم يحاولوا يشاركوا الطلبة الكل المعنيين اللي ينضوا تحت جامعة جندوبة المعهد الكل، وبتبيع معهم إزازة الجندوبة هكا
1: وإزازة
0: بيجا. بيجا لزوز
1: بيجا.
0: مشاركين معاكم، أكيد مهم برشا اليوم للطالب أنه ينخرط في أنه يكون طالب مبادر، وهذه صفة وطنية. وإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، ووقتاش الريزلتات تكون إن شاء الله؟
1: ان شاء الله ما عندهم لي بيتش داي، هو راه مش صبدوا فيهم شي على روحو، لي بيتش داي اللي هما باش يصيروا في نوفمبر ان شاء الله في مؤسساتهم مع لي ريفيران دو بول نتاعهم. بيان سور اللجنه تكون فيها لي ريفيران دو بول اي او ميم طون دي ممبر دو شركاء من الشركاء من المحيط الاقتصادي.
0: واضح، يعني مهم برشا.
1: وبيان سور وبيان سور قطب الطالب المبادر ديما يعمل لك سنسيبيليزاسيون ولاكومبانيمون زيد قبل البيتش داي. دونك نعطيهم ان موديل باش يحضروا به بريزونطاسيون دو لور بروجي، هذا موديل ديما نخدموا به كل عام في قطب الطالب المبادر.
0: واضح، يلزمهم ديما يكونوا متابعين الاكتواليتي، متابعين قطب الطالب المبادر دائما.
1: فوالا للتاريخ، للتاريخ الطلبه اللي شاركوا عم ناول في الجامعات الجزائريه في لي كومبيتيسيون راهم طلبه مبادرين.
0: اكيد أكيد، هذا مهم برشا يلزمنا نعرفوه، لأنه الطلبة في جامعة جندوبة قاعدين يقدموا بشكل مهم برشا وتصاعدي، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة وبالتوفيق لكم أنتم في قطب الطالب المبادر، وإن شاء الله نلقوا برشا طلبة مبادرين المرة هذه إن شاء الله.
1: مدام هني جيت خنستغل الفرصة، كان شفتوا في الباج كاتي والباج بول زيدا هبطنا فما لقاءات تعرفية بشبكة حراس النزاهة.
0: كنت باش نسألك عليها ونسيت، فكرتني فيها
1: هذه. لا مهم برشا، خاطر
0: بالحق كنت باش نسألك اصلا شنو معناتها انه حراس النظام، لانه استوقفني حتى الوحده كريتها في الكاتسي مهم برشا في الباج بالطبيعه.
1: هو سي تان ريزو ديتيديون كيما نقولوا احنا ديتيديون امباسادور سفراء، معناها يعززوا النزاهه والشفافيه ومكافحه الفساد. هذا باش يكونوا اكومباني من في اطار برنامج الامم المتحده الانمائي. ديجا ما نعرفش انت في بالك ولا راهو عندكم ان بيرو نتاع البنود في موجود في الكاف. دونك فوالا البيرو هذايا باش يعمل تنقلات لقاءات. كان تراو في لافيش فما في المراقب الشبابي جندوبه لو 17 اكتوبر كيف كيف في دار الشباب غردي ما في مع الساعتين في نفس النهار الساعتين العشية. لو 18 أكتوبر باش يكون دار الشباب 2 مارس في الكيف. وبالنسبة لجامعة جندوبة باش يكون على نهار في نهارين، نهار في الكيف اللي يكون باش يكون في المعهد العالي للإعلامية في الكيف
0: نهار 19
1: نهار 19 الاثنين الجاية من 10:30 نص نهار ونص، وبالطبيعة باش يهم الطلبة اللي موجودين في الكيف الكل بما فيهم المعهد العالي الإعلامية، المعهد العالي للموسيقى والمسرح، المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، المعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانيات، المعهد العالي لعلوم التمريض، المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، ومعهم زادة إزات الكيف.
0: واضح، هذوما الكل إن شاء الله نهار 19 أكتوبر.
1: كيف نهار 19 أكتوبر مرحبا بهم في الأنفيتياتر.
0: من 10 ونص نص نهار ونص.
1: نص نهار ونص، مهم برشا يسمعوا. واللي انتريسي بيان سور باش يدخل في الريزو
0: بالطبيعه.
1: وبالنسبه لل 20 اكتوبر يعني نهار الثلاث باش يكون في جندوبه. احنا قلنا خلينا نعملوه في لانفي دو لونيفرسيتي دو جندوبه اللي هو بيان سور باش يهم الطلبه نتاع كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والتصرف، المعهد العالي للعلوم الانسانيه، معهد الغابات والمراعي بتبرقه، وإزات جندوبه.
0: هذا من 9 ل 11 ان شاء الله في جندوبه نهار
1: 20 في لانفي دو جندوبه.
0: هي هذه تعريف بشبكه حراس النزاهه، يعني الطلبه هم اللي باش يكونوا حراس ولا كيفاش؟
1: فوالا استقطاب الطلبه هذوما دي زامباسادور نقول احنا اللي اللي اللي يعرفوا بالنزاهه والشفافيه ومكافحه الفساد اكسترا.
0: يعني هم الطلبه باش يكونوا حاضرين هم.
1: اي هي تهم الطلبه، دونك الرونكونتر باش تكون مع ليكيب نتاع البنود مع الطلبة.
0: واضح، هذا مهم برشا ان شاء الله. ابتداء قلت لي خاطر اللي عندي قدامي في الافيش نهار 19 ونهار 20، يعني الكيف وجندوبه، بقيت
1: كيف
0: الايام
1: وجندوبة.
0: باجة وسريانة. ما
1: هو البروغرام يهم ولاية الكيف وجندوبة جوستومون، أما راهو
0: واضح
1: مرحبا بيهم الطلبة الآخرين راهو ينجموا يحضروا بيان سور.
0: واضح واضح، إذا كان عندهم هكا ويحبوا يكونوا حاضرين مرحبا بهم، سواء في
1: مرحبا
0: الكيف
1: بيهم
0: وإلا في جندوبة، هكا
1: في
0: يختاروا الدات اللي
1: جندوبة.
0: يساعدهم 19 ولا 20 ويكونوا حاضرين إن شاء الله بقدرة ربي.
1: واضح
0: يعطيك الصحة يا ليلى وشكرا لك،
1: عايشك
0: إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، وديما نقولوا تبعوا شوية الطلبة الباج كاتسيق باج أو صفحة القطب الطالب المبادر، مهم برشا تشوفوا المبادرات اللي قاعدة مدام حنان يوميا راهو بالحق تهبط لكم كل يوم شنو الحاجات اللي تهمكم واللي فورماسيون، كل شيء موجود في قطب الطالب المبادر. شكرا.

تحياتنا لكم من جديد. أكيد مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا. الطلبة حكاوا برشا ورينا حتى في عدة مواقع التواصل الاجتماعي. الطلبة حكاوا على إشكالية الحافلة اللي تخرج من الكيف إلى جندوبة اللي هما متعودين أنه يكونوا فيها زوز أوقات، وقت ماضي ساعة ووقت الستة متاع العشية. الطلبة لهنا يقولوا عنا ولد توقيت واحد، يعني تنحت ماضي ساعة ولد الستة كهو. كيف كيف هما عاملين اشتراكات في مع الحافلة هذية، يعني أبونمو كما نعرفوا الناس كل الطلبة ولا التلامذة عندهم الأبونمو، عندهم الحق باش يركبوا في الكارب الأبونمو هذيك. لقاو رواحهم أنهم يركبوا باش يركبوا بالابونمو هذيك يلزمهم يخلصوا، ما ينجموش يركبوا بها. دونك بعثنا للشركة الجهوية للنقل بالكيف واتصلت بهم أكثر من مرة لمحالة، بعثنا لهم باش يجاوبونا على كل هما جاوبوا الطلبة، ما يسايش يجاوبونا نحن، يجاوبوا الطلبة. المهم أنه تكون ثم حلحلة للموضوع، مش مهم يجاوبونا نحن ما يهمنيش، المهم أنه يكون ثم حل للطالب. المهم كي كلمناهم امس كلموا الطلبة، هذاك اللي حاشتنا به انه امس بعد ما كلمناهم اتصلوا بالطلبة ونادوا لهم باش يشوفوا معاهم ثماش حل ينجموا يعملوه مع الطلبة هذو. محاضرة معنا الطلبة نور، هي من بين الطلبة اللي ياخذوا في الكار، واللي اشكال كبير علاش اليوم نحكوا عليه، لانه الطالب باش يبقى مثلا اذا كان ما ثماش كار ماضي ساعة، اذا كان ما يقراش العشية راهو باش رسيله يبقى نهار كامل للستة متاع

0: العشية وهو ملوح غادي باش ينجم، وسامحوني في كلمة ملوح، باش ينجم يروح الستة متاع العشية. مرحبا بيك نور ومساء الأنوار.
1: عسلامة مدام هاني،
0: تحياتنا
1: مرحبا
0: ليك
1: بيك.
0: ومرحبا.
1: عايشك. أول
0: يعايشك
1: حاجة نحب نشكر إذاعة الكيف على الفرصة،
0: يعايشك مرحبا
1: على إتاحة الفرصة باش نوصلوا صوتنا كطلبة.
0: مرحبا، أكيد مرحبا
1: يعيشكم.
0: بيكم. يعايشك يا نور.
1: أحنا يوم
0: المهم ثم
1: كطلبة
0: جدول اليوم صارت من التدخل.
1: إن شاء الله إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله نقول إن
1: نقول
0: شاء
1: إن
0: الله،
1: شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
1: بيك
0: نور كانت
1: إحنا
0: تعطينا الحكاية من اللون ومن بعد نجول للاتفاق اللي صار اليوم مع شركة النقل. تفضل.
1: اوكي بيه. احنا اليوم كطلبه الكيف وخاصه اللي يقراوا في جندوبه، المطالب نتاعنا في الاساس مبنيه على زوز مشاكل. بيه الاعوام اللي فاتت كان عندنا كار تروح بينا من قدام الفاك بجندوبه ماضي ساعه، وترجع الكار نفسها تروح بينا ستة تاع العشيه. ما راعنا الا العام هذا دون اي بلاغ رسمي من شركه النقل بالكيف او حتى توضيح تتنحى كار ماضي ساعه، يعني ولينا نستناو 5 سوايع زياده باش نروح.
0: بيه
1: بيه
0: وين
1: في
0: تعدوهم
1: الاثناء
0: نور الوقت هذا ايش تعملوا؟
1: نعدوهم في المقاهي البرة، المهم ما عناش وين نعدوهم، كان يلقينا مكتبة.
0: علاش نسأل فيك؟ لأنه مهم برشا باش نعرفوا الطالب شنو باش يعمل في الوضعية هذه، لأنه نعرفوا الطالب الإمكانيات هذيك هي الأولياء مساكن قداش باش يزيد يولي كل يوم تنقل زاد ياسر عليهم، وجينا
1: صحيح
0: شتاء مع هذه.
1: صحيح. في الأثناء العام اللي فات كنا نجموا نروحوا بالكار العادية نتاع خط الكيف جندوبة الموجودة محطة النقل العشرة نتاع الصباح وماضي ساعة
0: يعني
1: محطة
0: ما هيش
1: النقل
0: الكار
1: جندوبة.
0: المخصصة للطلبة.
1: لا
0: بيه
1: اللي كار تجارية. بيه وهذا الكل نعملوا فيه باشتراك جامعي، اما نخلصوا عليه 78,000 مش 60,000، خاطر الاشتراك الجامعي نتاع 60,000 خلصوا عليه جوست الكار تاع الاشتراك الجامعي هذيك اللي جينا قدام الفاك.
0: بيت خلصوا واحدة بركة مش زوز، عمناول نحكو مش أسناء.
1: عمناول.
0: بيه
1: اما العام ذي دون اي توضيح مقنع زيادة ولا اعلام ولينا مطالبين نخلصوا تذكرة اخرى رغم اللي عنا اشتراك.
0: بيه
1: معنى
0: والكار ما
1: كيفاش
0: ثماش.
1: والكار ما ثماش.
0: بيه
1: بيه كيفاش طالب يعمل اشتراك جامعي باش يضمن حقه في النقل بعد يلقى روحه مجبور باش يخلص من جديد من جيبه زاد، والا يبقى يستنى في الشارع بالساعات باش يروح. السؤال اللي نحب نطرحه مدام هني هنا، عليه ما توفروش لينا مواعيد نقل تتناسب مع توقيت القراي؟ وعليه نخلصوا اشتراك جامعي اذا في الاخير باش ترجعوا نخلصوا فلوس اخرى؟ شنيا ذنب هالطالب اللي ما عندوش حتى الزياده هذه؟ زيد داخلين على شتاء فتره امتحانات، معناه باش نولوا نستنوا بالسوايع على هنا في جندوب،
0: احنا كنا حابين
1: معناه باش
0: الاسئله
1: نستنوا.
0: ذي الكل يجاوبوكم عليها الشركه الجهويه للنقل بالكيف، لكن حاولت حتى اليوم يعني بعد ما بعثت لهم وقالوا لي راهو سي وصلنا اللي بعثوا لهم على اساس الايميل والكل على اساس انه باش يكون حاضر معنا شكون وانت في بالك نور، اليوم ما اتصلت ما جاوبني حد. على كل المهم انه نجول اللي صار اليوم ان شاء الله. تفضل.
1: انا نحب نحكي على المطالب نتاعنا يعني اللي هي ديجا واضحه ومشروعه ومعقوله واللي هو حقنا. باهي نحبوا يوفروا لنا كيران
0: قبل ما المطالب نور. ثم اليوم صارت قلت لي بكري في التليفون قلت لي راهم اتصلوا ببعض الطلبه زملائكم على اساس باش يلقوا معاهم حل سلمي ودي هكا.
1: هو اليوم توصلنا الحل سلمي مبدئي مشكور.
0: عجبني الحل
1: مسؤول من
0: السلمي.
1: الإدارة الجهويه للنقل رحب بينا وسمعنا وقالنا راهو انا بدي اتوديون كيفكم، معناه رانا نحاولوا نراعوا مصلحه الطالب. وصلنا الحل مبدئي ان شاء الله يتطبق انه نمشوا نعملوا ابونمون كوميرسيال، معناه نهزوا الابونمون تاعنا ونمشوا للاداره الجهويه نزيدوا عليها 20,000 وترجع الابونمون الكوميرسيال ونرجعوا نركبوا في الخط العادي في محطه النقل.
0: نول انتم بقديش قاسين الابونمون تاع؟
1: الابونمون توا قاسينها ب60 دينار،
0: يعني باش تزيدوا 20 تولي 80.
1: باش تولي 80.
0: باهي عامناول كانت 75.
1: اللي كانت 75 معناها باش ترجع الابونمون كوميرسيال.
0: باهي اه
1: هذا الحل اللي اقترحوا علينا.
0: باهي
1: وفما حل اخر قالنا في طور، معناها قالنا انه الكار هذيك اللي تجي لمحطة النقل مادام انتوما ما تنجموش تخلطوا عليها خاطر فما برشا طلبه يكملوا ماضي ساعه، كيفاش باش يخلطوا على الكار هذيك في محطة النقل؟
0: صحيح
1: بعيده على الفاق. قالنا الكار هذيك نتاع ماضي ساعه تنجم تجيكم قدام الفاك وتروح بيكم.
0: واضح يعني تنجم كل يوم، وهذايا مبدئيا اتفقتوا عليه 100% ولا
1: مبدئيا
0: مازال؟
1: مبدئيا اذا اللي اتفقنا عليه مبدئيا
0: يعني 1000% باش تبدا الكار هذه والا الجمعه هذه والا مازال؟
1: هو قالنا مبدئيا ثم اتفاق كيفك باش تبدا، مازالت مازلنا ما نعرفوش
0: يعني ما عطوكمش الموعد بالضبط. الموعد ما عطوكمش؟
1: ما عطونيش الموعد.
0: واضح بيه،
1: ما فماش موعد.
0: يعني باش تولي الكار المخصصه للمسافرين، الكار العاديه مش الخاصه للطلبه، تنجم تجيكم ماضي ساعه للجامعه تهز الطلبه وتتعدى للكيف.
1: اي هذا هو اللي توصلنا ليه.
0: واضح واضح، يعني هذايا على الاقل ممكن حل،
1: حل مبدئي، حل مبدئي باش الطالب ما يبقاش بالسوايع. نحن مانيش نخمو في تو، بطبيعه نخمو لقدام، جاي
0: الشتاء،
1: جاي امتحانات، جاي برشا حاجات، معناها الوقت اللي نحن باش نعدوه لبرا نروحوا نستثمروه نرجعوا بيه، وفي الاخر هذا الكل مصلحتنا. معناها
0: هو من حقكم راهو تطلبوا فيه نور، بما انكم باش تراسيلكم الماضي ساعه او وقتاش كل طالب فيكم يكمل، يعني باش تراسيلوا حتى للسته نتاع العشيه، برشا زاد وقت واحد باش يعديه لبرا وهو في الشارع، يعني نهار كامل على اساس طالب باش يبقى من 8 ولا من 7، انتم تخرجوا بكري من هنا باش تراسيلكم للسته نتاع العشيه، وانتم قاعدين تدوروا من بلاصه لبلاصه، تلوجوا على بلاصه لا فطور لا حتى شيء، تلوجوا على بلاصه باش تقعدوا فيها.
1: إلا الطالب يولي مخير بين مصروفه اليومي ومصروف المرويح باش ينجم يروح.
0: عندكم الحق مرأة نور. كان تقول لي شنو مطالبكم اليوم بعد الاتفاق المبدئي هذا؟
1: باه، المطالب نتاعنا بالنسبة للمطالب نتاعنا واضحة، انهم يوفروا لنا كيران بمواعيد تتناسب مع توقيت قرايتنا ومرويحنا.
0: يعني شنو أكثر من وقت؟
1: أكثر من وقت.
0: مثلا الاوقات، مثلا
1: الاوقات كارما في ساعه هذيك اللي كانت ديما موجوده نحبوها ترجع.
0: وثما توقيت اخر ولا
1: لا؟ الحق هذيك هي الكار الوحيده اللي كانت نحبوها ترجع.
0: واضح بي
1: بي، ونحب حل واضح لاستعمال الاشتراك الجامعي، يعني باش ما يضطر، باش ما تضطرش الطلبه تدفع مصاريف ماهيش متوقعه. معناه واحد واحد لا يزي عامل ابونمون يدفع تذكره اخرى، زاد مش معقول.
0: فهمتك، يعني انتم ماذا بكم تتوضح الرؤيه الكل كيفاش تنجموا لابونمون يعني من اسناء والعام الجاي والعوام الجايه، مش كان ليكم انتم للطلبه اللي جايين الكل وانتم معاهم، اسكو شنو المطلوب بالضبط؟ هل انه تبقى لابونمون هذه الاشتراك هذه في الحافله يبقى نفسه ساري المفعول، والا ثم تغييرات؟ اذا كان ثم تغييرات على الاقل يعلموكم على بكري.
1: يعلمونا بها، نحبوا توضيح والا بلاغ رسمي يعلمونا على باش يصير بالضبط.
0: واضح،
1: خاطر نحن تفاجئنا ديجا بالامر، ماشي نقروا قالوا لنا اللي راي الكار هذيك تنحت من غير حتى توضيح، من غير حتى بلاغ.
0: فجأة
1: روحي باش نخلص فجأة.
0: بيك حكيتوا معاهم شنو الأسباب إنه ما ثماش كار في ماضي ساعة؟
1: الحق ما ثماش أسباب واضحة، ما قالوناش أسباب. الأسباب الوحيد اللي قالوا لنا إنه هو قرار من الوزارة،
0: من وزارة النقل.
1: وزارة النقل
0: اللي في بالي انه الوزارات الكل معناها انه تخصص الحفلات والتوقيت، راعي فيه التوقيت بالنسبه للتلامذه بالنسبه للطلبه، لانه هذاك هو توقيت كل تلميذ وطالب يقرا، فانه يلزموا حفله ويلزموا اشتراك في الحفله هذيك، ويلزم الحفله هذيك تكون حاضره باش تهز سواء تلميذ او طالب من اللي في يعني من اللي يقرا في الليسي، وانت حتى في المدارس ثم كيران تهز في المدارس، يعني هذاك هو حقكم، ما فماش فيه حاجه اخرى.
1: حقنا نحن، رانا ماناش جايين نعاركوا التهديدات والا ذي، راهو حقنا نطلبوا فيه، راهو ذي في الاخر يراعي مصلحتنا نحن كطلب.
0: بالطبيعه اكيد اكيد اكيد، وبالطبيعه اذا كان شركه النقل يحبوا يتدخلوا مرحبا بهم، نحن فسحنا لهم المجال وكلمناهم واتصلنا بهم، المهم انهم كلموا الطلبه بعد ما اتصلنا بهم، هذاك هو اللي حاجتنا به انكم كلموكم، وهذا اللي فرحنا.
1: اللي طالبينه توا جوست بلاغ، بلاغ رسمي يعلمونا فيه بالحلول اللي توصلنا لها.
0: يعني انتم كي عملتوا معهم الحلول هذه ما ثماش حاجه تثبت، يعني لا صححتوا معهم ورقه لا حد شيء؟
1: لا.
0: واضح به، واضح. على كل نحن اللي توصلتوا له اليوم نبقى نستنى وقتاش باش تتنفذ، بما انه قلتي لي ما عطوكمش وقت محدد وقتاش باش تبدا الجمعه هذه الجمعه الجايه ما نعرفوش، اذا كان ما توفرتش نزيدوا نحاولوا نتصلوا بهم مره اخرى، اذا كان ما ثماش حتى حاجه هكا ما بيناتنا اكيد نبقوا نتواصلوا مع بعضنا نور ومع كل الطلبه. مرحبا بكم الكل، هذايا برنامج في رحاب الجامعه، برنامجكم ليكم ومنكم، وبطبيعه اي حاجه يستحقها الطالب مرحبا به، واذا كيف ترحب بالطلبه الكل. شكرا لك يا لله وتحياتنا ليك. شكرا لك، الى اللقاء نور. الى اللقاء. هذه نور طالبة هي بنت كيف تقرأ في جندوبة، يحبوا مش نور بركة تحكم باسم الطلبة اللي عندهم الإشكال هذية في التوقيت الحافلة اللي هي كانوا زوز مواقيت توقيتات اللي هو توقيت ماضي ساعة وتوقيت الستة على الأقل، باش الطالب نعرف يسمعوا فينا في شركة النقل، باش الطالب ما يبقاش ترسيل وقاعد نهار كامل باش يروح في العشية. هاوكا انتم صحيح لقيتوا الحل هذي، ماذا بينا تسرعوا فيه مع الطلبة باش ينجموا على الأقل يروحوا لديارهم، بما أنه اليوم ولا الطالب باش يبقى 5 سوايع تقريبا في الشارع، وهذي ما يرضي حتى حد. وبتبيع إن شاء الله الحل هذي على الأقل، نحن في وسط الجمعة هذي، إن شاء الله الجمعة الجاية يبدأ على الأقل الأمر يتحلحل من جديد. وتحياتنا لكم الناس الكل، وين ما تكونوا أكيد باش نرجعوا الموضوع هذي إذا كان ما زال فيه الإشكال هذا، وتحية لكل طلبتنا، نرجعوا لكم.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام، نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية، اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. احتضنت اليوم مدينة الكاف يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربية، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. تستعد ولاية جندوبة لتنظيم تظاهرة وطنية بعنوان الخطوات الخضراء، وذلك يوم الأحد القادم بإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع عدد من الوزارات، بهدف التحسيس بأهمية زرع الأعضاء ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء، وذلك بالتزامن مع احتفال باليوم الوطني والعالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. اطلعت اليوم وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية من معتمدية قعفور ولاية سليانة. اطلعت على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، وبينت الوزيرة أن هذا المشروع يعد حافزا وقدوة لبقية الفتيات والنساء على المستوى الوطني للإقبال على ما توفره الدولة من آليات للإدماج الاقتصادي من خلال برنامج رائدات. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة بالمركب الثقافي بسليانة الجنوبية لقاء جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. أعلنت جماعة الحوثية اليوم أنها قد استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة نفطية في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولية ومصفة نفط في الرياض. وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريعة إن الإصابة كانت دقيقة وقد تسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: تحياتنا لكم واصلين المشوار في رحاب الجامعة. مرحبا بكم معنا, وكما سبق في بداية المشوار قدمنا أنه باش نحكوا على الكلوب اللي موجودين في بعض من المعاهد العليا بالكيف. اليوم باش نحكوا عن المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف, وبعد إن شاء الله باش نحكوا عن المعهد العالي للإعلامية بالكيف. هم المحالة جيرين مع بعضهم هكا هكا موجودين محالة هم أذوم أذيئف عن الآخرين. إن شاء الله لين هكي سهل ربي يكون ثم مقر رسمي لكم إن شاء الله. على كل مرحبا بكم, هذوما طلبة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف, وباش تعرف عليهم ونبدأ بميني. مرحبا بيك, مساء الأنوار.
1: إيه مساء الأنوار لكل مستمعين إذاعة الكيف. نعرف بروحي, أميمة مناعي, سنة ثانية من التكوين الهندسي بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف, وفيس بريزيدانت البيوميد انجينيرينج كلاب.
0: مرحبا بيك يا أميمة. نتعرفوا على زميلتك واللي هي بريزيدانت هكا ولا
1: عسليمة. مرحبا. دونك مرام جواني, اتوديانت ان دوزيام اني سيكل انجينيير ان جيني بيوميديكال في الانتيك, وانا البريزيدانت ان شاء الله السنة الجديدة نتاع البيوميد. ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: مرحبا. انت كنت ممبر عاملين؟
1: كنت في البيرو شيف دو بروتوكول, وصارت انتخابيه معناها وترشحت بريزيدونت.
0: هاي باهي, محظوظه يعني سنه امورك واضحه. انت البريزيدونت واكيد محضرت لنا برشا حاجات.
1: اي بالطبيعه ان شاء الله.
0: خلينا نحكوا ساعه على الكلوب بيوميد. ما نعرفش البريزيدونت هي تحكي ولا
1: ما يسالش
0: كيف ما تحب. تفضل.
1: باهي, دونك لو كلوب هذايا يونيفرسيتير, البوت نتاعو انه تفهم الدومين نتاع اللي تقرا فيه معناها كاتيديون ولا كانجينيور انجيني بيوميديكال. دونك يحسن لك في لي كومبيتونس نتاعك تكنيك, في الكوميونيكاسيون نتاعك. دونك نعملو دي فورماسيون ليي للدومين نتاعك, تفهم معناها فشنيه قاعده شنيه تقرا شنيه الدومين نتاعك كل شيء.
0: واضح, يعني فرصه للطلبه باش يزيدوا يفهموا اكثر ويتعمقوا في اللي قاعدين تقراو فيه.
1: يفهموا شنو هي الغول نتاع الانجينيور بيوميديكال, شنو معناتها برشا حاجات برشا
2: نتحولوا من تيوريك للبراتيك.
0: يعني انتم باش تخلوهم هاكا يعيشوا اكثر ويفهموا اكثر
2: لي دومين
0: بالممارسه.
2: اي فوالا.
0: واضح. اما هذايا انتم كنتوا حاضرين ساعه في الجورني دانتيغاسيون هكا ولا كانت تعطينا شو عملتوا انتم جيست قدمتوا كهو؟
1: بيوميد حطينا ديستان كما الكلوبات الكل. قدمنا شنو عملنا في الاعوام اللي فاتوا, شنو البلان داكسيون للي جاي. وهذا هو شنو
0: انت عاملين البريزيدانت
1: البيوميد؟ انا بريزيدانت 3-0 كومبيس كلوب. عاملين هو الكلوب هذا فوندي ان 2023, الفونداتور هو يوسف بن طايفة, والبريزيدانت اللي كانت هي رياحي نوتر كوليغ معني.
0: واضح. نسيت اللي هو عاملين في 3-0.
1: انا الحقيقه ما كنتش ممبر في بيوميد, كنت دي ممبر في برشا كلوبات اخرين, خليته كدخلت بيرو طول بطبيعه الانتخابات.
0: يعني ركوك ديريكت ومازلت منخرطه في اخرين.
1: اي بطبيعه بريسك الكل.
0: الكل. وانت زاده؟
1: انا لي الحق توا مخاطر اول مره نشد بوست بريزيدون, دونك قلت خلينا نحط كل شيء. اي صحيح
0: تفرغ
1: باش نعرف روحي, ومن بعد تو ننتجري روحي في لي زوتر. اما راني نشجع معناها
0: نشجع انه يدخلوا
1: بيان سور, خاطر اوبورتونيتي ياسر ياسر ياسر مهمه.
0: صحيح معنى. مهم برشا اليوم انه الطالب يكون منخرط وداخل
1: بيان سور
0: في الكلوب الكل باش يفهم برشا حاجات وتعاونوا اصلا.
1: اي بيان سور.
0: واضح. به عندكم حاجه انتم خدمتوها تحضروا الحاجه, شكون يحب يحكي على القديم وشكون يحب يحكي على القديم؟ تحكي على القديم.
1: باهي, عملنا نهار السبت اللي فات فورماسيون على لينكدين, قدموها 3 ليف انجينيور جي بي ام 3. بالحقيقه كانت فورماسيون باهيه, قدموا الاكسبيريونس نتاعهم, الاخطاء نتاعهم وصلوها بفاسون انه الاجيال القادمه ما يعاودوش يغلطوا نفس الاغلاط. كيفاش يعملوا لينكدين برو بفاسون يخدموا لي سي في نتاعهم ويقدموا رواحهم بالباهي معناها في لينكدين, وهو الفرصه للستاج للخدمه لكل شيء. لينكدين اهم حاجه معناها تويكا وليت لازم تخدم بالقداء.
0: وقتاش هذا صار؟
1: السبت اللي تعدى.
0: السبت اللي تعدى اللي كان حضور به يعني طلب
1: شويه شويه هيك. علاش ان شاء الله نحبوا نعملوا فورماسيون اخرى؟
0: مازالوا ما يعرفوش بالقداء.
1: اي هيك. علاش
0: ثم مشاركين ولا مازال
1: دي ممبر معناها اي مازالوا كيدخلوا برشا
0: برشا
1: فرد, فرد وقت اي
3: هي الفورماسيون اوفيرت معناها من اللي نجموا يجيو من اسكو معناتها تكون ممبر في البيوميد والا لا دونك بويسك جينا نمبر صغير معناها ان شاء الله نخمو باش نعملوا سيسيون اخرى
0: اه باش تعاودوها يعني
3: ان شاء الله
0: وقتاش مقررين
1: بعد دياسي ان شاء الله
0: ان شاء الله بعد دياسي
3: خاطر توا
1: الجمعه اللي بعد جاي
0: هكا هو يعني
3: كل شيء منظم
0: اكيد مهم برشا انه الفورماسيون هذيا باش يفهموا برشا حاجات هكا ولا
1: اي بالطبيعه سورتو ترى عباد اكبر منك معناها وغلطوا والاغلاط هذيك انت ما تعاودهاش وكهو من الحق فيدوا بالقدا رائد وانصار واي يعطيهم الصحه
3: لو بلوس كان في الفورماسيون هذه انهم هما معناتها عرفت كي يعطيك اكزامبل مثال ولا شي يقول لك اعمل هكا واعمل هكا راهي من الغلطه نتاعو يقول لك شنو هي الغلطه نتاعو ويصلح معناها ما تعملش هكاك راهو صار لي كذا وكذا هذوما معناتها الحاجات اللي استفدنا منهم نحن
0: مهم برشا ان واحد ما يستفيد من تجارب غيره سورتو في دوميكم انتم جديد وذولي اول دفعه سنه تتخرج
1: ان شاء الله
0: شاء الله معهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف ان شاء الله موافقين الطلبه الكل وتحيه زيده للمدير سي انور بن خليفه هذه التظاهرة الأولى اللي بديتوا بها هكا ديريكت انتم ما شاء الله ما حبستوش يعني طول بديتوا في الخدمة هكا
1: ان شاء الله
0: باهي برشا انه نشوفوا الطلبة نافحين ويحبوا يخدموا سيرتو انتم تبدوا القراية من سبتمبر اول سبتمبر تبدوا القراية باهي ثم حاجة أخرى قاعدين تحضروا لها ما نحن في أكتوبر
1: ان شاء الله
0: اكتوبر الوردي الناس كلها تحضر
3: الناس كل اي الكلوب الكل بريسكي حضروا له دونك عندنا ان شاء الله هي اكتيفيتي ياسر ياسر مزيانه ان شاء الله نهار الاثنين هذه لو 19 اون فيت باش نعملوها ان كولابوراسيون مع الكلوب 3-0
0: فوالا يعني متفاهمين مع بعضكم مش شكل مش ما ثمش
3: متفاهمين وجونا باهي معناتها كل كلوب يعمل لي زكتيفيتي نتاعو علاش ليه معناتها حاجات نعملوهم اون كولابوراسيون مع بعضنا باش نزيدو نتعرفوا لي مومبر الكل مع بعضنا علاش ليه لي مومبر ما يدخلوش في لي كلوب نتاع
0: معناتها يعني عادي عندكم ما ثمش شكل منافسه لازم كلوب يبني اكثر نجاح للكلوب الاخر عادي
1: ماذا بينا كلهم اصلا هم باش يوصلوا صوره باهيه للفاك نتاعنا ماذا بينا الكلوبات الكل ينجحوا معنا
0: ان شاء الله يعني
3: كل كلوب وال
1: الانتيريو نتاعو اي
3: فوالا
0: باهي وقتاش انت قلت لي كان ثم كهو ما قلت لي حتى شيء
3: قلت نهار نهار الاثنين
0: اي شو باش تعملوا فيه
1: تو تشوفوا وقتها
0: قلت لهم في الكواليس البر نحكي لكم ما نحكيش عملت قلت لهم ما ثمش حاجه سر قالوا لي لا طلعت كلها اسرار قلت لي كان ثم حاجه
1: نخلو شويه مفاجئات
0: اي اش ثمش باش تعملوا على الاقل
1: المهم في بوز الفطور ان شاء الله نحبوا نمبر باهي في السال دي سال 11
0: الله اعلم شو استنى فيه
3: فما حد كدويت هكا صغيرونين فما
1: معلومات قايمه
0: يعني كدويت ومعلومات شكون باش يعطيها المعلومات هذا انتوما ولا شكون
1: لا مختص
0: مختص منين
1: طب بعد لكسيون ان شاء الله
0: يعني بعد لكسيون باش تعطوني المعطيات اليوم ما ناخذوا حتى شيء
1: جست نعطيكم اللي فما حاجه لو ديجنوف
3: برشا برشا
1: اي فوالا
3: باش
0: الطلبة المعنيين باش يكونوا حاضرين من الكلوب ولا من الانستيتيو نتاعكم ولا من
1: هي اوفيرت اكتوبر روز معناها الناس كل لازمها
0: تكون حاضرة
1: تكون حاضرة حتى العمال لي بروف اللي يحبوا يحضروا مرحبا بالناس الكل معنا
0: الناس كلها مدعوة نهار الاثنين في وقت بوز الفطور يعني الناس بتفيش تفطر جيكم انتم
3: احنا طبعا بعد نفطروا مع بعضنا
0: المهم انهم حاضرين لهم حاجة حادين وقت من وقتش لوقتش
1: اي من 12 غير ربع المادي ساعة غير ربع
0: واضح سويعة من زمان باش يكون معهم مختص نتصور طبيب ولا
1: صحيح
0: بما انه اكتوبر الوردي باش يكون حاضر معهم مختص في المجال هذا باش يفسر لهم اكثر هاك عطيتكم الديتاي هما ما يحبوش يقولوا
1: مختص ما ينجمش بالضروره يكون
0: المفيد في الاختصاص
3: اي بيان سور
0: باش يفيدهم على كل انه كيفاش ينجموا يستفيدوا الكل هذا مهم برشا انه التوعيه مهمه اليوم قد نفادلك وكهو بالحق مهم برشا اليوم التوعيه للناس الكل لأنه فئة العمرية الكل ولت معنية، ما عادش أنه يقولك فئة عمرية كبيرة ولا صغيرة. لطف عليكم وعلى الناس يسمعوا فينا الكل، أنه ولد حتى 19 سنة حتى تنجم لقدر الله يكون المرض موجود. هذيك
1: حتى رجال صحيح نسبة ضئيلة، ما حتى رجال
0: نجم صحيح. يعني مهم برشا أنه التوعية تكون للناس الكل، مش واحد يقول هذي ما يعنينيش
3: ليه،
1: يعني الناس الكل حتى كن... أي ولا حتى احنا صغار صحيح، أما نوعي والدينا، يعني ناخذوا احنا الفكره نوعي رواحنا ونوصلوا الفكره لامهاتنا
0: وجدتنا الصغار السن ولا يمرضوا بها. هذيك علاش التوعيه مهمه الناس الكل. مرام عندك حاجه باش تقولها؟
3: اي معناتها جست حبيت نقول معناتها كان عندك كان عندك انفورماسيون تفيد معناها وكل فازي يقولها راهو متعرش عليها سورتو العبيد الكبار حتى الصغار معناها فيت وكا هو معناها وأحضر باش نجم تفيد.
0: أكيد مهم برشا. دعوة دعوة للناس الكل، يعني من الانستيتيو متاعكم معودلكم ولا الانستيتيو اللي معاكم
1: حتى إيزي مزيدة مرحبا
0: إيزي والمسرح ما يزيدش مرحبين عليك.
3: مرحبا مرحبا بالناس الكل.
1: هي فما حاجة جدد في الكلاب
0: زيدة هاني نستنى باش تقولوا لي كل شيء سكري.
1: لي لي هو اللي في التنظيم متاع الكلاب أبار أبار جونك ليزاكسيون بهي لاحظنا انه الكلوب يخدم كان دي فورماسيون قبل، دونك قلنا علاش لي ما نعملوش حاجه براتيك بيدينا. البريبا ديما يخدموا تيوريكمون معناها، والبروجي سيمستريال نعملوهم احنا في الفيزيكال دانجينيور. قلنا علاش لي مش من البريمير بريبا ولا من الدوزيام يبدا يخدم بالحق بروجي روبو ولا حاجه تخدم
0: يعني
1: الصحه معناها.
0: دخلتوها لهم جديده؟
1: اي دخلناها لهم جديده. شوالو
0: لي بروجي يخدموهم معكم في الكلوب؟
1: اي يختاروا ايكيب بروجي معين ويخدموا عليه في عام ولا في سمستر كيما يحبوا معناها، والبروجي يوصل وكا
0: وبعد
3: برشا
0: معناتها
3: دونك رينا معناتها برشا دي ستوديون تبدا عندهم ايدي والا معناتها فكره حلوه كل شيء، تلقى ما عندوش اسباس ما عندوش فلوس ما عندوش كون يشجع كل شيء. دونك هيك علاش حالينا البول هذايا جديده. دونك شيف نتاع البول بروجي انوفاسيون هي دلالي مريم. دونك باش نبدا معاكم ازيرور وما تخافوش، معناها حتى كاينكم زيرو اكسبيريونس على الرياليزاسيون لي كارت اللي باش تستحقهم في لي بروجي سيمستريال نتاعكم. دونك باش نبدا معاكم ازيرو هكا جوغ، معناتها مانيش طالبين حاجه كبيره، بروجي صغيرون هكا نبداو نافحين عليه. ما احلاها كي تشوف حاجه معناتها انت تعب عليها تخدم في الاخر، وبالطبيعه معناتها هذيا
0: يعني يتشجع اللي يخليهم زيد انتم خاطر تخدموا في دي بروجي سيمستريال هكا تعاون
3: بيان سور. نحن مثال معناتها كي دينا لي بروجي نتاعنا لقينا صعوبه من الاول معناها باش نتعلم وكل
0: شكون يقيديك
3: فوالا. دونك مع معناتها اللي جايين جدد علاش لي نعلموكم معناتها باللي نعرفوا نحن ونزيدوا نتعلموا مع بعضنا وكهو. دونك
0: هذا مهم برشا، مش هذه بركه عندكم جديد
1: حاجه جديده زيدة. اكثر حاجه نستعملوا فيها هي التليفونات. دونك علاش ما نردوش التليفون حاجه مفيده، شنو باش نعملوا ان شاء الله. يختار مثلا اتيديون دوي بالديزاين ويعمل حاجات هكا مزيانين على الكانفا ولا اي فوتوغرافي ولا اي حكايه. ناخذوا ايكيبمون مثلا معين، سكانير ايكوغراف مونيتور جونغ في بوست انستغرامابل يفسر البرانسيب دو فونكسيونمون لي كومبوزون نتاعو هكا العبد يبدا يعدي اما يستفيد معناها بفاسون بسيطه.
0: خلينا نفسروا للناس يسمعوا فينا، يقول كي استخدموا الانستغرام بطريقه اخرى، الانستغرام يستخدموه بالصحيح
3: اي
0: كيما يعني تصنع هذاك هو الجدوى نتاعو باش يستخدموه الطلبه بشكل انه واحد يخدم بيه باش يوري للطلبه باش يفسر لهم باش يعمل لهم هكا ولا باش يفسر لهم حاجات اللي نجموا يستفيدوا منها، مش كيما اللي قاعدين نشوفوا فيه واللي قاعد يتروج لبرا. هكا حاجه مهمه برشا انه اليوم انتم كشباب تروجوا الانستغرام بالطريقه الصحيحه، لانه نحن الناس تستعمل فيه بطريقه غلطه جيست للتصوير والتفاهات، انتم باش تعملوا للقراي.
3: اي نجم معناتها حتى كان مثال معناتها كان ايكيبمون مثل بيوميديكال قريته في وسط الكلاس هكا بنفحات تروح تزيد تشرشي عليه، انت تخرج لي برانسيب دو فونكسيونمون نتاعو كيفاش يخدم شنو لي كومبوزون كل وتهبطها معناها هذه أنا بول معين خاص بالحاجة هذية. وخممنا إنه مثال أحسن واحد في الجروب كي يعمل الديزاين ولا حاجة حلوة نكتبوا له اسمه معناه جو هو اللي عامله فهمت كموتيفاسيون والكل
0: كتشجيع للطالب اللي باش يعمل لكم حاجة هكا ديزاين للانستغرام بالنسبة للجروب نتاعكم يعني هذية فقط الانستغرام خاص بكم انتم بالكلوب واضح نجم يدخل عليه اي حد بالطبيعة شيخ
1: يدخل يدخلوا اي حد اما مثلا جون كان هو باش يصنع يعني يعمل لنا حاجه يبعث لنا احنا نهبطوا على نفس
0: لا حتى باش يفهم حاجه للببليك موجوده للناس كل يحب يستفيد وهكا علاش سالتكم هذا خلي العباد تتعدى عدوى باهيه مش العدوى اللي يشوفوا فيها الخايبه
1: اي خاطر لي سيكيبمون مثلا راهم في الريال كان كي نمشيوا للي ستاج معناها السبيطارات ولا لي سوسيتي دونك علاش ليه ما يتعرفوش عليها من الاول معناها ملي مسك البريباراتوار
3: روحك حاضر معناها من بعد خاطر فما ستاج اوبليغاتوار من بعد هاكا كي يبدا يحكي لك انت على الماكينه هذيك كتبدا انت دونك في بالك وعارف
0: فيه كل شيء واضح هذا هما الحاجات اللي زدتوهم اسنان في الكلوب ثم حاجه اخرى زدتوها ولا كهو
1: لك دينا افكارك نشاركوا معهم مع لي مونبر علاش لا
0: باهي اكيد نعرف فتياتي محليه وديما ما شاء الله عليكم واكيد ديما حاجات جديده وديما قاعدين تخدموا وتعملوا في برشا حاجات مزينه بورتون قرايتكم ياسر شارجي لكن هذايا ما خلاكمش انكم تبعدوا على التميز وتقدموا الحاجات المزينه واكيد باش ترجعوا بحثينا ان شاء الله بعد ما تعملوا ليفينمون هذا وثم حاجات اخرى ولا
1: ان شاء الله
0: بما انها البريزيدون ثم حاجات اخرى
3: ان شاء الله اي بتبيعه دونك بيرو جديد نافح ان شاء الله نعديو عام
0: بعد
3: لو
0: دي اس ثم حاجات
3: في كل وقت فما حاجات مش كاين واحد
0: ذكري قالت لي راني نقول كل شيء طبعا تقول حتى
3: جست بوين معناتها دو بوين باش نحكي فيهم فيسا فيسا بول معناتها لي فورماسيون راهو مش كان البيرو هو اللي قرر معناها متاع دات فورماسيون كذا كذا يجي واحضروا لي نشوفوا متطلبات لي مامبر متاع الكلوب متاعنا فيش ناقصين شنو تستحق شنو تحبوا نعملوا لكم في شنو فورماسيون وبناء على ذلك نشوفوا معناها نحن شنو باش نعملوا وبوان اخرى بالله بالله راهو كلوب ما ينجحش كين معناتها كي يبدا بيرو وحده يخدم ولي مونبر راقدين راهو لي وكي يبدا زيد المونبر نافح ويلقى بيرو راقد راهو لي دونك رانا فامي وحده باش نتعلموا الكل مع بعضنا باش نخدموا الكل مع بعضنا باش ننتجريو رواحنا باش نتعلموا برشا حاجات كوسوا في القرايه في الحياه الجامعيه مع اصحابك كل راهو استفاده يسر محليها ورانا كبيرو محلينا وسيسين على الاخر دونك مرحبا بيكم
0: يعني ايجو بركه وتحبوا يزيدوا نضموكم ولا يزكيك
1: اي مرحبا هو ان شاء الله هو ان شاء الله للبرومير نوفمبر معناها باش يبقى محلول
0: محلول ينجموا يخرطوا معاكم
1: قلنا خلي راهو لي زاكسيون كل شيء ومن بعد يقرروا يدخلوا معنا ولا
0: كان عندكم كلمه تحبوا تقولوها تفضلوا
1: والله أنا نحب نشكر البيرو اللي قديم نحب نشكر البيرو القديم على خدمتهم 3 سنين اللي فاتوا يعطيهم الصحة على اللي قدموه إن شاء الله نخدموا حاجات جديدة سنة وتفيد ليزيتيجون الكل نحب نشكر الإدارة متاعنا على اللي وفروه نحب نشكر مسيو أنور بن خليفة زيدة وكا
0: وانتي مرة
3: هنا اللي قالت أميمة زيدوا
0: شنو
3: اللي قالت أميمة كهو معناها ميرسي بوكو فور لانفيتاسيون نشكر البيرو القديم زيدا كيف كيف اللي أنا كنت فيه إيه زيدا وقفت معايا
0: بيوميد
3: دونك وقفت معايا من الأول معناها خاطر صارت انتخابات وكل لكن شجعتني قالت لي علاش ليه والكل ديجا توا معناها جوغ ما سايبتش معناتها تحب ما تشجع فينا معناها كعندها اكسبيريونس وكل شيء فوالا دونك ميرسي بوكو ونحب نشكر البيرو نتاعي انا توا سنين خاطر ياسر معناتها قاعدين نخدموا بالحق

0: إشهار.
1: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباس؟
3: لباس، كان خلتني دبوست الغاز.
2: أشبيها دبوست الغاز؟
3: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوكا مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
2: مش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
3: والتركيب.
2: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب وامورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لين.
1: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
4: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
2: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
4: باهي يا سيدي، اتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذا وحتى هاي.
2: هاك حفظ درسك.
1: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: الكاف. تحيتنا لكم من جديد، مرحبا بكم، مواصلين معاكم المشوار في رحاب الجامعة، وباش نحكوا عن كلوب سكرينات. حاضرين معايا من المعهد العالي الإعلامية بالكيف، بكري كانوا زوز بنوتات توا زوز رجال. باش نقولوش حاجة، مرحبا بيهم، نتعرف عليهم. باش نبدا على يميني، نتعرف عليك. مرحبا.
1: مرحبا عايشة، يعطيك الصحة على الاستضافة. مرحبا. جو مي بريزونت، محمد مسلم عامري، vice président club Sucrinet, branche Izilkef, étudiant Felizisa, deuxième année GL.
0: مرحبا بيك العام الجاي تخرج ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بقدرة ربي. البريزيدون.
2: السلامة، محمد عزيز السعداوي، نقرا deuxième année GL جيسير فليزي، بريزيدون دو كلوب سكرينيت.
0: باهي، باش نتعرف على الكلوب سا جديد قديم اول مرة.
2: الكلوب نتاعنا مش اول مرة، هو من 2003 في محلول من قبل، معناه في تونس معروف. اما احنا اول برونش حلو في الكاف في ليزي.
0: في الكاف اول عام السنة.
2: اول عام السنة نخدم.
0: واضح، كان تعطينا فكرة عليه.
2: الكلوب نتاعنا كلوب سايبر سيكوريتي. هي حاجة دي نتصور معروفة الناس الكل تعرف.
0: اي.
2: ما نخدموا على السيكوريتي في كل ما هو انفورماتيك. عندنا سيكوريتي ويب، سيكوريتي كريبتوغرافي وكاو.
0: يعني هذا اللي تخدموا عليه به بطبيعة يظهر لي في النهار الجورني دانتيغراسيون كنتوا حاضرين.
1: اي اي بطبيعة.
0: وحضرتوا ستون تاعكم وتعرفوا عليكم، وسي خاطر اول مرة كيكون كلوب تكون صعيبة شوي.
1: بطبيعة.
0: به انتم خذيتوا على عاتقكم، ان شاء الله ربي معاكم.
1: عايش.
0: به كان ثم تفاعل، باش نرجع معك انت، ثم تفاعل من الطلبة جو حبوا يفهموا.
1: ديجا هما هو الكلوب كما قالك عزيز معناه معروف قبل عمره 23 سنه، والاسم برك ما نجبد لي ستوديون الحق. وعملنا نحن لي زيفور نتاعنا، عملنا ستون مزيان الحق، زاد جوج برشا معنا ستوديونات.
0: واللي مومبر اليوم كبر ولا مازال لي مومبر؟
1: هما نحن عملنا معناها ريكروتمون بار ايميل، معناها قاعدين كل يوم قاعدين نزيدوا، اما نحن الحق مازلنا معناها حد ما ولا مومبر اوفيسيلمون. ثم اونتروتيان ساعه باش يصير ان شاء الله.
0: وقتاش؟
1: الجمعة هذه ابتداء من غدوة، حطيت نحن الجمعة جاي إن شاء الله عنا انفوسيشن، حطيت قبل الانفوسيشن بنهار.
0: واضح، يعني إن شاء الله الجمعة جاي تبدو تقبلوا
1: إن شاء الله.
0: يعني تنادولهم ولا شنو؟
2: نعملهم انترتيان نحكو معهم بريزونسيال ونقبلوهم.
0: صعيبة الانترتيان ولا شنو؟
2: صعيبة مش برشا عادي معناها.
0: شنو اللي لازم يعني متوفر فيه؟
2: سكيلز متاعه بالطبيعة، علاش حبي يولي معنا في الكلوب هذا وكهو.
0: أكهو يعني جيست باش يجاوب على ذي
1: في ذي الحق. نحن باش نركزوا معناها باش نركزوا أكثر على شكون انتريسي أكثر، مع النجم يكون واحد دوبيتون زادة في الدومين تاع سايبر، ونجم هو يدخل واحد أخر معناها في أكثر في النيفو عليه نجم ما يدخلش. نحشوف شكون أكثر انتريسي،
0: يعني شكون أكثر اللي هو حاضر يحب.
1: أي وزادة مش تعرفوا أكثر على المومبر، نعرفهم على الديبارتمون نتاعنا في الكلوب، كل واحد وانه ديبارتمون اللي حيشوف فيه روحه.
0: يعني okay. ما عندكمش حاجه بركه في الكلوب، كان تعطونا شنو فيه الكلوب ولا هذوكم هما اللي ديبارتمون قلت لنا عليه؟
2: عندنا خمسه ديبارتمونات. عندنا من الاول ديبارتمون ميديا، كل ما هو بالديزاين نتاع لي زافيش وكذا. عندنا تكنيكال، ديبارتمون تكنيك هو حاضرين لي سي تي اف لي فورماسيون لي وركشوب. عندنا ويب لي ريسيرش، هذا شنيا هو مثلا لوج على الفكره نتاع ستيف باش تخدم. عندنا تريزوري ما ليه امور الماليه تاع الكلوب. وعندنا ارهاش ريسورسي ما.
0: واضح. باهي، انتم قداش من واحد توا حاليا؟
1: حاليا نحن معناها في البيرو نتاعنا 10 عباد.
0: 10 وكلكم هكا حب انتم حبيتوا ولا اقترحوا عليكم الاداره ولا كيفاش؟
1: نحن الفكره كيفاش جاتنا من الاول الحق، نحن مغرمين باللي كلوب من الليسي الحق. جاتنا الفكره السنه قلنا ميساج خنحلوا الكلوب نتاعنا وحدنا.
0: ما شاركتوش قبل في كلوب اخرين؟
2: في الليسي قبل كنا
0: في الفاك نحكيكم
2: في الفاك ما جاتش فرصة.
1: دخلنا مع ميمة شوية من لوف تروازير
0: صار شو مدخلكم انتم في ليزي و
1: عاونا وسنة جاتنا الفكرة قلنا خلينا نحاول نلانسو الكلوب نتاعنا وحدنا الحق.
0: يعني انتم كنتوا مع أميمة اللي هما معهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف اللي كانوا حاضرين معانا، وليتم بعد حليتوا وحدكم
2: حاليا الفاك نتاعنا في ليزي،
0: انسحبتوا من عنده رجعتوا ليزي. وهذا هذا يخليكم تتعلموا شويه يظهر لي.
1: اي اكسبيريونس مزيان على خاطر تو معناها ديجا مازلنا ما قدمناش ما بديناش في الخدمه، حتى تو الحقيقه اكسبيريونس مزيان على الاخر.
0: يعني تنجموا تكونوا حاضرين معاهم زياده
1: كيف معناها
0: مع الكلوب اللي كانوا فيه هما، حتى هما ما عادش بريزيدون.
1: لا تو السنه صعيب شويه الحق.
0: صعيب شويه. شنو هو الحاجات اللي محاضرينها ان شاء الله؟ ثم حاجه ولا مازال؟
2: عنا ان شاء الله بلون على طول العام ان شاء الله. عنا جمعة جاية لنفسش هذيك نخدم عليها من غدوة نبدو نخدم عليها إن شاء الله. بالنسبة للوسط العام ذيك نخلوها سربريز المنبر متاعنا
0: كلكم سربريز أنا في بيتي حد ما مش يقول لي يعني كان في وسط العام ما ثمش قبل
1: ليه فما دي وركشوب نحن طول العام نعملو دي وركشوب مثلا مش يكون وركشوب وركشوب أنا من سيتي في صغرون مش لعب تكون كومبيتيتيف يعني بعد كل وركشوب اثنين نعملو سيتي اف وان شاء الله اخر العام عندنا كومبيتيسيون زاد مشاركوا فيه
0: كومبيتيسيون انتم ما تعملوها ولا بتشاركوا فيها على مستوى وطن
1: لا مستوى وطني خاطر كيف ما قلت كلوب تاعنا ناسيونال هو ديجا عندنا بوكو دي برونش معناها على تونس كامله
0: كيفاش تكون الكومبيتيسيون ماكش باش تقول لي حاجه سر حاجه معروف كيفاش تكون الكومبيتيسيون
1: انا نستنوا نحن
0: لا في العاده يعني اللي صار قبل
1: في العاده اي تجيك انفيتاسيون من البيرو ناسيونال على الكلوب تاع مش كان سكرينات الكلوب تاع سايبر الكل ويتلموا معناه ويلانسوا كومبيتيسيون
0: يعني قصدي يحضروا حاجه دي بروجي في الكومبيتيسيون ولا شنو
1: بالضبط؟ اي دي بروجي بطبيعه
0: يعني انتم كل كلوب مطالب بحضر بروجي والا ثم واحد يكون وحده كامل كلوب ما يشارك وحده
1: لا نحن عندنا البول بروجي كما قال لك عزيز ومش يكون يخدم ان شاء الله على البروجي هذا باش نحضروا التيم تاعنا
0: ونستنوا من تو يعني
1: طبيعة
0: يعني مش حاضروا على بكري مش تكون حاضري
1: إن شاء الله
0: وقتاش هو يتعمل الكمبيتيسيون
1: في أبريل إن شاء الله
0: يعني هاكا ما عادش برش يلزمكم تكونوا حاضرين إن شاء الله بي وقتاش أول وركشوب ما كنتش تقولوا لي على الأقل قولوا لي الشهر الجاي الشهر اللي بعده شيء
1: قدرت ربي بعد لانفو سيشن الجمعة الجاية الجمعة اللي بعدها نصوا أول وركشوب ديجا حاضر
0: حاضر على شنو ما نعرفوش
1: خلي السربريز هذيك
0: كل شيء يجيني في السربريز مع التيديونات اللي يجوني الكل نبقوا في السربريز اللي نتصير
1: مش يبقوا انت ليسي الاخر يبقى عندهم كوريوزيتي بش يستنوا الاخر لحظة يعرفوا على شني
0: هي بالعكس كي تقولوا لهم خير يزيدوا هكا يلفحوا يجوا لا والله شيء واضح ان شاء الله بالتوفيق على كل في اللي قاعدين تخدموا فيه ومهم برشا اليوم وخاصة انكم اول مرة
1: صحيح
0: عندكم على عاتقكم مهمة كبيرة يعني مش خوفيكم ما بالحق باش انه يبقوا معاكم لي مونبر باش يزيد يكبر الكلوب اكثر باش توروهم الخدمه اللي عندكم شنو قاعدين تخدموا هل انه باش تزيدوا تغيروا شويه باش تبقوا كان في لي وركشوب كهو ولا باش تبدلوا شويه نوي
2: انا شرط دي وركشوب دي سي تي اف ودي فورماسيون على طول العام ما عندكم حاجه
0: يعني على عام كامل ثم حاجات
2: بالطبيعه
0: قدره ربي
1: شرجي ديجا البلون تاعنا حضرنا نحن شرجي شرجي على الخماش
0: حاضر الكل
1: اي ان شاء الله على الاقل تاع البارسيال الاولى معناها حاضره 100%
0: حتى الوقت ايش عندكم حاجات حتى للعطلة
1: هي البرسيل هذه حاضرة 100% حتى البرسيل الثانية عندنا بلان اما مازال مش اوفيسيال يعني
0: واضح يعطيكم الصحة سيدي مانيش باش نلزلكم اكثر باش تعطونا ديتا يعطيكم الصحة خليكم تقولوا كلمة لانه نعرف انتم ثم برشا دي كلوب اكيد في الانستيتي ثم برشا باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله بقدرة ربي الجمعة الفاتت كان حاضر معنا كلوب وانتم الجمعة هذه وان شاء الله زيدا الجمعة الجاية يكون حاضر معنا كلوب اخر وبطبيعة نحب نشكركم بالحق وحتى المديرة مدام ابتسام مدام سامي يعطيهم الصحة
1: يعطيهم الصحة على الاخر نعطيهم تحية
0: وخلي لكم كل واحد فيكم كلمة الختام تفضل
1: باهي سنشجع الناس الكل مش يدخلوا في الكلوب سيرتو انه الفاك تعطيك الاوبرتونيتي هذيا حق عاونونا برشا اللي دار نتاعنا كيف المديرة كيف مدام سامي يعطيها الصحة على الاخر الناس الكل الحق ونشجعهم مادام فما الاوبرتونيتي باش تدخل في كلوب راك تنجم تحب تتعلم راك مش تتعلم حتى في الفي بروفيسيونيل تعبي لي سي في نتاعك بلي فورماسيون بكل شيء بلي سيرتيفيكا حتى كي تحب تتفرهد تنجم تتفرهد
0: يعني ثم دوزونا
1: اي
0: ما تبقاش قرايه كهو ماكش باش لاي باش
1: حتى تتفرهد. البراتيك نحن مش نركزوا برشا على التيوريك مش نركزوا على التيوريك بتبيع هذاك الباز يعني الحق معناها خدمتنا مش تكون في سيكوريتي براتيك اكثر حتى لوتيديون يتعلم حتى ابر دومين سايبر كيفاش يحمي روحه وحده مثلا يحمي لي كونت نتاعو لي كوردوني نتاعو كل شيء
0: فهمتك يعني هاكا باش يعملوا برش حاجات معاكم في الكلوب وفيها تيوريك والبراتيك برش
1: اي ان شاء الله
0: هذا هو المهم لانه ديما واحد ماذا به البراتيك باش يفهم الدومين اللي هو شنو هو شنو قاعد معاكم يكون اكثر موتيفي يكون اكثر متفاهم اكثر برش حاجات مهم برشا هذه
2: تشجع طلب اللي معنا يدخلوا معنا ونقدم شكر للاداره اللي عاونتنا في الخدمه هذه الكل قاعده تعاون فينا زاد
0: وكاو
1: يزيد نقدم زاد الشكر للكوميونيتي دورغانيزاسيون
0: شكون
1: طه كان جاي يعطيه الصحة
0: طه به يظهر لي نعرف الاسم هذا تاع جاي معنا الجمعه الفاتت واضح
1: والليكيب نتاعو الكل زاد الحق
0: هو تاع سنه متفرغ ماهوش لهيب حتى كلوب جوست تاع الكوميتي ولهيب كل ما يهمكم انتم الناس الكل اعطيه صح وتحيه ليه اللي يقول نسيتني الجمعه الفاتت تحيه ليه تاع واكيد ان شاء الله ترجعوا بحذنا وقت يبدا اول وركشوب
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: وقتاش هو
1: الجمعة الجاية لي
0: الجمعة
1: اللي بعد إن شاء الله
0: اللي بعدها إن شاء الله تكونوا حاضرين معانا ونأخذ أكثر تفاصيل على الوركشوب بطبيعة بعد لأنه قبل ما تعطوش واضح. شكرا لكم محمد عزيز السعدي ومحمد مسلم العامري عن المعهد العالي للإعلامية بالكيف إن شاء الله ديما منوري إن شاء الله ديما هكا متألقين ويكون لكم حافز هذي بيزيدوا تقدموا أكثر إن شاء الله. شكرا لكم يا سيدي وتحياتنا لكم. نحن بطبيعة مازلنا مواصلين معكم المشوار نرجعكم بعد شوية.

هيك وصلنا معكم لختام مشوارنا اليوم من في رحاب الجامعة. تحياتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا، إن شاء الله دائما بنجاح والتوفيق. نتقابلوا إن شاء الله الأربعاء الجاية من الأربعاء للستة في رحاب الجامعة. تحياتنا لكم طلبتنا وين ما تكونوا، تصبحوا على خير.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد والأخبار، أهلا بكم في ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: يوم عالمي إقليمي بمدينة الكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. بولاية جندوبة لقاء جهوي حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية. بولاية سليانة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بالحي الشعبي بوجليدة بالعروسة بنسبة 75%. احتضنت اليوم مدينة الكاف يوما إعلاميا إقليميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. ريبورتاج نيلة البريني.
2: إيزي إكسبور برنامج يضع عديد التسهيلات والامتيازات على ذمة المنتفعين به والمسجلين بالشباك الموحد الأقرب إليهم. مدير التجارة الإلكترونية بالبريدة التونسي ورئيس المشروع يسري بشوش:
3: برنامج إيزي إكسبور هو تسهيل التصدير لفئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. فما أن سيت ويب www.easyexport.com.tn اللي يلقى فيه المصدر معلومات كيفية الانخراط وشروطه بالبرنامج هذايا، يلقى البريد التونسي كناقل ويلقى كذلك مصالح الديوان التونسية لتوجيه ونصحه بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات، يتمتع بتخفيض بقيمة 50% على كلفة النقل البريدية عند التصدير، تبيع المنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الناشئة على كافة أنواع المنتوجات.
2: الحرفيين والحرفيات اعتبروا أن برنامج إيزي إكسبور يمثل فرصة جيدة من أجل ترويج منتوجاتهم والتعريف بها على المستوى الوطني والدولي.
4: نستنوا فيه مش تسهل لنا نحن في التصدير، كيف نحن تويكا مش نسجلوا في المنصة والكل توا نحن مش ولي عنا عزيمة اللوجو على مارشي.
5: إيزي إكسبور روعة ناجح، تعاون بتعمل كلومبالاج عزبتني 50%،
6: عجبتني احنا كان المعارض هي هكا خير من واحد يقعد يتنقل واحد يتشجع باش يخدم.
7: احنا نروجوا كان في المعارض، المعارض غالية وحاجة باهية هذه الروجوا للخارج.
2: وللإشارة فإن هذا اللقاء التعريفي والتحسيسي المنتظم بولاية الكاف هو ختام عدة لقاءات انتظمت بجهات الجمهورية.
0: نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوبة اليوم بغردمة تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لخامس عشر من أكتوبر من كل سنة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم مداخلات حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تنظيم معرض المنتجات النسائية بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني.
8: عندنا مجامع وجمعيات أطراف الشريك، المندوبية الجهوية للفلاحة، ديوان تربية الماشية، الإدارة الجهوية للصحة، الأسرة والعمر البشري، الإدارة الجهوية للثقافة، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مقدم مداخلات حول التغيرات المناخية، كيفية التعاطي معها والتعامل معها خاصة بالنسبة للمرأة الريفية ودورها في المجتمع. عندنا حضور مكثف من النساء مع معرض لبعض المنتجات المرأة الريفية.
0: ومع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، غدا تتجدد الدعوة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة خاصة في المناطق الريفية والداخلية، حيث لا يزال بعض بعد المسافات وضعف البنية التحتية ونقص المرافق الصحية من أبرز العوائق أمام حصول على حقوقها الأساسية. ريبورتاج ماهر الهماسي.
9: يعد الحصول على المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية الأساسية حقا من حقوق الإنسان، غير أن العديد من النساء خاصة في المناطق الريفية ما زلنا يواجهنا صعوبات يومية في الوصول إلى هذه الخدمات بسبب بعد المسافات وضعف البنية التحتية.
10: الريف البرز مش موفر فيها كل شيء، الكيس الكسر ثمش نقدي ثم بقى ما فيش ضوء خلاص،
11: يقص برشا يجيبوا بالستير مصروف، ثم صعوبة
10: كبيرة برشا، يتعدى الصيف برشا قسامات، سيتو الفلاحة ضرت برشا برشا برشا. يعني احنا باش نوصلوا نوفروا هذا كل بصعوبة، نستعملوا التقطير وكل شيء نستعملوا في الماء، معناها يا ريت انت الماء ما نجموش نستغنوا عليه.
9: يظل ضمان حق النساء في الوصول المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية مسؤولية مشتركة تتطلب مزيدا من الجهود خاصة في المناطق الريفية.
0: اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري اليوم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة. اطلعت الوزيرة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفع بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، ويضم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات ضرورية لتربية الماشية بعد تدرج صاحبته من مرحلة الاستفادة من آليات الإدماج الاقتصادي إلى مرحلة التمويل. وبينت الوزيرة أن هذا المشروع يعد حافزا وقدوة لبقية الفتيات والنساء على المستوى الوطني للإقبال على ما توفره الدولة من آليات للإدماج الاقتصادي من خلال برنامج رائدات، داعية إلى دراسة إمكانية تمويل توسعته لإحداث منطقة سقوية لزراعة الخضروات ومساعدتها على إنشاء بئر عميقة لتأمين حاجياتها في مجال الزراعات السقوية. تقدمت أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بالحي الشعبي بوجليدة معتمدية العروسة ب 75% وبكلفة جملية تقدر ب 3.6%، عضو المجلس المحلي العروسة كمال الوسلتي.
11: الحي الشعبي بوجليدة تهيئة وتصريف المياه المستعملة، تكلفة المشروع ما يقال 3 مليار و600 بس. الأشغال تو متقدمة حدود 70-75%، الأشغال ماشي بنسق باهي يعني ماشي تعطيل لباس. الجدوى الاقتصادية من المشروع كل بنية تحتية تحسين مستوى العيش للمواطن، الحد من الهجرة والنزوح، تهيئة مثل في حي كامل تقع تهيئة متاعه يعملوا قنوة التصرف الصحي. المشروع حاليا قاعد قائم الزيت في بوجليدة كلها كعمادة 3500 ساكن، الحي هذا فيها 1300 حتى أكثر شوي.
0: يطالب عدد من متساكني منطقة الجبل التابع لمعتمدية سليانة الجنوبية بإعادة تزويدهم بمياه الشرب المنقطع عنهم منذ حوالي الشهر.
12: تقريبا الشهر الماء مقصوص علينا، مشينا للصونات تجي 4 ولا 5 مرات، أعطينا على الأقل نعبوا الماء بالطريق، قاعدة ناس كل خلص في الماء وناس كل خلص في الأدعات.
13: حيوانات محطوطة مشي تشرب، مشينا لسيد المعتمد، مشينا للشيخ، مشينا للمسؤول نتاع الصونات ومش مراضين علينا خلاص. عنا قابية الشهر مقصوص ليل نهار، ما حبوش يرجعونا الماء، نمشوا ب60 كيلومتر باش نجيبوا زوز بيد الماء. ترى نعطمل الهوش على ندران طيبوا منهم، ندران نغسلوا منهم للصغار، شنعملوا من؟
14: والله 25 يوم يا الهوش قاعد للعطش، اتبشنا مصدق حالتنا خليلة اخر نهارين في الجمعة يردون معنا وين نمشوا وين نتحركوا باش نجيبوا المي.
13: اللي تربط نص مران حتىش للزينية الجبل، قبلة الجامع اسمها عرقوب فراه، ما تميش مي خلاص عليه باش ننخلط. والله قيل اجراءات الكل نخدموا فيه، صيف بالصيف عدوه كيف ايه، قلنا ما يسيلش خايشي مي ما تميش مش متوسط والامطار خيرتك يا ربي.
0: أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني الذي تمكن مختلف الهيكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. أكدت أنها تعمل مع مختلف الهيكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهيكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة، نشره البرلمان اليوم على موقعه الرسمي. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة انتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل ممثلي الإدارات والمصالح المعنية بإنجاز مشروع أحداث مركز نداء خاصة بالهيئة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الإدارات التابعة للهيئة وتقدم إنجاز المشاريع. وأكد بوعسكر أهمية أحداث هذا المركز باعتباره آلية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير نفاذهم إلى المعلومة الانتخابية من مصدر رسمي رسمي وموثوق والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصفة دقيقة وحينية، بما يساهم في مرافقة الناخبين وترسيخ الثقة في المعلومة الصادرة عن الهيئة. في شأن الدولي، أعلنت جماعة الحوثية اليوم أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة نفط في الرياض. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 3 شهداء و17 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وعلى نادي الأسير الفلسطيني اليوم، الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في شهر أكتوبر لسنة 23 و2000، فيما لا يزال ما لا يقل عن 350 طفل رهن الاحتجاز في ظروف قاسية تشمل التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية. إلى هنا نأتي لختام نشرها، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. يوم إعلامي إقليمي بمدينة الكاف للتعريف ببرنامج سيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. بولاية جندوبة لقاء جهوي حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية. بولاية سليانة تقدم أشغال تهيئة تعبيد الأرصفة والطرقات بالحي الشعبي بوجليدة بالعروسة بنسبة 75%. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. اخبار الرياضه على موجات اذاعه الكيف، تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا. قرارات الرابطه الوطنيه لكره القدم اللي صدرت منذ قليل وفيها عقوبه ومعاقبه جمعيه اولمبيك الكيف بخطيه ماليه وكذلك توبيخ بعد اللقاء الاخير الجمع على فريق بفريق القوافل الرياضيه ب قفصة يوم 11 أكتوبر الجاري. نبقى دائما مع أولمبيك الكيف. شفنا على الصفحة الرسمية لفريق القوافل الرياضية بقفصة احتراز رسمي قدمه فريق القوافل ضد مشاركة اللاعب حازم التونسي، باش نوضحوا الأمور نحطوها في نصابها شنو صحيح من الغلط. شفنا شكون يحكي على ثلاثة نقاط أخرين ربحتها من القوافل، هذه الكل يوضحوا لنا سي عمر الشيبوني، هو المدير الرياضي لفريق أولمبيك الكيف. سي عمر أهلا وسهلا بيك، مرحبا معاك. نحب نعرف الوضعية بالضبط للحبيب فريق أولمبيك الكيف اللي يتسألوا على وضعية حازم التونسي قبل لقاء القوافل الرياضية بقفصة. مساء الخير.
1: مرحبا بك أختي حنان، ومرحبا بمستمعي الرياض كيف. حبيت باش نوضح أختي للتوضيح أختي حنان، باش نرفع اللبس والبوليميك الكبيرة اللي صارت على حكاية احتراز نادي قوافل قفصة فيما يخص لاعب حازم التونسي في عدم استيفائه معناها العقوبة الإقصاء المسلط عليه في نهاية الموسم الفارط. أولا باش نحو اللبس، أولا تم خلاص العقوبة في الأجل المحدد. ثانيا هو اللاعب تسلطت عليه العقوبة في الموسم الفارط في مقابلة نادي الدهمين. العقوبة تتمثل في ثلاث مقابلات. المقابلات الثلاثة ديجا استوفاها معناها. الماتش فريانة في فريانة ومقابلة تالا في الكيف ومقابلة قصور السيف في الموسم هذا معناها استكمل العقوبة كاملة نتاع ثلاث مقابلات.
0: واضح العملية.
1: والدليل أختي حنان أنه حازم التونسي أول ليسونس معناها طلعت في الملعبية كل ليسونس تاع حازم التونسي، ما يمكنش يكون اللاعب يطير يستخرج معناها ليسونس تاعه وهو مازالت معناها العقوبة ما خلصناش العقوبة بريمو وسكوندو معناها نطمن الجماهير نتاعنا اللي الاحتراز اللي قام به نادي قوافل قفصة لا أساس له من الصح.
0: واضح حازم التونسي كان معاقب عنده حمرة أمام نادي دهماني ثلاثة مقابلات، المقابلة نتاع نجم فريانة، مقابلة الرياضية الموسم الفارط، واتحاد قصور السيف الموسم هذا في الرابطة الثانية. راه نذكر كذلك أنه حازم التونسي هو من أول اللاعبين اللي عندهم إجازة في فريق أولمبيك الكيف في الفترة الأخيرة، وراه الجامعة ما تنجمش تعطيك الإجازة ما غير ما تخلص الخطية اللي حكينا عليها.
1: واضح هكا معناها الأمور، واضحة وأكثر من واضحة.
0: سمر اليوم تأهيل، اليوم أخذت الموافقة لتأهيل خليل عرفي ويخبر الأولمبيك، خلينا نأخذها معك.
1: اليوم استوفينا معناها استكمال تأهيل اللاعب الحارس خليل عرفي، وإن شاء الله باش يكون في الموعد في مقابلة نادي قرب إن شاء الله.
0: شكون من اللاعبين اللي مازالوا ما همش مؤهلين؟
1: الملاعبين كل مؤهلين تو ان شاء الله باش تكون الملاعبين كل في الموعد. الامور على العالي، دار قاعده تخدم في خدمه كبيره وان شاء الله باش تكون معناها باش نخدموا في اريحيه وفي اجواء مريحه ان شاء الله في الجولات القادمه ان شاء الله. لا خوف على الاولمبيك.
0: شكرا، يعطيك الصحه سي عمر الشيبوني المدير الرياضي لفريق اولمبيك الكيف. هذه وضعيه حازم التونسي بعد الاحتراز اللي قدمه فريق القوافل الرياضيه بقفصة. دائما مع متابعتنا الرياضيه والجامعه التونسيه لكره القدم، في بلاغ ليها على صفحتها الرسميه اكدت ان الاتحاد الافريقي لكره القدم قام بتاهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان المقابلات الدوليه القادمه. ذاك المنتخب المنتخب الوطني التونسي ينتظروا لقاء أمام المنتخب الليبي نهار 13 نوفمبر باش يكون في ملعب الطيب المهيري، وكذلك مقابلات النادي الرياضي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مقابلات باش يتلعبوا كذلك على ملعب الطيب المهيري. كريم العواضي هو المدرب الجديد لفريق النجم الخليدي، ونعطيكم برنامج مقابلات نهاية الأسبوع بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم. نهار السبت 17 أكتوبر أمام حمام سوسة اتحاد بن قردين، مقابلة تبدأ ماضي ساعتين ونص. نهار الأحد الأولمبي البيجي في أولمبي بيجا في ملعب بوجمعة الكميتي، النجم الرياضي الساحلي هو المنافس. مستقبل مرسى النجم الرياضي بالمتلوي، الاتحاد المنسيري تقدم سقيط الدائر، النادي الرياضي لحمام الأنم شبيبة العمران. نهار الخميس 29 أكتوبر ماضي ساعتين ونص، النادي الإفريقي نادي البنزرتي، الملعب التونسي ترجي جرجيس، ونادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي. هذوما مقابلات نهار الخميس نظرا لمشاركة الأندية التونسية في المسابقات القارية. نحكي على ترجي والنادي الإفريقي وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي وفريق ترجي جرجيس. في الرابطة الثانية لكرة القدم، مقابلات نهار الأحد بالنسبة للمجموعة الأولى، جمعية مقرين الملعب السوسي، بعث بوحاج لسبورتينغ بن عروس، اتحاد تطاوين، محيط قرقنة، هلال الشابة، النجم الخليدي، كوكب عقارب، مكرم المهدية، تيك الحديد الصفاقسي، مستقبل سليمان، وهلال مساكن، مستقبل جابس. نذكر نهار الاثنين 19 أكتوبر ماضي ساعتين ونص بالنسبة للمجموعة الثانية، النادي القربي أولمبيكا لكيف، جندوبة رياضية أمل بوشمة، الملعب الجيبسي هلال رديف، مستقبل قصرين شبيبة القيروان، القلعة الرياضية سبورتينغ لموكنين، قوافل القفص أولمبيك مدنين، واتحاد قصور السيف، جمعية تريانة. هذوما المقابلات المبرمجين بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية الجولة الرابعة. المجموعة الأولى مقابلات بالأحد، والمجموعة الثانية مقابلتها باش يكونوا نهار الاثنين 19 أكتوبر انطلاقا من ماضي ساعتين ونص. نكمل بالباسكيت ومقابلات الجولة السادسة، عندها تقريبا 18 دقيقة، شبيبة القيروان النجم الرياضي الساحلي، شبيبة المنازة النجم الرأسي، نجم حلق الوادي النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد الأنصار، الملعب النابلي، والاتحاد المنسيري، الدالية الرياضية بجرومبيليا. هذا برنامج مقابلات الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة. هذا جديد الرياضة على موجاتنا، خليكم مع رفيق.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: أحلى تحية لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما في نبض المساء وإيقاع الحياة في ربوع الشمال الغربي. عشوية من عشويات خريف 2026، وبدينا ربما في إطار تقلب المواسم، في إطار أيضا تغيرات الشوية في نوعية النسمة متاع طقس العشوية، فإن شاء الله ديما تكون كلها نسمات خير وأمان وسلامة، ونسيس احنا اكيد الناس الكل على الطرقات، اوقات الذروه معروفه، الناس الكل تبدا تتحرك في نفس التوقيت، لكن بمزيد من الحذر والتركيز نقضي امورنا، نروحوا لباس العائله كامله تامه لما ونتواصل ونتفاعل اكيد مع بعضنا الى حدود الثامنه في هذا المساء. كالعاده انطلاقتنا بايقاعاتنا وانغامنا، واهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: وراجعين ومتواصلين أكيد معكم في نبض المساء. وهذا المساء الإيقاع يجينا دائما مع الكوتش فدوى الحريزي في هذا اللقاء المسائي. حبينا نحكيه تحديدا على تكوين العلاقات والصداقات عند أبنائنا، كيفاش نجموا نعاونوهم في أنهم يبنيوا علاقات تكون آمنة وتكون قادرة على أنه العلاقات هذه تكون سليمة بعيد يعني على التجذب. بيت. كوتش مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك على موجتنا.
2: مساء الخيرات رفيقة، مرحبا بيك ومرحبا بكل السادة المستمعين، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: وإحنا كالعادة نحيوك، تعودنا كل أربعاء في نفس التوقيت ناخذ من عندك هكا بعض النصائح اللي تعاوننا على أحوال الدنيا. اليوم الحقيقة أزمة متاع تواصل، أزمة متاع بناء علاقات، متاع سواء نحكيه على في إطار معناها الزمالات وفي إطار حتى الصداقات العميقة. كيفاش نجمو واحنا في ظل معناها المتغيرات اللي معانا في الدنيا نجمو نعاونوا ليدنا على انهم يبنوا علاقات صديقة تكون صحيحة وسليمة؟
2: اول حاجة رفيقي يلزمنا نعلموهم انهم هم العلاقات ما يطلبوش منها محبة الاخرين وما يطلبوش منها تحديد قيمتهم، بقدر ما نعلموهم انهم يدخلوا في قيمة تحفظ لهم هويتهم وتحفظ لهم شخصيتهم ويكونوا مرتاحين فيها. لأنه يمكن اللي صاير أو مفهوم الغالب في العلاقات إنه نحن نطلب المحبة من الآخرين أو نعلمهم معناها الصغير ماشي بيلو باش يبني علاقة هو يطلب منها في القيمة من الآخر أو المحبة من الآخر أو القبول من الآخر. فأول حاجة يلزم الصغير يتعلمها هي إني نعلمه إن أي علاقة عندها حدود. الحدود اللي تحترم الحدود اللي تحفظ للآخر هويته واحترامه وتحفظ لك أنت مثل كولدي ولا كبنتي هويتك واحترامك. هذه أول حاجة. ثاني حاجة يجب أن يفهموا اللي قيمته مش مرتبطة بعدد العلاقات. يعني مش أنا خاطرنا عندي برشة أصحاب معناها أنا إنسان محبوب، ولا أنا إنسان ما عنديش أصحاب معناها أنا إنسان مش محبوب. لا، يجب أن نعلموا أن العلاقات تنسقى وتخطأ، أن العلاقات ليست بكثرتها وإنما بالكفاءة متاعها وبجودتها. هذه أول حاجة. نجول دو كيفاش نحن نعلم صغيراتنا يعملوا علاقات. يلزمني ساعة أنا فهم صغيري رفيقة كيفاش يعني شنية العلامات اللي تخليه يعيش علاقة صحية مع صديق، وشنية العلامات اللي تخليه يعيش صداقة غير صحية مع صديق باش هو يفرق وباش هو يعرف ينتقي. مثال نسأله نعلى أصحابه، صاحبك يحترمك ولا ليك تختلف معاه؟ بمعنى كي تختلف معاه انه يسمعك الكلام ولا يحترم اختلافك معاه؟ صاحبك تنجم تقول له لا ولا ما تنجمش؟ خاطر ثم صداقات رفيقه انت تقول له لا ما نحبش نمشي معاك الباص هذيك ويقول لك لا عاد صاحبي ولا عاد نعرفك.
1: بالضبط، يولي ابتزاز. يولي ابتزاز
2: بالعكس، يولي ابتزاز، فيولي الطفل هذاك اللي ماهوش فاهم حدود العلاقه بالصحيح يولي يا اما ياخذ على الابتزاز يا إما صاحبه يتركه وهو يحس بالنقص.
1: بالضبط،
2: يحس إنه غير محبوب ويحس بالرفض.
1: وهذا تقريبا، هذا تقريبا معناها كان تسأل الأمهات الكل تو تلقى معناها فما نقطة اتفاق على النقطة هذية إنه يتم معناها كأنه الصغير يتعرض للرفض وإنه إحساس للرفض هذا ما يتجاوزهوش بسهولة.
2: صحيح هذاك علاش قلت لك يلزمنا النقاط هذه يعرفها، يلزمني انا افسرها لصغيري يفهم. النقاط هذه كل صغير كي تعطيه سر يمشي يقولوا لاصحابنا الاخرين ولا لا، اصحابنا الاخرين ولا لا، نسالوه وشوف شنو يجاوب لي. هل انه يعني صاحبك تكون معاه على طبيعتك ولا تبدا تتصنع باش هو ما يسخرش منك؟

0: زي كل نسأله لصغيري إنه فهموا العلاقة الغير صحية أو العلاقة أو الصداقة المؤذية، ونقول له يحقرك يسخر منك ولا ليه؟ هل أنه ديم يهدك بقطع العلاقة؟ هل أنه مثال يقول لك أي نعم رحية دي وما تقولش لأمك وبوه؟
1: وحتى تجييش معناها لأطراف أخرى من الأصدقاء الأخرين، معناها قطر عادة هما يكونوا تقريبا فريق كامل، يعني يحسوه أنه تحت ضغط كأنه مقصي، معناها يوصلوه لشعور الإقصاء.
0: هذاك علاش قلنا من الاول لرفيقي يلزم نعلم ولدي ولا بنتي انه يعني الصداقه ليس بكثره العلاقات وانما بالجوده. هذاك علاش قلت هو يلزم يفهم النقاط هذه باش يعرف روحه الصداقات اللي قاعد يعيش فيها تو، هل باش يعرف روحه هل هي صداقه صحيه او صداقه مؤذيه. كيف هو العلامات تضم ونقاط تضم يولي يقول الصديق هذا هو صديق جيد خاطر يخليني نختلف معاه، ما يؤذينيش كي نختلف وما يهددنيش، خاصة ثم نوع متاع علاقات رفيقة وتخوف لحد النقطة دي يقولوا هاي نعمله ما تقولش لأمك وبوك
1: بالضبط،
0: أو يبدأ يتحكم فيه، ثم نوع متاع صداقات زادة يقولوا لا ما تصاحبش هذاك، أنت ما تصاحبين هذاك ما تصاحبوش، لا ما تدخلش في العلاقات هذيك، لا ما تحلكش مع هذوكم، فيبدأ يتحكم فيه بطريقة غير مباشرة وهذا الشيء اللي يضعف للطفل شخصيته.
1: بالضبط. كيفاش معناها ننقذوه ربما في إطار معناها النقاط هذه الخطيرة الحقيقة، معناها في إطار بناء العلاقات وتخلي أبنائنا عرضة، خاصة هم يعديوا وقت كبير برشا معناها في المدارس في المؤسسات العمومية باش نجموا ننقذوهم من العلاقات الغير صحية.
0: هي أول نقطة رفيقة، ما نجمش نحمي صغيري إذا كنا ما نعرفش تفاصيل يوم صغيري، إذا كنا ما نعرفش هو شنو قاعد يعيش. فأول نقطة يلزم نعلم ولدي ولا بنتي يحكولي، خاصة ساعات رو صغيرات يخافوا من ردة فعل ولديهم فيدرقوا عليهم وهذه حاجة خايبة، يلزم نعلم صغيري يحكي لي كل شيء الباهي والخايب ونقول له راني مش نعاقبك أنت، راني أنا باش نصلح لك التصرف نتاعك.
1: واضح.
0: وكهو.
1: واضح.
0: ثاني حاجة أهم نقطة إني نعلم صغيري كيفاش يبني حدوده الشخصية في العلاقات نتاعه، حدود الجسدية، حدود النفسية، وحدود المعنوي.
1: لازم
0: نعلم صغيري إني ما نخليش الآخر يعتدي عليه لا جسديا ولا معنويا، ونعلمه كيفاش يقول ليه وقت اللي يزمه يقول ليه، ونعلمه إنه ما يخافش من تهديد الآخر ليه، ونعلمه كيفاش يتعامل مع الرفض وكيفاش يتعامل مع التنمر. النقاط هذه كل ندربها على صغيري، لكن يا رفيقة رانا نوصلك لآخر نقطة، الحكايات هذه راني ما ندربوش عليها بالكلام.
1: بالضبط.
0: ما نشدوش كي نبدا نعطي ليه في درس تقول درس تاريخ وجغرافي،
1: ما يسمعكش
0: ما يفهمش هكاك، يلزم يشوفني كيفاش نعيش في علاقات مع ابوه مع اخته مع اخوه الاخر البرة مع زميلي، نتكلم بالتليفون قدامه نحكي، يلزم يتعلم بالممارسه وليس بالتلقين.
1: هذا هو كوتش، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، نتمنى أنه إن شاء الله تكون العلاقات كلها آمنة لأبنائنا لصغيراتنا وحتى لينا احنا الكبار، لأنه تقريبا في وقت معناها غير آمن وصلنا، لكن مطلوب منا ديما الحذر. كوتش يعطيك الصحة، إن شاء الله ملتقانا معاك الأربعاء القادم بإذن الله في نفس التوقيت مع مفتاح جديد من ركن خليك بوزيتيف في نبض المساء. إلى اللقاء. ما زلنا احنا معاكم، ما زلنا متواصلين، خلينا نقول إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق خاصة في السياق الليلية.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
3: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. كيفاش نتصرفوا وقت يوقع ثقب وإلا انفجار عجلة من العجلات أثناء السياقة؟ يحضر معنا سي محمد الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
4: شكرا سي توفيق على الاستضافة.
3: برشا ناس يفكروا واللي يخموا لو كان لقدر الله يوقع انفجار عجلة فجئي وإلا ثقب، كيفاش نتصرفوا أثناء السياقة سي محمد؟
4: إذا صارت مشكلة مفاجئة في أحد الإطارات، أهم حاجة هي عدم القيام برد فعل عنيف، خاصة الفرامل. وقت اللي يصير انفجار في أحد الأطواق المطاطية ما يلزمناش ننزلوا على الفرامل، نخلي فرامل المحرك هي اللي تخفض من السرعة، خاطر إذا ننزلوا على الفرامل باش يصير معناها ديراباج. وبعض السواق للأسف بمجرد أن يحسوا السيارة تبدلت يضغط ديريكت على الفرامل وبقوة، وإلا يدور الفولون بصفة مفاجئة، وهذا يمكن يزيد من فقدان السيطرة على العرب. والأفضل هو المحافظة قدر الإمكان على اتجاه السيارة، ما نشد الفولون بقوة ونحافظ على مسار السيارة، يصير تخفيف السرعة باستعمال الفرامل المحرك ونعمل ريتروغراداسيون دي فيتيس، نخفض درجات السرعة حتىش تولي سرعة أقل من 50 كيلومتر في الساعة، وهذا يراو يزمو ديما مراقبة المحيط العربة اللي تكون فما سيارات مرات تمشي بسرعة عالية خاصة خارج موت العمران ولا بالطريقة سيارة، يزم مراقبة نشعلوا أضواء الخطر وننحازوا لليمين تدريجيا وقت اللي السرعة تنقص وتولي 50 كيلومتر في الساعة وإلا أقل، وقتها يولي وقت نستعملوا الفرامل ما يشكلش خطر على الوقوف على مسار العربة. ولهنا أنا أرى الوقاية مهمة جدا لتفادي الانفجار ولا الثقب المفاجئ أثناء السفر، خاصة لازم نراقب ديما ضغط الإطارات، حالة النقوش، وجود تشققات وإلا تلف، ما نحملوش السيارة فوق الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة للشاحنات نقل البضائع. خاطر الإطار هو نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة والطريق، هذاك علاش حالته أساسية للسلام.
3: نعم، إذا عدم القيام برد فعل عنيف، عدم الضغط على الفرامل، المحافظة على اتجاه السيارة مع التخفيف تدريجيا في السرعة، هذه تسمى الوقاية. الوقاية تبقى ديما سبيلكم للنجاة من أجل طريق آمن. شكرا لك سي محمد وثنية زينة، لكم الكل، إلى اللقاء.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: حسبي عليك.
1: ورجعني لكم واصلين ديما في نبض المساء على موجات إذاعة الكيف. خليني نحيي كالعادة ضيفتي أخصائية التغذية غالية عطويني. اليوم حابين نعملوا فيدباك على المؤتمر الدولي الثامن للتغذية في تونس اللي طبعا احتضنته بلادنا على امتداد يومين اللي هما 9 و10 أكتوبر 2026، واللي تم فيه الحديث على برشا محاور ونقاشات تتعلق بالصحة الواحدة، بأيضا المستجدات العلاجية فيما يتعلق بأمراض السمنة والسكري وعديد النقاط اللي نكتشفها مع غالية. مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: مساء النور رفيقة، مرحبا بيك وبالنسبة لكل يتابعوا فينا ويسمعوا فينا ديما على موجاتنا.
1: وإحنا زيدا حيوك، ومن خلالك حبينا يعني نسلطوا الضوء على أهم التوصيات اللي صارت في المؤتمر الدولي الثامن للتغذية اللي هو موعد تقريبا سنوي. الموعد هذية تجي فيه برشا مشاركات من برشا دول معناها في العالم. ناخذوا شوية تفاصيل من عندك على هذا المؤتمر.
2: بالضبط، المؤتمر اللي صار الجمعة اللي فاتت كان مؤتمر ثري برشا، تعرضنا فيه لمناقشة برشا مواضيع علمية مهمة وخرجنا به مبحوث لها، وكل يوم باش نحاولوا نطرقوا شو ما أهم المواضيع وباش خرجنا هاك بشكيك النجمو ديما نفيدوا الناس اللي تسمع فينا والناس اللي تتبع فينا.
1: بالضبط،
2: أول حاجة أول موضوع مهم برشا ديما رفيقة نحكيه عليه في كل مؤتمر بريسك اللي هي السمنة. ديما نعرفوا اللي راو كي نحكيه السمنة تو ما عادش نحكيه على مجرد معناه زيادة في الوزن، ديما باش نوليو نحكيه على مرض اللي هو معناه مرتبط بعوامل نفسانية بالجانب الوراثي بالهرمونات، بخلاف انه يكون كما نعرفوا مرتبط بالماكلة. وديما نشوفوا تو على مواقع التواصل الاجتماعي برشا إبرة التخسيس كما نسوي هم الحقن والكل حكينا عليهم كيف كيف برشا، ولهنا ديما باش نردوا بالنا خاطر مش الاشخاص الكل ديما نجموا نستعملوهم، كل شخص شنو الحاله نتاعو وقتاش نجموا نستعملوهم ومده العلاج والكل. حكينا كيف كيف على ظاهره مقاومه الانسولين اللي هي متفشيه برشا في المجتمع نتاعنا، كسوا عند الصغار عند النساء عند الرجال، اللي هي نعرف مقاومه الانسولين هي مرحله ما قبل السكري. معناها عندها مجموعه من الاعراض كيما مثل الوزن ما يحبش يطيح بسهوله، كيما كيف كيف الغموقيه خاصه في الرقبه والا في الاطراف نتاعنا في الالتهاءات والكل. حكينا كيفاش مقاومه الانسولين معناها يلزم كيفاش ماكلتنا تكون اكيد منظمه، وراه مش الحميات القاسيه والحميات الصعيبه هي اللي باش تخلينا نتخلصوا من مقاومه الانسولين ولا هي اللي تخلينا نتخلصوا من السمنه. وبالطبيعه شنو المكملات الغذائيه اللي نستحقوها في الحاله هذيك، شنو لي فيتامين كان نجموا علينا نلتجؤوا للدواء ولا كيف كيف احنا والحاله نتاع الشخص. ما نجموش زاد نحكيوا على السمنه ومقاومه الانسولين من غير ما نحكيوا على امراض القلب والشرايين وامراض الكلى زاده كيف كيف تطرقنا لهم بالضبط، شنو ما اخر المستجدات، شنو ما لي فيتامين يستحقهم، الحميات المنصوح بها خاصه مرضى الكلى، خاطر ديما نعرفوا الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى كسوة معناها مشاكل بسيطة وإلا تعدينا للدياليز والكل، راه كل شخص لهنا يزم حمية حسب الاحتياجات نتاعه وحسب الدواء نتاعه وحسب الحياة نتاعه كيفاش تكون. احكينا كيف كيف على حاجة مش ديما نحكيو عليها في المؤتمرات السابقة اللي هي التغذية والصحة الواحدة. اللي نقصد بيه لهنا راه معناها صحتنا وحياتنا مش مربوطة كان بالماكلة المتوازنة والماكلة الصحية، أما راهو زادا مربوطة مثال بالماكلة نتاعنا الأرضية معناها البلاصة اللي تزرعت فيها الماكلة، الفلاحة نتاعنا كيفاش، الماكلة البيولوجية، الحاجات اللي فيها البستيسيد والكل. حكينا كيف كيف اللي هي عندها علاقة بجودة المياه بالإنتاج الحيواني، معناها راهو الماكلة مع كيف كيف الأرض نتاعنا وين زرعت الماكلة والكل، الحيوان شنو باش يعطينا العظم واللحم والدجاج والكل، معناها كلهم عندهم علاقة ببعضهم مش كان التغذية المتوازنة كهو. كيف كيف حكينا على تغذية الرياضيين، ونعرف كما حكينا احنا رفيقة في الحصص الفارت على استعمال الكرياتين واستعمال البروتين عند الشباب خاصة لهنا، راهو صحيح معناها الرياضيين يستحق معناها في وقت من الأوقات البروتين والكرياتين والكل، أما راهو انت والشخص وانت والعمر نتاع الرياضي وانت مستوى الرياضه اللي يقوم بها الشخص، ديما الماكله هي اللي تنجم توفر الاكتفاء الذاتي للشخص من بروتين من كرياتين من فيتامين واملاح معدنيه، اما الحاجات الاخرين اللي تلجؤوا لهم احنا والشخص واحنا والتحاليل نجم نقوموا بهم، واحنا والشخص اسكو هو معناه يستعمل في دويات اخرى ولا. وحكينا على حاجه اخرى مهمه برشا زاد رفيقه اللي هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي الاشخاص تستعمل فيها معناه بطريقه كبيره برشا، معناه يتباعوا على موقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، معناه ديما العباد تلتجئ للمكملات خاصه في فصل الخريف مع شويه الفشله وتغير الفصول والكل. لهنا ديما كيما نوصيو احنا نردوا بالنا، راهو المكملات الغذائيه كسوا فيتامينات والاملاح المعدنيه، راهو احنا والشخص اللي وقتاش نستعملوها وقديه نستعملها والمده معناها حسب ديما الاعراض وحسب التحاليل وحسب نمط الحياه نتاع الشخص. معناها ذو اهم الحاجات اللي حكينا عليهم رفيقه،
1: احنا خذيناهم رؤوس اقلام اليوم غاليه، باعتباره انه احنا نحكيه ربما على المحاور السته المهمين اللي تم تدرسهم في المؤتمر الثامن الدولي للتغذيه. باش نحاولوا ان شاء الله في حصصنا القادمه ومواعيدنا مع نقطه التغذيه نفصلوهم وحيده وحيده
2: بالضبط.
1: للناس اللي تسمع فينا باش تكون فما برشا فايده.
2: بالضبط هذاك هو يكون افضل هكاك اخير. اما في الخلاصه في الاخر رفيقه ديما معناها اللي خرجنا بيه هذا الكل اللي راهو اللي نشوفوه فيه ديما صحيح على مواقع التواصل الاجتماعي من الابر التخسيس من المكملات الغذائيه والكل، راه مش ديما يمشيوا مع الاشخاص الكل، راهو احنا والشخص، راهو الحميه الغذائيه ماهيش معناها حاجه قاسيه وحاجه صعيبه والكل، احنا والشخص تكون ماكله متوازنه ماكله صحيه ومن بعد نجم نلتجئ للمكملات الغذائيه والبروتين والكل، اما ديما الاولويه للتغذيه المتوازنه والتغذيه الصحيه.
1: هذا هو هذا هو، وان شاء الله بحول الله نحاول نفصلوهم باكثر دقه في مواعيدنا القادمه في بوان تغذيه في نبض المساء على راديو الكيف. غالي يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك، محظوظين اكيد بانك كنت حاضره في هذا المؤتمر. هو تقريبا كل عام انت تحضر، ان شاء الله هالتقليد هذا
2: نمدوها وكالناس اللي تسمع فينا ونتابع فينا في آخر المستجدات.
1: أكيد، وممتنين ليك جدا يعني على التوضيحات هذه، وإن شاء الله نزيد نفسروها في إطار طبعا إفادة كل مستمعينا، وإن شاء الله ديما الصحة للناس الكل. غالية يعطيك الصحة، سهرة طيبة ليك، وإن شاء الله ملتقانا معك الأربعاء القادم بإذن الله نزيد نحكي أكثر. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء، شكرا.
1: شكرا، ما زلنا احنا معكم مستمعينا، ما زلنا في نبض المساء وإيقاع المساء مع إيقاعاتنا وأنغامنا إلى حدود الثامنة.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: تمام السابعة.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
3: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. احتضنت اليوم مدينة الكاف يوما عالميا اقليميا حول برنامج ايزي اكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف الى التعريف بهذا البرنامج واليات الانتفاع به وتبسيط اجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. نظمت المندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة بجندوب اليوم بخردمات تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من كل سنة. اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري اليوم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق معتمدية قافور من ولاية سليانة. اطلعت الوزيرة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، ويضم زراعة عدد الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية الماشية بعد تدرج صاحبته من مرحلة الاستفادة من آليات الإدماج الاقتصادي إلى مرحلة التمويل. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات فاروق بوعسكر اليوم جلسة عمل مع ممثلي الإدارات والمصالح المعنية لإنجاز مشروع إحداث مركز نداء خاص بالهيئة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الإدارات التابعة للهيئة وتقدم إنجاز المشاريع. وعدت جماعة الحوثية اليمنية اليوم بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية السعودية، وقالت أنها استهدفت مقر شركة النفط العملاقة أرامكو التي تعرضت للقصف يوم أمس. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: شكرا شكرا
1: شكرا اكيد لكل مستمعينا والناس اللي تبع فينا والناس اللي تحقوا توا اكيد معنا في الاستماع. ما زلنا في نبض المساء على موجات اذاعه الكيف وما زلنا اكيد نحاولوا ديما تذكير بمختلف التظاهرات الثقافيه اللي تتزامن وتتوافق مع النصف الثاني من شهر اكتوبر. كما تعرفوا دار الثقافه بالروحيه تفتتح انطلاقا من غدوة 15 أكتوبر إلى غاية 24 أكتوبر 2026 الموسم الثقافي متاحة من خلال عروض موسيقية، عروض مسرحية، فنون تشكيلية، عروض سينمائية وورشات وأيضا دورات تكوينية. الافتتاح باش يكون بتاريخ 15 أكتوبر تحديدا باحتفالات خاصة بعيد الجلاء، تنشيط إذاعي وجماهيري، فما عرض لفيلم وثائقي يعنى بعيد الجلاء باشتراف الأستاذ عبد العزيز بن دوا، ورشة بعنوان الجلاء حكاية وطن نكتبها تأثيث السيد حمادي القطايفي، ورشة بعنوان الجلاء قصيدة وطن تأثيث السيد عبيش الدريدي، وتنشيط شوارع مدينة الروحية بالعرض الشارعي كرنفال الحروف لجمعية أنوار المسرح بفوشينا. 16 أكتوبر يوم تكويني في مجال الحماية المدنية من تأثيث مكوني الحماية المدنية بمدينة مكثر، ورشة في المسرح بعنوان الدمية كوسيلة تواصل ومسرحة القصة كمدخل فني في تنمية التعبير والتواصل عند الأطفال ذوي الهمم. أيضا ورشة في السينما بعنوان أطفال البهجة أمام الكاميرا، ورشة أخرى في الحكاية بعنوان من حكايات الأجداد إلى الحكوات الصغير، وورشة أخرى بعنوان ريشة تبدع وموسم ينطلق. كيف كيف ألوان وإيقاع من تراثنا. 23 أكتوبر يوم مفتوح عن الفحص المبكر في إطار التوقي من سرطان الثدي، عفى الله الجميع بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. و 23 أكتوبر أيضا يتواصل فيه أو 24 أكتوبر يكون الاختتام بعرض موسيقي تراثي بعنوان تفكرت دارك يا جدي من إنتاج دار الثقافة جوديليان. هذه طبعا بدار الثقافة الروحية وافتتاح الموسم الثقافي. احنا مازلنا معكم ومازلنا متواصلين في إيقاع المساء ونبذ المساء ديما بنكهة الإيقاعات وبعض التربيات لحدود الثامنة معكم. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ورجعنا لكم واصلين معكم مستمعينا ديما في إيقاع المساء، نبذ المساء كالعادة نحاولوا من خلاله متابعة الأجندة الثقافية اللي برشا فيها حركة على مستوى المشهد الثقافي، سواء بعروض مهرجانات دولية من بينها افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للعود بالمدينة. الدورة هذه إن شاء الله باش تكون الافتتاح بتاريخ الجمعة 16 أكتوبر 2026 بمعرض يتم تخصيصه لآلة العود التونسي والمشرقي، وتكون من تقديم الهدي بالأصفر، وتتضمن أيضا سهرة الافتتاح تكريم صانع العود التونسي الهدي بالأصفر في إطار تقدير مسيرته وإسهاماته في صناعة هذه الآلة الموسيقية، إلى جانب ورشة حية للتعريف بمراحل صناعة العود. طبعا هذه الافتتاحية إن شاء الله بتكون بالنادي الثقافي طاهر الحداد بتونس بتاريخ الجمعة في حدود 6:30، باش يكون فيها أيضا عرض للفنان زياد غرسة من تونس، ويوم السبت إن شاء الله باش تكون فما مسابقة حول العزف على آلة العود المشرقي، باش يكون فيها لجنة التحكيم، وفيها أيضا عرض موسيقي لرامي الكافي من تونس، لحد باش تكون زيادة دار العود التونسي في إطار الاحتفاء بهذه الآلة، وورشة موسيقية يقودها زياد مهدي، عرض موسيقي لثلة من عازفي العود التونسي، وثم تكون فما رحلة العود من أشور إلى إشبيلية لهيكل سيالة من تونس، هذه بتاريخ 19 أكتوبر. 20 أكتوبر باش يكون فما عرض الفنان محمد أمين بيتماز من تركيا، وتكون قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شيدلي القليبي تحتضن عرض ثنائي زياد مهدي للفنان زياد مهدي، وهو ثنائي مع كايل شفير في إطار عرض من تونس. النادي الثقافي طاهر الحداد بتاريخ 22 أكتوبر يحتضن عرض ما وراء المقام، عرض لغالية بن حليمة، وأيضا في إطار المؤتمر العلمي حول آلة العود التونسي مقاربات نقدية معاصرة ورهانات التجديد تحتضنها دار الأسرم، عرض الفنان شربل روحانة مع إيلي الخوري ومكرم أبو الحسن، العرض هذية من لبنان، ويكون أيضا بدار الأسرم يوم الجمعة 23 أكتوبر، والاختتام يكون فيه توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة العزف على آلة العود، والاختتام طبعا باش يكون بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شيدلي القليبي بعرض الثلاثي جبران من فلسطين. هذه فكرة حول المهرجان الدولي في دورته الرابعة للعود بالمدينة من 16 إلى 24 أكتوبر 2026، وإحنا مازلنا معكم ومازلنا مواصلين في نبذ المساء على راديو الكيف. مرحبا بكل مستمعينا.

نكملوا معكم أكيد المشوار في نبض المساء في مطار متابعتنا الثقافية. كما تعرفوا أكتوبر الشهر الموسيقي انطلق تقريبا منذ بداية هذا الشهر وما زالت متواصلة الفعاليات فيه. في إطار تظاهرة أكتوبر الموسيقى حبينا نذكروا أنه تتزامن يعني مع احتفالات الذكرى 63 لعيد الجلاء. وفي السياق هذا تنظم دار الثقافة والقاسم الشابي مجيز الباب عرض تحديدا عرض موسيقي صوفي زيار الحضرة من تقديم طبعا العروض الثقافية والفنية ويحتضنها فضاء دار الثقافة والقاسم الشابي بمجيز الباب بداية من السادسة مساء ودعوة طبعا مفتوحة للجميع. نذكر أيضا أنه في نفس السياق دار الثقافة أكثر هي أيضا تحيي الذكرى 63 لعيد الجلاء. عيد الجلاء عز وإباء تكون الاحتفالات بداية من 9 صباحا بدار الثقافة مكثر من خلال منوعة تنشيطية لوحات استعراضية ورشات فنية وطبعا الأغاني الوطنية والتذكير بقيمة المواطنة وحب الوطن وذود عن حماه. هذه في إطار طبعا كل الورشات اللي تم تقديمها في هذا السياق. منسوش بطبيعة الحال أهم الاحتفالات اللي صارت اليوم واللي كانت فيها يعني موجهة تحديدا للنساء والفتيات بولاية سليانة في إطار لقاء جهوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية اللي كان شعارها النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية والوقاية والحماية. كان فيها معرض لمنتجات النساء بالجهة، مداخلات قيمة حول المرأة الريفية والتغيرات المناخية، وبطبيعة الحال جناح للتوعية والتثقيف الصحي والتقصي المبكر في إطار أكتوبر الوردي. هذا الكل ديما نذكر به أنه السياق هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية اللي يتزامن مع 15 أكتوبر 2026. ما زلنا معكم وما زلنا متواصلين ديما في نبض المساء على راديو الكاف.

إذن هكا نوصل لختام مشوارنا معكم في نبض المساء. هذا المساء خليكم أكيد تكملوا سهرة مع بقية برامج ومنوعات إذاعة كيف. أجمل تحيات كامل للفريق لسعد وأيضا خيري وألفة رفيقة، نتمنى لكم سهرة طيبة. غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من الأربعة للخمسة على راديو كيف في دليل الفلاح. نقولكم في لمين وسهرة طيبة للجميع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: الناس الكل أجرب، شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
7: تمام الثامنة.
8: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
7: السلام عليكم. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوب اليوم بغردما تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل عام. اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين أزريق بمعتمدية جعفور من ولاية سليانة. اطلعت على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل مع ممثلي الإدارات والمصالح المعنية بإنجاز مشروع إحداث مركز نداء خاص بالهيئة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الإدارات التابعة للهيئة. وعدت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية السعودية، وقالت إنها استهدفت مقر شركة النفط العملاقة أرامكو التي تعرضت لقصف أمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

Thank you.

0: كلثوميات.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوب اليوم بغرض ما تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل عام. اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة. اطلعت على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدة. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل مع ممثلي الإدارة والمصالح المعنية بإنجاز مشروع إحداث مركز للنداء الخاص بالهيئة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الإدارات التابعة للهيئة وتقدم إنجاز المشاريع. وعدت جماعة الحوثية اليمنية اليوم بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية السعودية، وقالت إنها استهدفت مقر شركة النفط العالمية أرامكو التي تعرضت لقصف البارحة.

صحيح، الهوى غلاب. حبينا نبداو بمقطوعات ربيعه بصوت نور مهنا، ربخيزه حلوه برشا، احنا تعودنا نسمعوها بصوت ام كلثوم، لكن ما يسالش كي يبدا صوت مزيان علاش لا ما يكونش حاضر معنا في موسيقى من العالم اللي نتواصلوا فيها معكم ان شاء الله حتى لل11. تحيه ليكم من امام الميكروفون اليوم، معكم امنا الخليفي، معايا في الجانب التقني كل من هشام بن صحابا. السلام عليكم من الناس الكل، تحيتنا للناس اللي يتابعوا فينا يسمعوا فينا برونشي معنا عبر موجات راديو الكيف. تحية زادة خاصة لكل مستعملي طريق وكل واحد شاد ثنية بعيدة شوية ولا قريبة، نسلموا عليك. مازالت الأغاني، مازالت الموسيقى، مازالت الأجواء مروحة كما العادة بين التونسي الشرقي الغربي والمغاربي، بين جديد وبين القديم. ونبداو بطبيعة مع كوكتيل فيه برشا أغاني تونسية حلوة باش نسمعوا عليه علاء الغربي في غنية عدر على هذه اللي احنا نعرفوها بصوت زهرة لجنف. باش نسمعوا زادة في كوكتيل أمينة فيخت حاضرة في جرح المجاريح، شيرين اللجمي كي تشوفني مع غيرك، نوردو في عابر سبيل. نسمعوا زادة ديو جمع كل من أحمد السوكتي وأرميستا في ويلا ويلا. نسمعوا زادة ديو جمع مرتضى الفتيتي ووليد التونسي في أمين عليك. أغاني حلوة إن شاء الله تنال أعجبكم الليلة، نبدأ بها ونرجع بطبيعة شوية آخر مع اختياراتنا في الأغاني الشرقية.

كانت اختياراتنا الغنائية التونسية اللي حبينا نبدأ بها برنامجنا موسيقى من العالم. ذكروكم أنه نتواصل معكم الليلة حتى لل 11 من أجواءنا التونسية. باش نمشوا شوية لمحبين الأجواء الشرقية اليوم، باش نسمعوا نصيف زيتون، باش نسمعوا زيد رامي جمال وسعد المجرد في ديو يجمعهم ليلة ورا ليلة، رامي صبري باش نسمعوا في لو تعرف، باش نسمعوا زيد آدم في أحساسي، نختموا الكوكتيل بالشامي في أنا بعدك، وقبل الشامي باش يكون حاضر في كوكتيلنا وائل الكفوري بسرق لي عمري.

0: موسيقى من العالم مع إن
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
0: العاشرة ليلاً على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلاً بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: يوم إعلامي إقليمي بمدينة الكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية، دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية محور تظاهرة بغار الدماء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، تقدم أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بحي بوجليدة من معتمدية العروسة ب 75%. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتضنت اليوم مدينة الكاف يوما إعلاميا إقليميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. مدير التجارة الإلكترونية بالبريد التونسي ورئيس المشروع يسري بشوش يضيف:
3: برنامج إيزي إكسبور هو تسهيل التصدير لفئة المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. فما أن سيت ويب www.easyexport.com.tn اللي يلقى فيه المصدر معلومات كيفية الانخراط وشروطه بالبرنامج هذايا، يلقى البريد التونسي كناقل، ويلقى كذلك مصالح الديوان التونسية لتوجيه ونصحه بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات، يتمتع بتخفيض بقيمة 50% على كلفة النقل البريدية عند التصدير، تبيع المنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية وصناعة الغذائية، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الناشئة على كافة أنواع المنتوجات.
0: نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوبة اليوم تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق اليوم 15 أكتوبر من كل سنة. وتم خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمدينة غار الدماء تقديم مداخلات حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تنظيم معرض للمنتوجات النسائية بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني:
4: عندنا مجامع وجمعيات أطراف الشريك، المندوبية الجهوية للفلاحة، ديوان تربية الماشية، الإدارة الجهوية للصحة، الأسرة والعمر البشري، الإدارة الجهوية للثقافة، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مقدم مداخلات حول التغيرات المناخية، كيفية التعاطي معها والتعامل معها خاصة بالنسبة للمرأة الريفية ودورها في المجتمع. عندنا حضور مكثف من النساء مع معرض لبعض المنتوجات المرأة الريفية.
0: اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة سميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، يضم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل، وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية الماشية بعد تدرج صاحبته من مرحلة الاستفادة من آليات الإدماج الاقتصادي إلى مرحلة التمويل. وبينت الوزيرة أن هذا المشروع يعد حافزاً وقدوة لبقية الفتيات والنساء على المستوى الوطني للإقبال على ما توفره الدولة من آليات للإدماج الاقتصادي من خلال برنامج رائدات، داعية إلى دراسة إمكانية تمويل توسيعته لإحداث منطقة سقوية لزراعة الخضروات ومساعدتها على إنشاء بئر عميقة لتأمين حاجياتها في مجال الزراعة السقوية. تقدمت أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بحي بوجليدة من معتمدية العروسة 75% وبكلفة جملية تقدر ب3,600,000 دينار. عضو المجلس المحلي بالعروسة كمال الوسلتي يتحدث.
5: حي الشعبي بوجليدة تهيئة وتصريف المياه المستعملة، تكلفة المشروع ما يقارب 3,600,000، بس الأشغال تو متقدمة حدود 70-75%، الأشغال ماشي بنسق باهي، يعني مثلا ماشي تعطيل لاباس. الجدوى الاقتصادية من المشروع كل بنية تحتية تحسين مستوى العيش للمواطن، الحد من الهجرة والنزوح، تهيئة مثل في حي كامل تقع تهيئة نتاعه، يعملوا له قنوات التصرف الصحي. المشروع حاليا قاعد قائم الزيت، هي بوجليدة كلها كعمادة فيها 3,500 ساكن، الحي هذا فيها 1,300
0: شوي. وطنيا، بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة للموفى السداسي الأول من سنة 26 و2000 مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. الاجتماع تناول واقع التوازنات المالية للدولة ومصادر تمويل الميزانية ومدى واقعية تقديرات المداخيل والنفقات وقدرة الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية حاجياتها، إلى جانب خيارات تمويل العجز وانعكاساتها على المديونية واستدامة المالية العمومية وفق بلاغ صادر عن مجلس الجهة والأقاليم. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تحسين تعبئة موارد الدولة وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وترشيد النفقات وتوجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة. ومثلت متابعة تنفيذ المشاريع العمومية محوراً آخراً للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز ومعالجة الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية والمالية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. وأوضح الخليفي أن هذا التراجع في أسعار يعود إلى الآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حالياً العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيه من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان اليوم بموقعه الرسمي. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في عمليات إطلاق نار وقصف جوي صهيوني مساء اليوم استهدف عربة وتجمعات للفلسطينيين في مخيم جباليا ومدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. أعلنت جماعة الحوثية اليمنية اليوم أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية في الظهران بالمنطقة الشرقية من الرياض ومطار خالد الدولي ومصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم يوم إعلامي إقليمي بمدينة الكاف للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات عبر الشبكة البريدية. دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية محور تظاهرة بغار الدماء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. تقدم أشغال تهيئات وتعبيد الأرصفة والطرقات بحي بوجليدة من معتمدية العروسة بنسبة 75%. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

رجعنا معكم. هذه كان ديو لجماعة نجوى كرم ووديع صافي وكبرنا يبي تحية لكل بو يسمع فينا، ونقولوا ربي يرحم كل بو ويفضل كل بو بطبيعة الحال. مكملين معكم المشوار عبر موجات راديو كيفي توقيتنا 22 دقيقة بعد العشرة، وقيت باش نمشيه لأغانينا المغربية اللي عنا لليوم كوكتيل فيه كل من عبد الهادي بالخياط في خيلك خطر ثاني في البال، عنا زيدا قادر جابوني في راني مغروم، عنا راين راي في ديتني، ونختمو كوكتيلنا بأسماء المنور في غنية صافي. بعدها بطبيعة باش نسمعو كوكتيل من الأغاني الغربية اللي من اختياراتنا اللي لهوكا نحاولو ديما نرضيو ونلبيو كل الأذواق في مروحة بين الشرق الغربي التونسي والمغاربي.

طبعاً لازمنا نصممكم كوكتيلنا الغربي الليلة اللي عنا من اختياراتنا باش نسمعو نانا في لونلي باش نسمعو زادة داليدا معنا في فولا بوركوا جو شانت باش نسمعو بيلي إيليش في بيردز أوف فايفر باش نسمعو زادة جيرار ليمورمان في ميشيل. هذوما يعني اختياراتنا الغنائية اليوم في كوكتيلنا الغربي نسمعوهم ونرجعو معكم.

هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا موسيقى من العالم بالقدرة. غدوي كنتقابلوا في نبض المساء من 5 حتى ل 7. ما بقى لي كي مش نقول لكم ليلتكم زينة مستمعينا الكل وين ما كنتم.

0: موسيقى من العالم مع أهلا بكم إلى موجز 11 ليلا للأنباء. احتضنت اليوم مدينة الكاف يوما إعلاميا إقليميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوبة اليوم بغاردمة تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم خلال زيارتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدت. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سداسي الأول من هذه السنة، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في عمليات إطلاق نار وقصف جوي صهيوني استهدف مساء اليوم عربة وتجمعات للفلسطينيين في مخيم جباليا ومدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ صباح اليوم إلى 5 شهداء. أعلنت جماعة الحوثية اليمنية اليوم أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة نفط في العاصمة الرياض. هي الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة سلوى الفرجاني. مرحبا بك أستاذة سلوى.
4: مرحبا بك سي عادل، ومرحبا بكل المستمعين.
3: شكرا لتلبيتك الدعوة. سيكون موضوع لقائنا معك اليوم أستاذة سلوى الفرجاني، وأنت الأستاذة الجامعية المختصة في الهندسة المعمارية والعمرانية والتهيئة العمرانية، أستاذة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، سيكون حول تاريخ لنقل حديقة البلفيدير في تونس. وقد سبق أن استضفناك تقريبا منذ سنتين حول عمل مهم جدا قمت به حول الساحات العمومية، ما فيها اللي كانوا هنا في لافايات واللي تو مبنيين الكل لبلاس بيبليك مدينة تونس، وخاصة في مدينة تونس بين ضفرين الأوروبية يعني الحديثة، وليس تونس المدينة العربية، لا على المدينة الجديدة لنقل خارج أسوار، خارج أسوار مدينة تونس. ولديك نشرت مقالا مهما حول بارك دو بلفيدير يعني حديقة البلفيدير منذ تقريب سنة في مجلة إلكترونية هي السبيل بالمخبر الذي تنتمي إليه ويشرف عليه الأستاذ أحمد السعداوي، مخبر الأثار والعمارة المغاربية. وكالعادة نسأل ضيفنا وضيفتنا أستاذ سلوى الفرجاني حول المصادر التي اعتمدتها. أعرف أنك لست مختصة في التاريخ، ولكن لاحظت أن في مقالاتك العلمية جانب تاريخي مهم، ولكن يهمنا أيضا ربط الحاضر بالماضي، لأنك بحكم أيضا اشتغالك اليومي لنقل الآن الآن وهنا يعني بحكم اختصاص وبحكم مشاركتك في بعض اللجان المهتمة بالجوانب التهيئة العمرانية ويعني بالنسبة لتونس وغير تونس، يعني أعتقد أنك حتى عملك يتجاوز ربما مدينة تونس. ولكن لاحظت أن هناك أزمة ما بالنسبة لحديقة البلفيدير أو تراجع وخوف على مصير حديقة البلفيدير. نعرف أنه حتى قبل 2011 كان فما حديث على تقسيمها وغير ذلك، وتحركتم يعني في شكل مجتمع مدني أو في لجان علمية أو مهتمين ب يعني وجه مدينة تونس ورئتها الرئة الخضراء لنقل، وهي ستوضحين لنا أهمية هذه الحديقة بالنسبة إلى مدينة تونس. ما هي المصادر التي اعتمدتها لبحثك ولمقالتك التي نذكر بها بالفرنسية بارك دو بلفيدير دو ليجيان الامبليسمون دو لا فيل دو تونس، يعني لنقول حديقة البلفيدير من حفظ الصحة أو إلى تزيين مدينة تونس لنقول أو تجميل مدينة تونس. ما هي مصادرك التي اعتمدتها في الجانب على الأقل التاريخي؟ أعرف أن ما يهمك ربما أكثر الأمثلة الهندسية والأمور يعني هذه الفنية، ولكن نحن في هذا البرنامج نهتم ربما أكثر بالعمق التاريخي للمسألة. هل اعتمدت بعض الأرشيفات أو بعض المصادر القديمة أو المراجع القديمة؟
4: شكرا سي عادل على الاستضافة، وانا دوب ما كلمتي باش نجي نحضر معك ما ترددتش بكل علاش، خاطر موضوع البلفيدير هو معناها يحير في التوينسة، معناها جانب وجداني وموضوع تحكي عليه هذيك بوكو ديموسيون، خاطر فماش واحد فينا ما مشيش في صغره للبلفيدير
3: ما فيهم انا
4: الكلنا مشيش للبلفيدير ورميل كيكي للقرودة وشيخم على وهو يتفرج في سيودة وهو يجري وهو يلعب، معناها كل حنين للجو القديم اللي يعني جو العائلي
3: حتى تسلق الأشجار
4: معناها في بوكو ديموسيون للبلفيدير. وما نتصورش انا واحد من تونس معنا ولا حتى باش نقول حتى خارج الجمهوريه ما جاش وما زارش البلفيدير، خاطر قعد لمده اكثر من قرن هو الملاذ الوحيد للعائلات التونسيه
3: وللاطفال
4: اي بصفه عامه،
3: وخاصه الفئات المتوسطه والمتوسطه
4: وحتى الميسره معناها وقتها علاش خاطر توا بدات نرجع من بعد في التحليل معناها كانت حديقه البلفيدير نجيبوها حتى بالبواد بولوني نتاع تونس، علاش خاطر
3: بواد بولوني يعني غابه بولوني
4: معناها هي فما دو بواد بولوني معناها دو بوا في باريس الكبرى معناها اللي هما يعملوا ان كومبليمون دو،
3: طبعا احنا بالدارجه نقولوا غابه البلفيدير يعني
4: غابه معناها هي غابه في وسط المدينه وغابه مهيئه معناها وما عندناش برشا كيف البلفيدير.
3: اعتقد حسب مقالتك العلميه هي اول مساحه خضراء لنقل اول فضاء يعني حديقه حضاريه يعني داخل المدينه
4: اول واكبر الى الان معناها اكبر حديقه أكبر
3: لانه حديقة مدينه مهيئة. تونس العربي مدينه العتيقه ما فيهاش مساحات خضراء، نعرف يعني ما فيهاش مساحات خضراء داخل تونس المدينه
4: فيها العتيقه كانت خاصه معناها في وسط
3: العموميه اقصد
4: العموميه اللي لم يكن تواجد معناها ظهر لل لل معناها للفضاء الاخضر معناها في الطرقات والا في الساحات العموميه وكانت تختصر على معناها لي باسيو معناتها هذوكم الساحات داخل المنازل وفي الحدائق نتاع المنازل، ما كان سباس بوبليك ما فماش، ونجم نقولوا حتى مع البلفيدير هو اول ما خلع الإطلاق هذه يعني معنى الفضاء العمومي بالنسبة للمدينة
3: في بدايات التأسيس متاعها. إذن ماذا اعتمدت من مصادر لمعرفة الجوانب التاريخية في بداية التأسيس والأمثلة، لأنه نربط بين المصدر والفترة الفترة يعني الفترة تقريبا الأولى هي متى نذكر بدأ مشروع حديقة البداية؟
4: هو بدأ جست بين قوسين، معناها أنا بحكم تكويني كمهندسة معمارية ومخطط مدن، لكن التيز معناها الدكتورال أطروحة عملتها مع سي سعداوي في الباتريمون وفي التاريخ، وهذا كان اكتشاف كبير لي أنا للمصادر معناها الأرشيفية وال معناها الأرشيف ناسيونال، وقعدت أي موضوع نتناوله نمشي معناها مباشرة للأرشيف، على خاطر فما برشا برشا حاجات اللي نعيشوا فيها توا اضطر قولها قبل موجودة معناها عندها انفو استوريك.
3: اعتمدت أي سلسلة ترحت
4: ام 5 توسكي معناها أشغال مدينة تونس، على خاطر تلقى فيها أكثر حاجات أمثلة وتلقى مداولات المجلس البلدي.
3: إذن بالنسبة للطلبة واللي يتبعوا فينا في البرنامج هذا، ونعرف العديد من الطلبة يتبعوا البرنامج هذا خاصة المهتمين بالتاريخ والتراث، أنه بالنسبة للأمثلة القديمة الهندسية وكل ما يتعلق مخطط المدينة والأشغال العمومية
4: نلقاها
3: في أكثر
4: في
3: السلسلة
4: أم 5 أكثر M5 حاجة
3: في الأرشيف الوطني التونسي.
4: لا في الأرشيف الوطني. دونك أنا توا بالنسبة لهذا المقال ولا المقالات الكل توا نحضر في مقال على ميغرين، نرجع معناها مباشرة للأرشيف، خاطر فيه برشا ثراء وفيه برشا حاجات نجم تفسر لك حاجات توا موجودة ما عندها عمق تاريخي.
3: هل هناك مصادر أخرى مطبوعة بمعنى كتب؟ لاحظت أن هناك مراجع تمتية قديمة تعود 1914-1931 فرنسية يعني.
4: أي فما معناها بعد
3: من تذكرين منها مثلا
4: فما متاع الإكسبوزيسيون يونيفرسال متاع 1914 وفما 1931
3: معرض العالمي 1914
4: و 1931 معناها كتيب هو ثري جدا في مكتبة بن عاشور، هي مكتبة مدينة تونس
3: خصصنا لها حصة.
4: أي محلية هذيك فيها برشا حتى البولتان مونيسيبو معناها نشريات بلدية تونس، معناتها دايور حتى في كيفاش نشوف حكاية المسبح البلدي اللي تعمل 1930 تلقى برشا جزئيات معناها متعلقة بالمشروع ومداولات المجلس البلدي، وأحيانا تلقى حتى الكلفة وتلقى كيفاش كان فما اختلاف في الآراء وفي الآخر كيفاش المجلس يتفق على معناها قرار موحد ما بيناتهم الكل. دونك نعاود كنت تسمح باش
3: ذكر العنوان هنا إيلوي هكا إيلوا ولا إيلوي تتنطق جي هذايا مكتوبة إيلوي 1931 لا فيل دو تونس الإكسبوزيسيون كولونيال انترناسيونال دو 1931 منشور في تونس إديسيون سابي هذي قديم. وفما زيدا أشرنا كي خصصنا حصة مع سيلي بيرس على مكتبة
4: نشريات
3: مدينة تونس
4: بلدية
3: مهمة النشر الرسمية هنا مثلا مونيسيباليتي تونس بلدية تونس 1920 نوتيس سور لو بروجي داميناجمون
4: هذيك في الارشيف ناسيونال لنوتيس نتاع البلان دومبيليسمون في الارشيف
3: ناسيونال، ولكن مطبوع هو مطبوع ومنشور وطبعا نلقاو نسخه منه
4: في الارشيف.
3: وطبعا نذكر بكتاب ديما نرجعوا له مرجع ولو مش مصدر بول سيباغ
4: وحتى كتاب جلال عبد الكافي زيدا اللي هو يعتبر زيدا مرجع في تاريخ تونس المدينه والمدينه
3: 1986 لا مدينة الكتاب نتاعو هو لا مدينة دي تونس إسباس هيستوريك إيفولوتيف أنجو كولتوريل إي بوليتيك دو لورغانيزاسيون سباسيال.
4: ما نجمش نخدمو على تونس من غير ما نرجعو لكتاب جليل عبد الكافي.
3: وفما زاد أشرت لها أنت مريم بن ملوكة 2013 فحكيت زاد على
4: عامل دي أو إس نتاعها يظهر لي مع
3: لو باتريمون patrimonialisation d'un parc urbain en Tunisie, le parc du Belvédère. Hadiya fi el madrasa nta el Hansa fi Paris.
4: Fi Paris ma jit dans le cadre de colloque li amlet jam'iyat ahba' el Belvédère fi 2013 li gharad tarki' ma'niha el classement nta parc el Belvédère bach ma adch tkoun fama hatta mashari' tdur ma'niha بالمثال العام للحديقة والمكونات نتاعها الأساسية.
3: إذن زاد فما فضيلة برقاوي لبارك دي بلفيدير، نعتذر خاصة لإحدى المستمعات التي تراقب جيدا مدى استعمالنا للغة العربية طبعا في حدود الإمكان، وخاصة إذا كانت المراجع ينبغي بأكثر دقة أن نقرأ عنوان المرجع بلغته، لأنه قد نجتهد اجتهادا خاطئا في الترجمة وشخصيا لست ممتازا في الترجمة ولست مختصا في الترجمة، ولكن أقرأ النص أو العنوان الوثيقة أو الكتاب أو المرجع باللغة التي نشر بها بالنسبة للفضيلة البرجاوي مرجع هنا وليس مصدر لبارك دي بلفيدير للاك ريفو إيكوريجي على البحيرة. وانت خصصت في مقالك لبحيرة البلفيدير بحيرة بين ظفرين اصطناعية بحيرة صغيرة اصطناعية معناها كيفاش تم إصلاحه أو ريفو إيكوريجي كأنه طبعا منقحة ومزيدة مزيدة ومنقحة يعني كيفاش تم إصلاحه. العديد من الأعمال الأخرى كما خير الله بن حفيظ 2013 جميلة بينوس لمونيمون دي بلفيدير كيف كيف في هذه 2013 زاد في نفس
4: كولوك عملته لابي معناه وفي برشا مختصين من بلدية تونس وحتى من الخارج وتعرضوا إلى أهمية البلفيدير كموقع وك
3: يعني إذا نبدأ بالبدايات أول مشروع بداية المشروع ما الذي صمم المثال الهندسي الأول لحديقة البلفيدير؟
4: دونك كنت حب نرجع شوية معني حتىش منتصف القرن التاسع عشر كان فما كان مدينة تونس داخل الأسوار متاحة وبديت بشوية معنيها البدايات المحور الأساسي اللي هو هذيك اللي توا هو نعرفوه شارع حبيب بورقيبة ومع البداية بداية الحماية الفرنسية تهيأ الجزء الأول والثاني من هذيك المحور الأساسي ولا اسمه جول فيغي. ما نعرف أن الحماية هي انتصبت في تونس 1881 دونك بعد 15 سنة 1892 تقرر إحداث هذه الحديقة حديقة البلدان 1892
3: بعد 11 سنة يعني
4: بعد 11 سنة من
3: فرض الاستعمار الفرنسي على تونس
4: الحماية التونسية. تنجم تقول معناها وقتها مدينة تونس كانت تمسح قرابة 300 هكتار والمدينة الأوروبية كان حصروها بين البلفيدير وسيدي بلحسن والبحيرة كانت قرابة 300 هكتار ويجي إحداث حديقة عمومية ولا منتزه عمومي بمساحة تقارب 100 هكتار. من هنا نشوفوا أهمية معناها لنوسيون دو بارك علاش خطر هو معناها يكون حاجة تتنفس منها المدينة وهي تكون في نفس الوقت باش تعطينا كيفاش باش تصير حتى الاكستنسيون تاع المدينة
3: توسع
4: المدينة ومن ناحية أخرى زيادة باش نتعرضوا بالكش من بعد اللي عنده دور اجتماعي وثقافي هذه هالحديقة حديقة البلفيدير وتعتبر من معناتها من فترة معناتها نشأتها معناها سيتان بوان دو روبير دون لا فيل.
3: أنت أشرت أنه فما توجه عام تاع الجينيست هذوما أشرنا له في الحصة الفارطة أو الحصة اللي سبق أنه سجلناها معاك على الساحات العمومية هذه اللي يهتموا ياسر بالجانب الصحي والبيئي
4: وبالمناطق يعني الخضراء على خاطر عندها دور
3: صحي. في نهاية القرن التاسع عشر ازدهر التيار هذية وكان كأنه البلفيدير يعني في السياق هذا
4: في السياق هذا
3: يسميهم ليزيجين حتى الترجمة متاعها
4: صعيبة شوية
3: يزيين تربط بين حفظ الصحة وبين
4: التوقي
3: الوقاية وبين النظافة خاطر كلمة هيجين زادت حتى كلمة نظافة نترجم بها هيجين
4: هو تيار جاء معناها ردا على وضعية صحية متردية في باريس وفي كل المدن الصناعية الكبيرة حيث كان فما اكتظاظ كبير للسكان في ظروف معيشية خايبة برشا مما أدى إلى انتشار الأوبئة والكوليرا والأمراض ولندن أكيد ودونك جاءوا هذه التيار معناها الفكري يقول اللي يلزم المدينة تكون تتحل وتحل كياسات كبيرة ويلزم فما معناها بناء يكون ماهوش متصل برشا وفما شبابك وفما باش تدخل الهواء وتدخل ويلزم نشجروا برشا خاطر تعرف اللي الشجرة هي تنقي الهواء وهي بالتنفس حاجة مهمة على الاخر. دونك هو بدا في المدن الكبرى وجاي لتونس معناها في الكونتكس هذا وقلت لك معناها جوست 11 سنة بعد الانتساب الحماية وتعمل هالبارك في الكبر هذا الكل وفي الموقع هذا
3: تعمل أو صمم المثال
4: صمم في 1892
3: من طرف من
4: الارشيتكت بيزاجيست جان دو لافوكارد
3: اللي نقول مهندس تعميري مش معماري يعني بيزاجيست
4: مهندس مناظر
3: أقول عمراني مهندس عمراني لأنه عنا إحنا أحفاد ابن خلدون مثلش نعتز بذلك وهو من أكبر مؤرخي ومفكري العالم عبر التاريخ. نستعمل هالعمران بالمعنى
4: المدينة
3: والإنسان مدني بالطبع.
4: أكيد.
3: إذن هالمهندس العمراني أو التعميري أو المناظر هو كلمة مناظر المدينة. إذن أرشيتكت بيزاجيست هذايا اسمه قلنا دو لا فوركاد هكا
4: سي إلي لو جارديني دو لا فيل دو باري. هو اللي صمم
3: جنان مدينة جنان هو تو جارديني ترجموها جنان هكا البستاني
4: يمكن
3: بستاني مدينة تونس مدينة باريس.
4: عملوا في شكل معناها الانجليز الانجليز معناتها ما فماش تقسيم هندسي وكانت فما
3: على الطريقة الانجليزية
4: على الطريقة الانجليزية ما تشوف فما برشا لي كورب اللي موجودين ولي كورب جاو على خاطر هو الموقع نتاع البلبيدير
3: منحنيات فما
4: منحنيات هو جاي في على كلين جاي على
3: يعني مش مستطيل او مربع منظم وانما يتبع التضاريس
4: يتبع شكل ربوة هي هو البلبيدير ربوة معناها
3: مرتفع فما مرتفع يشرف حتى على المدينة
4: 80 متر
3: ارتفاعها 80
4: تطلع الفوق معناها عندك منظر معناها اون اون فيو ديجاجي على تونس
3: وين حطوا العلم هذا الاخير هذاك
4: النقطة شوية فما بارتي حطوها معناها فما حتى اون تابل هي موجودة وتعطيك مائدة تعطيك معناها لي زونغل اللي موجودين باش تشوف
3: زوايا نظر
4: زوايا نظر تعطيك زاوية 180 درجة.
3: إذا هذا دو لا فوركاد هو جارديني اون شيف اللي نقول رئيس بستاني مدينة تونس طبعا يكون مدينة تونس مدينة باريس يعني بلدية أيضا نعرفوا بلدية باريس مهمة بالنسبة لربوة البلفيدير ولكن يبدو أنه الأشغال المشروع ما انتهت تقولي
4: انتهت 1897 ولكن ما تحلتش الحديقة خاطر فما وقعت زراعة الأشجار وكان يلزمك نحافظوا عليها الأشجار حتى تكبر دونك 10 سنين قعدت الحديقة مغلقة حتى معناها كبروا الأشجار
3: والنباتات 1907 تقريبا
4: 1897 انتهوا الأشغال قعدت 10 سنين مسكر حتى 1907 حتى 1910 باش تحلت للعموم باش كانت تنجم معناها نجم يراودوها العبيد وكل شيء. هي اللي لازمنا نقولوا اللي الموقع معناها اللي حديقة البلبيدير معناها كان فيه حكمة. أولا الموقع هو كون مهم برشا معناها جاي في بقعة نجم نقول توا هي سنتر مركز مدينة تونس وكان عنده
3: لكن مش صعب مركز هنا سمحني أنت أنا تو باش نناقشك بالمقال نتاعك نعرف أنك جبت معك بعض المعطيات ولكن أنا هني نتبع بدقة هو بعيد تقولين أن زوز كيلومتر يعني كيلومترين عن وسط مدينة تونس نحسبه به حتى بين المدن وكان فما ترامواي كهربائي يعني
4: يوصل حتى
3: كما
4: نقول
3: المترو الترامواي موجود طبعا في اكثر من يحيط بمدينه تونس وداخل مدينه معروف ترامواي واحداث ترامواي مقاطعه الترامواي ترامواي الايطاليه كانت فيها شركه ايطاليه في 1912 تعرف احداث كبيره ياسر نتاع مقاطعه في الحركه الوطنيه بعد احداث الزلاج فما جيت 1912 احدى مقاطعه الترامواي الترامواي هذا تقول انت 12 دقيقه باش يوصل ما بين وسط المدينه يوصل للحديقه اذا ربطوها يعني مربوط بال اذا مش وسط مدينه المدينه الاوروبيه
4: انا نحكي على الفتره الحاليه
3: على الفتره الحاليه
4: اما وقتها
3: وقتها بعيد
4: على تونس اكيد بعيد معناها خاطر كانت وقتها المركزيه في المدينه العتيقه ومن بعد المركزيه انتقلت لجول فيري اهم معناها التجهيزات موجوده في جول فيري معناتها النشاطات الثقافيه والاجتماعيه وال معناها الكوميرسيال كله على شارع على شارع جول فيري
3: وهل عندها بدايه وهل عند بداية التأسيس أو المشروع هذا اللي أنجزوا لفوركاد كمخطط على الطريقة الإنجليزية كما قلت ليس مهندسيا بالمعنى مستطيل أو مربع وأنا ما ينحني حسب التضاريس وغير ذلك تشيرين أنه فيه مسالك رئيسية أو كما قلوا ومسالك فرعية من الأول كان فيه المسالك اللي نعرفوها توك الطرقات يعني كبيرة يعني برشا طرقات معناها كان مدينة داخل
4: منذ
3: مدينة.
4: البداية منذ البداية كالتصميم احنا وقعت المحافظة عليه ومعناها رسموه واقع
3: موجود
4: عليه خاطر البلان اي هو اللي معناها
3: هذا القاف في الارشيف الوطني
4: اي موجود في الارشيف الوطني وحتى معناها في الارتيكل فما حتى لو دوسي ديكسبروبرياسيون الانتزاع للمصلحه العامه ومداوليه المجلس البلدي ديجا موجوده في الارشيف ناسيونال تحكي كيفاش اختاروا الموقع اللي هي كان سيتان دومين كله مزروع بالزيتين معناها وكان ملك خواص وفي الارشيف فما حتى جزئيات على اللي يملكوا الكل وفيهم قائمه
3: العائلات
4: المالكه وفيهم قائمه وكيفاش
3: طبعا لم يكونوا من الفرنسيين
4: لا ما همش من الفرنسيين وكان
3: اذا الفكره فرنسيه
4: الفكره
3: فرنسيه وصممت لفائده بالاساس كانها موجهه لفرنسيين للاحياء سنرى بعد قليل
4: المدينه الاوروبيه
3: يسكنوا في المدينه الاوروبيه اغلبهم من الاجانب خاصه فرنسيين وايطاليين وماتين والفكره ولكن الاراضي تم انتزاعها من عائلات او تم تعويضها يعني
4: للمصلحة العامة
3: لأنهم كانوا أغلبهم هذوما ديجا يسكنوا في داخل مدينة تونس العتيقة يعني القديمة يعني والأوروبيين يسكنوا خارج
4: يمكن يلزم نوضحوا اللي بالنسبة لتونس كانت فما سياسة معناها لا بوليتيك دو بوبلمون السياسة الاستعمارية وهي
3: الاستيطانية
4: هي الرغبة في الإدارة الإدارة الاستعمارية لجلب الفرنسيين دونك فما اللي جاوا باش يسكنوا باش يستثمروا وفما حبت حتى تخلق أحياء على النمط الفرنسي وقت اللي عملت هذوما ليزابيتاسيون أبون مارشي دونك جات وهي
3: هي يعني تظهر كان مساكن اجتماعية ولكن في الحقيقة مساكن بأسعار منخفضة يعني
4: خاطر بالنسبة لهم هما معني النمط الفرنسي مش باش تجيب فرنسي من فرنسا باش تحطوا في في في شقة وكل معني خرجوا شوية على
3: شكل يعني فيلا فيلا
4: تونس وتعدي خاطر هما بالنسبة لهم حاجة مهمة الحديقة المنزل هي معناها لتجميل المنزل وهي يعملوا حتى معناها يزرعوا في ديارهم كليكولتور ماريشير ويستعملوها
3: وباختصار بعد 1907 لقى نجاح مباشرة الحديقة
4: الحديقة معناها بديت فما معناها يرتديوها الحديقة ما يمكن نقولوا لاج دور متاحة وقت
3: العصر الذهبي
4: العصر الذهبي كي دخلت كي تعمل لاميناجمون تاع زو حديقه الحيوانات ودخلوا معناها هذه الحاجه
3: متى تم صار مش من الاول حديقه الحيوانات
4: مش من الاول معناها
3: اذا هذه نقطه توضيحيه لانه فما ناس بالنسبه لهم بالفيدير هي حديقه الحيوانات وهذا مش صحيح
4: يعني
3: بعد 50 سنه من افتتاحها او 60 سنه بعد 60 سنه من افتتاحها البارك
4: وقع
3: هذا
4: جلب
3: وقع في عهد الاستقلال يعني بعد خروج فرنسا بعد خروج المستعمر الفرنسي يعني دوله الاستقلال هي التي استحدثت او داخل هذا الغابة بين ظفرين الحديقة غابة البيفيدير المشروع الجديد أو مكون أنت أشرت إلى مكونات
4: اللي هو حديقة الحيوانات اللي
3: نذكر لأنه مش ندخل الجزء الثاني نحضر الجزء الثاني بعد ما فهمنا بداية فكرة المشروع وهي فكرة فرنسية وبمهندس فرنسي وبرؤية فرنسية ولو مقتبسة من أمثلة ربما أنجليزية ولكن فرنسية بالأساس وموجهة لفائدة سكان يفترض أنه فرنسيين السياسة الرسمية الفرنسية كانت تجلبهم تحاول جاذبية تزيد
4: استيطان الفرنسيين في مدينة تونس
3: حتى العدد متاعهم باش يرتفع قدام الإيطاليين كانوا يعني سياسة قوية والمكونات المكونات الهندسية في الجزء الثاني معك أستاذة ساولة فرجاني سنتحدث عنها بالتفصيل قبة البلفيدير الميضة تقولين تعود إلى يوسف داي عهد يوسف داي يعني قديمة فما حاشية مش كان الغابة موجودة والزيتين
4: لا هي وقع جلبها راي مش اصلها هي مش موجوده غادي
3: كازينو البلفيدير المسبح
4: والقبه زيد قبه البلفيدير
3: المسبح ومقر البريد الانفاق وعودة الحديث هذه الايام على الانفاق البحيره الاصطناعيه حديقه الحيوانات كما اشرت استاذ سلوى فرجاني تقريبا في الستينات 1969 هذا ما سنتحدث وثم ننهي بشيء من الحاضر مكان للذاكرة والذكريات حسب ما تقولين ولكن أيضا لابد من حديث عن أزمة حديقة بلفيدير وتراجعها والخوف على مصيرها ورهانات المحافظة على حديقة بلفيدير نذكر أنك أنت عضو في جمعية أصدقاء
4: أحباء بلفيدير
3: جمعية أحباء بلفيدير هي تأسست 1989 سنعود إليه ربما في آخر هذه الحصة ولكن لو سمحتي ستوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: الطيني.
1: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق، وضيفتنا اليوم الأستاذة سلوى الفرجاني، وموضوع لقائنا حول حديقة البلفيدير وتاريخها في تونس، أول حديقة ربما حضارية عمومية في تونس، ومن أكبر المساحات الخضراء في المدن ربما في البلاد التونسية. نتحدث طبعا على المنتزهات الجبلية أو الطبيعية أو المحميات، نتحدث عن داخل المدينة، وفهمنا منك في الجزء الأول طبعا بعد ذكرنا بعض المصادر وخاصة السلسلة M5 في الأرشيف الوطني التونسي، وبعض الكتب أيضا الفرنسية وبعض المراجع، أن البدايات كانت في نهاية التسعينات. طبعا هناك في القرن 19 1892 تم إنهاء المشروع الأول لتصميم 1897 تنفيذه، ولكن لم يقع افتتاحها إلا
2: في بداية القرن
1: العشرين تقريبا 1907، بين 1907 و 1910، بعد ما خليت نمو النباتات. أنت أشرت النباتات
2: مما معناها يعطينا فكرة على النباتات هذه. متى موجود في البلفيدير أكثر من 100 نوع من النباتات وقع جلبها من القارات الخمسة في العالم الكل.
1: هذا في عهد الاستعمار؟
2: في عهد الاستعمار، للي في عهد الاستعمار. يمكن البلفيدير علش هو ما ينجمش واحد ما يتوقفش كي يسمع هذا البلفيدير، خاطر هو مكان خاص جدا، عنده تاريخ. التاريخ اللي صار فيه هو أنه جلبوله برشا معناها ديمونيما اللي عندهم طابع تاريخي. أهم واحد يمكن القبة اللي هي جزء من قصر لاغوز الوردة، وقع جلبه للبلفيدير، ووقع معناها
1: جلبه قصر،
2: معناها هي كانت في حالة معناها باش يتيح، معناها في حالة رديئة على الاخر. دونك خذيو هذوما ورمموهم وعاودوا حطوهم من اول وجديد اليدونتيك في البارك نتاع البلفيدير.
1: جابوهم من مكان اخر، يعني
2: جابوهم من قصر الوردة
1: اللي هو
2: أونغوين،
1: معناها اللي هو وين
2: في قصر الوردة في باردو.
1: في باردو جابوها للبلفيدير،
2: جابوه للبلفيدير هو دون زان ايتا، معناها ديغرادي على الاخر.
1: هذا بدينا بالمكونات اللي اشرنا ليها في اخر.
2: اذا
1: نبداو بالقبه، اذا قبه البلفيدير هي مستجلبه بعد ان تم ترميم قصر الوردة.
2: وجيت خاطر عندها قيمه كبيره.
1: مازالت موجوده لتوا قبه
2: اي اكيد موجوده لتوا موجوده، وهي فضاء رحب ومزيان ومحطوط في علو مهم برشا. كي تبدا فيه هو معناها فيه من الناحيه المعماريه ثري وثري جدا. ساعات احنا الطلبه من ليكول داركتيكتور يمشيوا يعملوا دي رولفي، خاطر فما نوع من السيراميك ونوع من ستوك في السقفات،
1: يعني
2: معناها فيه هو ثري جدا من الناحيه المعماريه، وعنده زاده معناها فيو على تونس بكلها، وموجود معناها في وسط الاشجار، معناها في وسط الاشجار. دونك فما وهذه وقع معناها الكلاسمون تاعها في 1894، معناها من نقاط القوه اللي في وسط البلفيدير. فما مونيمون كلاسيك،
1: يعني بعد سنتين من بداية تنفيذ المشروع تم جلب وإقامة قبة البلفيدير،
2: وتحطت في البلفيدير، معناها وقع زيد الكلاسمون تاعها. بعد فما الميزة اللي هي سيت اون سال دابولسيون، دونك
1: الميزة بالمعنى الماء، يعني
2: الميزة
1: اللي كما في الجامع، يعني
2: هذيك. دونك جيت في 1899 ووقع معناها الكلاسمون تاعها 1912. دونك هي بيدها
1: اش معناها كلاسمون؟
2: كلاسمو معناها ترسيمها ضمن التراث،
1: ضمن المعالم الأثرية أو التاريخية،
2: المعالم الأثرية. دونك هذوما مهمين على خطة.
1: ماذا قلت تعود إلى يوسف داي؟
2: يوسف داي
1: يعني بداية القرن السابع عشر.
2: السابع عشر
1: اللي كان يحكم في تونس يوسف داي طبعا.
2: أي أكيد داي. ومن بعد دونك من البنائات المحدثه تبع،
1: وربما تعود اليه، ربما لست متاكد توا، ساعات تخونني حضور البديهه، ربما حتى عزيز عثمان ترجع بوصولها الى او الى احد اجدادها، ربما يوسف داي او حاجه عندها قرابه، ما قد اكون مخطئا، يعني علي ان
2: في

0: عمي
1: لا معناها
0: وشوية
1: عندها
0: خمسة
1: علاقة ما بربما
0: إيه
1: عليه. المهم يوسف
0: يوكا
1: داي كان من حكام تونس في
0: أي
1: بداية العهد العثماني.
0: أي
1: الميضة هذه منين جابوها وكيف؟
0: وقع جلبها من قصر يمكن نتاع يوسف دي ومعناها لايتي ديمونتي رومونتي معناها في
1: كما يعملوا
0: تفكيكها
1: المصريين احيانا في
0: تفكيكها
1: الاثار، باش يفهموا
0: وإعادة
1: العباد انه ساعات
0: أي
1: مثلا مصر فيها اثار كما تونس،
0: أي
1: مش لازم نقولوا اكثر ولا اقل، لكن
0: أي
1: حتى هي
0: فيها
1: غنيه
0: أي
1: بالاثار.
0: أكيد أي
1: نعرف انه فما عمليات احيانا نقل،
0: نقل
1: مش
0: بعض
1: اثاث كرسي ولا طاوله ولا
0: ما عليك
1: ثريا،
0: أثري
1: وانما حاجه بنائات يعني بالرخام وبالحجر يتم نقلها كامله الى مكان اخر، وهي عمليه دقيقه
0: دقيقة وفما
1: ومهمه.
0: قيمة مضافة للحديقة معناها كي تبدأ حديقة اللي فيها أنواع قلت لك معناها نباتية من العالم الكل وزيد تجيب لها معناها معالم عندهم قيمة تاريخية كبيرة تعطي معناها قيمة مضافة
1: وهذاك علاش خصصنا
0: للبركة
1: حصه البلفيدير، ما هي رغم انه برنامجنا له نتاع يعني ربما بيئي، عندنا برامج
0: أي
1: في اذاعه ثقافيه تهتم طبعا بالثقافه البيئيه وبعديد المسائل ربما المتعلقه بهذا الجانب المهم والذي نحتاجه اليوم مع
0: أي
1: المشاكل المناخيه والبيئيه الكبرى التي تواجهها البشريه. ولكن ايضا فما هذا العمق التاريخي في حديقه البلفيدير اللي نذكر بمقالك
0: مهم برشا
1: المميز، من
0: أي
1: يريد ان يعرف ماذا تعني عليه معناها بقراءة هذه المقالة الممتازة في الحقيقة
0: يعيشك
1: للأستاذة سلوى فرجاني حول حديقة البلفيدير في مجلة النشرية الإلكترونية السبيل لمخبر الآثار والعمارة المغربية الذي يشرف عليه
0: سعد.
1: الأستاذ
0: كان
1: أحمد
0: تسمح
1: الصعداوي.
0: نكمل
1: إذا فما قبة
0: فما وليدة
1: الميضة
0: وفما لو كازينو اللي تبنيه معناها بنيه
1: كازينو
0: مهندس
1: بلفيدير
0: معماري معروف على الاخر سي لو جون ايميل ريسبلي داير هو اللي بنى مسرح مدينة تونس وهو بنى قصر العدالة اللي في شارع ببنات
1: 1903 تقريبا.
0: اي دونك عنده
1: نذكروا باسمه هالمهندس هذا،
0: هندسة معمارية معناها
1: نذكروا باسمه
0: ثرية
1: المهندس هذا
0: جون ايميل ريسبلي
1: ريسبلي.
0: اي
1: امثال هؤلاء يمكن ان يحمل بعض انهج تونس، هذه ديما مشاكسة مني، بعض انهج تونس ليس لدينا مشكلة مع اي من قدم شيئا مهما لتونس مثل هذا المهندس. اعرف انه انجز عدة مشاريع منها مسرح البلدي
0: وقصر
1: العدالة
0: أي.
1: اللي هو كان
0: واكيد
1: محكمة
0: في
1: فرنسية
0: اخرى
1: كان تسمى المحكمة يعني، ومن ذلك ايضا تنفيذ معناها تصميمه لكازينو البلفيدير.
0: كازينو البلفيدير اللي مع الوقت معناها
1: في اي سنه تقريبا بالنسبه للكازينو في بدايه المشروع يعني في الف بدايه القرن العشرين، خاطر 1903 هو نشاطه خاصه هذا المهندس الفرنسي في العشريه، خاصه في العشريه الاولى من القرن العشرين.
0: اي اما يمكن الاضاف اللي كان معناها وقت في بعض الفصول معناها ما فماش حركه ثقافيه في وسط المدينه، كانت هو معناها مصدر مكان للترفيه ولل معناها الفرجوي
1: فما عروض فيه عروض غنائيه
0: في عروض
1: ومسرحيه
0: في عروض معناها تكمل ما فما في المسرح البلدي في تونس.
1: هو هو هو يطلع على من بعيد لاخر لوطه شويه، وقلنا 80 متر اعلى
0: اي بالفيديري على وفما البيسين المسبح البلدي زيدا مهم برشا تعمل في السنوات 30
1: في عهد الفرنسي،
0: في
1: عهد الاستعمار الفرنسي
0: في العهد الفرنسي، وكانت مهمه برشا وهي حتى كيفيه التصميم نتاع البناء اخذت بعين الاعتبار تواجدها في حديقه كانت منفتحه وكانت معناها سياسيل ديكو معناها سياسيل.
1: انت تحكي على
0: المسبح البلدي
1: البحيره ولا
0: لا؟ المسبح البلدي
1: مش البحيره،
0: لا مش بحيره، المسبح البلدي نحكيو عليه لي باتيمون، المسبح البلدي اللي تبني في السنوات 30 وكانت فيه برشا أنشطة معناها من رياضية للسباحة، وإحنا حتى بعد الاستقلال عملنا فيها برشا عروض، تعملت برشا
1: متوى
0: عروض.
1: شو موجود
0: توا مسكر للأسف من 2004 المسبح معناها ماهوش يخدم علاقة فما برشا. إحنا
1: وهذه من علامات أو من ملامح أزمة حديقة بالبيدير،
0: تعملت في المسبح متاع البلفيدير
1: سهرة عبد الحليم.
0: اي سهرة عبد الحليم معناها ما معروفة
1: عبد الحليم
0: الاخر. اي دونك في خسارة معناها مسكر من 2004 ما رجعش تعمل.
1: من مكونات الهندسية لحديقة بلفيدير ايضا طبعا البعض يتحدث فقط عن غابة البلفيدير، وانت اشرت الى مئات ربما الاصناف المستجلبة من القارات الخمس في العالم سواء اشجار او نباتات مختلفة. لما هناك مقر البريد ايضا
0: اللي هو بناء معناها
1: اوتيل
0: دو بوست اللي هو يعطي على ساحة باستور واللي هي بناء معناها بشكل
1: التو موجودة والبوستة
0: موجودة اون بونيتا دونك بك اون اركتيكتور كلاسيك
1: تقريبا فترة هذه
0: لي زاني 30 زيتا
1: كيف كيف الثلاثينات. نذكر أنه زاد مقر الرئيسي معناها لباريت تونس يعني في وسط تونس ينشر ديغول وكذا، يعني أيضا بنية مميزة من البنية وحافظ تمت المحافظة عليها. إذن
0: حتى الفريسك اللي توا اللي عملها عبد العزيز القرشي، وفما حتى برشا ينادي ويقول لك ماني يحبوا نعملوا لها الكلاسمون نتاعها خاطر ولات جزء من هويه البلفيدير. الفريسك اللي اتعملت
1: بعد الجداريه ربما
0: اللي عملها عبد العزيز القرشي. وفما الباب البوخ دونتري نتاع البلفيدير اللي هي زيدا صممت بطريقه
1: باب المدخل الدخول او المدخل
0: ستيل ارنوفو،
1: يعني هو ذا وين موجود الحديد، يعني
0: اي المدخل الرئيسي للبلفيدير، اي معناها تصميمه من ناحيه الاشكال
1: من جهه الشارع المتحده والشارع الطيب المهيري.
0: المدخل الرئيسي هو الاولاني وفما اللاك، وين فما اللاك هذيك المدخل
1: وين شارع طيب مهيري وشارع الولايات المتحده هذاك باب يعني تاريخي قديم، يعني
0: باب تاريخي تعمل اي من بدايه القرن وتعمل صممه على
1: القرن العشرين يعني ليه اكثر من 120 سنه.
0: ارنوفو معناها التصاميم الجديد نتاعو الكل
1: ارنوفو
0: معناها فما قيمه
1: على فكره كي نقولوا ارنوفو هذيا نمط معماري
0: تعمل في الـ في الـ في لي زاني 10 لي زاني 20 في تونس
1: في العقدين الاولين من القرن العشرين
0: اللي كيما فيه تصميم المسرح البلدي زيد. دونك هذيك لاغنوفو اللي وقع جلبه في تونس في بدايه.
1: وبالنسبه للانفاق اشرت حتى فما انفاق
0: اي هذا كل نحب نقول اللي هو فضاء ثري
1: على الانفاق. شنو هي قصه الانفاق؟
0: قصه هذيك حسب ما يقولوا اللي هو وقع حفرها في الحرب العالميه الثانيه
1: لغايه عسكريه دفاعيه تحسينات دفاعيه
0: للالمان. كانت قبل مفتوحة وينجموا يمكن حتى زيارتها، وفما خطر جمعية حبائل البلفيدير عملت دي تيموانياج وسألت عبيد، وفما برش عبيد يتذكروا صغرهم هما دخلوا
1: لكن تم استعمالها بعد الانفاق في تخزين في ظروف هكيك وبرا ربما تخزين بعض الاشياء يعني الفنيه وغيرها او شيء من حاجه من
0: ما نعرف وقع غلقها توا بوغ لاسباب امنيه بحته، معناها بعد الثوره وقع غلقها هذوما الانفاق اللي موجوده في البلفيدير. من اهم الحاجات زيد
1: مستمش استعمالهم لغايات اخرى بخلاف بعد انتهاء الاغراض العسكريه فيه. الانفاق هذه ما تمش استعمالها لغايات اخرى يعني
0: لا ما عنديش على الحقيقة أي. أما نعرف توا اللي هي تسكرت أوفيسيلمون بعد الثورة لأسباب أمنية بحتة. دونك كان تسمح نرجع لأهمية البارك البلفيدير، معناها أبالي اللي هو فيه أكثر من 100 نوع متاع نباتات، هو فيه مئات الأنواع متاع الحيوانات ومتاع العصافر معناها اللي جيو لتونس. اللي هو وقع حفر ذيك اللاك ارتيفيسيال
1: هذا اللي باش نسألك ليه خطر من المكونات وقتاش هذه البحيرة الاصطناعية بعد الاستقلال؟
0: بعد الاستقلال بعد ما وقعت معناها تهيئة الفضاء الحيوانات. فضاء الحيوانات هو فضاء يمتد على 13 هكتار وفيه أكثر من 150 اسبيس أنيمال وقع جلبهم
1: 150 نوع حيوانات
0: للأسف توا معناها ما قعدش يمكن حتى الربع نتاعهم. علاش؟ خاطر فما إشكاليات كبيرة من ناحية لونتروتيان، من ناحية الميزانية، من ناحية اهتمام بلدية تونس بالنسبة لهذوما لي سبيس.
1: إذا نذكر بالهنا التاريخ بالنسبة لشرط قبيلة حديقة الحيوانات من 1963 إلى 1969 تم تهيئة أو تحضير أو إعداد أو حديقة الحيوانات. إذا في لمدة تقريبا 6 سنوات باش تم إعدادها، كما 10 سنين باش تم افتتاح الغابة أو الحديقة
0: باش تهنينا على الأشجار.
1: ولكن أشرتي أيضا في مقالك العلمي إلى بداية أزمة حديقة البلفيدير بداية من سنوات 1980، يعني منذ تقريبا 40 سنة وهي تعيش أزمة. كيف تقدمين هذه؟ طبعا هذا كل جانب فيه جانب تاريخي أيضا، 40 سنة بشوية قديمة الأزمة البلفيدير بدأت تشتوى، يعني مشاكل معناها قديمة. أهم ملامح هذه الأزمة والتراجع بالنسبة للبلفيدير.
0: التراجع بالنسبة لينا هو فما غياب، معناها فما نابسونس دونتروتيان، معناها البلفيدير كيني بلدية تونس ما عادش سي ديشارجي من هالمسؤولية هذه، وما عادش فما لي ترافو دو مانتونونس، معناها باش نحافظ والكل من سيرفيس سانيتير. تعرف قبل كان مخصص معناها طبيب، وكان فما طبيب بيطري، ومعناها باش نجموا نهتموا وفما إشكال آخر اللي حتى الدولة هي مشيت فيه وهي الجرينيوتاج، معناه بدينا ناخذوا منه البلفيدير دبار من الأول، معناه فما كلينيك التوفيق ومن بعد خذوا
1: شادي زويت نتابعه
0: لا شادي زويت من الشراء الأخرى، فما كلينيك التوفيق، فما وزارة الخارجية، ومن بعد فما مقر الإذاعة والتلفزة التونسية، هذوما كلهم فضائيات خذوهم على الحديقة.
1: شنو كانت تابعين الحديقة؟
0: كلها كانت توصل حتى للروتيكس كي تشوف. دونك معناها حتى الدولة هي بيدها خذيت باي في البلفيدير، معناها كي تعمل مقر التلفزة التونسية وكتعمل وزارة الخارجية خذوها على.
1: طبعا انت تشير ان التغيرات السياسية اللي صارت في البلاد اثرت على حاجة
0: بالبلفيدير. حتى التطور معناها البناء الفوضوي في جبل الاحمر، معناها خذي جزء كبير من
1: مثلا تقول انت كازينو بالبلفيدير توقف نشاطه تقريبا سنة 1966 لانه ولا فيه متحف الفن المعاصر هكا.
0: وبعد خذوها وزارة الداخلية،
1: وزارة الداخلية والدفاع اي في 1989 ولا تابع الداخلية
0: والتوا هو تبع الداخلية.
1: ومن بعد سك يعني تم اغلاق البيسين المسبح في 2004، ثم حتى شادي زويت المحسوب على حديقة البلفيدير يعني كاين يعني
0: تبع هو جاي مقابل يعني مقابل مش هو بيدو مش في الاسباس نتاعها. اما الاشكال الكبير في 1990 هي حبوا يكملوا معناها الطريق الحزامي الاكسكات، الطريق الشعاعية الاكسكات اللي هي قدام التلفزة وقدام كلينيك توفيق باش تشق البلفيدير.
1: ونعرف انت مختص زادة في هذه المشاكل مرتبطة في الطرقات السيارة هذه طرقات جديدة
0: على الغابات. دونك جمعية الأحباء البلفيدير معناها سيتوبوزي بقوة برشا لهالبروجي هذا متاع ليكس 3 ليكس 4 على خاطر باش يقسم الفضاء الحديقة وباش ينقص من إشعاعها وباش يخلق فيها معناها بوان دو روبتور، وكانوا معناها عملوا برشا حملات تحسيسية
1: وهي تأسست في الظرف هذاك 1989
0: باش تحمي البلفيدير.
1: مازالت ناشطة هي الجمعية،
0: مازالت ناشطه ورئاسه برشا سي شكري كلوز اللي هو بيزاجيست.
1: نوجه له التحيه، هو كيف اعضاء الجمعيه
0: كل اعضاء الجمعيه وهما بيتم اعضاء الجمعيه يحكيوا حتى في الوقت اللي قريب ما تصير الثوره معناها في 2010 كانت حتى فمانيه باش ناخذوا اجزاء من الرسوم العقاريه في البلفيدير وكي باش يكون تخصيصها لخواص، ويقولوا من حسن الحظ اللي جات الثوره باش وقف الحكايه هذه سينو راهي تبيعت البلفيدير
1: ورانا خواص مرتبطين بالحكم وقتها طلعت اشاعات
0: اي ما باش تخرج من ملك بلدي الى ملك خاص. مي ايروزمون معناها فما كجمعيه معناها احباء البلفيدير ان هي عملت برشا معناها
1: رغم انه في اخر في سنه 2005 تشيرين انه حديقه البلفيدير تم يعني تصنيفها كبارك اوربان حديقه حضاريه حسب قانون 2090-2005 من 3 ايام مؤرخ في 3 اكتوبر 2005 يعني فما
0: بارك اوربان
1: فما وعي رسمي ايضا باهميه الحديقه. طبعا يقع صراع وتعرف انت المصادره والمضاربه في الاراضي والعقارات فيها برشا ارباح، ولكن الارباح الماديه الخاصه وضيقت الافق على حساب صحه ربما المدينه ورئتي المدينة اللي هما هذا الفضاء الأخضر هذه المساحة الخضراء.
0: خاصة أن قعدنا 100 سنة باش عملنا دي بارك في تونس، معناها جينا باش عملوا وزارة البيئة والبرنامج متاع 100 بارك واللي سويت ألوي تعمل معناها المنتزه متاع النحلي في الشمال والمروج في الشيرة الغربية وفرحة حشيد في الشيرة الجنوبية. 100 سنة قعدنا مع
1: فرحة حشيد في رادس هذوما بعد بالفيدير ب100 سنة
0: وقتها عملنا وزارة البيئة وعندنا حس بيئي ولينا نحبه معناها قعدنا 100 سنة تونس قاعدة تكبر وللأسف مدينة البارك متاع البلفيدير قاعد ينقص المساحة متاعو. دونك يمكن
1: إذا فما رهانات المحافظة أنت أشرتي إلى رهانات ليزونجو طبعا أعتذر على يعني على الترجمة أنقل عنك وأنت كاتبة بالفرنسية مقالاتك العلمية الممتازة على البلفيدير حول رهانات المحافظة على حديقة البلفيدير أشرت إلى هذه المسائل المتعلقة بأهمية الحديقة بالنسبة إلى مدينة تونس وبالنسبة إلى الفضاء الحضاري.
0: أهم حاجة يمكن حبوا يعملوها جمعية أحبائي البلفيدير هي مؤتمر علمي في 2013، ووقعت دعوة معناها برشا من بلدي تونس وبرشا مختصين وحتى من الخارج، وعلى أساس باش يعطيو اون فيو دو كلاسمون البارك الكل، ويحبوا يرسموه
1: كمعلم تاريخي،
0: معلم تاريخي ولا فضاء تاريخي، باش ما يجيش نهار آخر ينشقوه بطريق وإلا نبيعوه ولا نعملوا اكسترا. وفي هذا الإطار نجحت معناها في أنه تخصص رسم عقاري للبلفيدير، سي لو تيتر فونسي 64480 اللي هو معناها تيتر فونسي اللي بلا ملك هو عام لبلدية تونس، معناها هي الوحيدة تنجم
1: مش قابلة تصرف فيه. فيها قابلة تصرف فيه ملك عمومي أو خاص،
0: معنى ملك بلدية تونس. ملك بلدية تونس. أما هو كان التوجه
1: قبل الملك كان شنو؟
0: كان معناها مجموعة من الرسوم العقارية ما توت
1: تلمت في رسم عقاري واحد،
0: عقاري موحد اللي هو ملك مدينة تونس، وهذه حاجة مهمة.
1: ملك مدينة تونس يعني بلدية تونس.
0: بلدية تونس. بلدية تونس.
1: ملك بلدي عمومي.
0: ملك بلدي عمومي. دونك لو فيت إنه خرج.
1: ومساحتها تقريبا تو رغم ما أنت أشرت للجانب الاجتماعي أيضا للحديقة البلفيدير. أشرنا لكنا عنا ذكريات وكذا، ولكن هي في البداية نذكروا أنه كانت أيضا
0: خرجت من 100 هكتار توا حوالي 87 هكتار، يعني نقصوا منها
1: من كانت 100 هكتار،
0: 100 هكتار
1: خسرت 13 هكتار
0: ويمكن حتى أكثر شوية.
1: فئات المباني فئات الطرقات
0: معناها فما متاع جبل الأحمر معناها البناء الفوضوي خذيها
1: كانت تابعين البلفيدير.
0: هم خذيوا على البلفيدير هم خذيوا جزء من البلفيدير، وفما البناءات متاع متاع التلفزة والبناءات متاع وزارة الخارجية ذوكم كانوا،
1: والأحياء متاع ميتشيل فيل ونوتردام
0: ذوكم خارج. لا لا خارج خارج خارج
1: نوتردام دام ومثيل فيه
0: خارج، يجيوا بعد الكياس جوار
1: تلك أحياء الراقية هذيك.
0: الأحياء الراقية كي هي
1: هي معنى تقصد الأحياء هذيك موروثة على الفرنسيين بوسيجور
0: هم تعملوا في الوقت الحماية الفرنسية،
1: وقت الحماية الأحياء هذيك
0: الحماية الفرنسية بوسيجور وميتويل فيل وبالفيدير سوبيريور والكل وسيدي الحدائق هذوكم الكل هم تعملوا خاطر عندهم لافونتاج اللي يدوروا
1: حي الحدائق
0: يدوروا بكلهم على متنفس معناها أخضر وحاجة معناها حاجة مهمة على الآخر. دونك توا التوجه هو ترسيم هالحديقة البلفيدير هذه باش تكون في مأمن من أي
1: مطامع ربحية خاصة،
0: ويمكن الرهان توا هو رهان المجتمع المدني على خاطر هو اللي واقف توا، خاطر ما نجموش نحميو الحديقة كان بالقوانين، خاطر للأسف ينجموا يكونوا عندنا قوانين ما ننفذوها مش أما كي يولي كل سكان مدينة تونس وكل المجتمع المدني بمدينة تونس واعين بأهمية هالقلب النابض لمدينة تونس ورئة مدينة تونس اللي احنا نحب نحافظوا عليها من لي زاغريسيون اكستيريور، وحتى العناية على خاطر توا قاعدين يموتوا برشا حيوانات وقاعدنا فما برشا اوساخ،
1: ومن يسكن يقتل مدينة تونس او تونس العاصمة الداخل يعني في المركز لا تحدث عن احواز او عن الاحياء الأخرى يعرف أهمية البلفيدير كي يقف ولا يقعد في أحد مقاهي شارع المتحدة مثلا وتلك يعني فما ناس في الصيف القائض ولا تقرب يعني تولي الحياة صعبة يعني في تونس نطلوا من الشقق متاعنا نلوجوا على شوية أكسجين يعني نجدوا هذا شخصيا واحد من الناس عشته طفولتي في سنة معينة نذكر أنه نعرف قيمة البلفيدير
0: ويسكن
1: في تونس خاصة في الصين يعرف قيمة والنسمة الغابية اللي تجي من البلفيدير أحيانا.
0: أنت تعرف يعني معنا كل شجرة قديش تجم تعطيك دود أكسجين أمينة نأكد لك توا سختو في العطل أنا نتعدى سوفون من البلفيدير وتشوف العائلات اللي تحسها متوسطة الدخل اللي ما عندهاش كرهبة باش تمشي للبحيرة ولا
1: هذا ما أشرت إليه في بداية الحصة،
0: مهم راهو الجانب الاجتماعي. يمكن قبل كانوا الفئات المتوسطة المتوسطة والفئات اللي بيس عليهم الكل، أما توا خاصة العائلات المتوسطة الدخل اللي تنجم تجيب المترو وتجيب الكار التوا في العطل مازال فما حياة تنبض.
1: ونذكروا أنه بالنسبة للحديقة الصغيرة الأصغر برشا طبعا بالباساج يعني تأوين الجمهورية ساحة الجمهورية توا كانت مقبرة يهودية، وبالتالي بعد الاستقلال أصبحت وهي صغيرة لا تقارن بالبلفيدير يعني حجما وأهمية يعني صغيرة ياسر وما فيهاش لا تقارن يعني. ونحن في نهاية هذه الحصة أستاذة سلوى فرجاني، طبعا لابد أن نحيي بين ظفرين المناضلين والمقاومين الخضرة يعني من أجل حديقة البيفيدير واستمرارها وترسيمها كمعلم تاريخي والمحافظة عليها في تراثنا التونسي. ولكن أشرتي طبعا لابد أن نذكر ولو في نهاية الحصة بمن قام ربما بإنجاز الأمثلة الأولى وتنفيذ هذه المشاريع ولو كان ذلك في عهد الاستعماري أو في عهد الحماية الفرنسية، قلنا دو لافوركاد هذا المهندس الأول، المثال الأول في نهاية القرن 19. ولكن أيضا
0: البلان فالنزي اللي تعمل في 1920 هو أول مثال لمدينة تونس اللي كان فيه الجانب
1: مخطط مدينة تونس. فالنزي هذا هو مهندس أيضا،
0: هو مهندس معماري دونك في بلدية تونس، وأول من صمم مثال لمدينة تونس. أما يمكن علاش حبيت نشير له على خاطر في وسط المثال هذا ركز على حديقة البلفيدير، ركز على الحديقة الثانية،
1: تم إدماج يعني ما
0: معناها مثل ثوابت في البلان فالنزي هي حديقة البلفيدير وهي الاسبلاناد متاع محمد الخامس اللي كانت قبل اسمها الاسبلاناد جامباتا. دونك جزء من
1: إذن شارع محمد الخامس كان اسمه جامباتا قبل
0: جامباتا
1: وممتد حتىش البلفيدير
0: حتىش البلفيدير وهذيك كلها منطقة خضراء
1: ساحة باستير.
0: وهو الحاجة الباهية يمكن تاع البلان فالنزي هو قال لي الشارع هذاك جول فيري يوصل في الأخر لمنطقة هي منطقة البرت الكل ماهيش منطقة جميلة وكل. هو اقترح اني باش نعاودوا كما شرح ببورقيبة في نهاية جنينة الباساج معناها حديقة الباساج باش كي تخرج من كيس هذيك الكبير تلقى روحك في فضاء رحب اللي هو
1: إذن نترحم الأرواحهم هذا فالنزي ودلا فورغاد لأنه قدموا أشياء لمدينة تونس، ونشد على يديكم حتى تحافظوا على هذا الفضاء الأخضر. هذه هي الحديقة الهامة الحضرية في تونس. أشكرك جزيل الشكر أستاذة سلوى فرجاني، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مري.
1: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم في كل أسبوع نحاولوا نحكيه في موضوع، وموضوع الساعة بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيه هوكا من الأسبوع الفارط، قلنا انه ان شاء الله باش نترقوا في هذا الأسبوع لموضوع أزمة الأخلاق في مجتمعنا. اليوم كي نحكيه على الأخلاق نحكيه هل بالحق نحكيه على أزمة أخلاق في المجتمع التونسي، مع اللي صاير، مع اللي نسمعوا فيه، مع كل حاجة، خاصة وأنه كي نحكيه ديما الأخبار تجينا على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تكون السباقة في المواضيع هذه. اليوم كي نحكيه على الأخلاق نحكيه على أهمية الأخلاق، نحكيه خاصة أنه في الاختلال خاصة الأخلاقي راهو ثم زادة اختلال مجتمعي بالنسبة لنا احنا. شنو اللي خلينا نوصلوا لي نحكيه اليوم على أزمة الأخلاق؟ شنو زادة خاصة بالنسبة لنا ديما نحكيه من الجانب النفسي كي نحكيه على أكيد اليوم مع مستشار حسيتنا مش نحكيه على برشة نظريات خاصة اهتمت بالأخلاق. اليوم كي نحكيه على الأسباب الأزمة الأخلاقية نفسيا، كذلك اليوم كي نحكيه على بالنسبة لنا نحكيو على التفكيك الأسري، نحكيو على النجم برشا يلوم زادة على التربية الحديثة بالنسبة لنا احنا خاصة، وأنه الصغير كيف ما نحكيو بين ظفرين أنه ما عادش يتضرب، ما عادش يتحكي معاه برشا، مع ثم برشا من الأداب اللي تعلمناهم احنا اللي تعودنا عليهم احنا ما عادوش ينطبقوا على صغيراتنا. هل أنه التربية الحديثة ساهمت في هذا في هذه الأزمة؟ كذلك أنه نحكي على التفكك الأسري وغياب القدوة، ما عدناش نشوفه هذا القدوة خاصة، وأنه ديما نحكيها أنه الزمن المدرسي يتناقض مع الزمن الاجتماعي. النجم زادة هذه تكون من الأسباب اللي وصلت لهذه الأزمة. كذلك أنه اليوم نحس رواحنا كأننا طبعنا مع الرداءة في كل ما نعيشوه، كذلك أنه وهذه يمكن اللي يساهم زادة نحكيه اليوم، وصلنا انه نحكيه اليوم على أزمة الأخلاق. اليوم نحكيه كذلك على تأثير الأعلام خاصة، وأنه ثم برشا لو خاصة الأسبوعين هذوما على وسائل الأعلام وعلى بعض البرامج، كذلك المادة الدرامية اللي تقدمت في رمضان ثم برشا لموها. اليوم نحكيه على تأثير الأعلام خاصة في أزمة الأخلاق ووصولنا إلى أزمة الأخلاق. اليوم كي نحكي ديما نحكي ونشجع على التطور التكنولوجي، نحكي على أهمية أنه التطور هذا يتماشى مع مبادئنا احنا، يتماشى مع يمكن باش نطوروا احنا كإنسان، نطوروا من أنفسنا. اليوم كي نحكي على التطور التكنولوجي والولوج إلى شبكات التواصل خاصة، وأنه ولات معضلة بالنسبة للمجتمع التونسي، ولات كأنها مورد رزق بالنسبة لبعض البعض من المجتمع التونسي. اليوم نشوفوا ثم برشا انخراط من الأطفال كذلك المراهقين، وخاصة كي نحكيوا على سن المراهقة وسهولة الكسب السهل هذايا، المراهقة وسهولة الكسب السهل هذايا اللي اليوم وصلنا له. هذايا كلها مش نحكيوها مع مستشار حستنا عاطف اللبادي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا إيمان، نور ليك ولكل المستمعين الكرام.
1: مرحبا. اليوم نحكيه على أزمة الأخلاق في مجتمعنا أكيد، خاطر اليوم خاصة من الأسبوع الفارط هوكا ثم برشا قضايا، ثم برشا إشكاليات، ثم برشا كذلك حكايات وصلتنا وسمعناها وقاعدين إلى حد اللحظة نتبعوا فيها.
2: بالفعل يعني حتى حد نجم اليوم ينكر أنه كميا ونوعيا يعني هناك ظواهر اليوم تلفت النظر وتحتاج يعني إلى تحليل وتحتاج إلى تدخل، وهذا يعني يهم فئات كثيرة، منهم حتى الأطفال الصغار، ومنهم حتى الأطفال في المدارس منهم حتى اليوم شبابنا اللي في المعاهد واللي في الاعداديات، يكفي انك معناها تجي تقرب شويه لاي منطقه من المناطق هذوما وتلقي السمع معناتها، فستسمعين ما يندى له الجبين. وهذا يعني معناها ماهوش مجرد كلام، لانه الكلام هذاك يعكس ثقافه، يعكس وعي، يعكس طريقه تربيه، يعكس طريقه تعاطي مع الاخر، ويعكس طريقه تعامل مع الفضاء العام. هذا يعني يعكس منظومه كامله اللي تم استبدادها، منظومه كامله اللي سمحت للطفل هذايا، للشاب هذايا، انه عندها يلفظ بهذه الالفاظ. وانها مش مجرد كلامه، انه راهو الكلام هذاك يعكس تصحر وفقر على مستوى اللغه، يعكس يعني انعدام الذوق، يعكس اعتداء لفظي على المجموعه وعلى الفضاء العام. واليوم يعني حتى حد يحب يعترف بهذا، وكأنه كما حكيت انت في المقدمه بتاعك هناك شيء من التطبيع. نقولوا انه الحمد لله يعني الخير لا زال في هذه الارض، نقولوا الحمد لله انه ثم التماسك، انه نشوفوا التآزر، وانه نشوفوا التضامن، وانه نشوفوا برشا حاجات باهيه، وانه اليوم وقت تطلع امراه معناتها تحتاج الى مقعد يعطوها، مسن يعطوها، رجل كبير عفوا معناها يعطوه. لكن يعني حتى وجود الظواهر ولو يعني بعدد محدود اليوم واللي يقلق، ويقلق بشكل كبير، بشكل أكثر من توقعه نحن برشا، لأنه كما نحكو الحكاية ماهيش مجرد سلوك فردي، وإنما يعني أصبح سلوك مطبع معه، سلوك يعني يشين الفضاء العام، وسلوك يهدد الفضاء العام. يعني اليوم انطباع عام انك تنجم تخاف معناتها من الاعتداء اللفظي، من الاعتداء الجسدي، من معناتها السلوكات اللي ما تعطيهاش قيمه، انك تسمع موسيقى عاليه قدام شكون، انك تتفرج الفيديوهات القصيره في معناها في لواج والا في كار والا في اي منطقه، هذا ايضا راه نوع من الاعتداء، لانه الشخص اللي بحذاك نجم يكون راسي يوجع فيه، نجم يكون ما عينوش، نجم يكون ذوقه ذوق اخر. وهذه كلها يعني من الظواهر الغريبة. الأخلاق هنا بمعنى الحدود التي ترآها لنفسك وللآخر. وقتاش أنت شنو هو الحد الفاصل بين الشخصي وبين المجتمعي؟ بين

0: اللي انت ترتقي لنفسك ومعناها فقط وما تسمحش انه يمتد الى الاخر. اليوم الحدود بين الفضاء العام والفضاء الخاص حدود تكاد تكون مندثرة، وهذا شوفوه يعني تقريبا في كل المجالات، يعني تقريبا في كل المجالات، في كل المجالات. واليوم يعني نشوفوا حتى بعض الأعمال، يعني حتى في بعض الأعمال الفنية اليوم الشباب نبيدو كي تسمع شنو يسمع ويقول لك معناها الغنية بيدها يبدأ فيها كلام معناتها خايب ويبدو يسمعوه حتى بمنقع عن الآخرين، لكن هذا قاعد يغذي في الذوق. الأخلاق إذا نفهم أنه من المعنى النفسي ما هيش فقط طيبة وما هيش اختيار. الأخلاق هي منظومة مجتمعية تحاول أن تحافظ على المنظومة المجتمعية، بمعنى وقت تكون أنت معناها تتقن العمل متاعك هذا ليس مجرد فعل أخلاقي، هذا رافع من رافعات الاقتصاد وهذا رافع من رافعات المجتمع. أنت عندما تقوم بالعمل متاعك كما يجب ستعلم كما يجب وستقود كما يجب وستشتغل كما يجب، وهذا الانعكاس سيكون انعكاس فردي ومجتمعي. معناها الحاجة اللي تراها أنت أنها مجرد طيبة عندك وإلا هو سلوك فردي، هذا سلوك جماعي وينعكس تماما على سلوك الجماعة. أيضا من الناحية النفسية معناتها تحدث على التطور الأخلاقي وتطور التفكير الأخلاقي وتطور الأخلاق لدى الطفل، نلاحظ أنه يبدأ من الأولى بما يسمى بالأخلاق المتقوقعة على الأناة، بمعنى أن الطفل لا يرى إلا ما يراه متقوقعة على الأناة، بمعنى أن الطفل لا يرى إلا ما يراه ولا يسمع إلا ما يسمعه، والحاجة اللي تهمه أنه يلبي الرغبة متاعه. ثم شيئا فشيئا يتم الابتعاد عن هذه الأنانية ويصبح الطفل يأخذ بعين الاعتبار الآخرين، معناها ينجم أن يسعدني ما يؤلم الآخر، ينجم أن معناتها يلبي لي رغبتي ولكن على حساب الآخر. وشيئا فشيئا يذهب الحكم الأخلاقي أو تطور الحكم الأخلاقي من محاولة يعني الوصول إلى الهدف مهما تكون النتيجة إلى الأخذ بعين الاعتبار كليا الآخر. وهنا ندخل في الجوانب الأخلاقية اللي هي عالية، كما أنك تكون متعاطف، كما أنك تكون متسامح، كما أنك تكون عندك العناية المكثفة بالآخر. وهذا نلقوهم يعني عند العباد اللي هم وصلوا قمة ذروة النمو الأخلاقي. وعند شكون نلقاه؟ هذا نلقاه عند القادة، نلقاه عند المصلحين، نلقاه عند الناس اللي هما قادة في المجتمع متاعهم، يكرسوا العمل التطوعي، يحبوا يصلح المجتمع متاعهم، يصلح الاقتصاد متاعهم، الأفعال متاعهم أفعال عندها تأثير جماعي وتأثير مجتمعي وتأثير يبقى في الزمن. الناس اللي تلقاها معناتها تغرس في الأشجار، الناس اللي تلقاها تقاوم التسحر، الناس اللي تلقاها تحاول أنها تنقذ ما يمكن إنقاذه من تربية أبنائنا وأطفالنا، وهذا عبر إصلاحات وعبر يعني النظريات وعبر يعني عمل ميداني وعبر إعطاء الخبرة. وهذا ما نلقوه في كل زمان ومكان. أنا اليوم إحنا في مثلا في وقت اللي نخدمه مع مثلا الأساتذة نتاع التعليم الثانوي أو الإعداديات أو حتى المعلمين، نلاحظ أنه برشا منهم عنده حرص شديد على التلميذ، مهما معناها إذا كان التلميذ عنده عوز مادي يحاولوا أنهم هم يلبوا، وإذا كان ما نجموش بمقدراتهم يحاولوا أنهم يستعملوا القلم متاعهم، يستعملوا المعارف متاعهم، يستعملوا الشبكات العلاقية متاعهم باش ينقذوا التلميذ ذاك. كذلك يعني إذا كان ثم مشكلة نفسية، وهذه نلاحظها برشا زاد، هناك يعني عدة أساتذة وعددهم كبير بالقدا يكونوا هما صمام الأمان. هذا هو المجتمع،
1: هو هذا اللي مطلوب، يعني انه نرجع لصمام الامان بالنسبه لنا احنا، خاطر كلنا عشنا المراحل هذه كلها ولكن ما وصلناش انه يعني نعيشوا هل الازمه هذه في الاخلاق نتاعنا، انه كيف ما حكيت انت منذ البدايه راهو ما عادش ثم احترام في الفضاءات العموميه، انه ولينا نسمعوا الكلام البذيء في الاماكن الكل. يعني حتى اليوم مثلا اللي استغربت منه انه الطفل صغير يعني يمكن يقرا في المدرسه ما يفوتش سنه ثالثه، انه يحكي بكلام بذيء في حومته بحر دارهم، وين الام وين الاب وينهم المحيطين به؟ خاطر قبل مثلا كان ثم هذا الاحترام، انه كي تشوف واحد راجل كبير او انه تشوف جارك راك ماكش مش تعلي صوتك، مش نوصلوا نحكيوا الكلام البذيء، انه كي تشوف المعلم نتاعك المدير المدرسه، انه هذوما كلهم عندهم قيمتهم عندهم اقدارهم.

0: ثم احترام اتجاه القدوة نتاعنا.
1: هو يعطيك الصحة في المقاربة، نزيدها أنا معناتها نعدلها. راهو قبل ما نتعلموا احترام الآخرين نتعلموا احترام أنفسنا، راهو اللي فاقد الاحترام لذاته يفقد الاحترام. الاحترام لذاتك راهو بزاد ماهيش طيبة. الاحترام الذاتي هو تقدير الذات، هو
0: به احنا
1: إنك
0: كي نحكيو على تقدير الذات خاصة، يعني ديما نجبدو وننطلقوا من الأطفال، خاطر مهم جدا راهو كي ربيو أولادنا كي ربيوهم على الاحترام على التقدير، كي الآخر وتقدير الذات في يعني في البداية، هذا كله لازم يكون ثم هذا التحصيل الأسري. اليوم ماناش نشوفه في هذا التحصيل الأسري.
1: هذا بيت الداء. معناها اليوم يعني كي تسأل أي خبير تو يقول لك عرفتي شنو هي الأسرة، هل هو زوج وزوجة وأبناء بحكم الفعل الزواج وبحكم السكن، أم أنه منظومة؟ المنظومة هذه منظومة كاملة، فحضور الأب بما فيه كفاية، حضور الأم بما فيه كفاية، فيها يعني أنه نعطي للصغير ما يسمى بالسميك، الحد الأدنى الأخلاقي، الحد الأدنى اللي فيه الاعتناء المضمون، يعني اللي تحته ما نجموش نحكوا على التربية، ما نجموش نحكوا على إنك تكون متاح بما يكفي للطفل. وهنا معناها اليوم عندنا إشكالية كبيرة. اليوم على عكس الدول الأخرى، وكأنه الطفل، رغم إنه نأكد لك إنه الطفل اليوم هو يسمى الطفولة في تونس هي يعني من المواضيع اللي فيها اتفاق وطني كامل. ما تلقيش انت معناها مهما تكون المشارب ومهما تكون الانتماءات ومهما تكون معناتها المدارس، هناك اتفاق وطني معناتها ووحدة صماء في هذا الشأن. لكن رغم ذلك اليوم اللي يدفعوا في الفاتورة غالية برشا هم الأطفال. ونعطيك مؤشرات يعني لا تحصى ولا تعد. من 2013 ل 2021 نسبة استهلاك المخدرات لدى شباب الترمذي 2014 معناها 14-17 سنة متوسط العمر 16 سنين ضاعف تقريبا 6 مرات في بعض أنواع المخدرات. نحكوا على الإدمان الرقمي مثلا 6% يعدوا حتى أكثر حتى من 6 و7 سوايع في النهار. نحكوا على يعني العلاقة بالتعليم وبالواحد علاقة متدنية جدا. نحكوا على 1 على 3 يمرض مريض بالسمنة، نحكوا على 18% انه نقص نظر، نحكوا هذه كلها من جاي. اليوم عندنا منظومة الأسرة منظومة تحتاج إلى العناية وتحتاج إلى العلاج، ثم من بعد ذلك تحتاج إلى إصلاحات كبيرة ثم الوقاية. لأن اليوم عندنا مشكلة كبيرة، عندنا مشكلة كبيرة. شكون قاعد يرب؟ كيفاش قاعد يرب؟ وشنو نحبوا لصغارنا احنا؟ نحبوا صغير من بعد طرف معناها 1 على 3 عنده سمنة، يعني مرض السكري، متلازمة السكري، ثم فيما بعد كل الأمراض التي أنت على بالك معناها عافى الله أبناءنا. وهذا من جاي من نمط الحياة. اليوم أنا يعني كانت لدي مصافحات مثلا كانت في المدن الكبرى، الأطفال في المدن الكبرى وقت بدي يصيب معناها يسكنوا بعد واضح أن أم وأبوه باش يعطوه يفطر البرة. دونك الأكلة كي نحلوها هي أكلة تقريبا 100% سكريات، مشروب غازي، ثم أكلة جاهزة سريعة كلها عجيل وكلها مستحضرات غذائية. يعني كي باش تحلي ما ثمش حتى نفع ساعة من الماكلة هذيك، وكله باش يعطيك سكريات، السكريات باش تعطي تدفع معناتها الأنسولين إلى الأقصى، بشوية بشوية باش يعمل مقاومة الأنسولين وبشوية بشوية باش يمشي إلى مرض السكري. نمط الحياة هذا ما نجم نسكن الغادي، علاش؟ نظام ما فيش بروتينات جامدة معناها، ونظام غذائي مشوه ويعني غير متنوع وغير متوازن وغير صحي، ثم الخمول معناها يبدو نهار كامل قاعد خمول، يعني نسبة خمول كبيرة. احنا في تونس نسبة الخمول على ما اعتقد يعني عامين التالي 89% عندهم الخمول، والخمول مش معناها اقل من 5000 خطوة في النهار، اللي هو عدد غير كافي بالمرة مش يكون عندك الحد الأدنى من اللياقة البدنية والحد الأدنى باش تحافظ على الجسد نتاعك. نمشوا توا للكفايات. اليوم أكبر وزارة قاعدة تصرف وزارة التربية. هي في تقييماتها هي في المراحل المصلية في التعلمات الأساسية، ونحكوا على كفايات الحساب والقراءة والكتابة. تقريبا يعني كنحطوهم مع بعضهم 40% من التلامذة لا يستفيدون هذه الكفايات، لقائد أن يقول لماذا، شنو هو الاستثمار الوطني اللي عاملينه، شنو هو الاستثمار العائلي اللي عاملينه، شنو هو الاستنزاف للطاقات العائلية المادية والمعنوية، فين ماشي فين ماشي الجهود نتاعنا. وهذا أيضا نطرح سؤال، هؤلاء الأطفال ليسوا بأغبياء وليس لديهم تخلف عقلي، ليس لديهم تخلف ذهني، وليس لديهم إشكاليات صحية، إذا فأين المشكل؟ زدنا برشا في المضامين، زدنا برشا في عدد السوايع، تقريبا دروس خصوصية أصبحت يعني كالقرآن لا تمس، يعني أصبحت أشياء طبعنا معها وأصبحت واقعا مفروضا. يعني هذا أيضا يطرح سؤال، إذا هالتلميذ هذايا وهالطفل هذايا اللي احنا لا هو مرتاح في مدرسته ولا هو مرتاح في الشارع ولا عنده شكون يربيه، ومدرسه تقول لك انا نعلم والبو يقول لك انا ما عنديش وقت هني بعثه نصرف عليه وهم يربوا ويقروا، شكون اليوم مسؤول على هذه الوظيفه المهمه؟ وهي ليست وظيفه يمكن التخلي عنها او يمكن تفويضها. التربيه في معناها العميق وفي معناها من معناها معناتها وقت نرر اصل الكلمه، وانا الاصل السمائي للكلمه باش نلقوا انه معنى التربيه اي عدل الشيء بمعنى قومه، وقومه شيئا فشيئا لانه تحتاج الى معالج، وان لم تعد معناها تعدله شيئا فشيئا يمكن ان تكسره. وهنا تجي عمليه التربيه، ايش معناها؟ التربيه ليست فعلا نقوم به مره واحده او معناها شيء جاهز نطبقه كما هو، التربية هو اجتهاد وهو جهد متواصل، وهي القدرة على القيام بأشياء معناها تصلح فقط لذلك الطفل. نتحدث هنا على جهد التكييف وجهد الشخصنة، نريد كل مشي كيف، واحد يتطلب أكثر صبر، واحد يتطلب أكثر تشجيع، واحد يتطلب أكثر تحفيز، واحد يتطلب انك تخليه على راحته. نتحدث مثلا على الطفل اللي عنده اكثر ماهوش اجتماعي، يعني عنده نوع من الاكتفاء الذاتي، يميل الى الاعمال الفكريه، يميل الى الاعمال اللي فيها برشا استقلاليه اللي ما فيهاش مجموعه، بينما نلقوا الطفل الاخر يحب المجموعه والكوره وغيره، هذوما ما يطبقوش عليهم كيف كيف، مش بجي هذا نقلبوا اجتماعي بسيف وهذا باش نقلبوا معناتها يميل الأعمال الفكرية بسيف. لكل مساره ولكل مداره ولكل وجهته ولكل طريقته، معناتها هذا الطلب كيف كيف. حضور الأب والأم مهم جدا، تحدث على هنا مقدم الرعاية الأولي أو الأساسي، تبع الحاجة في مجتمعاتنا هي الأم. علاش الأم؟ راهو يسمع فيها تو، يكفي انه يجي في بلاصه ويشوف الام كيف تتصرف مع ابنها، خاصه كيبدا الرضيع مثلا بدا يفهم شويه مثلا من الخمس شهور وانت ماشي حتى للعامين، شوف الام شنو تعمل مع الطفل، طول الوقت تخزر له، طول الوقت ترجم له، طول الوقت تفهم فيه، طول الوقت عطيته وجهها وعقلها ومخها ودنيتها الكل باش ينجم هو من بعد يفهم العالم. لانه تسمى ام اليوم متاحه بالشكل هذا، قداش احنا اليوم كي صلحنا الرضاعه قداش عددناها الام؟ ثلاثة شهور، اربع شهور وصايب انا نقص حبل السر النفسي ونرجع الام تخدم على روحها، وليذهب ذلك الطفل اللي يقاتل وما عندها وحده ويخلي الام تخدم اربع شهور شوية. معناها اليوم المشرع اللي قلت اربع شهور على شنو اعتمد؟ ثم حاجة اليوم احنا نقول ونعتمد في قراراتنا على الحجج الدامغة، أنا يجب عندك ديزبروف الابوي، مش هكاك. اليوم كل الأبحاث الطبية والنفسية والعصبية تقول لك راهو معناها الطفل في العامين مازال يحتاج الأم، العامين الضمة باش تعطيها منت المجموعة الوطنية الأم هذه باش تقدم لنا طفل يعني سليم ومش برشا. ثم نبعد لك انت اليوم في المدن الكبرى، يعني معناها مش الناس الكل تخدم حتى ديارها، قداش يلزم هي باش ولا هو معناها باش يمشي البو والام يخدموا باش ينجموا يخلصوا الكرا والماء والضوء واليتيد وكل هذه المصاريف الجمع، معناتها تلقيهم ساعات يعملوا بين 12 13 ساعه، شنو مازالوا في نهاره؟ باش ينجم يجي ويقعد ويحكي ويفهم ويحاور ويعمل هضمه كله. ومش الناس الكل عندها لو كان ترتاح ولا غيره. اليوم يعني كان نعمل احصائيات على الوضع العائلي وندقوا اكثر في المسائل هذه تو نلقوا عندنا مشاكل كبيره. هذه الكل واليوم يخلينا امام معضله، هي معضله من يؤدي الوظيفه التربويه. ثم تراخي كبير، ثم انه ثم استقاله، ثم انه ثم استهانه بهذه الوظيفه، وهذا باش نجنوه بطبيعه الحال من بعد. اليوم كي تحكي انت على الفظاعات، راهو احيانا ايمان تجي الفظاعات من اطفال ما عندهمش مشكل حقيقي. يعني كي تجي تشوف التاريخ وكل تلقاه كان منضبط، يقول لك راهو في الشارع باهي، عائلته باهي. اصبحت مساله المرور الى الفعل، يعني انه تجيك الفكره وتنفذها. اصبحت سريعه جدا. معناتها تنجم تكون انت في معهد ولا في اعداديه، تصرفوا مع التلميذ هذاك التصرف هو اوله انه تتيح من قيمته ولا فيه محقرنيه ولا غيره. اتخذ يعني ردة فعل تكون كبيرة جدا وخاطئة جدا، ويعني تكون في الأقصى نتاعها. وهذا اللي يفسر مثلا العنف أحيانا الموجه نحو المربي، هو في لحظة مرور إلى الفعل. علاش؟ خاطر أنت باش تتعلم تضبط إيقاع العواطف نتاعك والمشاعر نتاعك مرور الفعل، لازم تكون المكابح بتاعك خدمت. المكابح شكون يعملها؟ مكابح عمر الفرنات، مكابح هذوما يجوا عبر نموذج يستبطن ببطء، عبر نموذج أعطى الطريق وأعطى المثل، يجي عبر ممارسات عائلية تبدأ من الأم والأب والخال والعم وغيره، يجي عبر ممارسات مجتمعية، أي أنه الأب لا يعنف، الأم لا تعنف، الجد لا يعنف، ولكن أيضا المعلم لا يعنف، والأستاذ لا يعنف، والشارع لا يعنف. حتى يستبطن. هذه تقول لي انت هذه اثيوبيا؟ لا، هذه مثلا في بعض البلدان موجود، مثلا في اليابان تدرس مادة الاخلاق، ولكن قبل ان تدرس، وهي تدرس حتى نقول انها مهمه جدا، هي تستبطن وتعالج ويتم تمريرها عبر العادات الاجتماعيه اليوميه. ولذلك هم اكثر الناس صناعه، هم اكثر الناس حذقا، هم اكثر الناس وطنيه، وهم اكثر الناس اليوم يعني إنتاجية، لأن الفعل الأخلاقي مرتبط بالضرورة بكل الأشياء الأخرى. اليوم هالجرائم والفظاعات اللي نسمعها عن بعض حتى بعض الأطفال، معناتها ونشوفه اليوم أنا في آخر الأحداث اللي قاعدة تصير واللي شد شوية الانتباه من مسألة المخدرات يعني عند التلاميذ، وهذه المجموعات اللي معناها أصبحت كالمجموعات الضيقة، المجموعات الفكرية الضيقة اللي تمارس ممارسات يعني مش مخلة بالآداب معناها برك، لكن خطيرة جدا معناها. وهذوما إيمان عددها مش شوية زيادة.
0: أكيد أكيد. هو كي نحكيه خاصة بالنسبة لنا احنا في هذا الكل، يعني كي نحكيه على أهمية المرحلة وحساسية مرحلة الطفولة بالنسبة لنا احنا، الإحاطة اللي تنجم تكون داخل الأسرة، أب متفهم، أب يكون قريب، يعني رانا بالحق مستحقين أنه يكون ثم العائلة متوازنة في المنزل. رانا نحكيه ما هيش مجرد أنه أو خرجنا مع بعضنا في مثلا نهاية خرجت العائلة كلها مع بعضها بانت المحبة متاع العائلة، لا، راهو هذايا سلوك يومي لازم تخصص، خاصة بالنسبة لنا احنا الأب، خاطر الأم ديما متواجدة مع الابن، ولكن الأب مع بحكم الخدمة، بحكم انه زاد عنده مشاوير كيف القهوة كيف برشا حاجات، راهو مهم جدا انه تخصص المدة زمنية لأبنائك تحكي معاهم، خاطر توا مستحقين انه يكون ثم شخص قريب، لانه مثلا الام اللي مش تكون صعيبه، اللي مش تكون مثلا حريصه على قرايه الابن، اللي مش تكون حريصه زاده على انه مثلا تكون صعيبه معاه، الاب مش يكون شويه متساهل شويه متفهم، هذايا هو اللي مستحقينه توا.
1: مستحقين كان ليه برشا يعني في الوظيفة التربوية اللي أداها الأب والأم، أداها كل على طريقته بتكامل وتناغم تام.
0: هذا هو حاجتنا بالتكامل، انه مشنا مش نسكروا على الصغير ومشنا مش نحلوا برشا، خاطر احنا كيف ما حكيت منذ البدايه ثم برشا يلوموا على التربيه الحديثه اللي ولات نعيشوا عليها، واللي كذلك يمكن في بلدان اوروبيه ثم المنع، خاطر احنا كلنا تربينا انه على هاوكا الام مثلا هي اللي باش تربيك، هذه الكلمات اللي تربينا عليهم اللي تعودنا عليهم، توا ما عادش ثم هذايا انه ما ثماش ضرب، انه مثلا ولينا عقليه اوروبيه، صحيح نجحت مع في اوروبا ولكن ما نجحتش معنا احنا، وهذايا اللي عشناه احنا ازمه اخلاق. تو
1: هو راهو ايمان خنوضحوا بعض المفاهيم، ساعه هو ثم تقرير 2025 لليونيسيف في تونس اعطى مؤشر ما تمش تداوله كما يلزم،
0: ده
1: تقريبا نحكوا على 86.2% من التوانسه، من عائله التوانسه يعتبروا انه الضرب وسيله تربويه مثلى
0: أها
1: ويعتمدوها، وهذا يعني حد ذاته مشين. الحكايه راهو شفت على قد ما تضرب على قد ما تشجع، وعلى قد ما تضرب على قد ما تعلم الطفل انه بده يعنف. خاطر انت ايش معناها ضربت؟ انت عالجت مشكله بالضرب، ماشي في بالك باش تحل المشكله، على خاطرك انت الاقوى منعت اعطيت روحك الحق انك تعتدي على الاخر على الجسد نتاعه، على الطفل. الطفل هنا راهو ماهوش يعني مش كرسي ولا انا، هما حاطط حاجه ما تضربش، فما بالك انت بهذا الطفل. معناتها الضرب عمره لا يربي وعمره لا رب وعمره لا عطى نتائج. لو كان ترجع انت للمدرسه وتشوفي مستوى التسربات اللي تصير، انها قبلت وتفهم انه احيانا يعني اليوم كنت تمشي متحف التربيه تلقي الاشارات، تلقي هاك الفلقه اللي كانوا قبل ما نضربوا بها الصغار كوسيله تربويه خالده في متحف التربيه لما نحطها. شوف ايمان، التربيه في كلمتين نقولوها بالدارجه هي وسعبال. التربيه هي هيئه للمربي، سي بوستور اللي فيها المربي يعطي للطفل الوقت باش يفهم باش يستبدل، يعطي للطفل الوقت باش يكون ثم رجع صداء. هو الطفل في الاصل هو يخطئ، والطفل في الاصل كما قلت لك في التطور الاخلاقي كل شيء مباح. مش تجي انت البيبي عمره 4 ولا 5 شهور تقول ما تحطش طبعك في فمك وتقول ما تعملش معناتها ما تقضيش الحاجه على روحك وما تعملش بيبي على روحك وغيره. كل شيء بالنسبه للطفل مباح في العمر هذاك. اصلا هو في التكوين الجهاز النفسي عند فرويد على الاقل، واللي هو التصور الوحيد اللي يعطينا فكره على التطور العاطفي والنفسي والجنسي لدى الانسان، يقول لك انه الجهاز النفسي نتاعنا ينطلق من الهواء، وهذا الهواء يعتمد فقط على مبدا اللذه المطلق. المطلق يعني هو ما تهموش تحب جاع توا باش يقول لامه توا في الشارع اعطيني توا نرضع، ساعات حتى مش جيعان ظهر له باش يشم الريحه باش يشم امه باش يمس امه وغيره يقول لها تو. دونك هذا مبدا اللذه المطلقه لدى الطفل لدى الرضيع. ثم يكتشف الطفل شيء فشيء المعونه الاجتماعيه، معناها ما عادش ينجم بعد الطفل في 3 ل 4 سنوات يقضي حاجة ونجا باش يقول لامه ولا ابوه حاط في كهرباء حبس الشمس يدير على الانظار اذا كان ما اقتضى الامر وغيره. هذا يعني باش نعطيك فكره انه الاصل في الاشياء هي الاستباحه. ثم من بعد تاتي الموانع و انها تشرب شيئا فشيئا. هذا راهو ما يجيش، نعمل شكاكه نحكم معاه بالسياسه ونكونوا فرد طوله معاه ونفهموه مره واثنين وثلاثه ونحكوا له قصه واحنا بين نوروه الممارسات نتاعنا ونشحروه. عرفتي كما الحاجه تشحرها تبقى مده طويله باش تشرب الشحور هذاك، هذا مبدا التربيه. اما انك يعني باش ايش معناها ضربت انت؟ انت تو ساعات تقول له ما تكذبش ويطبطب الباب ويقول له قول له مش هنا، انت ديجا قلت تكذب على روحك. ما عادش تنجم تضربه على الحكايه هذيك، ما تنجمش تكيف قدامه وتقول له ما تكيفش وتضرب، خاطر انت تعطيته المثل. هنا ثم الاصل في الاشياء ان الذي يربي المسؤول عن التربيه هو الذي لا يقوم بالاشياء الخاطئه. مش على خاطر كبير تعمل الغلط. وانت ايش تفهمه هنا صغير؟ تفهمه انه كي تكبر عندك الحق تتكيف. وتفهم انك تكبر عندك الحق تضرب، وتفهم انه الاقوى يضرب. هذه كل هذه المفاهيم خاطئه جدا. تقول لي انت ماذا كيفاش كنا قبل نعيش وهنا كنا لاباس وما
0: أها.
1: ثماش حتى شيء. لا يا ايمان، قرر الاجيال نتاعك، ما همش الاطفال كلها والشباب وقتها متربي، ما همش كلهم وصلوا، ما همش كلهم نجحوا، ما همش كل في صحه نفسيه جيده. يعني في انا نحكي لك حتى في جيلي، نعرف انه برشا عاشوا مآسي، نعرف انه برشا يعني من نتيجه الضرب ونتيجه الاعتداء حتى نتاع يده وكذا طلع ناقب، ونعرف انه برشا معناتها من بعد رد الفعل بشكل كبير جدا.

0: من عنده وظيفة تربوية يوسع باله مع الصغير. تعرف اللي في وانت مشيتي لفرنسا برشا مرات، كي تغيب المروضة الأساسية ما تنجمش تعوضها واحدة أخرى اللي باش تعوضها ما تكونش بنفس الأنف بنفس الدور. هذا يعني أنه للطفل هناك مرجعيات ثابتة هي التي تلهمه.
1: هذا هو، يعني احنا ناقصين هذه المرجعيات الثابتة اللي تخلينا نعيش هذا الثبات الأخلاقي، هذا الثبات المجتمعي، هذا الثبات الاجتماعي.
0: إذا كده أنت تربيت في أسرة فيها الحب وفيها الود وفيها الحوار وفيها معناها تفهم وفيها الاستماع العميق، وأبوي وأمي موجودين وعندي العائلة الموسعة يسمعوني ويوسعوا بالهم معايا، ولا يسرق ولا يتكيف ولا يعملوا حتى شيء، ويدينون هذه الأشياء ما يقولش الكلام الخايب إلى آخره، عندي أكثر من احتمال إني السلوكات هذه كلها نستبطنها.
1: اها
0: تبقى من بعد
1: اي
0: يبقى فعلا الأقران
1: هذا هو،
0: قلوب
1: خاطر احنا مثلا انه به الصغير تربى عاش في بيئة سليمة، تربى على الاخلاق الحميدة، تربى على انه يحترم الاخر، عنده هذا الاكتفاء والتقدير الذاتي. من بعد كي يخرج للمجتمع، انه كي نشوفوهم في المدارس وهكا شفنا ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية على مرأى ومسمع الجميع، شفنا الاعتداءات على المربي على مرأى ومسمع الجميع، شفنا السلوكات هذه، انه ولينا كأننا عايشين، يعني عايشين في غابة بين ظفرين، خاطر الكلمة صعيبة برشا انه تتقال زادة. هذايا ما يخليش الطفل الصغير خاصة انه يتساءل كيفاش هك، يعني شنو هذايا هاكا، ثم تناقض بين اللي تربيت عليه وبين اللي توا عايشه.
0: هذا نسموها معناتها هذه الجدلية الديلام، معناتها انك تعيش وضعية فيها برشا تناقض كما تحكي لي انت. هذا
1: أها
0: موجود الحقيقة، هذا موجود، يطرح برشا سن المراهقة، يطرح حتى في خاصة كي يبدا صغير يفهم أكثر، خاطر في المدرسة ديما يبقى صغير، ثم نوع من الاحتواء، ثم نوع من المراقبة اليومي بتاعه، ثم رقابة أكثر، وثم تحكم أكثر، وثم قرب أكثر من شبكة علاقاته إلى آخره من الأب
1: أها
0: والأم. لكن شيئا فشيئا تتعمق من بعد وتكبر العلاقات. اليوم الساعة خلينا نتحدث على شوية ضمانات، نتحدث
1: أها
0: عن عوامل الحماية. أهم عوامل الحماية هي التربية السليمة.
1: أها
0: وهنا نتحدث كنت تتذكري في حديث الأسرة حكينا عن أنواع الأسر، الأسر المهملة، الأسر شديدة الحماية، ثم الأسر الديمقراطية والأسر التي تطبق النموذج الفعال.
1: أها
0: المهملة تقريبا الطفل يعني ما عنده حتى قيمة، لا عنده شكون يحكم له في وقته، ولا شكون يشوف شنو يعمل، لا شكون يخالط، لا يمشي لا يجي لا حتى شيء. لأنه نلقى عند الأسرة المتفكة، نلقى عند الأسرة اللي الأب والأم معناتها ما بيدهم وضعيات نفسية وضعيات اجتماعية كبيرة، ثم يتعرض الأطفال إلى إهمال شديد،
1: أها
0: وهذا نجم يخلق عند هؤلاء الأطفال إشكاليات كبيرة برشا. وهنا تعرف اللي الإهمال يعطيك برشا نتائج. يجوك ساعات أطفال نتيجة الإهمال كأنهم عندهم طيف التوحد، ويجوك أطفال عندهم إهمال كأنهم عندهم اضطراب سلوك عميق جدا، ويجوك
1: أها
0: أطفال عندهم إهمال كأنهم عندهم اضطرابات ذهنية ومعناها تخلف ذهني عميق. من اللي يلقوا محيط مناسب فيه عناية فيه اهتمام فيه يعني الحد الأدنى من مقومات التربية، خلينا نقول يا سيدي ما يكفي من مقومات التربية اللي في حدها الأدنى، ما نقولوش الذكية،
1: أها
0: معناها بسرعة الطفل يستعيد قدراته ويعطيك نتائج باهرة. وهذا جربناه يعني شفناه في مؤسسات الإيواء بصفة عامة، وتقريبا يعني مؤسسات الإيواء اللي فيها من يجيك طفل من أسرة متفكة جدا، راهو أحيانا ما تنجمش تتخيل وتتصور الطفل شكون نجم يعيش. أنا نتذكر النماذج طبقنا على إخوة، وإخوة ما نجمناش، الصغار نجمنا نجيبوهم،
1: أها
0: والكبار على مصالح الشؤون الاجتماعية بصفة عامة ومن حماية الطفولة والأسرة وكل هذه الشبكة. ثم اللي كبر شوية ما تنجمش تطبق عليه، يهرب يختفي إلى آخره، وتكون وضعيته يعني وضعية سيئة جدا، لا علاقة يعني، ما قراش، ما تعلمش، ما تثقفش. من اللي كبر شوية أبوه عطاه منها راعي الأغنام وشد جبل، ما تعلم حتى شيء، حتى باش تنقذه ما عطاكش الفرصة. وهذه الأسر يعني تعطيك يعني أحيانا

0: ملامح لأطفال يعني يمكن أن تنفتح على كل الاحتمالات اللي تصورها في بالك. ثم الأسرة اللي هي شديدة الحماية واللي تخرج لك أطفال معناها قليل التعاطف، يعتبر نفسه هو الفلك اللي تدور عليه العالم، نرجسية عالية جدا، ما يعتبرش إشكاليات يعني في القسم وحتى مع لي بارون نتاعو. زعما نلقوهم اليوم في الإشكاليات اللي نعرفوهم، اللي يمشي يدخل المعلم يحكي معاه على البيداغوج، يحكي معاه على كيفاش تقري هذيك، وعلاش هذاك جلول وهذاك جاب ثاني، وعلاش هذاك عم تتوك وهذاك شركته، واللي يصبح المعلم مسكين انا فرعون يخمم كيفاش باش يعدي المعارف وكيفاش باش يرتقي بالقسم، يبدا يعمل في فيش القسم وفيش بعض الاولياء باش يمنع روحه. جو تور النموذج الجيد، النموذج اللي فيه الممارسات الفضلة، النموذج زي كما حكيتي انت بالضبط، نموذج يعتمد على وضع حدود واضحة. شوف دخلت من الشارع صبت لك باش نحيا البر، هذا ما يتناقشش. أسباب أحد بصفة عامة معناها الشارع مسخ برشا، باش ياخذ برشا جراثيم، الدار الداخل باش تكون معناتها صحة نفس كل مريقلة. من بعد ما عندكش الحق تعلي صوتك، وقت تطلب حاجة تقول بالله، وقت اللي كان واحد يشرب تقول له بالشفاء، وعندنا وقت النوم هذاك مقدس، واستعمال التليفون مقنن ما فيش حتى كلام، كملت الوقت المتفهمنا فيه وعندك دور تقوم به. ثم يحفز برشا ويشجع كامل حاجة بيه ويعطيك الصحة، نشركوه في القرارات، المفروض الموارد قدر المستطاع. معناتها إذا كان إحنا عائلة مترفهة مش نعطوه على قد عائلة مترفهة، عائلة متوسطة مش نعطوه على قد عائلة متوسطة، ويكون الطفل بده في باله. هذا النوع من التربية يخلق القادة ويخلق القناعة ويخلق الانضباط ويخلق الاحترام ويخلق التفاهم. تقولي لي انت هاو سهل، معناها الوصفه هذه نجم نعملوها، نجم نعملوها الا ما تكون الاسره كلها خاصه الاب والام عندهم درجه من الوعي ويكونوا متاحين يعني موجودين. يعني اليوم ازمه الاخلاق ايمان، ثم بعض الدول الخليجيه مش هما اللي يربوا صغارهم،
1: اي
0: معناتها الجيل الثالث والرابع والخامس ما همش بلد خليجي، اقرب الى الفلبين اقرب الى الهند منه الى بلد الخليج. وقت تجي انت تعطيه ام، ونتحدث عن اللغه الام ونحكوا على الام، يعني شوفي كيفاش كلمه قديش نقولوا ام، يعني ما هو ما يوحد، ما هو مشترك وما يميز. وقت نقولوا ام راهي ام، نقولوا اللغه الام هي ما تميز الشعب، ما تميز مجموعه ما. تنجمش انت تجي للطفل تعطيه ام معناها فيليبيني وبعد تطلب منه انه يكون عنده اخلاق البلد خليجي معين. ستكون لديه اخلاق فيليبيني، ستكون لديه رؤيه فيليبيني، ستكون لديه ذوق الفيليبيني، خاطر انت اخترت انك ما تكونش مع صغيرك، اخترت انك ما تعطيش وقت، اخترت انك ما تستثمرش. وهنا نفرق بين التربيه الوالديه، وهنا برشا يقول لك كيفاش معنى التربيه الوالديه؟ التربيه الوالديه هو المن ولد من أنجب هو الذي يسر على التربية قدر الإمكان. ونتحدث على منجب معناها عنده قدرة الإنجاب وأنجب وعطاه صغيره لشكون يربيه. هذا نحن عندنا مثل في الشمال الغربي يقول لك كيف فكروا معناها يجيب ويمشي على روحه. دونك وقت نعملوا هكاك عندنا مشكلة كبيرة اليوم، لأنه كلنا تقريبا نتبنى النموذج نتاع معناها تحت وطأة الأمور المادية، تحت وطأة ضغط الوقت، تحت وطأة ضغط المجتمع، تحت وطأة هذا النسق الذي لا ينتهي. الأب والأم استقالة تامة، والطفل أعطي إلى أشخاص أخرين هم الذين يقومون على التربية. التربية حاجة أخرى، يعني إما تخرج من القلب وتخرج من الشرايين وتكون ثم حب حقيقي تعدل الطفل يشوفه في النغمة وفي النظرة وفي الصوت وفي الحزن، وشوف وقت اللي هو حتى كان غلط ثم متسع من البال باش نعملوه، وشوف وقت اللي ثم رجع الصدى اللي فيه حنية اللي فيه تفاهم اللي فيه تفاهم لحاجات الطفل واللي خصائص عمر الطفل وغيره. وقت نحكي على تربية، ووقت تربية هذه مش مرة تربية فيها النعوة معنى التقويم، والتقويم يجي على مراحل ويجي على وقت طويل. وذلك علاش احنا بالنسبة للطفل يحتاج إلى وقت طويل حتى يستبطن كل ذلك. مش من هذا انتم بتقولوا معي تعالي صدكم علاش مش عليه. الطفل أول ما كي كان صغير كان يبكي كي ما تجيش الحاجة، وتعلم انه البكاء لابد الحاجة متاعه. اول وسيلة للتواصل عنده هي البكاء. ونلاحظ انه الاطفال حتى في مرحلة متقدمة يعملوا نوع من الانتكاسة النمائية، يعني في العايز يحكي باللغة يبكي، ويزيد في الساعات تلقي صغير يعني من كثر ما يبكي قلق حومة كاملة. علاش؟ خاطر ما سمحناش ليه باش يطور اسلوب نتاع البكاء هذاك، ما سمحناش ليه باش نعطيه انا البديل. وبالتالي معناها اذا كان انا ما كنتش حاضر وما تطورتش مع الاساليب وما تفهمتش، والبكي هذيك شيئا فشيئا ولد تتقال بالكلام، ومن بعد ولد تتقال بالكلام الباهي، ومن بعد ولا هو يعرف الحدود نتاعو ويعرف كيفاش يطلب. باش ننتقل من مرحله البكاء الى مرحله التفاوض الجيد، وإلى مرحلة التفاهم، وإلى مرحلة التفاهم والحوار، هذا يتطلب معناها خطوات كبيرة، يحتاج إلى وقت كبير خاصة لدى الطفل، لأن يعني الطفل هو رهن التطور النمائي اللي هو بده يتطلب وقت. لازم يكون هو قادر إنه يفهم اللغة، وقادر يفهم، يكون عنده نوع من الفهم الاجتماعي والفهم الانفعالي، وقادر يتواصل بشكل فعال مع الآخر، وقادر إنه يتعلم التعلم الذاتي. معناتها خاطر انت ماكش بشد صغير نهار كامل تقرا الكتاب. التعلم الذاتي هو التعلم المشاهده، يعني شوف الام والبو كيفاش يحكوا مع بعضها، شوف الاب والام كيفاش تم الالفه بيناتهم، كيفاش تم الاحترام حتى في الاختلاف، كيفاش يتم تسويه الموضوع بطريقه تكون مجديه، بطريقه تكون فيها برشا احترام. هذا هو يتعلمه يستبط، ما انت ما تقول له حتى شيء، هو باش يشاهد ذلك ويستبط. اذا كنت تحل مشاكلك بالضرب والرفض والعياط، معناها هذاك هو بيده باش يمشي في باله انه هذاك هو اللي يصلح. وهنا وين المشكله في السلوك الانساني بصفه عامه؟ احنا كبشر مثاليين وقت نبدو نحكوا، مثاليين كي نبدو مرتاحين، مثاليين كي نبدو في اريحيه من امرنا، لكن وقت اللي الامر يمسنا، وقت اللي تكون المشهد صعب، وقت تكون الوضعية صعبه، ثم يختبر الشخص. شفتي وقت اللي تحط في وضعية صعبة ما عادش باش يتعلم الكلام اللي قلته له والباهي وكذا، باش يرجع شنو هو استبط النموذج اللي شافه، باش يجبد الكليشيه هذوك، باش يجبد هاك الياكورسي هاك المختصرات، مختصرات السلوكية. كان انت وقت تتصرف تعيط ودك باش تخسر باش عيط، كان انت وقت تخاف زاد معناها يا ريت اللي شافه، وخاصة في الوضعيات اللي تتطلب تحكم في الذات، تتطلب تقييم، وتتطلب معناتها نوع من اللباقة إلى آخره، هذا كله راهو يستبطن منك أنت، والاستبطان هذا مش من عشان نوضحه. مش أنت قررت اليوم باش تكون معناتها باهي، هو باش يمشي باش يولي باهي كيفك. هذا يتطلب أنه تعلم على مراحل، وهنا نتحدث عن التعلم بالضرورة المرتبط بالنموذج. ما تنجمش أنت تجيب كتاب وتقريه وبدأ تقوله ما تعملش وهو ما يعملش. أنا نعطيك مثال بسيط جدا. اليوم طبة يتكيفوا، شنو سمى في ال في ال في ال في, ال في علبة السجائر؟ مصور له عبد مريض بالسرطان، عافانا وعافاكم الله، مصور له فم يخوف، مصور له قلب، مصور له، ويقول له راه التدخين قاتل. المعلومة متوفرة مش متوفرة؟ المعلومة متوفرة. هل يكفي أنك تعرف باش تغير سلوكك؟ لا، لأنه المعرفة على عكس الوعي. الوعي هو استبطان المعرفة وتحويلها إلى سلوك عملي، والمعرفة هي مجرد معرفة أنه عندك معلومات. كما بالضبط تجي أنت اليوم الأم تقول لها راهو من الأفضل أنك ما تقليش في الزيت، ذكر راهو ينجم يهدر الزيت وتنجم يكون يخلق مركبات قد تؤدي إلى السرطان. نظريا تجاوبك عليها بالجداء، تطبيقيا مجتمع كامل يقلي، والبنة عندنا مرتبطة بالتقلية. بري حكي للصباح، معناها هنا المعرفة في بلاصتها، والوعي وتحويل المعرفة إلى سلوك وإلى معناها ممارسات فعلية، هذا يتطلب وقت كبير جدا. التربية أصعب من هذا. التربية هو استبطان بالنموذج، ويتم عبر وقت طويل جدا، وما يتم استبطانه من الصعب جدا جدا جدا أنك تبدله. ثم اليوم نظريات تقول لك راهو إيش معناها التربية الوالدية؟ راك انت ماكش فقط تربي فيه باش يعطي سلوك، راك تربي فيه باش نجم هو يربي نهار اخر. علاش؟ على خاطر هو يتعلم الابوه من معاملتك انت ليه، مش شنو قرا وشنو شاف. ما ينجم يكون اب الا ما يكون هو بيدو عاش كابن بشكل كما يقول ونيكوت بشكل يعني على الاقل يصل الى حد الكفايه، جيد بما فيه الكفايه باش نجم هو يعديه. وهذا نلاحظوه وحتى عند المتعلمين، اذا كان انت مثلا وقت انت تقرا قريت عند معلم يعنف مثلا، ولا معلم يعمل لهم في اللفظي، ولا معلم يهين، ولا معلم ما عندوش عادات البيداغوجيه وعنده معناها مجموعه باك يخدموا معها، هذاك انت بدك راك بعد كي باش تولي تمارس المهنه نتاعك الا من رحم ربك، راك باش تكون اقرب للنموذج اللي انت شفته. خاطر كبشر ما عندناش طاقه كبيره برشا ابداعيه باش احنا نعاودوا نخلقوا من جديد. الطب اللي كونه في الطب معناها اليوم ابتدى هذوكم، ما يكفيش انك تكون عندك البعد العلمي، يا راي عندك رساله كبيره، راك امام المرض، راك امام الالم، راك كما يقال يعني راك في حضره الالم، معناها مش حاجه بسيطه. يعني باش تلقى عباد اللي كلمه منك تقتل، وكلمه منك تحيي، وكلمه منك تخليه ربما يتشبث بالحياه، وكلمه منك هذا ايضا. انت اذا كان علمك بشكل جاف وما علمكش الابعاد الانسانيه، من الصعب جدا فيما بعد انك معناها تكون تلبي المعنى التام لطبيب، بمعنى بما فيه من انسانيه، وبما فيه حرص حتى على الكلمه، وفيه حرص حتى على ما يؤتى منك. بالتالي اليوم كي نحكوا احنا على هذه الأزمة، الأزمة أساسا يعني إيمان تأتي من هذا التفويض إلى مجهول، عن الفعل المبني إلى المجهول. أيضا التربية عندنا في تونس مبنية إلى المجهول، وتعرف في اللغة العربية معناها وقت اللي يغيب الفعل في الجملة المبنية المجهول نائب الفعل هو اللي ينوبه. احنا نحن النائب ما نعرفوش شكون. اليوم انت كي تسال شكون يقوم الوظيفه التربويه، راه حتى حد لا يجاوبك. راه يعني انت عمليا البو خرج هذا صغير للكراش، كبر شويه هذا للروضه، كبر شويه هذا المدرسه، يعدي 10 سوايع على برا وزوج سوايع على التود وزوج سوايع اخرين على المنصه الداخل، شكون قاعد يربي؟ وين الوظيفه التربويه؟ معناها ومن بعد يقول لك اليوم راهو عندنا عقوق، وراهو عندنا جفاف كبير في العاطفه، وراهو الجيل الذي ما يحسش، والجيل الذي ما يعتبرش. وتشوفي انت احيانا يعني حتى صغيرات ما تجيش، شفتي ايمان ما تجيش الرفليكس باش يشوف كبير في السن مثلا مش عطيه المقعد نتاعه، مش خاطر مش متربي، الفكره ما جاتوش، رفليكس ما عندوش، معناها الاحساس بالاخر ما عندوش. واليوم اللي زادت ينبله هو يعني اللي قاعد يربي في بلاصتنا هو مواقع التواصل بصفه عامه، هذه المنصات اللي اليوم لا رقيب ولا حسيب عليها، وأصبحت هالخوارزميات هذه نوع من الحرب النفسية والمجتمعية اللي تخوض علينا الدول الأخرى والثقافات الأخرى، وإحنا في معناها في نوما وفي ثبات عميق. اليوم راهو الخوارزميات اللي تخدم في الصين مش نفسها اللي تخدم عندنا نحن مثلا. برا حلي تيك توك في الصين أنت، شوفي شنو الجيل الصغار، وهذا راهو مش كلامي، تضم الناس عملوا البحث وشافوه وتأكدوا منه وحكوه. الخوارزميات في الصين تحكي على الرياضة، تحكي على علوم الفضاء، تحكي على البيولوجيا، تحكي على الظاهره الكموميه، فينومين كوانتيك. احنا انا باري شوف شنو نعطونا يعطوا لصغارنا، تحدي الهريسه، تحدي ندير شنو، وكلام فارغ معناها تعفن الدماغ باتم معنى الكلمه. اليوم انت تقول لي لا ما تنجمش تمنع راك المنصات هذه، اما انت تنجم تحدد الخوارزميات. اليوم الوكاله التونسيه للانترنت التحديات نتاعها كبيره، اللي ما عادش فقط راهو باش اليوم لازم نفهموا انه هذه المضامين وهذه المحتويات هي التي تشكل الوعي الجمعي. اليوم هل ان وانه الاكثر تاثير زعما حصه اذاعيه على المباشر واحنا قاعدين نحكوا ونعصروا مخاخ، ولا مؤثر نتاع الدرج في بعض المنصات؟ اليوم الواقع تبدل برشا، والواقع قاعد يتغير، والمؤثرين اصبحوا حقيقه، يعني حقيقه تعيش معنا. شنو عملتك كمجتمع اليوم باش تكون انا بدي مؤثر، وباش انا بدي ندخل الساحه هذيك، وباش انا بدي نطرح البديل الايجابي والبديل الجيد. اليوم انت تفهم اكيد يعني ثم الناس ما زالت تعتمد وما زال تركيزها عالي، وما زالت تنجم تسمع وتنجم تقرا كتاب وتنجم تسمع حلقه اذاعيه وتنجم تسمع حلقه تلفزيونيه، ولكن اليوم الاسلوب الاقرب الى التعلم والأسلوب الأقرب إلى التأثير هو هذه الفيديوهات القصيرة. وهنا يجب نعتمد عليه اعتماد كبير خاصة في أجيالنا للتثقيف والتوعية والتحسيس وللتربية. أنا أنت اليوم الصغير إذا كان كثفنا من محتويات نتاع التربية وفهمناش معناها وكيفاش تحترم ألم الآخر، كيفاش تكون فاعل في الحي نتاعك، وكيفاش تكون فاعل في الطبيعة نتاعك، وكيفاش تساهم في مقاومة الشح المائي والانجراف وغيره، وتكون صاحب مبادرة، وكيفاش أنت تكون عندك مكانة في المدرسة نتاعك، والمدرسة نتاعك ما تكونش مكان للدراسة فقط، لكن دراسة لمكان وأنت تلقى فيه روحك وذاتك، وأنت تتعلم فيه الأخلاق أيضا. يعني اليوم كنت لاحظي ما عندناش قيمين احنا في المدرسة. الجماعة اللي يدخل للراحة في المدرسة، شكون يقيم عليه؟ المعلم هو اللي كان يقري هكا ولا لا؟ دونك صايت لايت لم زادوك ما تركني حال سبيل. زعما يكفي اني نخلي صغار في معناها في تفاعل تلقائي. انا من الناس اللي نفضل برشا التفاعل التلقائي، لكن يزيدوا حويجه وقت اللي يبدا ثم شخص راشد يؤطر هذه العمليه دون تدخل. تعرف اللي تجيبي مجموعه نتاع اطفال وتحطي بحالها مع عبد راشد معناها كمرجعيه، ما يقل برشا نسبه العنف، تكون قدره على تنظيم اللعب يكون اكثر، تكون معناتها اللعب ابداعي اكثر، وفي العاده يرجعوا له ويشاوروه كيفاش يعملوا. وقت اللي يبدا تلقائي تماما، في العاده نجم يكون ثم اعتداءات جسديه، في العاده نجم يكون اعتداءات لفظيه، وفي العاده يعني ما يتمش تنظيم اللعب كما يجب بين هذه بين مجموعه الاطفال. هذاك علاش
1: باهي اكيد احنا مازلنا مش نواصلوا حديثنا مستشار حسيتنا، ولكن في الجزء الثاني من برنامج بلا قيود. بلا قيود بإمضاء إيمان مريم.

0: رجعنا لكم مواصلين معاكم لقائنا في برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو أزمة الأخلاق في مجتمعنا اليوم، خاصة وأنه حكينا في البداية على أهمية ودور الأسرة خاصة في العملية التربوية، لأنه مسحقين برشا لهذه الأسرة المتوازنة، هذه الأسرة المتكاملة، هذه الأسرة اللي تنجم تحافظ على هذا الطفل. وراهو كي نلقاو الاسر كلها نفس العقليه، نفس الاستراتيجيه اللي تعتمد فيها، فاكيد انه مش يطلع المجتمع صالح ومش يكون ثم هذا القدر من الاحترام. حكينا كذلك انه في على مواقع التواصل الاجتماعي وتاثيرها خاصه على الشباب، على المراهقين بصفه عامه، على المجتمع ككل. اليوم كي نحكيو على وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نستخدموا فيها ونوظفوا فيها في اشياء تنجم هي اللي تكون ضرت باخلاقنا وتضر بالمجتمع ككل. اليوم زاد حكينا على خاصة انه العملية التربوية تنجم مثلا هذه الوسائل التواصل الاجتماعي تساهم في العملية التربوية من خلال ايقاع الفيديوهات القصيرة اللي تتعدى، خاصة كي تهتم بالتربية، كي تهتم بالأخلاق، كي تهتم بالعقائد، كي تهتم بحاجات تنجم تمس الإنسانية. هذا هو دورها وهذا دور وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالنسبة للمجتمع التونسي. هكاك نجموا احنا ننهضوا بالمجتمع ونجموا نبعدوا شوية من هذه الأزمة، أزمة الأخلاق، ونحسنوا من السلوك العام. نرجع معك مستشار حستنا، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا إيمان.
0: مرحبا به. نواصل حديثنا خاصة وأنه هوك حكينا من الأسباب أنه مثلا هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي وهذا التطور التكنولوجي اللي وظفناه احنا كمجتمع تونسي بطريقة خاطئة، كذلك حكينا أنه من الأسباب الأزمة الأخلاقية اللي نعيشوها في المجتمع تنجم ترجع للتربية وطريقة التعامل داخل الأسرة مع هذا الطفل.